vulgar. Not me. Why the hell her? Look, she

احلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بالعناوين. حرق المراقبة الاقتصادية ترفع قرابة 8000 مخالفة خلال شهر سبتمبر. وأغلاق جزئي أو كلي اليوم لمئات الثانويات بفرنسا تحسبا لتصعيد احتجاجات التلاميذ. وفي تفاصيل أخبارنا، خلال شهر سبتمبر 26 و2000 نفذت فرق المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات حوالي 50,758 زيارة رقبية أسفرت عن رفع 7,953 مخالفة. وتعلقت هذه المخالفات أساسا بشفافية المعاملات والأسعار والاحتكار والجودة والمترولوجيا والتلاعب بالمواد المدعمة بحسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة. وشملت التدخلات الرقابية مختلف القطاعات، من بينها المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة والمواد الغذائية العامة والمخابز والمطاعم والمقاهي والمواد الصناعية المختلفة. وحجزت الفرق الرقابية كميات من المنتجات والمواد، كان أبرزها مشتقات الحبوب المدعمة والخضر والغلال ولحوم الدواجن والكراس المدعم والتبغى. البرلماني، لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية تجتمع يوم الثلاثاء المقبل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. في فرنسا، وزارة التربية تعلن أن مئات المؤسسات التعليمية الثانوية قد تغلق بشكل كلي أو جزئي اليوم الاثنين على خلفية الاحتجاجات التي يخوضها تلاميذ الثانويات في عدد من المدن الفرنسية وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف، مع الدعوة إلى يوم جديد من التعبئة هذا الثلاثاء. وقال وزير التربية الفرنسي في تصريحات لوسائل الإعلام إن العدد المتوقع للمؤسسات

0: التي ستتأثر بالإغلاق يقترب من عدد المؤسسات التي علقت الدراسة فيها يوم الجمعة المنقضي. وأوضح أن الأمر يتعلق بما بين 400 و500 مؤسسة تعليمية ثانوية، مشيرا إلى أن استئناف الدراسة سيكون تدريجيا وجزئيا في عدد من المدارس بحسب تطورات الوضع الأمني، معربا أيضا عن أسفه لإصابة 78 من العاملين في قطاع التربية منذ بداية الأحداث. وشرح الوزير أن أغلاق المدارس يقرر عندما لا تتوافر شروط السلامة، سواء لأسباب تتعلق بالمباني والتجهيزات أو لأن العاملين استهدفوا مباشرة. وزارة الخارجية التركية تذكر أن لجنة تابعة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان ستجري محادثات في الرياض اليوم الاثنين بحضور مسؤولين أتراك كبار. رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشيد العليمي يعلن الأحد أطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في أرجاء البلاد. والعليمي الذي يترأس الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية يقول إنه أصدر توجيهاته للقوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة ما وصفها بالميليشيا الحوثية الإرهابية. وسائل أعلام للاحتلال الإسرائيلي تفيد بوجود نحو 3000 جندي أمريكي منتشرين حاليا في أنحاء الأراضي المحتلة، في وقت تستعد فيه القوات الأمريكية لإرسال مزيد من القوات والطائرات خلال الأسابيع المقبلة تحسبا لاحتمال تصعيد جديد في الشرق الأوسط. من حزب الخضرة البريطاني يصنف الصهيونية بوصفها شكلا من أشكال العنصرية، وذلك في تصويت أجراه خلال مؤتمره السنوي في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة لدى جماعات يهودية بريطانية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي. وينص القرار على أن تعامل الصهيونية كأي شكل آخر من أشكال العنصرية، وعلى دعم الحزب لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة على كامل أراضي فلسطين التاريخية.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net.
2: جوهرة FM Music.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الاثنين 5 أكتوبر 2026 الموافق ل 24 ربيع الثاني 1448 للهجرة. العلامة البارزة في بداية هذا الأسبوع وفي اليوم الأول من هذا الأسبوع أنه درجات الحرارة باش تواصل تقريبا في استقرار نسبي، مع ملاحظة كونه تمشي في نسق تصاعدي ليامات القادمة، نعيش زيادة بدرجتين أو حتى أكثر في بعض المناطق والبلدان، انطلاقا من غدوة نوصلوا لل 35 ولا 34 درجة وأكثر من ذلك لربما نوصلوا لها في بعض المناطق، حتى نهار الأربعاء تكون في حدود ال 34، لكن الأمطار باش تكون موجودة. طبعا نشوفوا وين وقتاش وكيفاش كيما عودناكم، هات ناخذوا برك لي كولور دي جور نتاع اليوم، انه طقس الاثنين 5 أكتوبر 2026 باش يتميز بكونه مغيم جزئيا فاحيانا كثيفا لسحب بعد الظهر بالمناطق الغربيه، مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار، وبعد قليل تو نشوفوها بالضبط وين باش تكون هذه الامطار. الحراره كما قلت لكم في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 28 و 33 درجه وفي حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية. بعد قليل نشرتنا أو البوان ميتيو الأولاني، لكن النشرة المفصلة تكون في حدود 8 صباحا، والبوان ميتيو كالعادة في حدود 7:15 متاع الصباح. هات ننطلق كالعادة، ولا لقت عنا عادة، ننطلق على بركة الله بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار زين. رضاية الوالدين أنا متفقين اللي هي حسن حسين، وزاد راي تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. وإن شاء الله إن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة فاطر بصوت المقرئ الشيخ ياسر الدوسري، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. مع دلالي نتدلل عليكم ونطلب منكم مرة أخرى وشد صحيح، وكل مرة وكل يوم نذكركم بحوجة، ساعدوا لي على رواحكم، راكم أنتم رأس مال البلاد هذيا، ونقصوا من السرعة وحيدة وحيدة توصلوا بإذن الله سالمين غانمين. مش هكا سيدي خليفة؟ صباح الورد.
4: صباح الورد حاتم، مروة، الشباب في سوسة، كل مستمعات، كل مستمعين، خاصة الناس الفتريك كما قلت.
3: إن شاء الله ربي يحفظهم.
4: سيسر رواحهم وإن شاء الله يوصلوا سالمين يا رب العالمين، ومع بداية أسبوع إن شاء الله موفقة، إن شاء الله يلقاوك الخير في الطريق وفي
3: أمين.
4: الخدمة.
3: آمين. هاي سيدي
4: عطينا
3: نمشيو للأمور المالية، رغم اللي التحيينات وصلت ليه ولا يفهم التحيينات أي. بعد نحن النهار الجمعة معناها
4: هاي.
3: النهار اثنين اثنين عشرة، احنا اليوم التحيينات الجمعة الجمعة لأنه ثلاثة السبت، الأربعة أكتوبر لحد، وخمسة أكتوبر اليوم هكا ولا لا؟
4: هاي اليوم خمسة أكتوبر.
3: دونك الموجودات الصافية باش نبدأ بها من العملة الأجنبية بتاريخ 2 أكتوبر 2026 بملايين الدنانير، عندنا 23,645 مليون دينار، وبقينا في أيام التوليد 92 يوم. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 1 أكتوبر، بما معنى أنه خلصنا كل شيء، فضلنا 1411 مليون دينار ندخلوا بهم للشهر الجديد متهنين.
4: مازال بكري على آخر الشهر.
3: اي مازال بكري، عندنا 1411 مليون دينار. الاوراق النقديه المتداوله في السوق، السبيس اللي قاعد يحوس، نقص شويه ولكن مش بشكل كبير. مثال شو نقص بتاريخ 1 اكتوبر، عندنا 29669 مليون دينار يدوروا في السوق. الدولار واخيرا عملته يظهر لي شخلة ما بيناته وما بينات 3000، بعض المليمات القليلة حوالي 8 مليمات، ولا 2991 مليم فاصل 8 بالاروديسمون 1992 ملي. انا قلت لك اللي خوفني اللي خفت منه عملوا. والاورو متراجع بارابور للمكانه اللي كان عليها 3380 مليم، ولكن مستحفظ على ما خليناه في الاسبوع الفار 3374 مليم. هذه امورنا الماليه مع الدولار. ربي معنا، لانه الدولار كان يطلع فوق 3000 يقلقنا برشا. خلاصاتنا كلها تقريبا اغلبيتها دولار.
4: ان شاء الله فماك الخير،
3: ان شاء الله فماك الخير، وان شاء الله ريزيرف اون دو فيزي يتحرك. هذا ما نطلبوه لانه 92 يوم ماهوش خايب، ولكن ماذا بينا نكونوا في تروا شيفر، احنا مش في دو شيفر. يلا نمشيو للكولور دو جور معاك، اش عندنا وما عندناش، والعناوين الكبرى والمواضيع اللي باش نهتم بها في ماتينالكم صباح الورد، اللي كما العاده راهو تلقاو فيها كل صغيره وكبيره متعلقه بحياتكم اليومية. نمشي اون بريف مع خليفة بن سالم.
4: اون بريف. اليوم باش يكون معنا في الاستوديو باير محمد عن جهة منزل بوزلفة، عضو اتحاد الفلاحين، عضو مجلس الجهوي، وباش نرجعوا معاه طبعا ديما موسم القوارص هذا مؤكد، زاد باش نرجعوا معاه اشكاليات مطروحة هناك في علاقة بموضوع البيئة حارقة. باش يكون معنا في الاستوديو السيد بيرم حمادة، باش يكون معنا كذلك
3: انطلاق الموسم تاع جمع القوارص. معناها انا ما نفهمش برشا في العملية، ولكن يقولوا البدري هذايا بداوا جمعانه باش يخرج او خرج للسوق. باش نشوفوا الاسعار والامور،
4: بعض
3: الامور نتاع موسم مهم جدا راهو القوارص للتوانسه، وفيه جانب من القوارص اللي راهي نصدرها
4: صدروا فيها
3: فيها
4: فرنسا. احنا عندنا ثلاثه تقريب منتوجات المهمين في الفتره ذي، هذا الزيتون والدقله،
3: صحيح.
4: يعني ثلاثه، واللي قبيله نحكيه على تحسين مواردنا من العمله الصعبه، تو نرجعوا بالتفاصيل في الاستوديو كذلك الاستاذ زياد باشا موعدكم الاسبوعي معاه. طبعا في المتابعات حاتم باش نمشيو الفاجعه للاسف، ولكنها فاجعه باش تبعوها بالتفاصيل نتاعها، اللي عرفتها منطقه عراده من عمادة الجلال بمنزل بوزيان في سيدي بوزيت، وفاة طفلين أخوين للأسف.
3: مانيش فاهمها لتو ما حبش تدخل مخي في قلت ما قلت ما باش يغرقوا فيها جوز صغار
4: والله حاجه
3: توجع القلب الله يرحمهم قضى وقدر وربي صبر عائلاتهم
4: وعائلاتهم
3: ونرجعوا عليها
4: وكل اقربهم باش نحب نفهموها بين 13 و8 سنوات جوز فاش قلت ما في العاده جوابي كبيره ولا فستقيات ولا بحر ولا غير هذاك كلنا فهموا اواد قلت هذاك علاش باش نرجعوا له وباش نرجعوا كذلك لفاجعة اخرى في القصرين زاد تابعناها الكل وفات التلميذ الصغير في القصرين في المدرسه مثل اللعب الصغار ولا دزان ولا غيره لكن كونت جدل كبير حاتم واتهامات متبادله وحديث من هنا هناك نحب نوقفوا الموضوع هذا باش يكون معنا زاد سيد نبيل حقي الكاتب العام للنقابه هناك اللي باش يعطينا التفاصيل بالنسبه لسيدي بوزيد باش يكون معنا النائب بالبرلمان اللي عن الجهه تلك سيد بدر الدين القمودي متابعات اخرى طبعا بعد نشرة الأخبار والأخبار اللي جينا كل يوم نقدموها عن الجرائد في بلادنا
3: مع تذكير 200 دينار في انتظار لفيدال دو ام جي واليوم رانا ماشيين الحملم في الحومة الحومة ماشيين القلب حملم في ام جي حملم فهذاك علاش نقول للي فيدال غاديك ينتظرونا رانا باش نهديو لهم 200 دينار كاملين في متينالهم يلا خلينا نمشيو للموسيقى زادة ونبداو بهديتنا اليومية من اثنين للجمعة اللي ننطلق بها في هذا لونشينمون وليزونشينمون ممتع على امتداد الأسبوع في البداية صوتها وأترككم مع صوتها السحري وأنا متمان عليكم ونقول لكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي وطريق سلامة للجميع وابقوا معنا راجعين بداية أسبوع موفقة للجميع

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضا يتولدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق الآن اللي نذكر نق شوية من السرعة راك توصل سالم غانم بإذن الله. يعيشكم وربي يحفظكم وربي يطول في عمركم، استحفظوا اللي على ضواحكم راكم انتم رسم البلاد هذيا. نمشيو مع بعضنا بعد اذنكم لبوان ميتيو الاولاني، خلينا نشوفوا اوسي لي كولور دو جور على مستوى الطقس نتاع اليوم الاثنين 5 اكتوبر 2026.
4: ميتيو على جوهر اف ام.
3: باش يكون طقسنا اليوم بإذن الله في بداية هذا الأسبوع، في أول يوم من أيام هذا الأسبوع المبارك بإذن الله الاثنين 5 أكتوبر 2026، يتميز طقسنا بكونه مغيم جزئيا فأحيانا كثيفة لسحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الرياح باش تهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. هذا شي يعطينا البحر عامة مضطرب ما عدا بمنطقة سيرات يكون متموج. الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة وتكون في حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية، وكما نلاحظوا تقريبا فايتين حتى المعدلات العادية لبداية شهر أكتوبر ولفترة فصل الخريف، ويمكن زادة باش يكون نسق تصاعدي باش نسجل درجتين ولا ثلاثة حتى درجات في الأيامات القريبة القادمة في ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة. هات نشوفوا شنون عندنا في الفترة الصباحية في تحيل للخريطة اللي صار البارحة في 8 مساء و51 دقيقة. عن رياح قوية على نابل في الفترة الصباحية، هذا إمكانية واردة جدا باش تكون هذه الرياح قوية وتتواصل طوال الفترة الصباحية. درجة حرارة عشرينية تتراوح بين 23 أقل درجات النقاء في الكيف وفي القصرين، مرورا ب 28 في بنزرت وفي تونس الكبرى، 27 زغوان سوسة المستير المهدية، أيضا في صفاقس، ثم 27 في جابس، و 27 زادة في توزر، و 27 نقاء في برج الخضرة، 27 زادة موجودة في القيروان وموجود في باجة وفي جندوبة. 27 درجة هي اللي تميز تقريبا القصوى بشكل خاص، مع نزيدوها حويشتين زوز ولايات، هما 5 ولايات تحديدا اللي فوتوا 27 درجة، الولايات هدوما اللي هما بنزرت وتونس الكبرى، وبالتالي درجة حرارة تراوح بين 23 و28 درجة في الفترة الصباحية. بعد الظهر يدخل عنصر آخر هو الأمطار. الأمطار بشكون موجودة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الإمكانية واردة جدا بعد ظهر هذا اليوم في باجة، زاد كيف خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في جندوبة، ثم سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الكيف نفس الشيء خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، والإمكانية زاد موجودة في القصرين متاع خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. الخمسة ولايات هذوما زاد درجة الحرارة فيهم مرتفعة فوق 30 باستثناء القصرين اللي 29 درجة، نقا 31 في سليانة وفي الكيف، 34 في جندوبة، 33 في باجة، وأعلى الدرجات هي اللي باش نسجلوها أو سجلناها باش نسجلوها في جندوبة بعد دور هذا اليوم. بقية الدرجات مستحبة بين العشرينية، 29 مثلا نقاء في جابس، وثلاثينية في أغلب ولايات الجمهورية، 29 تطاوين الباقي الكل ثلاثينية. هذا تو نرجعوا له بالتفصيل بعد التحيين الثاني اللي يأتينا في حدود 8 صباحا، وناخذ النشرة محينة مع ديزاجيستمون صغار، تعديلات بسيطة نشوفوهم زادة كما مع بعضنا بعد قليل في حدود 8 صباحا.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 من الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية عفوا وموجات إيجابية وطريق سلامة لكل مستعمل. يا طريق في ثلاثة دقائق أقصى تقدير ثلاثة دقائق نمشي لجرائد اليوم في قراءة الخلفون.
4: ريفو دو بريس.
5: من أكثر الأخبار المتداولة واللي يتابعوها الناس، نيزك يخترق الغلاف الجوي من الغرب نحو الشرق. تمت مشاهدته البارحة بجنوب شرق الجزائر ووسط الجنوب التونسي وغرب ليبيا على شكل كرة نارية، حيث تسبب احتكاكه بالهواء في سطوع ضوء مبهر وصوت انفجار بين ظفرين جدار صوت، ولا وجود لينباع عن مكان السقوط. هذا محل متابعة طبعا من المختصين. نجحت الوكالة الوطنية حاتم للتحكم في الطاقة في تنظيم دورة تكوينية وتحسيسية حول السياق الاقتصادي بمدينة سوسة في الفترة الماضية من 28 سبتمبر إلى غاية 2 أكتوبر. ومدينة العلوم بتونس العاصمة تنظم اليوم الوطني الكيميائي يوم 24 أكتوبر وانطلاق موسم الصيد البري في تونس البارح الأحد وفق الرزنامة ضبطتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وانطلاقت صيد الأرانب والحجل والسمانة إلى غاية ديسمبر.
3: بربي الخنزير هذاك البري اللي هبط، بربي عايشهم، عملوا حملة يا وزارة الفلاحة مع صيادين ولا كيفاش تعملوها باش نقصوا منهم شوية، راهو كثروا بشكل كبير. تفضل.
5: فعلا قفصة تفكيك شبكة مضاربة بالسجائر والتهريب بالمتلوي وحجز كميات هامة في هذا الإطار. والسوناد اضطرابات وانقطاعات في مياه الشرب من فجر الثلاثاء في الضاحية الشمالية للعاصمة. طبعا تعرفوا التفاصيل، تدخلوا صفحة السوناد تلقاو في جوهرة FM كذلك التفاصيل عن المراحل متاع الانقطاع والعودة للاشتغال من جديد لشرب المياه. والمرصد التونسي للمياه يحذر ويقول من أن الوضع المائي في تونس بلغ مرحلة حرجة.
3: واضح.
5: هذا هو أهم ما جاء في جرائد اليوم.
3: شكرا لك. كانت هذه إذن قراءة الخلفون في جرائد اليوم. فاصل قصير ونمشي لنشرة أخبار السابعة صباحا.

0: صباح الورد. صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبلها.
2: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. لجنة الصحة بالبرلمان تنظر غدا في مقترح قانون تنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. المجموعة الدولية تحتفي اليوم باليوم العالمي للمعلمين. وتعليق الدراسة اليوم في مئات الثانويات الفرنسية بسبب الاحتجاجات التلمذية. وفي تفاصيل أخبارنا، لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان تجتمع غدا لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. ويهدف المقترح وفق ما ورد بالفصل الأول منه إلى تنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال وتسييرها وتحديد هياكل الرقابة والإشراف عليها وضبط العقوبات المستوجبة في صورة الإخلال بأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. المجموعة الدولية تحتفي اليوم الخامس من أكتوبر باليوم العالمي للمعلمين، الذي يصادف هذه السنة الذكرى السنوية 60 لاعتماد توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 66 و900 ألف بشأن أوضاع المدرسين. ويركز الاحتفال هذه السنة على إعادة النظر في التحديات المتعلقة بأوضاع المعلمين وعلى الاستراتيجيات اللازمة للتصدي لها، ويدعو المجتمع وراسمي السياسات إلى حماية أوضاع المعلمين وتعزيزها والنهوض بها، حسب ما نشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. وهذا اليوم حسب اليونسكو يعد فرصة للاحتفاء بدور المعلمين في أحداث تحول في التعليم والتفكير في الدعم الذي يحتاجون إليه حتى يتمكنوا من إطلاق العنان لمواهبهم وميولاتهم المهنية إلى أقصى حد وإعادة النظر في مستقبل مهنة التعليم عالميا. ويتضمن الاحتفال العالمي الذي يقام في مقر اليونسكو نقاشات رفيعة المستوى بشأن حماية أوضاع مهنة التعليم والنهوض بها، وحفل تسليم جائزة اليونسكو لتنمية قدرات المعلمين بدورتها 9، كما ستقام احتفالات أخرى بهذه المناسبة في مختلف أنحاء العالم. وزير التربية الفرنسي يقول إنه سيتم تعليق الدراسة كليا أو جزئيا اليوم في 400 إلى 500 مدرسة ثانوية لا تتوفر فيها شروط السلامة، مؤكدا أن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب على هامش الحراك التلمذي الذي انطلق مطلع الأسبوع الماضي، معربا أيضا عن أسفه لإصابة 78 من العاملين في قطاع التربية منذ بداية الأحداث. سائل أعلام أمريكية تذكر نقلا عن مسؤولين أن واشنطن سحبت بشكل مفاجئ 12 قاذفة من قاعدة فيرفورد جنوب إنجلترا التابعة للسلاح الجو البريطاني لأسباب وصفتها بالملحة ترتبط بتهديدات جديدة تتعلق بإيران حسب قولها. هذا وتتمتع قاعدة فيرفورد الجوية الواقعة في مقاطعة جلوستشير بأهمية استراتيجية وجيوسياسية استثنائية، إذ تعد المرفق الأوروبي الأساسي الذي تعتمد عليه القوات الجوية الأمريكية لنشر وتشغيل القاذفات الاستراتيجية الثقيلة بعيدة المدى، كما تعد واحدة من المواقع القليلة جدا في أوروبا المصممة خصيصا لتجهيز واستقبال كامل الأسطول الاستراتيجي الأمريكي. باكستان تعلن أن وفدا رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش سيزور السعودية للمشاركة في اجتماع اليوم للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ووفق بيان أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية، فإن الاجتماع الذي سيعقد في الرياض سيشارك فيه مسؤولون بارزون من الدول الأعضاء السعودية وباكستان وتركيا. وجاء في البيان أيضا أن اجتماع الرياض سيناقش آخر التطورات في المنطقة ويستعرض التعاون الجاري في إطار اتفاقية مكة. القوات الحكومية اليمنية تعلن أنها نفذت 1122 عملية استهداف مواقع لجماعة الحوثي ضمن عملية معركة التحرير وإنهاء الانقلاب، مضيفة أن العمليات الدقيقة على مواقع جماعة الحوثي تمت في محاورة وجبهات صعدة والجوف وتعز والساحل.

0: ائتمن الدفاع الروسي تعلن استهداف محطة كهرباء فرعية في خاركوف ومرفأ ومستودع وقود مخصص للجيش الأوكراني وسفينة تحمل شحنة عسكرية في ميناء بمقاطعة أوديسا.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن، وبداية أسبوع موافقة لكل مستمعين ومشاهدين العزيز الغالين. نمشي مباشرة للخليفة ونرحب به من جديد.
4: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، موقع التواصل في التلفزة اللي فكرها إن شاء الله يوصلوا سلمين.
3: أمين يا رب العالمين.
4: موافقين بداية أسبوع موفق الجميع
3: ان شاء الله،
4: ولو انه متابعينا في الخليج ماشي بدايه اسبوع، احنا اوروبا وشمال
3: افريقيا
4: اما نقول لهم نبدا اسبوع موفق ان شاء الله.
3: هذاك اللي يهمني
4: لا الكل حتى هما تونس غادي شكون
3: تونس اللي غادي وني داكور
4: طبعا تونس
3: هي ما نعرفش الخليجيين ماهوش يسمع فيا ماهوش يشاهد فيا ما نعتقدش
4: لا ما هو الخليج
3: فما خليجي على واحد يشاهد فينا
4: يسمعوا فينا
3: تونسي
4: اي
3: نحييهم بطبيعة الحال
4: إن شاء الله ديما زهيد.
3: انت كنت نجم تحييهم بالخليجي الخليجيين تو يوليو يسمعونا تكلم معهم بالخليجي تو عمل لهم تصحية صباحية
4: شلونك
3: وقتها شلونك
4: هذاك سمعت من ما مشيتش الخليج بكل
3: ما عندكش حتى
4: وانا جات فرصة اني نزور ولا فكرت لا والله ما زرت الخليج
3: مروه مشي قلت لي يمشي
4: لا والله مشيت هذو
3: حلف والله يا بنتي يز يا
4: لا والله ما عمري مشيت
3: يز يا مروه باه خلينا احنا
4: نزوروا مكه وكو
3: امين يا رب العالمين ويكتبها للناس الكل ان شاء الله يكتبها لك انت الاولاني وتكون انت اللي قائد الرحله نتاعنا يا مروه ندبروها في جرت خلي ما نمشيش معانا خاف منيش تخاف تطفى عليك الا تمشي لبيت ربي سبحانه وتعالى ربي يكتبها لكل تونسي وكل تونسيه وكل مسلم ومسلم باين فاتلكوا في امور تحياتنا لمخيلنا في الخليج اشقائنا العرب طبعا. وكل اصدقائنا في مختلف انحاء الجمهوريه وخليفة تنحفظوا زاد التحية الصباحية الخليجية يزموا يحفظها والله من عاونك فيها معناها كان جيت عارفها ما تو ما نعرفهاش تنحفظوا نحفظها لك ونعمل مرة نعملوها بوركو با ولبسوا اللباس قلت يقوى عليك ربي قلت لي اللباس الخليجي زاد يواتيك
4: لباس اسمه خليجي هذا في العالم
3: علاه لا فما لباس خليجي موجود زي الرسمي متاعهم والوطني متاعهم من أروع ما يكون يعجبني أنا الحقيقة والله ولبسته مرة ممتاز ممتاز علاش نقول لك هذا لباس يعمل كيف يلا طول لبسولك وتفهم وقت شنو يلحكي خلينا نمشي مباشرة كيفاش يقولوا هلا وغلا عود هاي
4: لا ما نعودها لو كان
3: مروة قد
4: كده هما بيديهم الخليجيين
3: هلا وغلا اعطون حفظوني رموني نجمش يقول هكا مروة صحيحة انتقتها به تحياتنا اليوم وكل الخير اللي يسمع فينا هنا ما كانوا هات نمشي للفراح ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 5 اكتوبر ونستقبل المكالمات الهاتفية اللي رشحوها العزيز عليهم رأوا هما اللي بعثونا SMS وقالونا افرحوا بالعزيز علينا ربحوه كلزم الكادو اليومي اللي تهديه جورة FM TV لمستمعيها ومشاهديها وكتبونا رقم التليفون متاعو وعطونا الاسم واللقب متاعو واحنا رانا قمنا بالواجب في قوم عيدك اليوم
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
4: صباح الورد طبعا للزهرة تزيري صباح الورد يا لزهرة
6: صباح الورد
4: كل عام وانت حي بخير يلا
6: يعيشك عايش ولدي العزيزي فرحة وربي معاك وجري قسمت عايش ولدي
4: يعيشك يلا ومنين تكلم فينا
6: منين حي بخير انت زادة وانت فرحان بولادك بولاد ولادك ان شاء الله
4: ربي فضلك ربي فضلك
6: ربي
4: فضلك
3: ربي
6: خليك
3: ربي فضلك نبوسك برشا من جبينك وربي تولي في عمرك
6: عايش ولدي العزيز
3: منين تكلم فينا قال لك خليفة ربي خليك يا عزيزة قال لك خليفة منين تكلم فينا
6: من جورة
4: مرحبا كل مستمع
3: جورة سوسة جورة سوسة
4: وكداش عملت اليوم اللزار
6: نعم
4: كداش اليوم عيد ميلادك
6: اليوم 83
3: يا لله ان شاء الله في المية وما بعد المية والصحة قوية هكا وكل الضحكة الرائعة اللي عندك لله العزيزة.
6: يا حاتم يا سالم ومرقتم ونزعتم وعليكم بعد لبلاليكم عزيز.
4: أي الله يا بلاهية. أعطينا شكون اللي بعث لنا وقال لنا فرحوا بها وهنيوها.
6: عندي أولاد يعني.
3: ربي يحفظهم وربي يخليهم.
6: عايشك وحبك أنت زاد لأولادك ولأمينتك بزاف باع.
4: أشكون من أولادك هكا؟
6: وانا ما نعرفش يعني. انتو ما طلبتوني اسمع ما زلت ما نعرفش.
3: هي شكون حسب هكا تفكيرك حسب القلب اللي شكون يمشي المخ اللي شكون يمشي من الأولاد؟
6: عندي ولدي هذايا اسمه لطفي باهي ولدي نحبه برشا.
3: ربي يحفظه وربي يخليه.
4: وهو لطفي بالفعل.
3: لطفي اللي بعث.
4: لطفي هو اللي بعث لنا.
3: قلب المؤمن الكبير وقلب المؤمن.
6: ربي يخليك.
4: ربي فضلك.
3: ربي فضل أمك الكل وربي يحفظك ليهم وراك خير وبركة. صح عليهم صح عليه لطفي صح عليه.
6: يا حاتم يا حاتم ينزيك يا حاتم.
3: ربي يحفظك.
4: عايش.
6: عزيزة.
3: يعيشك عزيزة عايشك ربي يحفظك وربي يخليك. نبوسك من جبينك وإن شاء الله كل عام وانت حياة خير وكل عام هكا نتصلوا بيك ونهنيوك.
4: نمشي ولا بهيجة بن سعد. صباح الوردة اللي بهيجة.
7: صباح النور. صباح الخير.
4: كل عام وانت حي بخير. يلا
7: عايشك ربي يخليك. عايشك ربي يحفظك ان شاء الله.
3: بهيجة بهيجة مرحبا بيك. بهيجة التربيجة امون. مرحبا بيك بهيجة التربيجة. بهجوجه هكا ولا حاجه من هذا القبيل نسيتها هكا بالمجد ولا انا غلط؟
7: اي بهجوج ما
3: بهجوج ما سامحني.
7: هذه تربيجة الفامي تربيجة الخدمة وين يمشي الحقيقة.
3: وانتي بهجوج ما ولا ليه؟
4: بهجوج ما حتى
7: يا ربي
3: ان شاء الله ديما ناشطة وديما حيوية وديما تعمل الجو في حياتك كاملة ان شاء الله.
4: منين تكلم فينا لبهيجة؟
7: انا طوى اون بوست خاطر نخدم دونك في سوسة. اما اني بنت سيدي بوالي.
4: مرحبا بهالي نفس سيدي بوالي.
7: عايشك.
3: سيدي بوالي مش تبع سوسة سمعني.
4: تبع.
7: اي هي معتمدية في سوسة.
3: انا ما خرجت من الحومة. راك في الحومة تكور في الحومة وفي الخدمة في الحومة.
4: كداش عملت اليوم ملا بهيجة؟
7: اليوم نعملوا 44 سنة.
3: طنبك النضج ومزلت صغيرة. ربي طولي في عمرك في الخير ان شاء الله. ربي يعطيك صحة البدن وطول العمر.
4: اي اعطينا صاحب المفاجأة. اي
3: هو
7: والله اني يعني نشك نقول عمي الحقيقة. عمي صغير لطفي سباق في هالأمور دي. ان شاء الله يطلع هو. اني يعني نحبه برشا ونعرف اليوم ما يتأثرش ونعرف ديما يتفكرني الحقيقة ديما يسأل عليا.
3: اليوم
7: نعرف اني يعني نقول هو
3: اليوم لطفي يلعب تيتولير معناها يقول لي لطفي في المكان الثاني. لطفي هو بيدو سامة ترى خلينا نشوف
4: فعلا. لطفي بن سعد.
3: لطفي بن سعد.
4: لطفي اي عمك لطفي هو اللي بعث يلا بهيجة.
3: ربي يحفظ
7: ربي يحفظه ويربي يطول في عمره ويخلي له صغيرات ويفرح يا ربي. يعني نحبه برشا ومحلاها مفاجأة. ان شاء الله ربي يسعدوك
3: ان شاء الله ديما فرحانه. كل عام وانت حياه مليون الف خير وربي يفضلك العائله الكل وخاصه عمك سي لطفي اللي نورنا اليوم مكاننا باش نهنيوك بعيد ميلادك.
4: نمشي ونختموا مع الصالحه يحيوي. صباح الورد الا صالحه.
8: نعم صباح الخير.
4: كل عام وانت حياه بخير. يلا
8: عايشكم يا ربي يفضلكم يفضلكم
3: يا صالحه. التربيجة التربيجة صلوحة العزيزة الغالية هكا ولا فما تربيجة أخرى أنا ما نعرف إيش؟
8: لا هذيك هي.
3: هذيك هي يتولي في عمرك يا صلوحة ومحلى ضحكتك. إن شاء الله ديما تضحك وديما فرحانة وديما في سعادة وهنا.
8: الله يهنيكم يرحم الوالدين اللي جابوكم.
4: ربي فضلك. يلا صلوحة منين تكلم فينا؟
8: من مستير.
4: مرحبا بكل مستمعينا في المستير. وقداش عيد ميلادك اليوم؟ يلا
8: 79
3: ان شاء الله في المية وبعد المية. ونحب الصحة قوية وهي هي يا صلوحة يا صالح.
8: ربي فضلك.
3: يعطيك صحة البدن وطول العمر يا رب.
4: امين يا والله ان شاء الله.
8: ربي فضلكم ويعيشكم ويطول عمركم ويفضل لكم
4: اعطينا ومعكم. اعطينا شكون بعث لنا هكا وقال لنا هنيوها بعيد ميلاد هذا؟
8: نبيل نبيل جيموم.
4: حلو ضحكت.
3: نبيل ولدك؟
8: ايه ولدي. ايه ربي عايشكم يفضلكم.
3: ربي يحفظك. ايش عندك وليدات سالوحة؟
8: عندي خمس اولاد.
3: ربي يحفظهم لك وربي يخليهم وديما دعي لهم بالخير. يظل لي نبيل ومعه الاولاد الكل زعما ولا نبيل واحد؟ وخلينا نشوفهم مع سيدي خليفه.
4: نبيل.
3: نبيل واحد هو.
4: نبيل هو اللي بعث لنا.
3: ربي يفضله ربي يخليه وديما دعي له يا ربي يعطيه رضاك دائما وابدا وصح عليهم دبرها نبيل.
8: حتى انتم يا راضي عليكم الوالدين يا
3: ربي. يا احسن حاجه قلتها يا عزيزه يا باهيه. ربي يخليك لينا يطول لك في عمرك وربي يحفظك وان شاء الله ديما فرحانه وان شاء الله في المية وما بعد المية. نمشي للمنقلة يا مروى يعطينا التصويت ما بيناتك انت ومن هلاي بين صالحه وزهره. معناها صالحه شكون؟ صالحه الاولانيه.
4: لا صالحه الاخرانيه وزهره الاولانيه.
3: والله يظل لي ما عندي صرف. قلت لي اعمل خلينا نشوف فرنسا راه بنعملها يا ناخذ بخاطرك. باهي اش تقول انت؟ تي شكون صالحه اراب وصالحه اراب وزهره فرنسيه هكا؟ باه شنو هي هذيك عم خليفه؟
4: شوف
3: تي شوف عاد هاي هاي شنو هي هذيك؟
4: هذيك
3: فرنسي
4: فرنسي 100% اي
3: قاعد يخمم معناها وي قدام ميه مكتوبه.
4: لا والله ما نعرف اللعبه
3: هذيك قريب ما نعرفهاش.
4: قمار انا يودي
3: مش قمار يودي نعملوا في قرعه صلي عني
4: بي. فرنسي شكون هي الفرنس؟
3: هذي يقولوا عليها فرنسي
4: يودي كرم. ايش قلنا بالنسبه للفرنس؟
3: اه قلنا ما هو صالحه
4: صالحه
3: عربي والاخرى فرنسي هكا. زهرة دونك زهرة هي اللي تاخذ موكل
4: جوهرة هي اللي خذت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم من التهم عطاها لنا لعبنا لعبة كيفاش نعملوا قرعة قلق مار لطفي صعب لطفي لعبنا قرعة قرعة فقط. يلا إن شاء الله مبروك عليها المونجيلا الرائعة من أهدى سيتي واتش.
9: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال. المشهد مع زهير الجيس.
10: حالات استعجالية ما تستناش، تمشي للسبيطارات العمومية، ماكينات ما تخدمش ولا ما فماش، مواعيد تطول بالأيام والأسابيع والأشهر وحتى السنوات. علاش الناس تتشكى من طول المواعيد في السبيطارات العمومية؟ هل المشكل في نقص الإطارات؟ هل المشكل في نقص التجهيزات؟ هل المشكل في التنظيم؟ علاش ولات مواعيد العلاج بين الانتظار والحظ؟ في المشهد نتسائلوا بكل وضوح، علاش الحصول على موعد للعلاج في المستشفيات العمومية ولا معاناة في حد ذاته؟ رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
9: المشهد مع زهير الجيس.
11: جوهرة أفهم
12: بيبليسيتي ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
13: احكي لي في الديتاج صار
12: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
13: اسمع كلمني
12: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
13: سي با فري اي بي ودي قلت له
12: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
14: مع لوفر احلى بونيس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والاكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
12: اوريدو طور عالمك.
11: جوهره
9: اف ام بيبليسيتي.
0: صباح الورد
15: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
15: من الاثنين للجمعة.

0: باش نمشيو لسيدي بوزيد وتحديدا منزل بوزيان وتناخذوا التفاصيل من خلال لاريير بلون. ولكن الغريب زوج صغيرات ما يفوتوش 13 سنة واخوات 8 سنوات الاولاني والثاني 13 سنة في بين ظفرين نقول جلدة متاع ماء غدير متاع ماء يجيو يغرقوا فيه ما فهمتش العملية سرتو 13 سنة وثمانية سنين هناك نسبيا أطفال يعرفوا ينجموا يخرجوا من الجلتة ولا الغدير هدايا شنو اللي صار بالضبط شنو هي العملية اللي خلتنا نخسروا زوز صغيرات زوز ملايكة يوسف وآدم 13 و8 سنوات لارير بلان مع خليفة بن سالم.
1: أغيير بلان فاجعة فعلا حاتم في منطقة عرادة من عمادة الجلال بمنزل بوزيان وفاة طفلين 13 8 سنوات غرقا كما قلت
0: زوز اخوات
1: كما قلت قبيلة الخبر يقول قلت نتاع ماء وغدير ماء ولا غيره ولكن ديما ثم نقطة استفهام الماء هذا كل يوم القلت قدامنا كيفاش يغرقوا زوج صغيرات هكا علاش اخترنا السيد النائب
0: ونتفرج فيها وحتى اللي هبطوا معناها باش يمنعهم ويخرجوهم يوصلوا لهم تقريبا لصدوراتهم الماء مش قهوة شو التصوير هذايا واقف توا هذاك اللي هبط باش يخرج
1: مش معناها واد او فستقيه كبيره ولا غيرها علاش
0: غريبه
1: بالحق غريبة. يبقى انه ربي يصبر بوهم وامهم وعائلتهم الكل وربي يرحمهم ملايكه في العمر هذاك مؤسف فعلا انك علاش تكون معنا السيد النائب بالبرلمان بدر الدين القمودي اللي عنده تقريبا التفاصيل والحيثيات وفي المنطقه اللي هو معناها يمثلها على كل سيد النائب نقول لك صباح الورد
2: صباح النور اهلا وسهلا تحياتي ليك وسي حاتم واذاعه جوهره ولكل المستمعين مرحبا بك
0: منورنا مي الفاجعة هذيا نعزيوك انت ونعزيو كل اهالينا غديك وخاصة البو والام متاع ادم ويوسف 13 كما قلنا يوسف وادم 8 سنوات لكن منشي فاهم شنو اللي صار بالضبط باعتبار وصلح لي اذا كان انا غلط سيد النائب بدر الدين قمودي بركة لتجميع مياه الامطار تجمع واحدة مياه الامطار في واحدة من المواقع الأثرية الرومانية مش غارقة برشا ويغرقوا فيها ما فهمتهاش العملية
2: أولا نشير إلى الحادثة الأليمة هذه اللي عاشتها عمادة الجلال مع تندية منزل بوزيان مثلت في غرق ووفاة طفلين وهما الطفلين الوحيدين لهذه العائلة المنكوبة بالمناسبة نتقدم ب عبارة التعازي لكافة هذه المنطقة ولهذه الأسرة المنكوبة بالنسبة للبركة الموجودة هنا سواء كانت رومانية أو غير رومانية موجودة على ضفاف وادي القصيبة هذا وادي يشكل خطورة كبيرة ياسر في داخل المنطقة لغياب بحيرات جبلية تحبس المياه المتأتية بالأمطار وخاصة النازلة من المنطقة الجبلية المحاذية وطبعا أمام غياب وسائل ترفيه وبمختلف أشكاله في ما تبديه كامل الجزوز دور شباب دار شباب في عمادة عمادة الخرش ودار شباب في المركز ما تبديه الملاذ الوحيد لما تكون فرصة تصب المطر ثم شكون يمشي يعوم طبعا العملية محفوفة بمخاطر كبيرة لأن البرك هذه تلقاها فيها طبعا من والطين في في في في الاعماق وطفل صغير ماهوش معناها متدرب على السباحه امر طبيعي انه يغرق علما ان حالات الغرق متعدده سواء
1: شو متعدده اكثر من حاله غرق تمت
2: نعم اكثر من حاله غرق سواء في هذه البرك او حتى في المحابس نتاع الماء اللي تستعمل الجواب اللي تستعمل في الفلاحه
0: فهمت كيف فسرت لنا فهمت معناها كل طبع كالطين هذاك اللي وليتين هو اللي يجبدهم ويوحلوا غاديك تقريبا هذا اللي فهمت
2: هما صغار وما يعرفوش يعوموا شيء طبيعي
0: علاش ما عملناش منع تاما للعومان والسباحه فيها
2: وهو الاهم من هذا قبل ما نحكوا على المنع المياه المتكدسه هذه كان بالامكان المتجمع هذه كان بالامكان استغلالها في الري وفي الماء صالح الشراب في وقت اللي نعيشوا ازمه نتاع مياه في بلادنا كميات رهيبة تنزل من تلك المنطقة في اتجاه الوادي البن اللي هو يصب في البحر في منطقة الصخيرة. ما وقعش الاستثمار في هذا الاتجاه، وحتى هذا الواد اليوم يشكل خطورة أخرى، قاعد يزرف في أراضي خصبة وزيتين كل عام وقاعد يتوسع وتسبب في عزلة لأهالي المنطقة. اليوم دوار السعيدية في قرابة 40 أو 50 عائلة غير قادرين أن يمروا للجلال عبر هذا الواد. فهمني؟ إن شاء الله السلطة تهتم بالجوانب هذه، سواء في علاقة بعناية بالناشئة متاعنا في الربوع في ربوع أريافنا من خلال المرافق الرياضية والترفيهية، والجانب الثاني في علاقة بالفلاحة وحماية.
1: هم يسكنوا قراب من الجلت هذه متاع الماء، ولا بعد يجيوا يلعبوا ويرجعوا صغار؟
2: لا، هي منطقة ريفية، يجوا حتى لمسافة كيلومتر أو اثنين أو ثلاثة.
1: كعلاش متفطنوا لهمش معناها في المدة؟
0: وقتها صارت الحادثة وشكون فيق بيهم معناها؟ كيفاش فيقوا بيهم؟
2: الحادثة صارت أول أمس، وكانوا كان يرافقهم خالهم، ولكن يبدو أنه تلها في حاجة أخرى ما تفطنش لعملية الغرق. لما شاف اللي ما همش موجودين طبعا بدأت المحاولات للإنقاذ، وكانت للأسف كانت متأخرة. أنا بودي في الجانب هذا أن نعرج على موضوع على غير من الأهمية في علاقة بهذه الأسرة من كوبا. الأب والأم خريجي الجامعة التونسية، الأب متخرج 2006 والأم 2011، معطلين على العمل، عائلة فقيرة جدا، حتى الدار اللي سكنوها هي على ملك رب الأسرة اللي هو شيخ في حضانتهم، اليوم عمره 90 سنة. هذا يجرنا إلى موضوع على غاية من الأهمية في علاقة بالبطالة وفي علاقة بمعطية العمل وقانون 18. هذه الربوع انطلقت منها مسيرة منذ أيام مشي على الأقدام في اتجاه خرطاج من أجل تفعيل قانون 18، وهو مطلب مشروع من شأنه أنه يحد من هذه المآسي وينتشل هذه العائلات من الفقر ومن البطالة. نتمنى أنه هذه المسيرة تتوج بتفعيل طبعا السلطة التنفيذية، وإن شاء الله سيد رئيس الجمهورية يستقبل من يمثل هؤلاء في اتجاه تفعيل لقانون تم إصداره في أواخر ديسمبر 2025 من مجلس النواب الشعب، تم نشره في الرائد الرسمي. اليوم القوانين عندما تسن وتنصف الرائد الرسمي يجب أن تفعل. نتمنى أن نعجلوا بتفعيل هذا القانون.
0: نرجع وين بدينا. هل قاموا بالواجب الأهالي والسلطة المحلية والجهوية نحو هذه العائلة المنكوبة بعد الغرق متاع أولادها زوز؟ أستاذ بدر الدين القمودي نائب النواب الشعب.
2: نعم، الحادثة هي حديثة. الأهالي ساهموا في عملية الإخراج المتوفين الله يرحم، طبعا مع تدخل من الحماية المدنية. الجانب المادي والإحاطة بهذه الأسرة إن شاء الله ننتظروا هذا، إن شاء الله السيد والي الجهة والسيد مدير الجهة والشؤون الاجتماعية والسلطة المركزية تأخذ بعين الرحمة والرأفة لهذه الأسرة المنكوبة اللي معناها وضعيتها أزمة مركبة، فقر وبطالة وفقدان
0: زوز وليدات فقط يهزهم معناها. نعم، الغدير هذا يبلعهم. نعم، معناها آدم مأساة كبيرة.
2: مأساة كبيرة. نعم، إن شاء الله
0: ولد يوسف 13 سنة وآدم 8 سنوات. نعم، الله يرحمهم من عمهم.
2: نتوجه عبر أمواج جوهرة بنداء للسيد والي الجهة وبالسلطة المركزية بضرورة العناية بهذه الأسرة المنكوبة اللي تحتاج إلى سند معنوي ومادي في هذه الظروف.
0: شكرا لحضرتك أستاذ بدر الدين القمودي نائب مجلس نواب الشعب، وتعازينا لكل أهالينا في منزل بوزيان، وخاصة للعائلة هذه.
1: ربي صبرهم،
0: ربي صبر البو والأم، فجأة زوز وليدات اللي عندهم يفقدوهم مع حالتهم الاجتماعية
1: بالفعل مأسي
0: الصعبة جدا. ربي يرحمهم هما، وربي صبر العائلة ويصبر كل أهالينا في سيدي بوزيد.
3: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث. أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة اف ام تي في. دنيا أخرى، دنيا أخرى. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
4: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سومة دقيقة 190 مليم.
3: أريدو، طور عالمك. جوهر سبور.
5: صباح النور، صباح الورد. حسب مصادر للجوهرة فام، اللاعب الدولي السابق زياد الجزيري أعطى موافقته النهائية للعودة لفريق النجم الرياضي الساحلي. في خطة مدير رياضي إدارة النجم كانت قد متعرض رسمي لزياد الجزيري لتولي خطة مدير رياضي، وأكيد إضافة هامة لفرع كرة القدم بعودة زياد الجزيري. الموعد اليوم مع مباراة إياب المنتخب الأولمبي أقل من 23 سنة ومدربه أنيس بوجلبان اللي يواجه منتخب البنيني لحساب الإياب الدور الأول تصفيات التأهل كأس الأمم الإفريقية مصر 2027. منتخب كان انتصر في مباراة الذهاب في أولمبي سوسة هدفين لصفر. مباراة اليوم تنطلق الأربعة بتوقيت تونس وباش تدور في العاصمة التوغولية لومي. مكتب محاماة لاعب الترجي الرياضي التونسي لوكاس ريبيرو أكد أن اللاعب ما وصل له حتى قرار رسمي من لجنة النزاعات التابعة للفيفا في شأن القضية المرفوعة ضده من ناديه السابق سان داونز الجنوب إفريقي. مكتب المحاماة قال أنه في حال الثبوت وصحة معلومات قرار دفع اللاعب نحو 4 مليون دولار لناديه السابق فإنه باش يتم الطعن في القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي، وتبقى مشاركته مع الترجي قانونية باعتبار أنه إجراءات الاستئناف تستغرق حوالي عامين. الترجي الرياضي التونسي انتصر في مباراة ودية ضد فريق الاتحاد العسكري الليبي 3 أهداف لهدف. ثلاثية الترجي سجلها كل من يوسف البليلي، أشرف الجبري وحمزة رفيعة. الرابطة الثانية، الجولة الثانية، القلعة الرياضية تخسر ضد شبيبة القيروان هدف لصفر. جندوبة الرياضية تربح جمعية أريانا هدف لصفر. النادي القربي يربح قهوة في القفصة 3 أهداف لصفر. اتحاد قصور الساف يفوز على أولمبيك مدنين هدف لصفر. مستقبل قصرين يربح أولمبيك الكاف هدف لصفر. الملعب الجابسي يتعادل مع سبورتينج المكنين 0-0. هلال رديف يربح أمل بوشمة 3 أهداف لصفر. وبعث بوحجلة يتعادل مع مستقبل سليمان 0-0. تقريبا الناس الكل شفنا الفيديو البارح اللي دار في قاعة صيادة وأعمال العنف بعد مباراة اتحاد صيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة لصنف الأصاغر لكرة اليد. الرابطة، المكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد، وعبر على استنكاره الشديد المطلقة للأحداث ودعا لاجتماع عاجل واستثنائي للنظر في ملف الأحداث واتخاذ القرارات الردعية واللي تتلائم مع خطورة الأحداث المرتكبة. النجم الرياضي الساحلي فرع كرة الطائرة تدب اللاعب الكاميروني مارسيل جيديونوف. نذكر أنه بطولة الكرة الطائرة في موسمها جديد تنطلق آخر الأسبوع هذا. المباراة الأخيرة لحساب الجولة الثالثة ذهاب للمرحلة الأولى لبطولة كرة السلة، نادي كرة السلة بحمام سوسة يفوز على النجم الراتسي 74-55. دوري الأمم الأوروبية الجولة الرابعة من جديد، يغيب الفوز على منتخب ألمانيا ومدربها يورغن كلوب يتعادل مع اليونان 0-0. هولندا تربح صربيا هدفين لهدف. انتصار جديد للبرتغال هو الرابع التوالي مع مدربها الجديد تربح النرويج هدفين لهدفين. والبرتغال أول منتخب يتأهل للدور الربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية. كما قلت البرتغال بارح فزت على النرويج هدفين لهدف. الهدف النرويج هي اللي افتتحت النتيجة في الشوط الأول، هدف ممتاز ممتاز جدا، قليل برشا نلقوه ونجدوه في الملاعب ملاعب كرة القدم. هدف منتخب النرويج قلت الأول ممتاز، وممتاز جدا من خارج منطقة 18 متر بتصويبة جانبية كانت قوية. ويلز يخسر ضد الدنمارك البارح هدف لصفر. اليوم المنتخب الفرنسي يواجه بلجيكا، إيطاليا تواجه تركيا. مجموعة من المقابلات الودية دارت يوم أمس الأرجنتين تربح بوركينا فاسو 7-0. مصر تخسر ضد جنوب أفريقيا 0-0، تقريبا أول هزيمة المنتخب المصري منذ 5 سنوات في القاهرة، يخسر البارح في مباراة ودية ضد جنوب أفريقيا 0-0. المغرب تتعادل مع مالي 0-0. مالي اللي ما حبيناش وألغينا المباراة ضدها، مباراة ممتازة جدا البارح، المنتخب المالي يتعادل في المغرب 0-0. وبعد نهاية فترة التوقف الدولي في أفريقيا وبعد تعادل المنتخب التونسي ضد أوغندا وضد بوتسوانا، المنتخب التونسي يخسر 4 مراتب في تصنيف الفيفا، يصبح في المرتبة 61 عالميا و11 إفريقيا. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
3: صباح الورد، انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: fans de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Aslema, get ready with me, bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
5: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
6: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من شهرك
7: اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفيبري تفيبري
6: حتى تجيك جلوبال نت تفيبري تمتع باقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري
8: صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
10: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
11: صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين وبداية أسبوع موفقة لجواهر جوهرة اف ام تي في. العمر الميمونة وبالرفقة الآمنة وين أقوى؟ نعرفنا وين؟ في براءة فواياج وأيضا دلالنا احنا كحرفاء عند براءة فواياج نجمو ندلوا وين؟ دللنا منذ الأسبوع اللي فارت واخدينا كل تخفيض ب 500 دينار على رحلات شهر رمضان ولكن فما رحلة معينة ما اخديناش عليها تخفيض لأنها تعتبر اكسبشن وحاجة من أروع ما يكون ورحلة سانسوا بها برشة توانسة ويبرمجولها ويمشيولها هي رحلة 35 يوم معناها شهر رمضان كامل ومعهم 5 أيام أخرين بعد العيد تعديها زادة في المدينة الدلال هو بيدو النزل تقريبا في قلب الحرم قراب فما اللي يحب حتى على الفي اي بي الخدمات المتميزة ينجم ياخو النزل اللي يبدأ قاعد في البركون متاعه يتفرج في الحرم المكي ثم السيرفيس عاش نحكيه عليه حاجة من التحصيل الحاصل انه سيرفيس دو كاليتي سيرفيس وخدمات من ارقى ما يكون يخدموا ثلاثة اذا كان مش اربعة مرافقين المزارات المبرمجة وفما بازارات خاصة راهي ببراءة فواياج ما تقاهاش الا عندها هي وتزيد ايضا في المزارات اللهوة العناية يطمنوكم على حتى الكبار في السن اللي يمشيوا معاهم لانه المرافقة تكاد تكون لاصقة 24 ساعة على 24 ساعة هذا الكل تعرفوه جيدا إذن شعملنا احنا قلنا هل رحلة هذه الرائعة علش ما ناخذوش عليها زادة ريدوكسيون أخرى تخفيض آخر وباتصالنا بالمدير التنفيذي سي محمد عيش والخيان في براءة قالوا أوكي يا سيدي انطلاقا من اليوم الرحلة متاع 35 يوم اللي هي من أروع ما يكون تعدي 35 يوم بالتمام والكمال في البقاع المقدسة يا رب إن شاء الله نكونوا في من الناس اللي تكتب لهم هالعمرة هذه العمرة الرائعة عمرة شهر رمضان كامل ومعهم 5 أيام بعد رمضان عندك عليها تخفيض ب 500 دينار من وقتاش ينطلق التخفيض من تو إلى حدود اثنين القادم من تو لاثنين الجاي اتصل بالسبعين خمسمية وخمسين صفر عشرين سبعين خمسمية وخمسين صفر عشرين وإلا على 21 881 882 21 84 21 82 ولا عندك 21 882 881 معناها 21 882 881. الهدايا موجودة كالعادة في الرحلة هذه موجودين، معناها باش تاخذوا لي دو فاليز هذوكم اللي رايعين للغاية واللي فيهم ضمان بسنتين من عند المصنع الهدية للعباد الكل، معناها كالسكادو واللباس المميز لكل المعتمرين، المظلة اللي تحمي إنسانة من الشمس هذيك تهدى زادة اليوم هما، واللي ما تخليناش نفقدوهم إذا كان هكا بعدوا شوية على الجروب وتراهم من البعيد. كل شيء هذا باش يكون كالعادة موجود على ذمتكم، والكادو زادة سوربريز موجودين على ذمتكم في عمرة من أروع ما يكون 35 يوم في شهر رمضان المعظم. نزيد حويش أخرى بربي نذكر بها قبل ما نختم معاكم، كونوا راهوا جميع الرحلات بعد معبية طوام تاع 21 أكتوبر ما عادش فيها أمك مقعد، ما عادش عنا مقعد، وهذاك علاش نقولكم من بكري. لكن جميع الرحلات القادمة واللي تنطلق من شهر نوفمبر إلى حدود نهاية موسم العمر راك نجم تسجل عليهم، أي توا تتصل وتسجل وتسبق للحصول على بلاستيك اللي هي ما 70-550-020 نعاود 70-550-020 21-881-882 21-881-882 وعندنا 21-882-881 العمرة الميمونة راهي برفقة آمنة مع شكون؟ مع براءة فواياج.
12: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة. صباح الورد، صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
10: على جوهرة FM TV. شوف، اسمع، وتمتع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن وبداية أسبوع موفقة لكل جواهر جوهرة فام تيفي. باش نمشي للمتابعات، شنو هي الحكاية بالضبط، شو صار وما صارش، شوفوا هذا مع خليفة بن سالم، خاصة أنها تهمنا الناس الكل، حتى لو كان صارت في مكان معين راهو تهم التوانسة من أقصى الشمال أقصى الجنوب. وليدات نبعثوا فيهم يوميا للمكتب، ويوميا فما تدافع وفما كذا وفما اللمان وفما العرق بين التلام ذا موجود، وفما أوسي معناها القرار الجديد متاع أنه يبقاوا في وسط المعهد. هل عندنا إطار متاع قيمين ينجم يتابع، إطار إداري متاع قيمين معناها نجمه بالموجود اللي هو قليل صراحة، نجمه نتبع وليداتنا ونحميوهم من كوارث، والكارثة هذه صارت طفل صغير في وسط مدرسة في وسط الفضاء التربوي نفقدوه يتوفى، علاش وكيفاش؟ هاو نتو نشوفوا الحكاية بمن أليفها إلى يائها في هذه المتابعة.
4: متابعات متابعات
5: فعلا حاتم تزداد الحيرة وقت يتعلق الأمر أنه تلمذة ممكن مش يقضوا داخل الفضاء المدرسي يدافعوا صغار يدزوا بعضهم، كله وارد. القضية خذت صيت أكبر لأن يعني ولت اتهامات واتهامات متبادلة، علاش دزش بالكش فيها وراها حكاية ما فيهاش وراها. احنا باش نمشيو الأكثر مصداقين نعتبروا للخبر ونوقفوا الخبر عن ذلك الحد، ربي يرحمه صغير ربي يصبر عائلته. مش كون معنا السيد الكاتب عام الفرع الجامعة التعليم الأساسي نبيل حق اللي نقولوا له صباح الورد.
6: صباح النور سي خليفة، صباح النور سي حاتم، ومن خلالكم صباح النور لكل مستمعي جوهرة اف ام.
3: منورنا أستاذ نبيل حكي.
5: مازالت الأسئلة عند الناس، شو وقع بالضبط؟ شو خلى معناها صغيري مشي ضحية؟ ثم تدافع ثم قصد ثم غيره؟
6: في البدء نترحم على ابن غسان الحاجي ونرفع التعازينا إلى عائلته، خاصة والده الأستاذ سليمان الحاجي زميلنا، حتى صارت يوم 5 أكتوبر حتى صارت يوم غرة أكتوبر في الساعة على الساعة الثالثة. هو نحن في الجدول بتاع التعليم بتاع المدارس الابتدائية الإنجليزية تدرس حصة بساعة وباقي المواد تدرس حصة بساعتين. كانت عندنا حصة إنجليزية في الطابق العلوي المدرسة بين قوسين المدرسة، وقع إعادة بنائها، المدرسة صارت فيها أشغال ولا زالت متواصلة فيها أشغال.
3: شنو يقراوا بربي تلامذة والأصغار والأشغال متواصلة؟ وين المدرسة بالضبط في ولاية القصرين؟
6: الهادي العجلاني في فريانة، نحن نسمى مدرسة العرك في حي اسمه العرك. وقاعة تدافع كي خرجوا الوليدات من حصة الإنجليزية وباش ينتقلوا القاعة ثانية في الطابق العلوي. وقاعة تدافع البنية دفعاتهم كل الكلام ده يدفع عادة على للحصول على المقعد الأول، لا يسهولة نحن نقوله
3: يحب يجري للصالة اللي بش يقرأ فيها ساعة الموالية بش يأخذ البلايس الأولاني به.
6: يا شيخ بعد يعطوا للمجة يقولوا للمجة. اللي صار أنه للأسف معناها دفعاته لبنية طاح، وقت اللي طاح اللي بلغنا أنه طاح على رقبته. الطبيب الشرعي يبدو لي أمس الطبيب الشرعي خرج تقرير بتاعه توفي، فارسوا به للمستشفى وللأسف فارق
3: طاح على رقبته في الدروج معناها؟
6: لا في القاع، في القاع اللي يقولوا في الاستراد،
3: في وسط القاع معناها طاح على الاستراد هذيك كاللوح اللي يقف عليها المعلم من الصبورة به.
6: توفي وبطلع خرج بس إشاعات هو بار كونسيدونس أمه إدارية في المدرسة، أم الولاية أم البنية أم
3: كعليش وقاع
6: بين الظفرين المعتدية قاعدة للنهض، وأنه أمه يضربات والأم يضربات والكمور الصيح، أم زميلتنا موجودة متواجدة.
3: قديش عمره اللي توفى الله يرحمه وينعم؟ والبنية قديش عمرها؟ 10 سنوات. ما فماش سونية في 10 سنوات. ما نعتقدش أنا تحب تضربه ولا تحب تعمل له حاجة.
6: صحيح، هي نفسها حتى أنه البنية والزملاء ومازالوا متأثرين ياسر، ومن خلال أثيركم بالله ندعو أنه تشتير الإحاطة النفسية بكلام هذول، وخاصة بالتغميدة هذه.
3: صحيح.
6: ما زاد حد من خلال الفرصة اللي أتعطيها لنا، رأوا المدرسة الابتدائية تفتقر إلى الإطار البشري، رأوا ما عندناش قيمين، رأوا المعلم والمدير هم اللي يعملوا الحراسة، وهم اللي يدخلوا التلامذة، وهم اللي ينظموا الصفوف، وهم وهذه راهي أصلا
3: داخل المدرسة الابتدائية هذية سيء. معناها زاد قرار أنه نغلق الأبواب ما يخرجوش في فترة الراحة هذيك متاع العشرة
6: أي القرار يسري على الجميع، كل مؤسسة
3: دونك
6: تربوية.
3: أوسي في حاجة أكيدة أنه تدخل شوية قيمين إداريين يعاونوا، لأنه مدير
6: نحن توا هياكل المعلمين تطالب من 30 سنة بإيجاد رتبة اسمها قيم، قيمين على الأقل مدرسة كيف دو فيها زوز 3 قيمين نجم.
3: اللي عادة في الابتدائي ما عندناش، احنا عندنا العساس نعرف
5: يا حبيت نعرف استاذ
6: مدرسة كاملة
5: قديش فيها من تلميذ المدرسة هكا؟
6: أكثر من 600 تلميذ مدرسة.
5: ما فيهاش حالة إسعاف ممكن هكا سريع وقت اللي طاح معناه، ولا قريبة مستوصف ولا مستشفى؟
6: إسعاف قاموا به المعلمين والإداريين وفارسوا بيه المستشفى، حتى المستشفى هزوا على فرزة على دراجة نارية. فهذا ظروف تعيسة جدا. أنا نعرفوا أنه وضع البلاد صعيب، ونعرفوا أنه الإمكانيات قليلة، لكن التعليم راه حق لكل المواطنين، ويفترض أنه يقع معنا العناية به عناية كاملة، عناية شاملة من موارد بشرية من موارد مالية. رو بالله بين قوسين نعطيك مرة، تعرف مدرسة فيها 10 قاعات باش ميزانيتها للتنظيف والإصلاح ميزانيتها 100 دينار، قاعة 10 دينارات عام كامل، 100 دينار
3: عام كامل، موسم دراسي كامل.
6: هذه تبدل بها البلار وتبدل بها الأمبولة اللي تحرقت، وتشري منها مواد التنظيف.
3: والله قبل كنا نفهموها العملية، تو قبل كانت هكاك تقريبا مثال شت تقبل قبل ميزانية صغيرة، لأنه تعرف علاش البلدية تعاون، الولاية تعاون، الأولياء يعاونوا، المنظمات متى شبابية تعاون، الناس كل هي تستحفظ على المدرسة. لهنا نحسوا أنه ريت لهنا كأنه الناس الكل زادت خلات على المدرسة. هذا واجبنا راهو، كل المدرسة هذه باش ربينا وليداتنا وباش كبرنا صغيراتنا، وعندها بعد تربوي آخر. ربي نسخل الفرصة
6: المدرسة التونسية راهي في وجدان المواطن التونسي،
3: أكيد
6: من الأربعينات من الخمسينات، ويفترض المدرسة التونسية وقعت مش وقت وتو بس حتى على ظروف المعلمين وظروف المدرسين
3: لكن بربي نستغل الفرصة. أستاذ نبيل حقي مبارك الله فيك، كتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي، لتوضيح حاجة. احنا كنا مع حضرتك في خصوص المعلمات اللي قالوا شبهة، وقتها قلنا شبهة تحرش، والأبحاث باش تأتي بأكلها، ونعرفوا شو اللي يصير وما صار. شو اللي صار؟
6: وقع إيقاف المستباح في ليلتها، ونشكر الأمن اللي سارع بالتحقيق وبارك الله فيهم، والمندوبية كذلك تنقلت إلى المدرسة، والنقابات تنقلوا، والفرع الجامعي تنقل. المعلمات الأربعة ما زالوا تحت وطأة
3: شوكا كشوكي، معناها خايفين وشوكي
6: به، لكن معدل اعمارهم 22 سنه
3: صغار به. لكن نبيل استاذ نبيل حقي، قل لهم راهو عند العروشات والعائلات الباهين والناس الممتازين غاديك، اهالينا الرائعين راهم هما يحميوهم، هما يحتضنوهم كما احتضنوا اللي قبلهم وغيرهم.
6: فعلا هم هب وهب هب، هي الحق. وسمحت اللي عبر لي على استعداده انهم يتعشوا في منزله كل ليله،
3: مش غريب على القصرينيه، مش غريب
6: الله وفهم،
3: مش غريب
6: بقيه ان شاء الله الناس

0: تدافع عادي بين صغيرات عمرها 10 سنوات. كل مشكل نتاع الطاوله الاولى هي لازمنا نحيها من مخاخنا بربي. فما سيستم ريتو يعملوا هكا دومي سيركل يردوها اوسع للطاوله الاولانيين
1: معناها يعملوها في الابتدائي.
0: ان شاء الله نشوفوا حلول لهذه العمليه باش نقصوا الهدره هذيا مع ايضا التاطير لابد منه من طرف الاداريين لمجموعه نتاع 600 تلميذ في المدرسه هذه. معناها مش شوي
1: برشا فيهاش حد ادنى من الاسعاف.
0: كانت هذه إذن المتابعات. مشينا للقاصرين وتعرفنا على سبب وفاة كل تلميذ اللي عمره 10 سنوات في فريانة في ولاية القاصرين. وسي عرفنا أكدنا نبيل الحقي الإيقاف تمثيلي لتها متاع المشتبه فيه والأبحاث متواصلة وقضية عدلية في خصوص الذي تحرش إنشانا ومحاولة خليه باقي محاولة تحرش بالمعلمات اللي موجودات زادة في ولاية في ولاية القصرين. يلا فاصل ونمشيه مع بعضنا للميتيو بالتفصيل وبالديتايش عندنا وما عندناش والأمطار وين وكل شيء تقوه معنا بعد دقائق من الآن أو لحظات من الآن.
2: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
3: Instagram.
2: Hashtag Jawar FM.
3: Publicité.
4: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
5: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى ال 11 اكتوبر تجيكم باوفر الدوار كريم دوش بيليتزا 400 مللتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاو ومعها فينيا بليش. يلا ما تفلتوش الفرصه.
6: مونوبري ديما معك.
7: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
8: احكي لي في الديتاج صار
7: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
8: اسمع كلمني
7: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
8: C'est pas vrai. Eh bien, où dis-je quoi de là ?
7: Qui m'a yébdèche a عندك bonus ouridou.
9: مع الأوفر أحلى بونوس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونوس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
10: أريدو طور عالمك.
3: جوهرة
11: أفلام بيبليسيتي.
12: صباح الورد.
13: صباح الورد.
12: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
13: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
14: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
15: ميتيو على جوهرة اف ام.
16: ميتيو
0: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي نقولوا لهم طريق السلامة ويساعدوا لي رواحهم في الثنية ويبقوا معنا. رانا باش نعطيهم كل التفاصيل في خصوص طقس اليوم وتطورات طقس اليوم اللي نبحثوا عليها الناس الكل خاصة الأمطار. موجودة الأمطار وإلا لا؟ هات نشوفوا مع بعضنا في الميتيو متاع اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026. طقسنا مغيم جزئيا فتدريجيا كثيفا لسحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار ونشوفها فنهية ولايات. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا متموج بمنطقة سيرات ومضطرب ببقية السواحل. الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة وفي حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية. نعمل طلة أوسي على الخريطة متاعنا اللي تمتحينها منذ قليل في 7 صباحا و54 دقيقة. وش تعطينا في الفترة الصباحية؟ ما فما حتى شيء يذكر باستثناء درجة حرارة أقل الدرجات الكيف 22 درجة وأعلى الدرجات هي 28 في بنزرت و

في تونس الكبرى أكثر الدرجات باش نلاحظوها 27 درجة باش نقاوها في كل من زغوان وقيروان وسوسة والمستير والمهدية وأيضا أيضا أيضا 27 نقواها في برج الخضرة. هذه أعلى الدرجات متاع اليوم. معناها نقول درجات في الفترة الصباحية بين 22 و27 درجة في الفترة الصباحية. بعد الظهر تولي 30 بأتم معنى الكلمة في أغلب ولايات الجمهورية باستثناءات بسيطة اللي هي 28 في نابل و28 في القاسرين و29 في كل من صفاقس وأيضا جابس. بقية ولايات الجمهورية لا تطاوين زادة 29. بقية ولايات الجمهورية معناها 5 ولايات بتكون 20 في حدود 28 و29 وبقية ولايات الجمهورية 30 بداية من 30 درجة وإحنا طالعين إلى حدود 33 وتنشوفوها بعد قليل. بعد ما نمشي للأمطار الأمطار في جندوبة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة وجندوبة نسجلوا فيها 33 درجة بعد ظهر هذا اليوم وأعلى الدرجات هي في جندوبة 30 في سليانة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة 29 في الكيف وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و28 زادة في القصرين وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. قلت أن درجة الحرارة تتراوح اليوم بين 28 أقل الدرجات و 28 نقاوها في نابل و 33 درجة اللي نقاوها في جندوبة مرورا بأغلبية معناها 19 ولاية تكون درجاتها 30. هذه الليلة شنو اللي عنا الليلة خلينا نشوفوا مع بعضنا. رياح قوية باش تكون موجودة على نابل الليلة هذية وما فماشي أمطار فما درجات حرارة 20 زادة الكلها أقل درجات 20 درجة راه فيها في تطاوين مرورا ب 24 درجة في كل من جابس ثم صفاقس ثم المهدية المستير سوسة زادة في نابل 24 درجة 25 في تونس الكبرى و 26 في بنزرت 24 جندوبة و 25 24 بيجة 25 جندوبة. أعلى الدرجات هي اللي قلت عليها منذ قليل 25 26 درجة 26 اللي هي في بنزرت. إذن بين 20 و 26 درجة هذه الليلة. غدوة الثلاثاء عنا أمطار زعمة وإلا ما عندناش. هات نعملوا نظرة سريعة خنشوفوا طقس غدوة في الصباح ما عندنا حتى شيء وبعد الظهر كيف كيف فما الأمطار كما اليوم ولكن تتمركز على عدة ولايات. بربي شدوا عندكم بنزرت فيها أمطار متوسطة خلايا معدية وأمطار متوسطة في تونس الكبرى معناها 4-5 ولايات ثم نابل خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة يوليو 6 توا بنزرت و4 ولايات تونس الكبرى ونابل ثم السابعة هي زغوان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة الثامنة نقاوها باجة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر غدا ثم خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في جندوبة وخلايا رعدية محلية في سليانة زادة وأمطار متوسطة الكيف خلايا رعدية محلية وأمطار متوسطة وأيضا في القاسرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. هذوم الولايات اللي بيكونوا فيهم أمطار اللي هم 6 7 8 9 10 11 12 ولاية اشتر ولايات الجمهورية فيهم أمطار واشتر الآخر هي سحب طقس مغيم جزئياً فقط. هذا بالنسبة لغدوة الثلاثاء بعد الظهر. هكا نكون أعطيناكم فكرة على تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم شعن أو معناش وبالنسبة للغدوة قراءة أولية في الأمطار وين موجودة.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: أم جي أكثر من 140 سنة تفرح في قلوب التوانسة كل يوم، وأكثر من 150 مليون يستناو في التوانسة في عيد الميلاد 143 اللي هو ما يتراتاش. أي ما يتراتاش، لأن كل يوم راك تربح يوميا. أنا شفته كالشاريو هذيك قد ما تعبي فيها بمئة بمئتين بثلاثمئة، تعبيشي بمليون بزوز، راك نجم تربح وتربح لي كادو الأخرين متاع كل جمع. هذيك ربح يومي موجود للناس الكل، وربح زادة متاع كل أسبوع، وربح كل أسبوعين. هذيك عاد كادو دو فالور سوربريز، نهزو كل الناب هذيك المغطية به الكادو دو سوربريز، مش نقاو كادو من أروع ما يكون. قديش الصوم الكلها تاع مجموعة لكادو أكثر من 150 مليون في انتدارك. تقول لي كيفاش نعمل؟ سئلة برش، ريت الابليكاسيون متاعك عندك، عديها في الكاس فقط، عادي في الكاسة راك تربح كل يوم كل أسبوع وكل أسبوعين، هكا ولا لا؟ ثم اللي ما عندوش الابليكاسيون راهو يخلط باش يتلي شارجيها توا ويعدي في الكاسة ويكون من الرابحين باللي كادو هذوما أكثر من 150 مليون في انتظار كل التونسيين والتونسيات في مختلف المجازا متاع ام جي. وذيك علاش احنا اوسي خدينا جانب اخر في الانيفرسال 143 متاع ام جي اللي ما يتراتاش، خدينا جانب باش نمشيو للي فيدال. اللي فيدال هما اللي تقريبا يوميا، فما البعض منهم وسمعتهم يقولنا انا كل يوم راني في ام جي. اليوم كما اعلنت منذ الصباح وقلت لكم راهو باش نمشيو لحملنف، اليوم مشينا الى ام جي حملنف وتحصلنا على القرعه. هي اختارت لنا اربعه من الناس، كلمنا الاولاني ما تحصلناش عليه، تحصلنا على صاحب المرتبه الثانيه اللي هو امين بن رمضان. امين، صباح الورد يا ولد حومتي.
5: صباح النور وتحط احلى حاتم واحلى ام جي.
4: ربي يخليك انت وربي يطول في عمرك. شكون اللي قالك اللي احنا جايين بحذاكم اليوم؟ شكون اللي قال؟ اي
5: اخويا،
4: قعدت تستنى معنا.
5: خويا متابع وفي في
4: شو اسمه اخويا
5: جوهره، ايمن برمضان.
4: سلم لي على ايمن برشا.
5: قال لي راهو الصباح، قال لي راهو حاتم جاي بحذانا، راهو هنا حملهم
4: جي.
5: قلت له بالكش والله محلاها صدفة معناها.
4: وكيف هزيت التليفون قلت لي تو خويا كان يقول لي هكا وهكا، معناها هاني جيت خويا العزيز وراني بحذاك يا أمين. أمين أنت حبر ما قلت في الحومة أمين بن رمضان، حبر ما قلت له خويا العزيز عندك ساعة 100 دينار، 100 دينار هذية تشري بيها اللي تحب من أم جي. هذه الأولانية. الثانية، أنت معدل قديش تمشي لام جي في الجمعة؟ مرة، اثنين، ثلاثة، قديش؟
5: كل يوم صباح وعشية نمشي كل يوم.
4: كيفاش؟ فسلي.
5: نفسر لك. حكم أنا كليون بتبيعتي معناها. عادي، مواطن عادي. نسويهم تعجبني برش. وبحكم أنا عندي حانوت عطار معناها نستحق برش حاجات، فهمت؟ أنا كل يوم معناها كل يوم من نمشي القضية من نمشي.
4: أوه برافو والله برافو. وتلقى أسعار يساعدوك أنت هكا ولا
5: يساعدوني علق، يساعدوني برش.
4: هذه توا حويجة ممتاز. وشفنا لو فيدال متاعنا بالرمضان أمين
5: فيدال ربي على بيعتمانا كلمة
4: نذكروهم. أم جي وين موجود في حمل انف؟ ذكر
5: أم جي وين؟ وسط المرشي، وسط حمل انف، وسط الأمامة،
4: في قلب المرشي،
5: في قلب الحمل، في قلب المرشي قلب حمل انف،
4: قلب حامل انف. معناها
5: اللي ما يعرفش ام جي في حامل انف يتعدى يشوف الرامبو
4: يراها تعيط له، تعيط له
5: معروفه هي
4: باهي بابا العزيز. هات خلينا نمشيو توا للمئه الثانيه. المئه الثانيه في العيد الميلاد اللي ما يتراتاش، فما برومو نتاع البارح اللي تنشرت البارح، البرومو هذه تنشرت على الباج فيسبوك كل يوم راهي فما برومو. البرومو هذية تعمل أفار اليوم فيها، هي سعرها كان ب59 دينار و990، هكا ولا لا يا مرو؟ هكا ولا لا؟ باه شو وليت هذيك اللي يعملوا بها شعر نتاع نساء فقط شو اسمها بلاك بلاك اللي بلاك. تعمل الشعر اي نتاع نساء فقط به هي سومة شو انا نعم بها خليفه بالك لا خليفه ليش من اللي به 59 دينار و990 هكا ولا لا 59 دينار 990 سومها العادي في العيد ميلاد اللي ما يترتاش قداش ولا البرومو دي جور متاع اليوم واش تقترح عليك وانت تختار اي خويا 70 دينار و990 35 دينار و990 ولا 29 دينار و990
5: هذا انا نقول الاحتمال الثالث
4: الثالث اللي هو نثبت معاك اللي هو 70 دينار و990 اه 29
5: دينار
4: و990 معناها تخفيض ب 50% هذا تقريبا هكا ولا لا 50% خويا امين
5: بابا
4: من رمضان
5: عاوني
4: امين من غير ما نعاونك تبارك الله عليك خويا عندك 100 دينار اخرى بون داشار ايش اللي بيه اللي تحب من ام جي فيليسيتاسيون يا ايمن بلو لا هي امين انا من قلتش امين امين بالرمضان ولد حومتنا من حمل فيليسيتاسيون وربي يوفقك وربي ينجح عملك سيدي العزيز نورتنا وشرفتنا غدوه باذن الله ماشيين الجرجيس ها باش نكونوا بحذاكم في جرجيس يلا فاصل ونستقبلوا ضيف الدنيا وما فيها
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
0: صباح الورد صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم
1: من الليل الجمعه من 6 ل 9 الصباح
2: على جوهره اف ام تي في شوف اسمع وتمتع جوهره اف ام Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM dit maman dans l'App Store ou le Google Play.
6: Publicité. Aslema, get ready with me, bon plan. Awal haja, nijbou téléphone min maktoub wala sac. By the way, lazem tkoun ouridou. نشريو فورفي انترنت على ابل ماي اوريدو نخلصو بالكارت بانكير اند جيس وات
7: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابل ماي اوريدو
8: اوريدو طور عالمك
9: Vous rêvez d'une grande école de commerce Et si elle venait à vous Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastère School of Business Toute l'expertise et l'excellence d'esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours. Une seule ambition.
10: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى ل 40%. مالا إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية. من 8 ل 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
11: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ليسور بروفيسيونيل ستارون 50 وات 29 دينار و 990 في عوض 59 دينار و 990
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
2: جوهره اف ام بوبليسيتي
0: صباح الورد
1: صباح الورد
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم
1: من الليل الجمعه من 6 ل 9 الصباح
2: على جوهره اف ام تي في شوف اسمع وتمتع

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: حل ورد وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين وطريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن اللي ندل عليهم جه ربي وحيدة وحيدة رقم توصلوا بإذن الله سالمين غانمين. حب نرحب بزياد باشا اللي التحق بينا الكرونيكور متاعنا. الكرونيك متاع اليوم مهمة جدا باش تكون تقريبا كما تعودنا في حدود 8:50 و49 دقيقة تقريبا غادي، لكن بشارك معنا في حوار مع ضيف الدنيا وما فيها اللي نورنا بالحضور نائب المجلس المحلي ساعة هو مازل بوزال، فهو أصبح نائب زاد أيضا في المجلس الجهوي بولاية نابل، والنشاط الأساسي اللي نعرفه به هو النشاط الفلاحي. بيرم حمادة يشرفنا بالحضور كضيف الدنيا وما فيها.
4: ضيف الدنيا وما فيها.
3: بيرم مرحبا بك، منورنا سيدي.
5: صباح النور خويا حاتم، صباح النور خويا خليفة ولكل الضيوف ولكل مستمعي جوهرة فام.
3: منورنا سيدي العزيز، باش نمشي معاك مباشرة لما ينتظر التوانسة من الكابون. الكابون مازل بوزلفة بني خالات زاد حتى المعتمديات الأخرى، ولاية نابل بشكل عام هي الأولانية نعرفوها جيدا في القطاع المهم اللي هو قطاع قوارص. وقبليك نحكيه وقت اللي نتحدثوا على بيرم حمادة، نحكيه أنه فما إنتاج يحبوه التوانسة. الغلة الوحيدة اللي ما تلقى زوز يختلفوا فيها هي القوارص. ثم اثنين قاعد يصدر ويدخل لنا في شوية عملة صعبة، وإن شاء الله نثمن هذا التصدير أكثر وأكثر. الموسم يقولوا بدأ صحيح هذا ولا لا؟
5: هو
3: موسم الجمعي
5: هو مو كما قلنا سي حاتم بداية الموسم، ما نقولوش انطلاق فعلي الموسم. كما قلنا فما أصناف دخلت جديدة وحديثة خاصة في العشر سنوات الأخيرة اللي هي تتسمى بالبدرية بريكوس، كما الكليمون روبي، كما الكافان، كما بعضهم جيل ماريسول، أصناف متاع كليمونتين.
3: كليمونتين
5: أي أصناف من الكليمونتين اللي هي تبدر شوية، تبدأ من نهاية شهر سبتمبر بداية أكتوبر، ومن بعد تدخل الكليمونتين متاعنا الكسار والكسار إكس اللي هي تبدأ في نوفمبر.
3: اليوم الموسم قديش يمتد؟
5: يمتد انا نقول لك يبدا ولا تو اصبح هيبت من اكتوبر يوفى حتى الفان دافريل دوبي ماي، حتى للفالنسيا اللي هو الصيفي والطمسون صيفي اللي ولا زاد موجود
3: الامطار السنه موجوده والحمد لله، ودول الصابه تكون تتحسن خير من عام ناول.
5: والله يا خويا حاتم صحيح الامطار نعم علينا ربي بالامطار وصدود تعبات، ولكن انطلاق الموسم الري هو اللي اثر، انطلاق مخر شويه كان، خاصه انه نعرفوا لي قوارص يحب الماء في مارس وابريل، ونعرفوا لي فما شويه مشاكل على حول المياه وخاصه في الابار. يعني كي نقول لك انا يزم ينطلق موسم الري في خلال شهر ابريل او ماي وما نفوتوش، ما نجيش نبداو في جوان واخر جوان وتصير اعتاب، ونعرفوا شبكه المهترئه نتاع مياه الري اللي وقت اللي بدينا نجربوا. وانا طلبت في المجلس الجهوي عديد المرات بالانطلاق المبكر لموسم الري، نقول في أفريل باش كي تصير أعطاب ولا تصير مشاكل في شبكة الري ندخلوا، وخاطر العطب كيصير ياكل من 4-5 أيام حتى 10 أيام والتصليح الأعطاب. هذا اللي نورمالمون المسؤولين سواء على ما المناطق السقوية سواء على مستوى الوزارات أو الإدارات الجهوية طلبنا. موجود تقارير نصيحاتهم وطلبنا وعنا ما يفيد ذلك، ولكن للأسف انطلق موسم الري مخر، مع الرغم أنه الدولة ووزارة الفلاحة بوبت 15 مليون متر مكعب لولاية نابل من مياه الشمال و10 ملايين من سدود الوطن القبلي، أي 25
3: العطاب هي اللي ضرتكم في العملية.
5: 15 مليون متر مكعب ووبتهم الولاية نابل من مياه الشمال و10 ملايين من السدود، معناها كمية مهمة ومحترمة من طرف الدولة، ولكن الأعطاب مع نعرفوا اللي أثر على إنتاج الوطني للفلاحة بصفة عامة هو قصان الضوء اللي صار في جويليا والحرارة المرتفعة في جوان.
3: شنو علاقتها عليكم أنتوا؟
5: الضوء أصلاً اليوم محطات الضخ اللي تضخ مياه الري من كيما محطة بلي 1 بلي 2 محطة سليمان للمناطق السقوية يخدموا كلهم بالضوء. اخي بلاش ضوء
6: فهمش جروبات
5: لا ما نجمش تكون جروبات. راه نقول لك احنا ترومبات نتاع عشرات الخيول مش واربعة وخمسة ترومبات وتضخ وتضخ قرابه 20 كيلو
3: بعد هذا الكل لي سيماسيون نتاع الموسم قداش
5: هو مش يشهد نوعا ما نقص على عامنا وان شاء الله ما يكونش نقص كبير. ما الارقام ما زالت ما هيش محدده فما لي جان
3: قاعده 10% صحيح
5: فما من 10 ل 20% نقص نقول لك هاي على عام فارط ولكن راهو باش يقعد هو الموجود القوارص باش اول حاجه
6: كانك بشرتنا الاسعار باش تكون غاليه
5: اسمعني الاسعار حتى على حسب التكلفه اليوم نعرفوا التكلفه المشتته في عديد الاسمده وعديد مدخلات يعني اللي باش نوصلوا المنتوج راهو في كل شيء الاسعار قاعده ترتفع بطبيعتها راهو مش واليوم هنقول لك راهو يقعد الانتاج الوحيد والغله الوحيده اللي هي مقابله وسعرها مقبول للمواطن التونسي هي القوارص والتي تمتد نقول لك على 6 اشهر ونعرفوها الناس كل احنا شنو نقولوا نقولوا
3: القارص وقتاش القارص
5: الكونسوماسيون مش قلت ديما قارص يا حاتم انت
3: قارص
5: قارص موجود هون اما البلان برودكسيون نتاعو ديسمبر جانفي فيفري مارس
3: دينار وقبل ولا
5: من ديسمبر حتى المارس هذاك البلان برودكسيون نتاع القوارص
3: على خاطر غالي برشا وماهوش الجوده ماهيش هي على كل هذاك سلتك القارص العادي معناها مش البرقدان القارص هذاك اللي سالتك عليه. بربي باش نمشي معاك الجانب اخر فما احتجاجات موجوده في منزل بوزلفه بشكل خاص على ان بروجي هاو زياد بحذانا زياد باشا شنو البروجي هذا اللي عرف عند المنازليه وفي الكابون وسي بشكل عام لانه في قرنبيلي الباري فما زاد معمل اخر معمل الذبان شنو هي حكايه هذا معمل الذبان زياد؟
7: أنا اللي نعرفه معناها في السنوات الأخيرة فما طورت في الخارج وفما شركة في تونس بدأت في المشروع هذا سين ستارت اب يصنعوا البروتين أباز دانسكت بون لهنا يستعملوا في الذبان لكن نجموا يستعملوا الدود نجموا يستعملوا دي زانسكت أخرين باش في الأخر بالكل يخرجوا
3: بروتين هذا مش لي نحنا معناها العباد باش تاكلوا هذا بروتين
7: تو مازال مش لي نحنا
3: شو مش يجينا مش نهار ولا واحد
7: نجم بالطبيعة
3: لشكون معناها
7: هو تويكا كان تشوف في العالم فما دي فيون دو سانتيز معناها لحمه مش لحم معناها نتاع بقريه ولا اللي هو
3: تصنع
7: دو سانتيز اكزاكتومون دونك بالتطور اللي قاعد صاير العلمي في البيولوجي وفي في الميادين الاخرى انا مش نتوقع متاكد انه باش يجي نهار ونوليو ناكلوا لحم دو سانتيز معناها في الاخر بالكل هذوما سي دي بروتين تويكا علاش يمشي
3: في البروتين هذوما وين ماشيين للحيوانات معناها
7: يوكلوا على الف الاسماك مثلا يستعملوها
3: البروتين هذا
7: البروتين هذيك على الف لكل ما
3: هل هو حسب ما تبعت انت معناها وحسب ما قريت وشفت هل هو عنده مدار انا نتفجع نقول مادام فما برودوي من نوع هذا وشو ينجم يضر كل منطقه الرائعه اللي احنا نستحفظوا عليها لانه هي السورس نتاع انتاج بيولوجي بين ضفرين معناها اللي عندنا في القوارص هو اهم منطقه نتاع قوارص فما القوارص في اماكن اخرى لكن بقات هذيك الكابون بشكل عام
7: شوف هو فما زوز حاجات باش نحكيو عليهم على ايفونتويل اضرار معناها في البرودوي فينال اسكو معناها برودوي خايب سام باهي الكونسوماسيون ولا كي تفما دي بروسيدي كونترولي معناها يلزم فما مطابقه نتاع جوده معناها ما نجموش
3: نخرجوا نحكموا حتى شيء توا فما مطابقه نتاع جوده فما
7: للبرودوي فينال
3: معناها الناس مشرفه هي اللي عطات التراخيص حسب ما نفهم
7: حاجه والحاجه الثانيه اللي لازمنا نعرفوها اللي علاش في العالم الكل مشاو الانتاج البروتين باز دانسيكت على خاطرها من ناحيه التلوث دي زيتود سيانتيفيك راه مش نقول فيه من ناحيه التلوث يلوث اقل برشا المحيط من الانتاج معناها البروتين انيمال كما مثلا الحمل البقري الحمل البقري معناها لو فيت حتى باش تربيه وتكبره هذاك في برشا تلوث زاده
3: واضح
7: من بعد من ناحيه الانفيرونمون اسكو الذبان يقلق ولا سي سور انه يقلق فهمت هذا مفروغ منه فهمت بعد ما يلزمش تكون عندنا مخاوف زايده فهمت اذا كان متساكنين بالحق متقلقين وصل لهم الذبان هذا بيان سور عندهم الحق يتقلقوا فهمت ويلزم ناخذوا الاحتياطات اللازمه هنا
3: ابقى معايا زياد باش نمشي لي بير وحماده تو باش ناخذ لوتر كاسكيت ساعه انت نايب محل ونايب جهوي نايب محلي في مزبو سلفة ونايب جهوي شفت الاحتجاجات نتاع اهالينا واصدقائنا في مزبو سلفة والناس متخوفه تبعتوا هذا الموضوع
5: بربي يا خويا حاتم تعطيني مساحه في الموضوع كامله خليني نفسر الموضوع من خاطرني انا كما قلت انت اليوم الاحتجاجات كانت أول حاجة احتجاجات سلمية وكانت متأطرة وكانت احنا مجتمع كامل يعني مواطنين
3: مدني
5: ومواطنين وآلي من زبو زلفة عبروا عن مخاوفهم وناس عندها الحق. واليوم حتى نحب نشكر المؤسسة الأمنية اللي كانت متعاونة وزادة نظمت الموضوع وكان زادة تعاون من المواطنين وما فماش حتى أي مشاكل صارت ما فماش حتى تسكير كياس صارت تعطل نوعا ما لحركة المرور ولكن زادة دخلت المؤسسة الأمنية بإطاراتها وخلت العباد عندها الاحتجاج السلمي
3: قبل ما نوصل الاحتجاج بربي المؤسسة هدية عندها تراخيصها الكاملة
5: أي هاوش نكملك أنا هاوش نكملك اليوم المؤسسة هذه أخذت جميع تراخيصها الإدارية من الوزارات المداخلة والمعنية واخذت ترخيصها من وكالة حماية البيئة والمحيط وصارت لها معاينات ميدانية مؤخرا. ولكن في نفس الوقت احنا اليوم عنا مواطني عن أهالي في منزل بوزلفة وما جاورة منزل بوزلفة حتى في معتمدية مجاورة عندهم مخاوف وعندهم
3: اليوم مخاوف من
5: مخاوف اليوم كي يسمع معمل متاع ذبان وبروتين وذبان أسود اليوم المواطن العادي راهو مش بشي يتعمق لك في الواحد يقول لك ده كوردو ماخذ هو وراهو ما فما حتى مواطن في منزل بوزلفة ضد الاستثمار الصناعي ودفع عجلة الاقتصاد وخلق مواطن الشغل ولكن في نفس الوقت عنده الحق باش يعيش في بيئة سليمة ويخاف على روحه وعلى أولاده وصحته كمواطن هو اليوم.
3: يا أخي هو المعمل في قلب منزل بوزلفة.
5: هو في جاي في منزل بوزلفة في منزل بوزلفة يعني بعيد على وسط البلاد بريس كيلومتر ونص ولكن في نهج موجود. أنا خليني نكمل نفسر لك ونعطيك خاطر اليوم أنا كنائب يزمني نوصل صوت المواطن. راهو دون تشكيك في الإدارات ووزارات والدولة اليوم حتى الاحتجاجات اللي صارت. المواطنين اللي عملوا الاحتجاجات السلمية بالعكس هم عندهم ثقة في دولتهم واحتجوا لإيصال صوتهم للدولة باش الدولة تاخذ على عاتقها الملف هذايا. هو السيد هذا ياخذ في تراخيصه من 2022 مانيش أنا مؤهل باش نشيطن المشروع أو نقول المشروع باهي فما إدارات فما وزارات معنية أعطت التراخيص في وقت ما بداية من 2022 اليوم فما أهالي متخوفة وعندها الحق اليوم بعد ما يقول لك أنا المصنع يبدأ يخدم شكون باش يسكره شنو اللي باش شنو هي الضمانات اللي عندي شنو هي التطمينات اللي عندي خويا عندي أنا نحب نعيش في بيئة سليمة معاه اليوم نعرفوا الطابع متاع منزل بوزلفة ومجاوره ومن سواني ومن معناها ضيعات فلاحية ومن قوارص ومن برشا حاجات يخوي يقول لك أثر لي على رزقي أنا في الأخر أنا اليوم
6: كيفاش ما وحدت هو ما خرجت من خرجت من
5: لا ما خرجت من أنا خرجت
6: ولا فهمنا شيء
5: علاش
6: ما أنا نحب نعرف وين المضار وين خطأ الناس اللي يقولوا ثم
5: مضار أنا اليوم ما هو رغم ما ناش مؤهلين باش نقولوا هو مضر أو صحي احنا مانيش مؤهلين قلت لك فما مخاوف هي الادارات العامه والوزارات اللي اعطت التراخيص ما دام اعطت التراخيص بالطبيعه موجوده التراخيص ولكن قلت لك بدات من 2022 اليوم كيف فما مضار فما مخاوف ايه اليوم انا نقول لك حاجه
6: في يعني مخاوف فما امكانيه انبعاثات
5: غازيه مشاكل بيئيه الله اعلم
6: الذباب هذا يخرج لبرا ولا
5: يخرج هو تو على حسب التيوريك مو في الاوراق ما يخرجش هي لانتاج البروتين في نفس الوقت خليني نقول له احنا اليوم خلينا اين اليوم نطالب سيد وزير البيئه هو ملف ولا بيئي بامتياز الموضوع ومخاوف المواطنين بيئيا لا عندهم حتى مشكله مع مول المصنع وما المصنع خايف مخاوف بيئيه اليوم دور السيد وزير البيئه ووزاره البيئه التوضيح واعطاء التطمينات والضمانات واللي بالي مراجعه التراخيص اخويا باش نطمنوا الناس ونقعدوا مع الناس يا اخي هذا دور اليوم يا اخي الواهل يا اخي شكون يرسم توجهات الدوله العامه مو رئيس الجمهوريه رئيس الجمهوريه ارسى نظام قاعدي في البلاد اللي هو مجالس محليه وجهويه ومجلس وطني للجهات والاقليم ومجلس نواب الشعب اليوم السلطة مع بعض المواطنين
6: ثم مجلس
5: اي نعرف ولكن لا احنا ما خلطناش عليه هو تعطاه من قبل وما عندناش الحق باش احنا ما نناقشوش المشاريع الخاصه المشاريع العامه
3: توصلوا نحكيوا مع المواطنين
5: حكينا مع المواطنين حكينا مع السلطه اليوم حتى السلطه الجهويه تقول لك عندي تراخيص من وزارات انا عندي تراخيص من وزارات سوى السلطه المحليه والجهويه تقول لك انا عندي تراخيص من وزارات اليوم حتى السيد رئيس الجمهورية في زيارته لولاية نابل اللي كانت متعدة اتطرق مرتين للملف البيئي في ولاية نابل معناها ملف البيئي في ولاية نابل ملف حساس.
3: ملف البيئي
5: لا لا نحكي لك الملف البيئي بشكل عام. اليوم في زيارات السيد الرئيس قلت لك اتطرق مرتين للملف البيئي في ولاية نابل. معناها الملف البيئي في ولاية نابل حساس ويمس كل طرف. أنا اليوم شو نقول؟ اليوم دور نسكل السلطة اللي اليوم ملف بيئي بامتياز. سيد وزير البيئة كان زار في وقت الملاقات 6 شهور أو 7 شهور التالي مصبر رحمة ووقف على برشا حاجات اللي زاد يمثل مشكل مصبر رحمة قبل. اليوم المعمل هذايا والمصنع هذايا وقت اللي ولا مصدر احتجاجات من أهالي ومواطنين من زبو زلفة ما نجموش نكذبوا ولا نفندوا الاحتجاجات هذية، بالعكس كانت احتجاجات سلمية. اليوم في نفس الوقت سيد وزير البيئة يتفضل بحذانا ما فما حتى مشكل بالتنسيق مع السلطة الجهوية والمحلية وبعض المواطنين مش باش يقابل 200 و300 و500
6: رقم.
5: هو مازال ما بداش يخدم، هو تو حاليا مازال ما بداش.
3: هو الاكثر من ذلك احنا ندعو وزارة البيئة ولا مثلا ولا المختصين يخرجوا حتى في وسائل ويعطيونا الحكاية هذه، لأن الحكاية هذه
5: اليوم يا سي حاتم اليوم
3: وقرنبيل تنجم تولي
5: من اخرى.
3: ابقى معايا بين محمد نايب بالمجلس المحلي مثل بوزلفة والمجلس الجهوي بنابل. فاصل قصير وراجعين معك.
8: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام
9: بوبليسيتي. كيف تشري غسالة تأكد انها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
10: جوهرة
9: أفلام بوبليسيتي.
0: صباح الورد
11: صباح الورد
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
11: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نواصلوا 8-9 دقائق قبل ما نمشيو لزياد مع زياد باشا مع بايرم محمد. بايرم أعطينا الصحيح توا، ما عرفتكش انت وين يا هكا يا هكا، أعطيني صحيح اش فما وانت وين يا بايرم باش نفهم واش توني نعملوا. أنا مع الطلب اللي طلبته واضح جدا ويعطيك الصحة فيه يا خويا، اخرجوا تكلموا المختصين منش احنا، احنا ما نعرفوش
6: وزارة البيئة أساسي.
7: هو شوف أنا باش نقص على كلامك بالعسل، الدراسات يقولوا أن توكا لي بروجي هذوما نتاع تربيد إنتاج البروتيين أبا بالحشرات من ليزانسيكت راهم تعملوا أساسا. لو بروميي أرجيومون هو أنفيرونمونتال، يقول لك سابو
3: للمحافظة على البيئة وسلامتها هكا
7: خاطر
3: في العالم هكا
7: إي سي دو ليكونومي سيركولير
3: دائري، معناها هذاك كل الاقتصاد الدائري
7: الاقتصاد الدائري
3: الكل يتثمن
7: يستعمل أقل ماء يستعمل أقل أرض، فهمت معناها هذوما هم علاش تعملوا لي بروجي هذوما.
3: دونك انا مواطن في مازل بوزلف
7: من حقي باش نسال بالطبيعه بالطبيعه. لا شو
3: اما كيف تقول لي راهي بحوث صارت وعملنا وهاو تراخيص وحللنا وقدينا
7: وداشا من حقه انه يخاف ويتساءل به، لكن كي يخاف ويتسائل ويقول لك انا بلاصه نسكن فيها جبت لي الذبان، اي واحد كان يجيب لك بحذا دارك الذبان تتفجع
5: بالطبيعه.
3: ينزل ما تجيب هو موجود والحمد لله، معناه انتشار كبير.
7: لا احنا في الخريف ما شاء الله
3: ولهنا ولهنا زاد سي ناموس ما فهمش ناموس توا.
7: دونك معناها ما يلزمش نسكتوا عليها الحكايه، يلزم نمشيو نسمعوا لعباد ونفسروا لهم. راه لا كومونيكاسيون الي امبورطون، اذا معناها حتى لو كانوا معناها ما فيش حتى مضار وبتيتر بيئيا معناها حاجه لي بوزيتيف، باش نعطيك جوست دي زورد دو غروندور. لي بروتيين اللي ننتجوهم في 100 متر مربع بالليفاج تاع الانسكت تقريبا سي ليكيفالون تاع 100 هكتار باش ننتجو بروتيين تاع السوجا. وي
3: اكسترودينير بي يعطيك الصحه. نرجع لك لهنا بور فينيش، خلينا نمشي معك بي
5: خويا حاتم. انا كنايب جهوي باش نعبر على صوت الاهالي في مزبوط زلف. حتى انسان اي مشروع كان، مش مشروع هذا بالضبط، اي مشروع باش ينتصب في الجهه باش يخلق التنميه والاستثمار ويد العامله وباش يصب التسيير للبلديه باش يخلص لامبو
3: ويخدم ولادنا،
5: يخدم ولادنا نحن معه دون شك.
3: واضح.
5: اي مشروع باش يمس من بيئه وصحه المواطن لو ان جرام في الكذا احنا ضده وضده اجمالا وتفصيلا. واليوم المصنع هذايا ما اخذ تراخيصه واحنا لا نشكك في نزاهة وادارات ووزارات الدولة. هذا ما للا شك فيه. ولكن في نفس الوقت عنا اهالي ومخاوف كبيرة. اليوم يلزم تفسير واضح. اليوم حتى السيد رئيس الجمهورية في وقت ما شيقول قال للمسؤولين والوزارات نقصوا من الحجاب وحلوا البيبان واسمعوا المواطن. اليوم سيد وزير البيئة من دورك انك تهبط للتيران وتهبط المنزل بوزلفة بالتنسيق مع السلطة الجهوية والسلطة المحلية نختاروا 5-7 من المتساكنين القراب للبلايس هذوما ونقول لك فما إطارات كبيرة في منزل بوزلفة شاركت في الوقفة الاحتجاجية هذه اللي كانت سلمية. إطارات بنكية محامين دكاترة اليوم نقعدوا معهم 4-5 من الناس
3: مع النواب وانت كمجهة ويستدعاو استدعاو وزارة البيع استدعاو حد يعمل دراسة
5: نقعدوا غادي. مع بعضنا دراسات موجودة نقعدوا مع بعضنا في مقر من مقرات السيادة سوى المعتمدية أو الولاية نابل ونفصلوا الموضوع تقنعني ونقنعك. انت اليوم وزير بيئة عندك الملف الكامل. انا مواطن متخوف نعطيك شنية التخوفات متاعي ونخرجوا بالحل. اذا كان الحل يخدم مصلحة جهة منزل بوزلفة نحن معه. إذا كان يضر 1% أقل من 1% منزل بوزلفة نحن ضده وبدون شك.
3: واضح. بايرم باش نختم معك اتحاد الفلاحة مازلت عضو في اتحاد الفلاحة ولا ما عادش ولا كيفاش؟
5: قضائيا أنا ما زلت عضو.
3: قضائيا
5: قضائيا بالحكام القضائية.
3: الحكام القضائية اللي أنت ربحتها في الأدوار. والوضع شنو حواله تحسن شي شويه الوضع في الاتحاد ولا ما عندكش
5: فكره؟ ندخل فيه خاطر الوضع مزري وفما موظفين مش خالصين حيث. وفما محكمه المحاسبات او التقارير الماليه هاني موجوده وعلى الدوله. انا الدوله هي قاعده تخدم في خدمتها التابعه لاتحاد الفلاحين ومنظمه اتحاد الفلاحين وتعده. ولكن في نفس الوقت خليني انا اليوم من هذا المنبر اطلب بصراحه حتى لي خلي نكون الناس كل معناها موقفنا واضح وأونيت. نطلب فتح بحث على مستوى المركزي في الاعتداءات على المنطقة السقوية في منزل بوزلفة.
3: بحث معناها فما جريمة؟
5: لا لا مش جريمة.
3: أنا
5: قلت بحث مركزي ما قلنا جريمة.
3: مالش قلنا البحث عليش نعمل بحث
5: الاعتداءات على المنطقة السقوية.
3: شكون عملها؟
5: نبدأ حتى من سبب حتى مشكل. إذا كان السيد هذا مخالف يتحمل مسؤولية.
3: فما جريمة
5: هو ولا غيره.
3: فما
5: اعتداءات على المنطقة السقوية اليوم كما أطالب في نفس الوقت تحين المثال التهيئة العمرانية في منزل بوزلفة وكذلك في نفس الوقت إدراج منطقة صناعية في منزل بوزلفة. اليوم نعرفوا لي مستوى الفلاحي في منزل بوزلفة وفي برشا بلايص قاعد يتراجع.
3: تجيش منطقة صناعية تحتاج عليها انت وغيرك.
5: لا بالعكس اليوم البلاد كل تحب على منطقة صناعية. بالعكس اليوم احنا نطالبوا بمنطقة صناعية وتحيين وتوسع في المثال التهيئة العمرية لخلق استثمارات اخرى في منزل بوزلفة وفي نفس الوقت بحث على مستوى مركزي. يا اخوي بكشي البحث ما يفيد حتى شيء. بكشي ما يطلع
3: مفهومش هنتهناو يا اخوي نتهناو بكشي عطب عادي ما صار شيء عديد. اما حل بحث
5: حل بحث
3: مش نتهناو. بايرم شكرا لك. بايرم محمد نائب المجلس المحلي ساعة مازل بوزلفة وطلعت هو في المجلس اللاجئي. دول انتم دورية 6 شهور ولا عام؟
5: 3 شهور.
3: 3 شهور وبدل
5: حتى يخلط لك الواحد
3: وبعد ترجع المحلي.
5: محلي نمشي وجهوي نرجع محلي.
3: ربي معك. ربي نجح عمالك وان شاء الله نقاب. ربي عايشكم
5: وخشوا كالنظام القاعدي
3: كالمتوانسة مش على مازل بوزلفة وقرنبالي فقط وانما راهو تونس باش ماشى نحو لي بروجي. هذوما بروجي فيوتوريست ان شاءنا باش يكونوا موجودين حابينا ولا كرهنا. هل البروتين من الانسكت قال لك الدائري هذا يعرفتك واللي ما واللي ما واللي انه ما يعملش التلوث فباش يكون موجود عندنا في عده مناطق. هات نحضروا العباد ونفسروا لهم ونشوفوا ونحكيوا الدنيا الكل. يلا فاصل ونختموا الحصه مع الكرونيك نتاع زياد باشا.

0: بربي الكرونيك متاع اليوم هما مهمين الكلهم، لكن الكرونيك مهمة جدا نركزوا فيها ونشوفوا وين احنا وشنو اللي ينتظر فينا وش يلزمنا نعمله، لأنه مش نحكيه على تثمين النفايات ونحكيه على الاقتصاد الدائري هذا ونحكيه على شن نجم ونربحه نفس الإطار ما بعدناش برشا، ولكن باش نمشيه مع زياد باشا ليصلب الموضوع. طب باش نفرق الرمان. هاي زياد
1: أهلا وسهلا حاتم، صباح الخير لكل المستمعين. اليوم اخترت باش نحكي على الموضوع هذا، هو دايوغ في الموضوع اللي كنا نحكيه فيه على الإيكونومي سيركولير والبيئة دونك يتناسب علي باش نحكيه فيه. وخلاف هذاك نهار 11 سبتمبر دونك فما بروجي عملته البنوت دونك بروغرام دي ناسيونز يوني بور لو ديفلوبمون، بدا في 11 سبتمبر 2026 في تونس اللي هو اسمه زيرو ديشي، معناها نحبوا نقصوا في لي ديشي. وخلاف هذاك المواطنين الكل قاعدين يشوفوا على ريزو سوسيو متقلقين مشاكل حاشاكم الزبله والاوساخ
0: وكذا،
1: يعطيك الصحه فوالا، اللي هي معناها في الاخر بالكل معناها في بلدان اخرى يثمنوا فيها بطريقه كبيره برشا. خلينا ناخذوا شويه ارقام باش نفهموا احنا وين. احنا في تونس انجينيريو تقريبا 2.8 اطنان من النفايات في العام، نعاودوا نعملوا الريسيكلاج كان 10% اكهو،
0: 10% فقط،
1: 10%
0: يمشي،
1: نقول باقي الكل يمشي في مصابات زبله يتردم دونك تلوث من الاخر، خلينا نقولوا تلوث به. خلينا نعطيك اكزامبل، المهم لي شيفر برشا، اخترت كلكو شيفر. في المانيا مثلا هي بلاد متقدمه مثال، خلينا نطمحوا احنا في المانيا يجينيريو 48.9 مليون طن من النفايات. اوكي احنا 2.8 هم 48.9، احنا نروسيكليو 10 هم يروسيكليو 67.2%
0: تقريبا اكثر من نص برشا، انا عندهم مش يوصلوا لثلاثة اربع باي برشا.
1: قداش يمشي هم عندهم في لي ديشيتري معناها في المصابات؟ هاي 0.6% كهو،
0: والباقي ما بين هذا وذاك بين 67 فاصل
1: ولا اخر. صح اكزاكتومون، يتعمل الروسيكلاج. باهي الروسيكلاج شنو اللي يصير فيه؟ دونك فما اول حاجه اللي هي مهمه ياسر هو التخي، معناها نفرزوا لي ديشي نتاعنا. هذاك علاش في الخارج
0: الاولاني ما عملنا له زاد الروسيكلاج،
1: انا هو جوك 48% 48.9 في الطن، هذوما سي لو فوليوم توتال اللي ترسكل الكل 67%،
0: دونك رسكلنا،
1: يعطيك الصحه.
0: اللي بقى زاد نعاودوا نرسكلوه بطريقه اخرى.
1: هاني جايك هاني جايك. الحاجه الاولانيه يعملوا لوتري، دونك فما حاجات مثلا لي ديشي ميناجي ينجموا يخرجوا منهم بيوغاز، ومن بعد يمشيوا ديزونغري، معناها الماكله الفاضل نتاع الماكله، الالومنيوم يترسكل تقريب 75% من الالومنيوم اللي قاعد يدور في العالم مترسكل. وقت اللي نرسكلوا الالومنيوم نستهلكوا 95% أقل طاقة من اللي نجيبوا الألومنيوم جديد. هذو ما ديز اكزامبل راهو. نعطيك اكزامبل اخر، الويل دو فريتور معناها زيت القليانه اللي نقليو بها احنا ونطيشوه اون جينيرال، طيشوه في الليفي نتاع الكوجينه. سيدي في الخارج ذاك يستعملوه باش يعملوا به دو كاربيرون للطيارات، حاجه تشبه الكيروزين اس اي اف.
0: وفي تونس زاد دخلنا التجربه هذه،
1: احنا فوالا معناها
0: بدينا
1: بدينا
0: وعندنا مديده وجبتوا حتى لهنا وحدثنا على هذه التجربه الرائده
1: فوالا.
0: والانتاج ينتج زيوت يظل للمحركات نتاع السيارات مكزيت هذاك بعد ما رسكلت،
1: فما محركات السيارات
0: ويصدر في الاغلبيه نتاعو الى الخارج.
1: اي كما قلت لك مثلا هذا
0: الزرقاء معناها كان بحثنا لهنا وحدثنا في هذا، برافو عليك.
1: مثلا الويل دو فريتور هذا زيت القليان بعد دونك يستعملوا زيوت الكراب ويستعملوا زيت باش يعملوا بيه كيروزين اللي هو غالي برشا،
0: كيروزين في البر
1: يتخلط هو في الاخر 50% كيروزين و 50% البرودوي اللي خارج من الويل دو فريتور. معناها الكوليكشن
0: شيء ما يطيش من الديشي،
1: بريسك شيء ما يطيش، واللي يفضل توا هذا الكل بعد ما ياخذوا البلاستيك باغ اكزومبل. البلاستيك يخرجوا منه دي زونغري، يخرجوا سامحني دي دو غرانولي دونك باش يصنعوا به حاجات اخرين. الشين تشري لي ديشي دو بلاستيك، معناها احنا
0: الشين هي البلاد الاولى اللي تاخو، احنا صدروا لها
1: نصدروا لها،
0: ريتك اللي يلموا فيه الخيان لهنا.
1: يعطيك الصحه، معناها شوف مالغري لو كو دو ترونسبور
0: يمشي للسين،
1: مالغري لو كو دو ترونسبور مالغري لو كود دو ترونسبور دونك يهزوا هذاك الكل غاديك يرحيوه ويعاودوا يخرجوا منه دو غرانولي ويعاودوا يصنعوا منه دونك بلاستيك اخر بون سيرتينمون ما يستعملوهش في بلاستيك اليمونتير كل دبابز وكل شيء ما يستعملوه البلاستيك مثلا باش يصنعوا لي بارشوك تاع الكراهب باش يصنعوا دوتر برودوي اون بلاستيك معناها اذا كان احنا لهنا حاجتنا باش نصنعوا حاجات اون بلاستيك اوتون نحي علينا الكود ترونسبور نشجعوا يلزمنا على الرسكلا نتاع الماتيريال نتاع البلاستيك دير احنا مشكله كبيره نتاع بيئه وين تمشي تلقى لي بوتي اون بلاستيك مطيشين
0: البلاستيك توا بدينا شويه نقضيو على المي معنا دبابز الماء يلموا فيه
1: يلموا ويمشي على الشط تشوف
0: هو مازال موجود مازال موجود
1: شوف راهو مشكله وعي راهو في الاخر نفس المواطن اللي قاعد معناها يتشكى من البيئه اللي مش نظيفه ومن
0: هو اللي طيش
1: هو اللي طيش معناها انت كي تحب كي تخرج للخارج وتحب بلادك كيما البلدان اللي تحبوا تهجوا لهم والمانيا وفرنسا وكذا تعمل بلادك انت خليها نظيفه ديجا ابسط حاجه دبوس البلاستيك ما طيشهاش بلادك تقعد نظيفه كان تطمح بلادك تولي كي البلدان الاخرين وتساهم في الرسكله هذه اللي هي تعاون على الايكونومي باش تلقى بلاد جوستمون متقدمه وفيها فلوس وكما تطمح لها. هذا دي ديجا المشكله تبدا من المواطن راهو باش نكونوا واضحين. باهي نكمل لك عاد.
0: تفضل.
1: اي دونك ديكو مثلا دبابز البلار، البلار بصفه عامه 80% من البلار يترسكل في القاره الاوروبيه. معناها بريسك يزيدوا كان في 20%. باهي تو اللي يفضل بعد ما ياخذوا لي ماتير هذوما الكل ويرسكلوهم وكذا البقيه الكل في المانيا يستعملوه يحرقوه معناها سي دي زانسينيغاتور يمشيو فيهم لي ديشي بور جينيري دو لينيرجي يخرجوا بها الطاقه للتدفئه والالكتريسيتي. باهي في 2024 في المانيا جينيريو تقريب 9.1 تيراوات انرجي mais les incinérateurs hadouma elli houma donc ils produisent de l'électricité kenhabou nefhem chno maanaha 9.1 terawatt hadouma yjiou taqrib 190 youm consommation d'électricité fi Tunis واكتفي بهذا القدر.
0: انا سيفيت سنانه منعوا كان
1: اي نمنعوا برشا هما احنا شوف احنا اون جينير 2.8 طن زاد دو ديشي وهما يجينير 48.9
0: عطيني 2.8 نحولهم هذوكم
1: مليون احنا 2.8 مليون دو طن وهما 48.9 مليون دو طن سيت ما قلتش مليون قبيل
0: مليون ما تقلتش غير نقعت بيت في شويه
1: اي غلطت دونك ديجا بعاد برشا علينا هو ان تيرم دو فولوم فهمت
0: ومساحه وتعداد نتاع السكان نتاعهم
1: زاد هما سكانهم اكثر دونك معناها يا ان بوتونسييل كبير هذاك علاش في الاخر نوصلوا معناها في الديشيتري كان 0.6%
0: بالنسبه لنا احنا هذا الاقتصاد الدائري الجديد وهذا التثمين والتحويل جايين وجايين معناها
1: يلزمنا نمشيوا له على خاطر اليوم لي ديشي هذوما معناها في الاخر بكل كان باش نقعدوا نطيشوا فيهم في المصابيط تاع زبله انديفينيمون تلوث كبير هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية اقتصاديا معناها حشنا بهم لديشي فهم بلدين تشري هالديشي هذوما باش
0: أنا قلت نصدروا في البلاستيك للصين
1: أونتخ أوتخ البلاستيك الإلكترونيك بالبياس اللي موجودين فيه الكل معناها
0: لي كومبوزون الكل
1: برشا فيه برشا يترسكلوا كويفغ بيان سور لي سيمي كوندكتور هذوك كلهم يترسكلوا
0: يخرجوا منهم فيهم في
1: فما شكون حتى معناها يوصلوا يجبدوا منهم الذهب
0: ذهب
1: وي بيان سور كان باش نحكي لك زاده على لي باتري زاده كيف كيف معناها تقريبا اكثر من 90% من لي مينيرو نجمو نعاودو نسترجعوهم لي باتري معناها كل شيء بريسك يترسكل فهمت المشكله منين تبدا مشكله بساعه اول حاجه توعويه على خاطر من اهم واصعب الحاجات هو لوتري الفرزان
0: هي احنا مانيش عاملين ورانا مانيش عاملين
1: هي ثقافه هي جوستومون ثقافه ويلزم المواطنين يستانسوا ويلزم
0: نجموا يستانسوا لو كان يلقاو الحاويات اللي فيها نتاع التريت احنا كي ندبروا حاويه ببونا بي وكل حاويه هذيك
1: وعي اكثر حاجه منها وعي معناها انت كان جي انت المواطن حط له بار اكزومبل ثلاثه ولا اربع حاويات كبار ويصبهم لك الكل فرد حاويه ما عملنا حتى شيء دونك اول حاجه
0: موتيف لو
1: صحيح يفو لي موتيف ولكن يلزم زاد التوعيه
0: وكادر لو وعيه فوالا وموتيف لو تو نعملوا
1: ويلزمنا نشجعوا زاد على هالمشاريع هذوما نتاع الرسكله اللي هما مهمين برشا للاقتصاد نتاعنا من جميع النواحي.
0: شكرا لك باهي احسن خاتمه هذول اليوم هنوا راهو علاش قادمينه من هنا.

ولكن نواصلوا هكا. ميرسي بوكو زياد باش يعطيك الف صحه. انا نحب نقول لكم بدايه اسبوع موافقه للجميع. شكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهده. بجاه ربي استحفظوا على روحكم، راكم انتم رسمين البلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم، راكم مماليها لكم سياح لكم راي فيها، احب من احب وكريها من كريها. باي وتحيه تونس.

0: mature, robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
1: Story time, qui يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو؟
2: احكيلي احكيلي بالديتاج صار.
1: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
2: اسمع، كلمني.
1: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
2: سي با فري، إيباي ودي شقتلو.
1: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
3: مع لوفر أحلى بونيس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونيس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
4: أريدو، طور عالمك.
5: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
6: مونوبري ديما معك.
7: جوهرة
8: اف ام بوبليسيتي.
9: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهرة اف ام. منال جبلها،
10: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. وفاة شقيقين يبلغان من العمر 18 سنة غرقا في غدير تجمعت فيه مياه الأمطار بمنطقة تابعة لمعتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد. ووفق ما أفاد به النائب بدر الدين الجمودي في مداخلة له في صباح الورد على الجورة فام، فإن الطفلين كانا مع خالهما قبل أن يتم التفطن إلى غيابهما ومحاولة إنقاذهما، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك. لافتا الجمودي إلى أن المنطقة كانت شهدت سابقا حالات غرق مشابهة. في إطار تدعيم تدخلات فرق النظافة وتحسين الوضع البيئي والمحيط العام، انطلقت أمس تدخلات مصالح بلدية سوسة ضمن برنامج تكميلي لرفع المصبات العشوائية. وشملت هذه التدخلات مناطق سهلول وحي العوينة والطفيلة وحي الرياض، حيث تتواصل التدخلات الميدانية لرفع الفضلات والمخلفات المتراكمة وتنظيف محيط الحاويات والنقاط التي تم تسجيل بها إلقاء عشوائي للفواضل، وذلك في إطار المحافظة على نظافة المدينة وتحسين جودة المحيط. هذا ودعت بلدية سوسة كافة المواطنين وأصحاب المحلات إلى المساهمة في الحفاظ على نظافة الأحياء واحترام أماكن وأوقات إيداع الفضلات والتجنب التام للإلقاء العشوائي. كما تواصلت التدخلات الميدانية لمصالح بلدية سوسة ببحسينة وبخزر وشارع الرباط، وتم دعم فرق النظافة وتعزيز عمليات رفع الفضلات وتنظيف النقاط التي تستوجب التدخل. وتتواصل التدخلات الميدانية تباعا بمختلف المناطق في إطار الحرص على تحسين الوضع البيئي والعناية بالمحيط. دوليا، موقع أكسيوس ينقل عن عدد من المصادر أن القيادة المركزية الأمريكية تتحفظ على الانخراط بعمليات ضد جماعة الحوثي اليمنية في هذه المرحلة. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يدعو إلى انتخابات عامة مبكرة بعد أن رفض مجلس النواب الجمعة محاولة الحكومة لاحتواء أزمة الإسكان وسط احتجاجات حاشدة. ويأتي القرار المحتمل بتقديم موعد الانتخابات المقررة في العام المقبل في ظل رفض حكومي لتأكيد طبيعة الإعلان مسبقاً. ختاما، وزارة الدفاع الروسية تهدد بتكثيف ضربات على المنشآت العسكرية والصناعية في أوكرانيا بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده ستواصل استهداف مصافي النفط الروسية.
9: للمزيد من الأخبار،
6: www.jawharafm.net.

0: تخليهاش في قلبك.
1: مرحبا معكم رحمة، نحب نبعث كلمة من قلبي الأغلى الناس عندي العيل اللي ديما سندي وظهري، ونحب نقول لهم ربي يخليكم لي وما يحرمنيش من وجودكم في حياتي، بابا حساني يمي منجية، وفيختو كلمة خاصة لخطيبي شيرات، الإنسان اللي اخترته ونتمنى ربي يكتب بيناتنا الخير ويجمعنا في الحلال وربي يلم شملنا على قريب، ونحب نشكره على كل لحظة باهية وعلى

حاجة عملها معايا، حتى التفاصيل الصغيرة اللي يمكن هو يشوفها عادية ما بالنسبة لي عندها قيمة كبيرة. وزاد نحب نوجه كل التقدير والمحبة لعائلته ونقول لهم ربي يديم بيناتنا المحبة والاحترام، نحبكم برشا.

0: انا جو انتم لاني ديال الهضوبه لوزاره التعليم خاصه وزاره التعليم قلت راهو هلا ساده معناتها مش كلهم 20% باهين معناتها ولا هو 30% و70% قاعدين معناتها يلزوا في الاولياء معناتها اللي بسيط معناتها باش يقريوا صغارهم ويعلم بهم ربي معناتها الاولياء كيفاش معناتها في المصروف في كذا في شهريتهم ويزيد يطلبوا عليهم ويزيد يكريموا لبرا ولا في ديارهم فهمتوا وهو ممنوع الشيء هذا ربي يحطوا لنا معناتها رقم اخضر ولا معناتها الواحد معناتها ولا يلزوا فيه بالسيارة يتقري يقول لك بالسيف يا معناتها نعملوا له نعملوا له ربي يعطينا رقم اخضر باش نعلموا به.
1: أنا مواطنة جزائرية مقيمة بتونس عندي طفل يقرأ سنة أولى ابتدائي وعندي طفل يقرأ سنة ثالثة ابتدائي من ذي احتياجات خاصة نهار الأربعاء العشرة تاع الصباح سكر التعليم القسم معلمة وخرجت مشت تحلق معناها مع زملائها ولدي الصغير أصلي يمشي بالفشفاشة ولدي يطلع فوق الطاولة ينقز يلعب معناها كي صغار الكل كي يطلع فوق الطاولة ينقز فلق خشمه بالدم قام سكر عليه القسم وهما يبكي وصار في حالة فزع معلمة كي جت وحلت الباب حكم خوه يلوج عليه باش يعطيه اللمجة نتاعو مش معناها استنجد معناها باش تحل الباب كي تحل الباب تلقى ولدي طايح على الارض معناها الدم وكل ما خسرت عليه حتى شيء قلت له طحت وحدك ما عندي ما نعمل لك وخلته هكاك في دمه حتى معناها هزوا خوه للمديرة وبلغوا المديرة.
2: أنا تلميذة بكالوريا في معهد محمود بكيش ثاقب حاب نوصل صوتي اللي احنا 8 ودرجين قدام الليسي ويستر 8 و5 دقائق و4 دقائق هكاك ساعات حتى أبكر 8 ودقيقتين وانا حقي كبير وتر مع 8 و4 شو معنى طبعاً احنا نطيشو ناسينا ساعتين سيون 30 مات قدام الليسي نطيشو ما يهمهمش شنو نجم يصير البرة على الأقل يحطونا في بيرمانون وبس انا عندي الحق انا زيت 8 و6 دقائق عندي الحق اني ندخل حتى 8 و4 بيروتال اما هما لا يسكروا البيبان الكل وكي توقف في الباب وطلهم حلوا لين حم ندخل نقرا يسكروا في وجهك والعياصي تسمعوا وكاويكي الحكاية الكل ماذا بيكن يوصل صوتي بالرسمي.
3: الله نسمع ساعات مسؤولية تربية قومية يبداوا يبرموا في سلامهم ويوخروا يقدموا وتحدثوا على التعليم وجودة التعليم في تونس يعني فهمتني أنا جودة التعليم أحكي عليها وقت اللي المدرسين مش متمكونين بيدونجين سخطوا في البريمير وقت اللي تيد إجباري حتى السنة أولى ابتدائي تيد اللي تتباع وتتشري وقت التلميذ يسرح 12 سنة كاملين ما يعدي حتى امتحان وهو سيزيام والنوفيام كما يحب يعيش يعدي ولا وقت اللي هما معناها تورنو ديسيزيف يعرف فيه مستوى التعليم اللي المعلمين سيغتو معاملين برشا على الباراسكولير اللي معبين بالاغلاط واللي الوزاره مش مهتمه بها وما تصلحهاش قبل الطبع. انا جوده تعليم وانا في السنه

0: تخليهاش في قلبك. المشهد مع زهير الجيس.
1: حالات استعجالية ما تستناش، تمشي للسبيطارات العمومية، ماكينات ما تخدمش ولا ما فماش، مواعيد تطول بالأيام والأسابيع والأشهر وحتى السنوات. علاش الناس تتشكى من طول المواعيد في السبيطارات العمومية؟ هل المشكل في نقص الإطارات؟ هل المشكل في نقص التجهيزات؟ هل المشكل في التنظيم؟ علاش ولات مواعيد العلاج بين الانتظار والحظ؟ في المشهد نتسائلوا بكل وضوح، علاش الحصول على موعد للعلاج في المستشفيات العمومية ولا معاناة في حد ذاته؟ رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. دوريمي.

0: عدل الموجة واسمع جوهر اف ام. في المستير والمهدية 89.4
1: جوهر اف ام.
2: بوبليسيتي.
3: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك.
4: By the way, لازم تكون أريدو.
3: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what?
5: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو.
6: أريدو طور عالمك.
7: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وفانواز يربحوكم 8 تروتينات الكتريك. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
8: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: جوهرة
2: اف ام. بوبليسيتي.
9: دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawara FM sur Instagram. Hashtag Jawara FM.
1: Publicité. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ليسور بروفيسيونيل ستارون 50 وات 29 دينار و990 في عوض 59 دينار و990.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: جوهرة
4: اف ام بوبليسيتي.
0: دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: This is my job and this is what I do.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
2: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
1: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
2: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
1: اس ام اس على 85 990.
2: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
3: Business News. Business
4: News. مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. نتائج البنوك التونسية المدرجة ببورصة تونس أظهرت خلال النصف الأول من سنة 2026 تفاوت في مستوى الأرباح المحققة، إذ سجلت 7 بنوك نمو في نتائجها الصافية مقابل تراجعها لدى بنكين وتحول بنك ثالث من الربح إلى الخسارة حسب دراسة أعدتها شركة برايم بارتنرز هولدينج.

0: في توجه يرمي إلى ترسيخ تظاهرة مهنية دولية سنوية للصناعات التقليدية تتيح للمؤسسات الحرفية التعريف بمنتوجاتها والتواصل مع المشترين والمهنيين واستكشاف فرص جديدة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية. وهذه التظاهرة تمثل منصة مهنية تجمع الحرفيين والمؤسسات الحرفية بالمشترين والمهنيين والهياكل المتدخلة في القطاع بما يساهم في إبراز تنوع وجودة المنتوجات الحرفية التونسية وقيمتها المضافة ودعم تنافسية المؤسسات وقدرتها على تطوير أعمالها والانفتاح على الأسواق الدولية. وتعد الحرف اليدوية أحد أهم القطاعات الاقتصادية في تونس بعائدات تصدير تجاوز 150 مليون دينار خلال سنة 2022 ومساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة 4.5%. وتم إحصاء 300,000 حرفي في 76 حرفة تشمل عديد المجالات. العاصمة الليبية طرابلس تحتضن يومي 18 و19 نوفمبر المقبل منتدى ومعرض ليبيا للتصدير 2026 في تظاهرة اقتصادية ترمي إلى دعم التصدير والتبادل التجاري وربط المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين بالأسواق والفرص التجارية بمشاركة منتظر أن تشمل شركات ومبادرات من ليبيا وعدد من البلدان من بينها تونس. ويتضمن البرنامج وفق الجهة المنظمة فضاء للتعريف بالمؤسسات والمنتجات والخدمات إلى جانب فرص للتواصل بين رجال الأعمال وعقد لقاءات ثنائية وبحث إمكانيات إبرام شراكات وتطوير المبادلات التجارية. وتكتسي التظاهرة أهمية خاصة بالنسبة إلى المؤسسات التونسية بالنظر إلى حجم العلاقات التجارية القائمة بين تونس وليبيا، فقد بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين سنة 2025 حوالي 2.892 مليار دينار بزيادة تقدر ب 11% مقارنة بسنة 2024، فيما بلغت الصادرات التونسية نحو ليبيا حوالي 2.469 مليار دينار. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 2 أكتوبر ارتفع إلى حدود 1551 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 1 أكتوبر في حدود 1411 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 2 أكتوبر فارتفعت إلى حدود 23645 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 92 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 1 أكتوبر في حدود 23467 مليون دينار، أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 92 يوما. دوليا أسعار النفط تراجعت اليوم إذ أضاف ارتفاع صادرات الخام من الشرق الأوسط والسحب من مخزونات النفط لدى مجموعة الدول السبع إلى الإمدادات، مما عوض المخاوف من مزيد من الأضرار اللي قد تلحق بالبنية التحتية النفطية في الخليج وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وانخفضت العقود الأجل لخام برنت ب 66 سنت بما يعادل 0.65% إلى حدود 101.59 دولار للبرميل. أسعار الذهب ارتفعت على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم مع ارتفاع الدولار وبعد ما خفضت بيانات اقتصادية ضعيفة في الآونة الأخيرة بشكل حاد توقعات أنه يرفع الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة في الشهر الحالي. وعلى صعيد التداولات ارتفعت العقود الأجل للذهب بنحو 0.2% إلى حدود 4168.80 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% مسجل 4146.57 دولار للأوقية. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و374 مليم، الدولار الأمريكي دينارين 991 مليم، الدينار الليبي 464 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و219 مليم.
1: بيزنس نيوز جوهرة FM تندنس
2: برعاية
3: عسلامة get ready with me bon plan and guess what
4: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
5: أريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرك العدا. أسبوع جديد نبدأ مع بعضنا مع آخر الأخبار التقنية والتكنولوجيا في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على شركة اسمها إنمو واللي تضطر إلى سحب نظاراتها الذكية اللي اسمها الأير 3 من الأسواق، هذا بتبيع بعد تحذيرات رسمية نشوفوا التفاصيل متاعهم بعد شوية، من ارتفاع درجة حرارة البرا اللي صار للمرايات هذوما وقت اللي نستخدموها بشكل مطول. الشيء

اللي نجم يشكل خطر للإصابة بجروح خطيرة وإلا حتى الوفاة بسبب الحروق. هذا بتبع حسب ما خرجته لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية. جي عملية السحب هذه في وقت تتواجه فيه الصناعة هذه نتاع المرايات التذكية انتقادات كبيرة بالطبع حكينا عليهم في السابق، نذكروا شوية بهم. بعض من المرايات الذكية هذوما تحصلوا على لقب خايب، هو اللقب هذا هو نظر المنحرفين بسبب استخدامها في التجسس على أشخاص من غير ما يكونوا في بالهم اللي احنا نصوروا فيهم. وفما زاد كيف برنامج للتعرف على الوجوه اللي نجم يكون انتجري في وسط المرايات هذوما واللي أثار العديد من المخاوف بشأن المراقبة. وفقا للجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية، المرايات هذوما تباعوا منهم أكثر من 1600 أباري في أمريكا فقط، وسوم المرايات هذوما كان ما بين 900 و 1300 دولار حسب المواصفات. بالنسبة للتصميم دوريجين متاع الاير 3 كنظارات واقع معزز تخدم بنظام الاندرويد وتعطي امكانية للمستخدم باش يشوف المحتوى عبر ان اكران اولاد صغير انتجري في وسط المرايات هذوما وقت اللي تبدأ لبس المرايات هذوما. وطالبت الجهات المعنية المستهلكين بالتوقف عن استخدام المنتوج المسحوب، ويلزم تحديث البرامج متاعه، يعني يلزم تعملوا ميزاجور قبل ما تعود تستخدموا مرة أخرى. هذا في ظل التحذيرات المرتبطة بخطر ارتفاع الحرائق والحروق، بينما ما تحددش في الإشعار هذا السبب الفني المباشر للمشكلة وإلا آلية حدوث ارتفاع الحرارة في البرا متاع المراية هذه. حاجة أخرى زادة كيف اللجنة الأمريكية هذه ما قالتش عليها هي اسكو فما حوادث صارت عن طريق هالمراية هذوما بسبب الاستعمال المطول وإلا ما فماش. أنتوكا الخبر هو اللي يلزم يتم سحب المرايات هذوما من عند إنمو اللي هما يحملوا الرمز R3 من الأسواق وعدم الاستعمال امتاعهم. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.

0: كابوتشينو.
1: كابوتشينو.
0: انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع ومتمتع.
2: ديش دقيقة على جوهرة فم. صباح النور، صباح الفرحة والمسرة إن شاء الله عليكم الكل مستمعينا. هذا غونديفو جديد من كابوتشينو، يبدأ توا يتواصل معاكم حتى الماضي ساعة. بداية أسبوع موافقة للجميع إن شاء الله يا ربي، زينة للناس اللي تقرأ، للناس اللي تخدم، للناس اللي نهار الاثنين مركزة مع الإدارة التونسية وعندها برشا أوراق وبرشا أمور، نقول لكم ربي سهلها إن شاء الله قدامكم الناس الكل. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة لمجموعة جديدة ومتجددة ديما من الأخبار، الخدمات والمعلومات اللي تلقاوها معنا طيلة 3 سوايع من زمان بتاريخ اليوم 5 أكتوبر 2026، اللي هو اليوم العالمي للمربي. وألف تحية لكل رجال التربية والتعليم بكافة مستوياتهم، اللي يقولوا لهم ربي شد فيكم وربي شدكم بصحتكم. وهذه جورني مونديال أكيد نحتفلوا بها، وأكيد نقولوا إن شاء الله زينة لكم في مسار دراسي وماراثون من السنة الدراسية الجديدة الحالية 2026-2027 اللي يتزامن مع اليوم اللي هو الخامس من أكتوبر. التحية توصلكم من عند ليكيب الكل اليوم في كابوتشينو. اليوم ترافقنا نرجس قليلة في الديجيتال، جهين رحومة في الإخراج التقني، وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. بداية متابعة طيبة لأغانينا واختياراتنا صبحية اليوم، وبعد شوية نبدأ لكم أكيد المشوار مع أولى المتابعات. أما ما يغيبش علينا الغناية اللي هي لخصت كل شيء، لخصت كل المعاني الجميلة، لخصت كل الأحاسيس، واللي من خلالها نذكروا ونوجهوا بالتحية مرة أخرى لكل رجال التربية والتعليم في عيدهم.

0: Gang featuring Shaggy وصلنا على 10:28 دقيقة على جوهرة فيم. توت سويت ناخذ فكرة على الأسعار وجولتنا تأمنها شيرازة تزركية.
1: قديش اليوم؟
2: قديش اليوم؟
0: قديش اليوم في حمام سوسة من سوق جنان والتفاصيل الكل معك يا شيراز. صباح النور، أهلا وسهلا يا شيراز.
3: صباح النور، صباح الورد، صباح الفل والياسمين. سناء تحياتي ليك والفريق العامل معك والكل مستمعين على جوهرة أفام.
0: يعيشك
3: وموافقة للجميع.
0: يعيشك وانت زادة. قل لي شيراز، سفا السوق اليوم ولا
3: والله بالنسبة للسوق الحركية أقل من المتوسطة. توا سناء لاحظنا اللي ثم كالعادة معناتها الأسواق المواجهة واللي تقرى معناتها خارج محيط السوق. حسيت الحركية وليت البرة بالسوق أكثر من اللي داخل السوق.
0: ريت كيفاش نتعودوا بالتصويرة كما نقولوا معوجة وانهارت اللي تم مثال تطبيق القانون وتنظيف محيط السوق من الانتصاب الفوضوي. توا اللي يمشيوا للسوق الكل يقولوا فما حاجة مش عادية، والله يخليوا بلاصتهم هك البياع. ريت كيفاش تعودنا بالعوج معناه.
3: صحيح، معناتها وليت معكوسة هي كما قلت لك. حتى هما الآخرين ديجا مقلقتهم برشا، معناتها أنه هو يخلص في كريل النصب نتاعو ويخلص في أداءات وكله، والناس تشري من البرة تلقاها حتى الجودة البرة لاحظتها معناتها خير حتى من اللي الداخل
0: للأسف الشديد. والمواطن في الأخر يقول لك أنا يا أخويا كي نلقى اللي يرضيني واللي يمشي مع ميزانيتي نقضي وكهو بر.
3: صحيح. بالنسبة بين دول الأسعار في العموم، الخضر الأسعار ثم حاجات زادت وحاجات نقصت في الأسواق. ارتفاع في أسعار الغلال، استقرار في أسعار اللحوم البيضاء، ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء زادة. نفس الشيء للأسماك، لحد ثم ارتفاع ما عدا المرجان، هو كان بعشرين دينار ولا اليوم بين 16 و6 دينارات، والوراثة كانت ب22 واليوم نلقاوها ب20 دينار. بالنسبة للخضرة، نبدأ بالخضرة، الفلفل البقلوتي ثم البقلوتي 3 دينارات، ثم الفلفل المتوسط ب16 ميل الكيلو، وثم الفلفل الحلو ب3 دينارات و200. الطماطم بون قصومها كانت ب3000 وشوية، توا اليوم نلقاوها ب2500. اللي تو ب6 دينارات الكيلو، الخس ب5 دينارات الكيلو، الباذنجان ب3200 الكيلو، السفناريا ب3200 الكيلو، البطاطا ب2500 الكيلو، ولد القمرة ما بين 2500 و2950 الكيلو، القارص ب6 دينارات الكيلو، الفول والحمص المنفخ ب100 جرام بدينار. ثم ارتفاع زاد اليوم لاحظتها الحقيقة في السلق والمعدنوس والنعناع، كانت ب500 الربطة اليوم 800 فرنك الربطة. البصل ب18180، القراع الأخضر الكيلو ب3750، والقراع الأحمر ب1950 الكيلو. بالنسبة للغلال، التفاح ما بين 5 و6 دينارات الكيلو، الرمان بين 1980 و3700 الكيلو، البطيخ ب2 دينارات الكيلو، والعنب ما بين 7900 و9800 الكيلو. بالنسبة للحوم البيضاء، الدجاج الحي كما هو 5490 الكيلو، سكالوب الدجاج ب19500، الكويس متاع الدجاج 13500، الكبدة ب18 دينار الكيلو، الجوانح ب6800 الكيلو، القانصة 3900 الكيلو، الكركاس ب15100. بالنسبة للداند، الكويس متاع الداند الوحيدة اللي متوفرة ب12500، والعظم الحارة ب13150. أعطيهم صحة، نقصونا 50 فرنك.
0: أوكي.
3: وهو البرة ب12100، ما فهمتش عليه
0: خير.
3: اللحوم الحمراء، العلوش ما بين 53 و58 دينار، الماعز ما بين 53 و55 دينار، الهبرة البقري ب55 دينار، كتلات والرقبة ما بين 45 دينار و47 دينار، مخلط البقري ما بين 35 دينار و38 دينار، الكبدة والقلب ب65 دينار، المرقاز غليب الحقيقة برشا، كانت 35 ولا ب50 دينار. الكرش ما بين 5 دينارات و8 دينارات. نكملوا نختموا مع السمك. التشولة الكبيرة ب36 دينار الكيلو، والجويدة ب14 دينار، السول 34 دينار الكيلو، التريليا الحجم الكبير ب 20 دينار الكيلو، ولا الصغيره ب 12 دينار، الغراب ما بين 20 دينار و 24 دينار، الوراثة البحريه الصغيره ب 26 دينار، النزلي ب 26 دينار، المرجان فما صغير بالقديه معناتها ب 6 دينارات والكبير ب 16 دينار، الشفغيت حجم كبير ما بين 24 و 28 دينار، السردينة ما بين 10 دينارات والسردة ب 3 دينارات. الغزال بونقطة ب 10 دينارات الكيلو، الكالامار ب 28 دينار الكيلو، الوراطة ب 20 دينار، مخلط الحوت ب 18 دينار، القاروس ب 26 دينار، وكلب البحر ب 36 دينار. وين اليوم ما سنيست غليت الفرصة خليت شوية وراتها
0: صح البحرية بتاع 22 دينار شيرازة؟
3: لا خليت الأخرى صغيرة البحرية
0: أي بتاع 22 دينار؟
3: لا 20 دينار اليوم لوراتها فما البحرية فما البحرية وفما المربية
0: نحب نعرف أنت هي اللي خليتها الغالية ولا الأخرى؟
3: بتاع 20 دينار
0: حبيس عليك على ان شاء الله يا شيراز ديما مكتوبك مليان ان شاء الله
3: صح كيفيت عادك هاو بتاع الفور برا
0: صح الواحد يجتها بطبيعة ما فيه بيس كيف يود روحه شكرا ليك شيراز تزركي على الجولة هذا اليوم مع بورصة الأسعار مباشرة من سوق جنان في حمام سوسة كيفاش الأسعار عندكم مستمعينا وين ما قاعد يخلط لكم صوتنا سمعونا أصواتكم شهاداتكم على الموزع الصوتي لجوهرة فام على 73 24 3000 وإلا على 29 100 100 أكيد مع حركية البيكانت حركية السبت والأحد بازركم تحركتوا خرجتوا شفتوا قديش القفيف متكلف عليكم دونك ميسالش أعطيونا الفيدباك أعطيونا رأيكم في غلاء الأسعار الفترة هذية وهل الفترة هذية تعتبر عادية الأسعار المعروضة اليوم في مختلف نقاط البيع ومرحبا بكم ديما نسمع أصواتكم في ميكرو جوهرا نكملوا المشوار توت سويت بالموسيقى ونرجع لكم بعد شوية

0: من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: ساعتين
0: أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.

0: 10 47 دقيقة في كابوتشينو على جوهرة فيم. نحكيو شوية فلك، نحكيو شوية ظواهر تم رصدها في سماء تونس تحديدا في الجنوب التونسي. كيفاش نسميوه؟ شهاب أو كرة نارية؟ ساعة هذه الحاجة الأساسية اللي باش نتعلموها من خلال المداخلة نتاع سي هشام بن يحيى اللي هو نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك، اللي سعيدة جدا أنه يكون معنا في المباشر اليوم في كابوتشينو. سي هشام صباح النور، نورتنا يا سيدي، أهلا وسهلا.
1: تحية ليك والتحية كل المستمعين، يكون نهاركم زين، صباح خير. الكرة النارية حكا نسميوها، هي شهاب الكرة النارية، هو تقريبا نفس الشيء ولكن يختلفوا في الحجم متاعهم وفي مدة الظهور متاعهم. شهاب يعني عموما يعني مدة الظهور متاعهم تقاسوا بالواحد على المية من الثانية ظهورهم في السماء، بينما الكرة النارية أكبر نسبيا، يتراوح قطرها بين نتاع البارح في الليل نتحدثوا بين نصف متر إلى يوصلوا حتى المترين أو أكثر.
0: دونك اللي تم رصده البارح يسمى دونك تحديدا كرة نارية.
1: كرة نارية لأنها تحدث ومضة في ومضة ضوئية في النهار، وأحيانا يعني نسمع يعني أصوات انفجارات أو مرورهم في الفضاء، خاصة عندما يقتربوا من الأرض.
0: سي هشام، الأشقاء من ليبيا والصفحات الليبية تحكي اليوم اللي هما سمعوا معناها صوت قوي برشا، يعني بعد ما تم رصد الكرة النارية هذه زادة في سماء ليبيا. دونك هذايا صحيح نتصور، مش تكهونات.
1: نعم، هذه تسمى يعني on shock، كم واحد كي يحرك حاجة بالقوي يسمعها، يسمع كل الحس، أو سيارة تعدم بحذيك تسمع الحس متاعها اللي هي حركة الهواء. فهمت؟ تسمع. ولكن ساعات يعني هيك الانفجارات أو الصوت ذاك يتمثل في انفجارات على سطح متاعه، اللي هي التفتت متاعه أو الانقسام متاعه أو الانشطار متاعه. كما تحدثت أنه السرعة متاعه كبيرة برشا، الاحتكاك متاعه بالغلاف الجوي تقريبا عندنا 200 كيلومتر على الأقل غلاف جوي، الاحتكاك بالهباءات متاعه يخلي أنه يخترق ويتسبب في الغمضة هذيك. ومن غديك جت كلمة الكرة النارية، والاحتكاك متاعه يعني يعطي ألوان حسب المكونات متاعه. ولهنا مش نحكيه على التفاصيل اللي يلزم ينقلوها المواطنين. قبل ما نوصلوا التفاصيل تم رصد، يعني نحن أول ما سمعنا أنه احنا في تونس العاصمة، أول ما سمعنا بلغنا مرور النيزك كذا أو الكرة من النارية عبر مجال الجوي الجمهورية التونسية، خرجنا بلاغ، طلبنا من الناس اللي يعطيونا كل المعطيات متاعهم اللي تحصلوا عليها من صور وشافوه ما شافوش. جاونا من كل أنحاء الجمهورية، حتى من بنزار تونس العاصمة، ولكن ديما المعلومات تبقى منقوصة كيف تجينا. علاش؟ لهنا نداء للمواطنين اللي ينجموا يشوفوا الحاجات هذوما، خاصة الجنوب، ينجموا يشوفوا الحاجات هذوما كي ينقلوا معطيات كاملة. ما نطلبوش منهم حاجة كبيرة دقيقة، ولكن يقولوا لنا الاتجاه متاعو، اللون اللي شافوه، الصوت سمعوش صوت الحكاكة، الصوت مش نسمع الصوت خطر الصوت يعطينا المسافة متاعو. فهمت؟ المدة اللي بقاو يشوفوا فيها، خطر أنسى التمومو يبدأ عليك ماش نزم تشوفوا. فهمت؟ مش نحدو هذا كل
0: سي هشام، ردة الفعل التلقائية متاع أي مواطن تونسي هو أنه يجبد التليفون ويوثق سواء بالتصوير أو الفيديو،
1: هذيك أهم حاجة. ولكن كي ينقل المعلومة يهبطها على الفيسبوك، ما يهبطش حاجة كحلة تتحرك في السماء فقط. يعني يزم تكون فما معلومات نجمو نستقيو منها احنا، معلومات ندلوا بتبيع على التوانسة، لأنه فما ناس يعني عندهم الإمكانية انهم يخرجوا في الليل ويشوفوا في الوقت متأخر، يشوفوا الحاجات هذه. هذاك علاش نحن نطلبوا من الناس بكل لطف انه ينقلوا الفيديوهات، ينقلوا معهم بعض المعلومات اللي نجمو نحن نستقيو منها. علاش هذا كل هذا بغياب يعني ديما نقول منظومة تحدثنا عليها، منظومة لمراقبة، منظومة إلكترونية فلكية لمراقبة السماء. معناتها هذه فما دي كاميرا فول سكاي يعني تحطوا في اتجاه السماء ينقلوا عبر يعني موقع أو الانترنت ينقلوا مباشرة فما في السماء بصفة آلية. علاش؟ لأنه المرور نتاعهم مرور نتاع فما أشياء تصير في الفضاء ما نجموش نتوقعوها. الحاجات هذوما الكرات النارية النيازك الشهب الكل يتعداو بصفة عشوائية ما نجموش يعني ما نجموش
0: نتوقعوها. إن شاء الله تولي عندنا البلاتفورم هذيا ونجموا نوثقوا شنو اللي قاعد يصير في سماء تونس. باهي خلينا نرجعوا للنيازك سي هشام لو تسمح نتاع البارح دونك الصوت القوي اللي تسمع هو عنده أسباب كما أشرت سيادتك هو السرعة الكبيرة أول حاجة الضغط الجوي الكبير وسقوطه على سطح الأرض هكا
1: نعم سقوط السقوط نعم تحدثوا على السقوط اللي هو برشا اختلافات فيه أول ما جانا البوست احنا جانا يعني البوست من قرقنة
0: أي.
1: أو من جرجيس صح التعبير نسيت بالضبط البوست جانا من قرقنة يتحدث على سقوط في البحر ولكن اليوم يعني فما كما نقولوا التنافس الأشقة اللي بين نقول طاح عنا
0: وتوانسة
1: يقولوا طاح عنا هو المهم يعني رو رو رو نظرا لبعض المسافة كي يبعد عليك تشوفوا يعني ماشي في مسار قوسي المسار القوسي هذاك هو يخليه يبعد عليك صحيح ما تشوفه أنت واللي يشوفه الجهة اللي قبلك احنا نقولوا طاح ولكن الناس ما يكون واصل المسار نتاعو
0: يعني جينيرالمون كيف يتيح يقولوا هل صحيح معناه يتيح يا في البحر يا في مناطق معناها خاليه مناطق فارغه كما نقولوا صحيحه المعلومه هذه
1: نعم هو عموما يتيح في مناطق خاليه ولكن مش بالضروره لانه السقوط نتاعو ينجم ماهوش مش يوصل حاجه كبيره على الارض لانه مش يتلاشى يعني شفتوا بعض الفيديوهات قاعد يتفتفت قاعد يتفتفت وينقص في اللمعان نتاعو علاش لانه هيك الاحتكاك هذيك وهيك الانفجارات هذيك هي ناتجه على التفتفت نتاعو والسقوط النهائي توصل حجره صغيره يعني نتحدثوا على نص متر وتوصل حتى يعني كابا غريفي يعني بلغتنا نحن
0: لكن حسب ما بلغنا معناها من اخبار انه الباحثين في مجال علوم الفلك سي هشام يخدموا خدمة كبيرة برشا إنهم يحجزوا ما تبقى من النيازك هذية على خاطر عندها قيمة مادية كبيرة
1: نعم هي قيمة مادية نحن في علميا ما نتحدثوش على قيمة مادية نقولوا إنه لا تقدر بثمن النوافذ هذوما الأشياء هذية ما عندهاش قيمة لأنه عندها قيمة علمية على البشرية
0: وجينيرالمون المواد اللي تسقط في اخر المطاف نتاع النيازك هذيا كيفاش تكون الماده نتاعها حجر حديد شنو معناه
1: حسب المكونات نتاع المكونات نتاع النيازك سواء حديد او حجاره او يعني او ذهب او اي شيء يعني تنجم تكون يعني علاش انا تحدثت على المعلومات
0: تكون ذهب زيدا
1: نجم تكون يعني الـ الـ الـ الـ يعني الحجاره هذه ماهيش جايه من الارض هي جايه من الفضاء يعني من اغلى الحجاره يعني لما نتحدث على النيازك او الشهب او شيء لا نتحدث على الذهب ولا نتحدث على الياقوت ولا على يعني اغلى منهم بالكل
0: نتحدث عن القيمة العلمية
1: على القيمة العلمية ولكن زيد يتباعوا بالجرام راهو يتباعوا بالجرام يعني تحطوا على الجرام 100,000 يورو يعني ما ما ما من بعض الأنواع يعني لذلك يعني
0: الجرام من 100,000 يورو متاعنا هو ذي متاع الحجر ولا الحديد
1: فما أنواع هو اللي جاية من الكواكب ولا جاية من القمر يعني جاية من المريخ فما أنواع يعني اللي هي يعني غالية برشا يعني ويعني وهذا يعني
0: وشكون اللي يشريهم سي هشام
1: يحدوا هو القانون التونسي يمنع التداول نتاعهم أو البيع والشراء هو يشريوهم دي كوليكسيونير يشريوهم المخابر ولكن فما بعض البلدان ما نحبش نذكر ولكن فما بعض البلدان شو يعملوا يعطيو مثال يعطيو انت كي تلقى حجره يعطيو جزء منها والدوله تاخذ جزء الاخر نحن في تونس يعني يمنع منعا باتا يعني التداول نتاعهم ك يعني فما قانون يعني يتحدث على انه يعني الشيء ذا يعني من يعني ملكية يعني عامة
0: ويمنع التداول فيها. احنا في كل الأحوال النيزك كذا ما احناش عارفينه وين طاح، توا في ليبيا ولا في تونس ما نعرفوش.
1: نعم المهم يعني أكيد أنه طاح في البحر، يعني في البحر، يعني حتى يعني بعض الفيديوهات، يعني عديد مئات الفيديوهات يعني اللي تحدثوا على سقوطه في البحر، حتى يعني المركز الليبي الاستشعار عن بعد، لأنه للأسف يعني الجهات الرسمية التونسية ما تحدثتش، بخلاف يعني الجمعية التونسية لعلوم الفلك ما تحدثتش على الظاهرة هذه، برغم أنها مهمة يعني في المتابعة نتاعها، لأنه نلقاو المركز الليبي يتحدث على سقوط في البحر. كذلك نلقاو بعض الشهود العيان يتحدثوا على سقوط في البحر، وحتى يعني لما أنا عملت البارح عملت جينيراسيون تاع مجموعة من الشهود وحطيتهم في الشات جي بي تي، طلع لي انه يعني الاتجاه السقوط اتجاه في البحر، يعني تقريبا يعني كل المعطيات تشير الى انه سقط في البحر. وديما نبقاو يعني في الضبابيه نظرا لغياب يعني المنحى العلمي للشيء هذا، يبقى يعني عباره على مجموعه من الفيديوهات تدور في الفيسبوك، ما فماش يعني حاجات فعلا يعني يقينيه اللي تعطينا البلاصه اللي تحفيها. لو كنا نعرفوا البلاصه اللي تحفيها نجموا وقتها نعملوا شانتيوناج وناخذوا يعني جزء من النيزك هذايا ويمكن نحلوه ونبعثوه للمخابر، وقتها تولي فما حتى يعني مقالات علميه
0: وحركيه معناها اكثر دقه.
1: نعم
0: مشكور جدا سي هشام بن يحيى نائب رئيس الجمعيه التونسيه لعلوم الفلك على التفسير والتوضيح هذايا في علاقه بالشهاب او الكره الناريه، على خاطر ظهر نفس الشيء اللي تعدى البارح من سماء الجنوب التونسي، والحقيقه حسم الجدل تقريبا من خلال المداخله هذايا وعديد النقاط اللي تم التطرق لها. تنجموا ترجعوا لها مستمعينا في اللايف المؤمن على صفحتنا الرسميه جوهره فام على الفيسبوك. مازال متواصل توت سويت مع زملائنا من قسم الاخبار باش يقدموا لنا موجز لاخر الاخبار، وبعدها نرجع لكم في ساعتنا الثانية.

0: حياتي.
1: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
2: احكي لي احكي لي بالديتاج صار.
1: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
2: اسمع كلمني كلمني.
1: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
2: سي با فري. اي بي ودي شقتلو.
1: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
3: مع لوفر احلى بونيس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش. متعب 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
4: اوريدو طور عالمك.
5: جوهره اف ام بوبليسيتي.
6: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهره اف ام. منال جبل.
7: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور قيصر بن عرفة يقول إن المجمع أعد برنامجا ترويجيا لموسم 26 و2027 و2000 يهدف إلى المحافظة على تموقع التمور التونسية في الأسواق التقليدية وتعزيز حضورها في الأسواق الواعدة بالتوازي مع دفع استهلاك التمور ومشتقاتها في السوق المحلية. وتنطلق تونس في إعداد البرنامج الترويجي العام لهذا القطاع الاستراتيجي إثر تحقيق نتائج قيادية.

0: 100 ممثل عن 25 دولة إفريقية أبرز الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي شهدها القطاع ومراحل تطوير المنظومة الوطنية للرقابة على سلامة المنتجات الغذائية، إلى جانب التحديات والرهانات المرتبطة بإرساء منظومة رقابية موحدة وفعالة. تحتضن يومي 15 و16 من أكتوبر الحالي أشغال المنتدى الإقليمي العربي الثاني للإنذار المبكر والتأهب للكوارث بمشاركة ممثلين عن الدول العربية ومنظمات إقليمية ودولية وخبراء في مجالات الحد من مخاطر الكوارث والإنذار المبكر. ويأتي انعقاد المنتدى في سياق تزايد المخاطر المناخية والطبيعية التي تواجه المنطقة العربية، من بينها الجفاف والفيضانات وموجات الحر الشديد والعواصف الرملية والترابية وارتفاع مستوى سطح البحر والانجراف الساحلي، بما يجعل تطوير نظم انذار مبكر متعددة المخاطر وتعزيز الجاهزية والاستجابة أولوية لحماية الأرواح والممتلكات ودعم قدرة المجتمعات على الصمود. في اليمن، القوات الحكومية تطلق عملية عسكرية اليوم لاستعادة منطقة باب المندب جنوب غربي اليمن وسط معارك عنيفة مع جماعة الحوثي، والمتحدث باسم قوات التحالف يعلن مشاركة 100 طائرة مقاتلة في عملية فجر اليمن، مما أدى إلى تدمير 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق هذه العملية وفق قولها. من تقرير فلسطيني رسمي جديد يكشف عن تعرض قطاع غزة إلى تدمير واسع النطاق بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 3 سنوات، حيث دمرت الغارات والهجمات الإسرائيلية نحو 82% من إجمالي المباني، الكثير منها دمر كليا، فيما طال دمار كبير مناطق شمال الضفة الغربية على وقع عمليات تهجير واسعة بسبب الهجمات الاستيطانية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: فاسبوك نهار 3 8 9 دون تيك مع وليد بسبيس. بالدنيا وما فيها
3: برعاية
4: تب ما أحسن تعدى المخيط، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق.

0: لكم في كابوتشينو. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. مشوارنا مازال متواصل بالمتابعات والأخبار. متابعتنا لوقيت هذية باش تكون 100% ثقافية على وقع فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية اللي انطلقت نهار السبت وباش تتواصل حتى 10 أكتوبر 2026. عروض موسيقية متنوعة تستنى في الجماهير المتعطشة للعروض الفنية من 15 دولة. متابعة يومية تأمنها زميلتنا ومراسلتنا نسرين علوش. نكتشفوا المحتوى والفحوى متاحة توت سويت.
1: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.
2: مرحبا بمستمعي الجوهرة FM. أمس انطلقت فعاليات الدورة 11 من أيام كارتاج الموسيقية في يومها الأول، والبداية كانت بعرض جذب وهو عرض تونسي روحاني. أكثر تفاصيل نتعرف عليها مع محمد البرصاوي منتج مجموعة جذب.
3: سي هو محطة مهمة برشا في كارير أي أرتيست تونسي ولا عالمي، زاد على خاطر هوش مجرد فيستيفال، هو سان سالون يلم أخصائيين في المجال الموسيقي من شتى أنحاء العالم. كيف ما تعرف اللي أن جروب ميوزيكال هو يقتصرش على الفنانين فقط، مي ثم ماكينة كاملة تبدأ معاك اللي هما دي بوكر دي مناجر اكسيتيرا، وإن شاء الله تكون تظاهرة هذه معناها بدر تخير البرشا جروبات باش يعملوا تنجيزة في الانترناسيونات. هو ديجا الورشات المحتوى متاحة في حد ذاته هو فيه برشا فايدة، خاطر المواضيع تخص الفنان والعاملين في المجال الفني، كيف الامباكت متاع الانتليجنس ارتيفيسيال على الموسيقى، كيف كيفاش تروج موسيقتك، كيف كيفاش تنتقل من مرحلة انك تصنع الموسيقى لانك تكتبها وتعبر عليها في بورتفوليو واللي ديمارش هذوكم. وان بلوس هو مجال زاد باش تقابل عباد مهتمين بنفس الحاجات اللي انت مهتم بهم، تعملوا دي زيشانج معناها تتبادلوا اطراف حديث، نجموا تتبادلوا دي كونتاكت، تعملوا نتوركينغ. سي لانفيني معناها سي تري امبورطون. اكيد هو عرض ويندمج في مشروع اسمه ويليا المجموعه جذب. الالبوم هذا ويليا هو رحله صوتيه في الروحانيات التونسيه، اما بنظره معاصره، بنظره هكا مستشرقه على العالميه اكثر. ان شاء الله باش تشوفوا برشا حاجات مزيانه برشا، ثم دي فيجوال خدمينهم بالذمه على العرض، ثم كيبا كاملة تخدم ورانا كوستيوم ديزاين صالح بركة وريم عباس، ثم ديغرافيست خدمين ورانا خدمة كبيرة برشا. دونك ثم برشا ديزيليمون يواكبوا عصرنا تويكا، ان شاء الله باش نودوا بهم الببليك متاعنا.
2: عملية انتقاء العروض للمهرجان كانت صعبة، كذلك عملية تقييم الأعمال في يومها الأول. أكثر تفاصيل نتعرف عليها مع رئيس لجنة الانتقاء والحكام سامي بن سعيد.
4: عملية الانتقاء نجت استثنائية شوية، خاطر العدد بتاع الملفات اللي جاتنا تقريبا 400 ملف ولا أكثر شوية، طويلت المدة بتاع الانتقاء. ما حاولنا نشتخلوا 26 عرض يكونوا الأحسن معناها العروض المطروحة الكل. بالنسبة لليوم الأول حضرنا توا على 4 عروض الحق معناها ما ونفايتي دسو. الموسيقى كانت في موعد، شفنا حاجات باهية برشا. ممكن الكود كور اليوم هو طروق تونسي يعيش في ألمانيا، وكان عرض استثنائي بكل المقاييس، معناها عرض حتى كان ميوزيك الكترونيك وميلانج بتاع باتري ميوزيك الكترونيك، ميلانج تاع حاجات احنا بدمي ما عادش مسابقه ايام قرطاج موسيقية، ما عادش مسابقه. دونك ديس كل ربحه ديس كل، خاطر اهم حاجه في ايام قرطاج موسيقية هي اللقاءات، هي الاحتكاك بتاع الموسيقيين يتقابلوا مع لي بروفيسيونيل، معناها تكون عندهم فرصه باش يشوفوا مديري مهرجانات ومنظمي عروض.
2: من العروض المشاركة في اليوم الأول نجد العرض التونسي جروف أليرت، واللي كان عرض متميز وسط حضور جماهيري كثيف. أكثر تفاصيل نتعرف عليها مع بشير الجلاسي عازف على آلة الدرامز باتور.
5: نلعبوا في موسيقى، احنا دونك ما نحبوش نحصروا احنا في جون معين، نلعبوا جاز فيزيون، نلعبوا روك، نلعبوا فانك، عندنا معناتها الحاجات اللي مغرومين بهم احنا نعملوا بهم ميلانج باش يخرجوا موسيقى كي ريبريزونت الأربعة من الناس اللي في البروجي. والله فرحت برشا اللي هي سولداوت ساعة، معناتها باللي قالوا لنا أصحابنا باش يجيو باش يحضروا، برشا من اللي فان اللي حضروا قبل في اللي كونسير قالوا باش يجيو كل، ما تخليناش باش تكون سولداوت وسي رابيد كو سا. الحمد لله يا ربي، والله فرحان برشا اللي سنة الترناتيف معناتها قاعدين يتابعوا فيها برشا جون.
2: من أعضاء جروف أليرت أيضا نلقاو مهدي جلال عازف الجيتار، واللي بشي حدثنا على مشاركته في أيام كارتاج الموسيقية، خاصة أنه مش يكون حاضر في عدة عروض ومعه فنانين مختلفين وموسيقى متنوعة. مهدي جلال
6: في الدورة هذية متاع فيستيفال باش نكون سور سين مع 3 بروجي، ملكة عويج بروجي باك تو ماي روتس، وجروف أليرت وان شاء الله عب سيزادة في الافنيو ان شاء الله. ثلاثة انواع مختلفة تماما كما يقولوا، مع عبسي ان شاء الله بشكون راب، باش نعملوا موسيقى راب. لو 9 اكتوبر في سال دي ريجيون باش نلعبوا مع ملكعويج، سوف اتر اندي بوب، فما زادة شوية روك بلوز. وتوا كنا سور سين مع بروجي جلوب اليرت اي سيتي سامبا. نتوقع انه تكون اكبر على خاطر ديجا الساله اللي باش نلعبوا فيها لو 9 مع مولكا باش تكون اكبر برشا، دونك نتوقع انها تكون اكثر جو وبرشا حاجات مخير ان شاء الله.
2: بالنسبه لبرنامج اليوم مش تكون ثم لقاءات مهنيه مؤلف موسيقى الافلام، ايضا عرض تشادي فرنسي بعنوان اليوم الذي ستكون فيه الامور جيده، عرض تونسي ايطالي تحت عنوان اوم ويلد، كذلك هناك عرض تونسي بلجيكي لوجدي الرياحي تريو، ثم عرض تونسي ايضا تحت عنوان اوبوس. الى هنا نصل الى ختام متابعتنا لليوم الاول من فعاليات ايام كارتاج الموسيقيه في دورتها 11. نلتقي غدا، إلى اللقاء.
1: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.

0: رجعنا لكم بالموسيقى التونسية والأجواء الحلوة في كابوتشينو على جوهر فيم. مرحبا بكم الناس الكل متابعاتنا المرة هذية. باش خلينا نحكي على التطورات الجوية، نعم خصوصا في الأيام القليلة القادمة، ودرجات الحرارة اللي باش تتجاوز المعدلات العادية، خليني نقول والمعدلات المرجعية لأشهر أكتوبر نوفمبر وديسمبر. وإحنا اليوم عاد الاثنين 5 أكتوبر 2026، ديما عينينا على الطقس، ديما نتسألوا زعما نهزوا حويجة خفيفة معنا وإلا لا، زعما باش يبرد الطقس اخر النهار والا لا، فما مطر والا لا. باش نتوسعوا في الموضوع هذايا مع ضيفنا في كابوتشينو اللي هو خبير في المياه والمناخ الاستاذ الجامعي يونس حامد، اللي نقولوا له صباح النور. اهلا وسهلا استاذ.
1: صباح النور مدام.
0: مرحبا بك يا سيدي على موجات جوهر اف ام، نورتنا.
1: الله يخليك وشكرا، وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك سي يونس. دونك المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع تجاوز درجات الحرارة خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026 المعدلات المرجعية. كيف نقرأ هذا العنوان بالبنت العريض وتو نتوسع فيه بشوية بشوية؟
1: يعطيك الصحة، نشكرك على الموضوع. صحة موضوع شيق وأبديت، معناها اللي معناها تو العالم الكل تعيش في فترات وتستنى في المستقبل شنية، سيرتو خاصة صحيح. بالحرارة والمناخ والأمطار
0: صحيح.
1: نرجع نعرج على الموضوع هذا. احنا في تونس باش تعدينا على فترات، وهي تونس كيما دول الكل معناها في العالم، وخاصة اللي موجودين في شمال افريقيا، تونس والمغرب والجزائر ليبيا مصر، وبالطبع في مشنا في عزلة على المناطق الأوروبية، خاصة الموجودة على جنوب البحر الأبيض المتوسط، إسبانيا البرتغال، إسبانيا فرنسا إيطاليا، يعني نفس المشاكل اللي نعيشوا فيها. ممكن هما أكثر شوية أمطار أقل حرارة، مي في الفترة اللي فاتت الكل فريسك عشنا الدول هذوم الكل نفس السيناريو
0: صحيح.
1: تعدينا فترات تاع الصيف اللي فات كانت فيها حرارة مرتفعة ما شفناهاش لمدة 50 و60 وحتى 80 سنة حسب السيناريوهات اللي موجودة الأوروبية والأمريكية. هذه راجعة لعدة أسباب ممكن نشرحها توا، ممكن ما نعرفش عندنا الوقت ولا ما عندناش وقت. فترة تاع الصيف وصلنا 50 و52 و53 حرارة، ما عرفش كانت تتذكر يا اختي سناء.
0: أي
1: فترات ان شاء الله ما ترجع لناش.
0: صدقني الذكرى يعني ما هيش معناه ليس بالزمن البعيد كما نقوله، ما زلنا نتفكروا أدق التفاصيل متاع الصيف اللي كان صعيب برشا معناه.
1: صعيب معناها ما عشناش، وحتى اللي كبار اللي وصلوا 90 و95 سنة يقول لك أول فترة ما عشناهاش قبل، فهمتني؟ باش وصلنا 55 حرارة راهو، والاختلاف ما بين الشمال والجنوب ما كانش كبير برشا، ما بين بنزرت وما بين قبلي كانت 2 درجة و3 درجات كنا نحكوا عليها، كي 30 و33 ممكن، أما راهي 50 و52 معناها كيف كيف.
0: بيه خلينا هذية فيما مضى، احنا توا في فترة انتقالية، نورمالمون مرحلة انتقالية بين فصل الخريف والشتاء، اللي عادة باش تتميز بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع في كميات الأمطار المتوقعة خصوصا بمناطق الشمال والوسط الشرقي، لكن حسب التقارير يعني الرسمية الصادرة في تونس فإنه الشيء هذية ما هوش منتظر، وكأنه
1: مش منتظر على خاطر النتيجة حتمية. احنا تعدينا فترات كانت الحرارة مرتفعة، الحرارة معناها أبسوربي بالمسطحات المائية وخاصة البحار والمحيطات، معناها راهي خزنت كمية كبيرة من الحرارة. الكمية اللي خزنتها في الصيف وقتاش تخرج؟ مش تخرج توا، اللي هي كانت قبل حرارة البحر في الصيف كانت 25، السنة رانا وصلنا 35 و36 درجة، يعني فما فرق في 10 درجات في مياه البحر. حسب النتيجة ما تكونش هي اللي معروف بها قبل فصل الصيف، ومن بعد كي نبدأ في بداية فصل الخريف تكون فيها أمطار ورعد ومعناها والحرارة تنخفض إلى معناها درجات معناها باردة، لكن اللي توا نشوفه فيه اليوم أنا في أكتوبر، في بداية شهر أكتوبر، والحرارة معناها في مش بعيدة على حرارة الصيف.
0: صحيح، ما العبيد ما زلت مصيفة يعني من الأخر، ما زلت العبيد تشكي مسخانة خصوصا بعد الظهر والكل، يعني درجات الحرارة تكون مرتفعة. الإشكال اليوم سي حامد يونس، وانت أكيد اطلعت على التقارير هذية اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي، وسيادتك نحكي معك كخبير يعني في المياه والمناخ، التوقعات النماذج نتاع التوقعات الموسمية اللي تم اعتمادها واللي تم من خلالها تقديم النشرات الجوية والكل، المعهد الوطني للرصد الجوي يقول لك ما فماش توقعات بنزول الأمطار يعني في 3 أشهر هذوما.
1: بالطبع هي توا كانت في السيناريو العادي كانت انخفاض في درجة الحرارة وتبدأ الأمطار، موسم الأمطار، لكن بالسيناريو اللي عشناه بتجي سيناريوات جديدة، توا سيناريوات جديدة اللي هي في بعض الفترات عشناها مثلا الأمطار كانت قبل تجي مثلا لمدة 10 ساعات الأمطار تصب تنزل معناها في منطقة معينة. توا ولينا النجم نعيشوا في وعشناها هذه لمدة 20 يوم التالي ولا شهر، كانت في تونس العاصمة، في القروان، في قفصة، في في جزيرة جربة ومدنين، والكميات كانت تنجم تصب في 10 ساعات ولا 8 ساعات تصب في 10 دقائق.
0: هذه
1: ما يعبر عنها احنا نقولوا الريجولاريتي، معناها ما عادش ريجوليير، معناها الأمطار تصب بطريقة مش عادية. وهذه نتيجة شنية؟ نتيجة لأسباب طبيعية وأسباب مش طبيعية، وأنا كخبير نربطها دائما لفترات، هذه عشنا في فترات غير طبيعية، فترات حروب، تجارب نووية، تجارب تلوث معناها مش عادي بكميات كبيرة، تسبب في تلوث الهواء، طبقات الهواء، بالطبع نقوله الهواء نقولوا الأمطار، على خاطر الأمطار تتكون والسحاب يتكون في الهواء، باش تهبط أمطار معناها غزيرة في أوقات مش ضعيفة، معناها الوقت يكون قصير، كانت تصب بطريقة مثلا ليكيد معناها سائلة، تنجم تصب بجرال هك
0: التبروري، صحيح، والتبروري والتبروري اللي تم رصده يعني في بعض المناطق وقت اللي صب يعني كان كبير في حجم كرة التنس، معناها
1: صحيح كان يصب تبروري صغير ومعاه الأمطار، تو معاش أمطار ويصب تبروري كبير، يعني للمخاطر نتاعه أكثر مش كما قبل. هذه كل أسباب، الأسباب أنا ديما نرجعها اللي هي التلوث وحالات غير طبيعية في الطبيعة اللي عشناها في من 2020-2021 وبدينا نعيشها حتى لاحظنا في الحرب اللي فاتت، ديما مربوطة بالحرب، ديما بالحروب، فترات معناها ولت حروب نووية، حروب تجريبية، ما عادش الحرب العادية، حروب نووية راهي ثم مواد كيميائية ومشعة، إذا وصلت السحاب ووصلت معناها الهواء النتيجة نتاعها نتيجة وخيمة كبيرة ياسر، وتنجم ترجع الأسباب هذه للمشاكل هذا.
0: دونك الأسباب هذه الكل تنجم تأثر علينا وتخلينا نستناه فصلي خريف وشتاء جاف وقاسي، هل تصح العبارة؟
1: بالطبع جاف وقاسي، لكن توا احنا ماشيين معاش 4 فصول باش نشوفوا فصلين، صيف اللي هو حراره مرتفعه وما ثمش امطار، وفصل الخريف والشتاء باش يولوا فصل واحد،
0: فصل واحد
1: 6 شهور تنجم تكون فيها حراره معتدله باش ما نقولوش معناها سخانه برشا ومرتفعه وامطار بطريقه غير طبيعيه، والربيع والصيف ينجم يكونوا باش يكونوا فصل واحد، معناها باش ماشيين توا بالمشاكل اللي نعملوا فيها اللي موجوده في العالم كامل، تلوث و باش نعيشوا فصلين، السيناريو اللي ماشي توا في العالم ماشي للكره الارضيه باش تعيش فصلين، فصل سخون وفصل بارد.
0: ربي يرحمنا ان شاء الله. احنا سي يونس حامد هذاك شنو نجم نقولوا، ربي يرحمنا وربي يلطف بينا ان شاء الله. دونك المناخ الكل تبدل في العالم الكل مش كان في تونس، دونك هذه قراءتك كخبير في المياه والمناخ للتقارير الرسميه الصادره في تونس في علاقه بالطقس في 3 أشهر الجايه، كيفاش نجموا نستناوهم في اكتوبر نوفمبر وديسمبر 2026. شكرا لك على كل التوضيحات هذه استاذنا، ربي فضلك، وان شاء الله الملتقى يتجدد معاك على شلي على جوهره فيم كل مستحقين بيان سور لتعاون مثمر ما بيناتنا. دونك الاستاذ يونس حامد خبير، استاذ جامعي وخبير في المياه والمناخ، قدمنا القراءه نتاعو، ربي يلطف بينا ان شاء الله، وان شاء الله يا ربي صحيح هو ياكد لنا ومش كان هو الحقيقه برشا خبراء ياكدوا انه باش نعيشوا زوز فصول باش نوليو في العام في العام. اما هذا ما يمنعش الواحد ديما يطلب ربي ويقول ان شاء الله ربي يعطينا على قد جهودنا. مشوارنا يتواصل في كابوتشينو بوز صغيره مع الموسيقى ومزيره الاخبار والمتابعات. وجهتنا باش تكون الشارقه بعد قليل.

0: متواصلة في كابوتشينو لقاية هذه بشكون ثقافية مرة أخرى على جوهرة فيم من خلال مبعوثنا ومراسلنا وزميلنا غازي خليل اللي تبع في ملتقى الشارقة للخط في إطار فعاليات الدورة 12. كل التفاصيل تلقاها معنا توتسويت.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25-806-209.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تغطيتنا اليومية لفعاليات الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط. كما قلنا البارح دورة السنة باش تبدأ نهار 7 وتتواصل 17 أكتوبر 2026 تحت شعار ميزان. لا محالة، هو اليوم المؤتمر الصحفي وغدوة باش تكونوا على موعد مع الحوارات واللقاءات بالمنظمين والمشاركين. الملتقى السنة يكرم 3 مبدعين في الخط العربي وهما الخطاط علي الحمادي من الإمارات والأكاديمي في فنون الخط العربي المغربي بالعيد حميدي، ومن مصر الخطاط والفنان التشكيلي خليفة الشيمي. يفتتح الملتقى في نهار اللول 3 معارض شخصية لهم في ساحة الخط، وين باش تعرض لهم تجاربهم ومختارات من أعمالهم اللي تفهمنا مساراتهم الفنية والخطية ومساهمتهم في تطوير فنون الخط العربي وتعزيز حضوره عالميا. نذكركم اللي الدورة 10 من ملتقى الشارقة للخط كان شعارها ارتقاء، خلى التجربة قدام سؤال التطور وربطت إدارة الملتقى دلالته بالارتقاء بالأفكار والتمكن من الأداء، جسدت في قدرة الفنان على تعميق الاختيارات وتماسك وخصوصية في الأعمال اللي تقدمت، وعطى شعار ترقيم شعار دورة عمناول حضور تجاوزوا فيه العلامات والمعنى والزينة، شعار عنده دلالات فنية متعدة سوى من الخط ولا أثر القلم والأشكال ولا من امتدادات الحروف وتكراراتها. بالنسبة لدورة السنة شعار هو ميزان، مجال كبير للتأمل في التناسب والانسجام من خلاله باش تشوفوا التوازن بين الكتل والمساحات وبين قوة الحرف وهدوء الفراغ. ميزان زادة في اجتماع الأعمال الأصيلة مع التجارب المعاصرة بين قواعد الخطوط المعروفة التجارب معاصرة تجارب جديدة وفيها بحث ومساحات جديدة للحروفية. مازال عنا ما نشوفه وما نكتشفه في ملتقى الشارقة للخط في دورة السنة، وباش نكونوا حاضرين في المعارض والورشات والندوات. التصاور والفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jawhara.fm.net ولا على الكونت بتاعنا على السوشيال ميديا فيسبوك وانستغرام جوهرة FM. مبقى لي كان نقولكم منا حتى لي نلقاكم، ردوا بالكم على رواحكم، في لمان، تشاو تشاو، باي باي.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.

0: مشهد مع زهير الجيس.
1: حالات استعجالية ما تستناش، تمشي للسبيطارات العمومية، ماكينات ما تخدمش ولا ما فماش، مواعيد تطول بالأيام والأسابيع والأشهر وحتى السنوات. علاش الناس تتشكى من طول المواعيد في السبيطارات العمومية؟ هل المشكل في نقص الإطارات؟ هل المشكل في نقص التجهيزات؟ هل المشكل في التنظيم؟ علاش ولات مواعيد العلاج بين الانتظار والحظ؟ في المشهد نتسائلوا بكل وضوح، علاش الحصول على موعد للعلاج في المستشفيات العمومية ولا معاناة في حد ذاته؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: جوهرة أفهم
3: بيبليسيتي.
4: عسلامة، get ready with me، بون بلان. أول حاجة نجبو تليفون المكتوب ولا الساك،
5: by the way لازم تكون أوليدو،
4: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أوليدو، نخلصو بالكارت بانكار، and guess what،
6: أوليدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أوليدو.
7: أوليدو، طور عالمك.
2: جوهرة
3: أفهم بيبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
8: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات تنشط بين ولايات سوسة والقيروان وتونس. والجيش اليمني يعلن استعادة السيطرة على باب المندب، والتحالف يشارك بمئة طائرة مقاتلة. وفي تفاصيل أخبارنا، الفرقة الجوية لمكافحة المخدرات بسوسة تتمكن من تفكيك شبكة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة تنشط بين ولايات سوسة والقيروان وتونس، وضبط ثلاثة من عناصرها الرئيسية وإدراج عنصرين بالتفتيش، وحجز 7500 قرص مخدر نوع إريكا، وحجز سيارتين تستعملان في نقل المخدرات ومبلغ مالي. وتم الاحتفاظ بجميع الأطراف بعد التنسيق مع النيابة العمومية، والأبحاث متواصلة حسب ما أكده مصدر مطلع للجوهرة أفهم. في أخبار الشأن البرلماني، لجنة التشريع العام تنظر اليوم في عدد من مقترحات قوانين ذات أولوية، منها مقترح قانون المخدرات وفق ما صرح به رئيس لجنة التشريع العام فوزي الدعاس لمراسلنا ماهر الصغير.
9: ارتأى أعضاء

0: صحيح القانون عدد 52 والذي يتحدث عن آفة المخدرات واللي اليوم صرنا نشوفه تأثيراتها كبيرة على مجتمعنا وما إلى كل ذلك. كذلك فما مقترحات قوانين أخرى وصلت إلى الأمتار الأخيرة واشتغلت عليها اللجنة بين يعني الدورة البرلمانية هذه، كما تنقيح فصول المجلة الجزائية والذي يتعلق بجريمة البركاش. كيف يعني وردت على لجنة التشريع العام صيغة نهائية من جهة المبادرة اللي طالبناها بإعادة تجويد الصيغة الأولى لمقترح القانون. تقريبا الأسبوع هذا سيكون أسبوع مكثف في علاقة بمقترحات القوانين هذا. عدد مقترحات القوانين المحالة على أنظار لجنة التشريع العام يعني فاتت 32 أو 30 مقترح قانون تقدموا به السادة النواب.
1: في قفصة تم اليوم حجز كمية من اللحوم الحمراء قدرت ب 350 كيلوغراما في مصلخ عشوائي، وفق ما صرح به لمراسلنا عبد القادر جلال المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة عمر عبد الليا.
2: في إطار تنفيذ برنامج عمل للإدارة الجهوية للهيئة والمتعلق بتكثيف المراقبة للمواد الغذائية خاصة سيارات التعفن، تم اليوم الاثنين على الساعة 4:30 فجرا بالتنسيق مع مصالح الحرس البلدي مشكورين، قام الفريق بالإدارة الجهوية للهيئة من حجز الحقيقة كمية هامة من اللحوم الحمراء كانت مذبوحة بمسلخ عشوائي ينشط خارج الإطار القانونية، بتوفرش فيه حتى شرط من شروط النظافة وشرط الممارسات الجيدة لحفظ الصحة. الكمية المحجوزة تمثل في حوالي 300 كيلوغرام من لحوم الأبقار وحوالي 50 كيلوغرام من لحوم الماعز اللي تعتبر منتوجات غير آمنة وتمثل خطورة على صحة المستهلك. المنتوج تم حجز وجوبي وتم فتح محضر بحث ضد المخالف وباش تتم إحالته على القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
1: نائب الجمعية التونسية لعلوم الفلك هشام بن يحيى يدعو إلى تركيز منظومة مراقبة فلكية للمجال الجوي بغاية الإسهام في الحصول على معلومات دقيقة حول بعض الظواهر الفلكية. وجاءت دعوة بن يحيى إثر ما تم تداوله بشأن رصد شهود عيان لجسم مضيء في المجال الجوي التونسي وخاصة بالجنوب التونسي، موضحا بن يحيى أن هذا الجسم هو لنيزك صخري تمكن من اختراق المجال الجوي قادما من القطر الليبي، مؤكدا أنه لا يشكل أي خطورة، لافتا إلى أنه في ظل غياب منظومة مراقبة مستمرة لسمائنا تبقى التقارير حول بعض الظواهر الفلكية منقوصة وتقتصر على ما ينقله شهود العيان، وبالتالي لا يمكن اعتمادها بشكل رسمي لافتقارها للدقة والإثبات. دولياً الجيش اليمني يعلن اليوم استعادة منطقة باب المندب جنوب غربي البلاد إثر السيطرة على مديرية ذباب المطلة عليه بعد مواجهات مع جماعة الحوثي. وذباب تحمل ثقلاً استراتيجياً وعسكرياً واقتصادياً، فهي البوابة البرية الرئيسية لليمن المطلة على باب المندب أحد أهم الممرات المائية عالمياً، إذ يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب ويمثل شريان طاقة وتجارة أساسياً بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس. من ناجياتها أعلنت وزارة الدفاع السعودية مشاركة 100 طائرة مقاتلة فجر اليوم في عملية تحمل اسم فجر اليمن لدعم القوات الحكومية اليمنية. وكشفت الوزارة عن إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة، معلنة تدمير 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن، مؤكدة تأمين الحماية الجوية لمضيق باب المندب. ختاماً، الحرس الثوري الإيراني يؤكد انسحاب القوات الأمريكية مسافة 1000 كيلومتر عن إيران وغياب السفن الأمريكية لأول مرة عن هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي. والقائد في الحرس الثوري الإيراني علي فدوي يقول إن المضيق يخضع للسيطرة الإيرانية منذ عدة أشهر.
3: للمزيد من الأخبار جوهرة في الشبشري على MTV، تحليل أكثر ونقاك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
4: عجين إنرجي قدملكم إنفو سبور.
5: تعجيل للطاقة.

0: أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: نص نهار وتسعة دقائق. مرحبا في أنفو سبور. منتخبنا الوطني لأقل من 23 سنة بقية المدرب أنيس بوجلبان يلعب اليوم انطلاقا من الأربعة متاع العشية بوقت تونس ضد البنين في إياب الدور الأول من تصفيات الكان. مقابلة تتلعب في العاصمة التوغولية لومي بحكم أنه البنين ما فيهاش ملاعب مؤهلة لاحتضان مقابلات الإفريقية. ونذكر أن منتخبنا كان ربح الذهاب في أولمبي سوسا بنتيجة هدفين مقابل صفر ثنائية عمر بن علي. كل التوفيق بالنسبة للمنتخب أقل من 23 سنة وإن شاء الله يروح بالكاليفيكاسيون الدور القادم. الجامعة التونسية لكرة القدم تسعى لبرمجة مباراة منتخبنا الوطني الأكبر ضد ليبيا في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كان 2027 مقابلة لمبرمجة في أول نوفمبر المقبل. دونك الجامعة تحب أن المقابلة هذه تكون في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. من المنتظر أنه رئيس الجامعة معز النصر يتحول اليوم لولاية صفاقس للاجتماع بالسلطات المحلية من أجل تدارس إمكانية تلافي النقائص المسجلة في استاد الطيب المهيري وتأهيله لاحتضان المقابلة هذه. يبقى موضوع للمتابعة. نحكي على البطولة بعد تريف وبعد الجورني فيفا. البطولة باش ترجع الويكاند هذا. برنامج مقابلات الجولة الخامسة ذهب في بطولة رابطة المحترفة الأولى. المقابلة الكل باش يكونوا انطلاقا من ماضي ساعتين ونص متاع العشية نهار 17 أكتوبر. الدفعة الأولى الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد الأولمبي البيجي في ملعب حمادي العقربي برادس. النادي البنزرتي في استاد 15 أكتوبر يستضيف الاتحاد الرياضي المونستيري. اتحاد بن قردان يستقبل النادي الإفريقي. ديربي بين تقدم سقيط الدير والنادي الرياضي الصفاقسي في ملعب الطيب المهيري نهار لحد 11 أكتوبر. الدفعة الثانية ليتوال تلعب في أولمبي سوسا ضد نادي حمام لمف. ترجي جرجيس الأمل الرياضي بحمام سوسا. نجم المتلوي الملعب التونسي. شبيبة العمران تستضيف مستقبل المصر. برنامج حكام الأندية التونسية في الدور التمهيدي الثاني من المسابقات الإفريقية. البداية بالتشامبيونز ليج. زوز فرق توانسة النادي الإفريقي الترجي الرياضي. النادي الإفريقي يلعب ضد تو بويسون مازامبي الكونغولي. الذهاب 17 أكتوبر انطلاقا من الأربعة متاع العشية بوقت تونس. رسميا تثبيت مواجهة الذهاب في استاد مازامبي في لوبومباشي. الحكم الموريتاني دحام بيدا هو اللي باش يزفر المقابلة هذه. الإياب 25 أكتوبر 6 متاع العشية في ملعب حمادي العقربي برادس. يزفر الحكم المصري أحمد ناجي موسى. وبالنسبة للترجي يلعب ضد السويح الليبي في ليبيا. الذهاب 18 أكتوبر 8 متاع الليل بوقت تونس. يزفر الكونغولي بيير جان جوي. والرتور نهار 24 أكتوبر 5 متاع العشية في رادس. يزفر الحكم المغربي جلال جميل. من تشامبيونز ليج الى كاس الكاف. زوز ممثلين توانسه سي اس اس وترجي جرجيس. سي اس اس يلعب ضد اكاديميه امادو ديالو الايفواري. الذهاب باش يكون 17 اكتوبر 5 متاع العشيه في ابيجان. يظفر الحكم فابريس سانتوس من كافير. الرتور باش يكون في ملعب الطيب الميري بصفاقس نهار 24 اكتوبر 6 متاع العشيه باش يظفر الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه. وبالنسبه لترجي جرجيس في الليل باش يستقبل ريال باماكو مالي. الذهاب 17 اكتوبر 3:30 متاع العشيه في استاد الطيب الميري بصفاقس. يزفروا الأوغندي لكي رازكي. والإياب في باماكو نهار 24 أكتوبر 5 متاع العشية. يزفر الحكم الإيفواري فرانسوا بيرو. وهون بعد أحداث لقاء اتحاد صيدا والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة أصغر. الجامعة التونسية لكرة اليد عبرت على استنكارها لهذه الأحداث ودعت مكتب الرابطة للاجتماع بصورة عاجلة واستثنائية للنظر في ملف المقابلة هذه واتخاذ القرارات الردعية وتحميل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تقصيره في التنظيم وإلا في التأثير والإعلان عن القرارات في أسرع وقت ممكن. من جانبه اتحاد صيدا كان هبط بلاغ استنكر أحداث العنف ويقول أنه العنف مرفوض مهما كانت أسبابه. ويقول أيضا في نص بلاغه أنه الحادثة هذه بدأت بعد استفزاز حارس الترجي الرياضي التونسي للجمهور. وأيضا كان ملاعبية الترجي يقول ديما حسب نص البلاغ تاع اتحاد صيادة أنهم بادروا بالشتم والاعتداء. ويقولوا الفيديو اللي قاعد يدور برشا على مواقع التواصل الاجتماعي مصور من زاوية فقط. ويقول أنه عنده فيديوهات أخرى باش يتم تنزيلها. الأمم الأوروبية أهم زوز ماتشوات الليلة يستحقوا الفرجة. انطلاقا من 8 غربا فرنسا تلعب ضد بلجيكا. إيطاليا تواجه المنتخب التركي. هذه أنفو سبور قدم لكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرفيم.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرفيم. شاي طيبة في لمن
2: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور.
0: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

انا خبيك زيد نحبك قد ما نحبك باقي شويه مش نحبك انا نموت عليك كان نلحق جيب الجنه لك هديه نهرب بيك وتهرب بيا نحطك في مامو عينيا وانا خبيك زيد نحبك

0: to the latest groove. Don't stop. So just kick off your shoes. Hit the top. And begin to groove. Party. Don't waste no time. Get down. Getting drunk on wine. Don't stop. It's time to score. Hit the top. So what you waiting for? Now.
1: رجعنا لكم في كابوتشينو. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. نحكي واليوم 5 أكتوبر 2026 على الاحتفالات باليوم العالمي للمربي أو للمدرسين. وإحنا الحقيقة من أول المشوار اليوم في كابوتشينو كنا أشرنا بالتحية، كنا توجهنا بأجمل وأصدق عبارات التهاني والأماني للأسرة التربوية الكل، لكن الحقيقة هي بادرة جميلة، وخصوصا كيف يتم تعميم الرسالة هذه واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للتوجه للأسرة التربوية بكلها برسالة خاصة تصدر عن وزير التربية بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين. بيانسيغ تفاصيل الرسالة هذه كلمة كلمة تلقاوها على موقعنا www.jawharafm.net. لكن جميل جدا أنه يتوجه وزير التربية برسالة إلى الأسرة التربوية بالمناسبة هذه، ويذكرهم بالرسالة النبيلة اللي يتحملوها وبالمجهود الكبير اللي يقوموا به. وزادة وفما في تفاصيل التحية دي عجبتني الحقيقة الإشارة أنه زادة تم التوجه إلى المربين اللي أحيلوا على شرف المهنة، يعني اللي تقاعدوا، بأرقى وأوفى عبارات الشكر والتقدير على المسيرة المهنية والمجهودات الكبيرة اللي قاموا بها. ففحوى رسالة كما أشرت تلقوها على موقعنا www.jawharafm.net، وضروري جدا الحقيقة في مناسبة كما دي باش نذكروا بضرورة تكثيف الجهد، وخصوصا تكثيف الجهد في تبليغ أهداف الرسالة التربوية النبيلة معرفة وعلميا وقيميا وأخلاقيا. زادة على خاطر المربي ما عندوش كان نقل المعارف وصقل المهارات والمكتسبات عند التلميذ، عنده زادة مهام أخرى اللي هي نقل القيم، اللي هي تربية الناشئة، اللي هي تربية الجيل اللي يشكو من عديد النقائص على المستوى الأخلاقي والتربوي الحقيقة. في نفس الإطار وبنفس المناسبة نلقاو زادة البريد التونسي أصدر اليوم بتاريخ 5 أكتوبر 2026 سلسلة من 4 طوابع بريدية موضوعها مدرسة للجميع، إدماج ذوي الاحتياجات الخصوصية بالمدارس ومناهضة التنمر. والحقيقة زادة هذية محور كبير وكبير برشا، يلزم برشا خدمة عليه خصوصا في الأوساط المدرسية. الطوابع المدرسية هذه تشوفوا التصاميم متاحها بيانسيغ معانا توتسويت في اللايف على جوهرة فيم، وتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بهدف التوعية بأهمية أول حاجة توفير بيئة مدرسية للأطفال هذوما، تعزيز التعايش داخل الوسط المدرسي، ونبذ جميع أشكال التنمر والتمييز اللي قاعدين نعيش فيهم يوميا في الأوساط المدرسية وموجودة بشتى الأشكال. معناها ما عادش تفرز معناها بين الكلام الجدي ساعات وبين التنمر وإلا ما يسميوه هما في أوساطهم الصغيرات. نفدلكوا معاك، ردوا بالكم، راهو الكلمة بحسابها، راهو التنمر يقعد ديما تنمر، راهو الكلمة اللي تكون مال بلاسي ماهيش في بلاصتها راهي تنجم تأثر على المتلقي، وما تنجموش تحكموا على درجات التأثير كيفاش نجم تكون، خاطر كل واحد والنفسية متاعه، كل واحد وشنو عنده من من من من صحة نفسية كما نقولوا موجودة عنده. دونك الطوابع البريدية والمنتوجات هذه موجودة للبيع للعموم انطلاقا من اليوم 5 أكتوبر 2026 بجميع مكاتب البريد. ومن خلال المداخلة هذه حابين نزيدوا نعملوا على وعي الأولياء باش يأطروا صغيراتهم ويربيوا صغيراتهم ويعلموا صغيراتهم يحترموا الغير مهما كانت درجات الاختلاف مع الشخص هذاك. يظهر لي ما خيرش من مساج توصلوا الأم لصغيرها بطريقة ذكية جدا وبطريقة سلسة إنه أحنا مهم جدا نحترمه الآخر مهما كان اختلافه علينا، سواء في لون البشرة، سواء في الشكل، سواء في التصرفات، يعني ساعات صغيرات في بين بعضهم بكل تلقائية تشبيك هكا، أنت عينيك هكا وشبيك تغزر لي هكا، هذه أبسط حاجة راهي تنجم تصير بين الصغار. دونك ردوا بالنا وماذا بينا الأولياء يقوموا بدورهم زادة في النقطة هذية. بعد شوية متابعتنا وأخبارنا باش تهزنا لسيدي عبد الحميد من ولاية سوسة آخر الأخبار شنو تقول التفاصيل بعد لحظات.

0: Get ready with me, bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
1: By the way, لازم تكون أريدو.
0: نشريو فورفي إنترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
2: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك.
4: جوهرة FM. Publicité.
5: This trouble is

0: كي نسمعها نقول وي حسره يا حسره على الايقاعات هذيا وعلى اجواء الديسكو. احنا توت سويت زاده باش نقولوا يا حسره اما باسلوب اخر الحقيقه، اسلوب خاص بالدكتور رياض مرابط من خلال الفقره التاريخيه في كابوتشينو الثقه في الوثيقه. واليوم الدكتور رياض مرابط باش يفسر لنا كيفاش كان موقف النخبه من الاعراب، واكثر تفاصيل تسمعوها معنا توت سويت.
1: الثقه في الوثيقه.
2: مرحبا سناء، مرحبا أوفيا جرفان في كل مكان. الثقة في الوثيقة تقترح عليكم اليوم رد خبر كنت حبه أو نوع من محضر الجلسة اللي دونه أحمد ابن بضياف بمناسبة اجتماع مجلس شورى للباي محمد الصادق باي في عام 1864 قبل أفريل بشوية قبل اندلاع الثورة. وقتها أي نظرا لشبه إفلاس الدولة وتراجع كبير من مداخلها، فما شكون دبر عليه إنه يضعف المجبة يعني الضريبة على الأشخاص من 36 ريال ل 72 ريال بجهة الضعف. وبطبيعة الحال باي تردد، خاف من هالإجراء هذا، فجمع مجلس الشورى وباش يعينوه على اتخاذ القرار النهائي والأصلي. معروف الاخر القرار كان بالمضاعفة، لكن في المداولات يعني شوفوا شنية مواقف رجال الدولة من إجراء كمناكة، وخاصة مواقفهم من الشعب التونسي. وذوما المواقف اللي كما يرويهم أحمد ابن بضياف في الصفحة 113 بالضبط من الجزء السابع من تاريخه المعروف بتحاف أهل الزمان. الموقف الأولاني والموقف الرافض للزيادة والمتعلل بمصلحة الدولة يخاف ويحكيش حتى على التونس. موقف هو للجنرال حسين أو أمير أمراء أبي عبد الله حسين اللي كان رئيس المجلس البلدي لتونس العاصمة، أول بلدية تتعمل في البلاد في نطاق الإصلاحات نطاق قانون عهد أمان ومن ذلك. إيش يقوله؟ يقوله يا سيدي إن هذه المملكة لا قدرة لها على احتمال شيء زايد، والموجود الآن فيما ظهر كحال البقرة إذا هلب ذرعها حتى خرج منها الدم. هذه البلاد يقول كل رأي البلاد يعني فرغت ومش يزيدوها ضرائب، رأي وضعيتها كما البقرة اللي تحلبت حتى ما عاش عندها حليب. الموقف الثاني، لكن لاحظوا أن الموقف ذا فيش يذكر للشعب التونسي أو لألامه أو لشنو نجم يحس، هو تحدث على إمكانيات الدولة إن هذه المملكة لا قدرة لها على احتمال شيء زايد، عاش نجم زي ضرائب أخرى. موقف آخر ينقله ابن بثياف في نفس الصفحة، ينقلنا المداولات منهم شيقول، يقول منهم من يرى أن الرعية لا سيما العربان في ثورة وغنى لقلة ما يلزمهم من مصاريف الحواضر. قلوا خاصة الأعراب هذوما اللي انت خايف منهم ما يحتاجوش فلوس، يعملوا بيهم الفلوس ما يصرفوش كما يصرفوا أهل المدن، بالتالي معناها تنجم تزيدهم. موقف ثالث أشنع شوية، يقول ومنهم من يرى أن العربان إذا كثر مالهم ساء حالهم، معناها رد بالك تخليهم يستغنىهم يزومش يكون عندهم أموال. هذه علاقة النخبة التونسية المسيرة بالشعب التونسي وفي فجر ثورة 1864. بالعقلية هذه أدارت دولة البيات البلاد التونسية وصارت بها رويدا رويدا نحو الاحتلال. مشكل هو في العقلية، هذا الذي يسوس البلاد كيفاش ينظر للشعب، اللي ينظر للبلاد إنها بقرة إذا ما تتحلب بمقدار، واللي ينظر لدي أهل البلاد وخاصة الأعراب منهم يعملوا بهم الفلوس، واللي ينظر لنفس الأعراب إنه اللي كان يزيد فلوسهم يعني يكثر بالهم، إذا زاد مالهم ساء حالهم.

عمرو دياب. وصلنا لنصف النهار و54 دقيقة ختام الموعد اليوم من كابوتشينو اللي بدأ معكم العشرة متاع صباح. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا صيرة ثلاثة سويعة من الأخبار والمتابعات ومعهم زيدا جزء هام من الموسيقى اللي بدينا من الإيقاعات المتنوعة. إن شاء الله رقت لكم اختياراتنا وإن شاء الله كنتم متونسين معنا. التحية توصلكم من عند ليكيب الكل. سعاد العدويني في التنسيق العام, شكرا لك سعاد. نرجس قليلة في الديجيتال يعطيك الصحة, جهين الحومة في الإخراج التقني مشكورة جدا, وسنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. شيها طيبة لكم الكل المستمعين, ما تبدلوش الموجة. البرامج متواصلة على جوهر فام مباشرة بعد موجز ماضي ساعة. يتجدد اللقاء مع زهير الجيس في المشهد. متابعة طيبة لكم الكل, إن شاء الله نهاركم سعيد. باي باي.

0: Réussir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'esprit désormais au cœur de mon instance avec management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Est School of Business. Parcours Tian.
1: Publicité.
2: بسمة سعيدية.
3: أهلا بكم إلى هذا الابيض أبصار يوم من أكتوبر الحالي ابتداء من 10:00 صباحا بالعاصمة ندوة وطنية حول موضوع آليات جديدة متماشية مع العصر في مجال التكوين المهني لفائدة الأشخاص من ذوي وذوات الإعاقة تحترم خصوصية التواصل والإمكانيات والمهارات مقارنة. وهذه الحملة إلى حث المؤسسات الخاصة على القيام بدورها الاجتماعي والتطبيق الفعلي للقانون بنسبة 2% من ذوي الإعاقة فضلا عن الأساسات الممكنة لتشجيع القطاع الخاص على الانخراط في هذا المسار. أيضا تتنزل هذه الندوة في إطار أنشطة الجمعية الرامية إلى تكريس تكافؤ الفرص والدمج الشامل وضمن فعاليات حملة شغلني. ومن المنتظر أن تشهد هذه الندوة حضور عدد من النواب المحليين من ذوي الإعاقة وأعضاء من المجلسين وممثلي وسائل الإعلام إضافة إلى منظمات وهياكل عمومية ذات الصلة، وذلك دعما لمسار التشغيل والتمكين وتطبيقا للفصل 54 من دستور 2022. دوليا نفادت مصادر إيرانية بإنشاء أول كتيبة نسائية رسمية مسلحة في طهران تابعة لقوات البسيج شبه الحكومية في إطار برنامج لتأهيل المتطوعين المدنيين وتجنيد النساء الإيرانيات ورفع الجاهزية العسكرية للدفاع عن العاصمة في مواجهة أي تصعيد خارجي محتمل. ستعمل هذه الكتيبة النسائية كقوات استجابة سريعة، كما تخضع المتطوعات لتدريبات عسكرية مكثفة تشمل استخدام الأسلحة النارية والمعدات القتالية. أعلنت وزارة الدفاع السعودية مشاركة 100 طائرة مقاتلة هذا اليوم في عملية تحمل اسم فجر اليمن لدعم القوات الحكومية اليمنية. الوزارة كشفت أيضا عن إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة. تعرضت قافلة مساعدات إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لقصف جوي في ولاية جنوب كردفان. قالت معلومات ميدانية إنه نفذ بواسطة طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني، ما أدى إلى مقتل أحد السائقين وتعريض شحنة غذائية مخصصة للمدنيين للخطر. نهاية المجلس، إلى اللقاء.

0: ستة دقائق بعد المدي ساعة. أهلا وسهلا مرحبا. الاثنين 5 أكتوبر 2026، ومشهد جديد، مشهد مع بداية أسبوع إن شاء الله تكون بداية نشيطة للجميع، سينو مشهد يحمل الكثير من الأفكار والمعطيات والنقاش حول العديد من المواضيع. موضوع حلقة اليوم باش يكون
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: حالات استعجالية ما تستناش، تمشي للسبيطارات العمومية، ماكينات ما تخدمش ولا ما فماش، مواعيد تطول بالأيام والأسابيع والأشهر وحتى السنوات. علاش الناس تتشكى من طول المواعيد في السبيطارات العمومية؟ هل المشكل في نقص الإطارات؟ هل المشكل في نقص التجهيزات؟ هل المشكل في التنظيم؟ علاش ولات مواعيد العلاج بين الانتظار والحظ؟ في المشهد نتسائلوا بكل وضوح، علاش الحصول على موعد للعلاج في المستشفيات العمومية ولا معاناة في حد ذاته؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: هذا موضوعنا للنقاش. وقت اللي في المستشفى العمومي المواطن ينجم يمشي يوميا باش يداوي، ما احيانا يلقى روحه في رحله طويله صعبه معقده عنوانها استنى، والا ما فماش موعد، ولا الماكينه تحت بان، والا الريزو طاح، ارجع غدوه، استنى دورك، والدور يستنى، والصف طويل، وراك تقيد على قائمه، واستنى حتى نعيطوا لك، مريض يتوجع، وعائله خايفه، وطبيب عنده طاقه استيعاب محدوده، واداره تواجه ضغط كبير من المرضى. وبين هذا الكل يبقى السؤال، هل الحصول على موعد للتداوي في المستشفيات العمومية معركة وعركة كبيرة في حد ذاتها؟ وقت اللي ولات العركة في لغة جسدها جملة مش باهية في حق الوطن، ومش باهية في حق كرامة التونسي، اللي عنده فلوس يداوي واللي ما عندوش يموت. هذه جملة يقولوها برشة توانسة. اليوم في المشهد نحكيه على المواعيد والحصول على موعد في المستشفيات العمومية، وخاصة باش تعمل سكانير وباش تعمل حاجات معقدة، وأحيانا في أمراض مزمنة وخطيرة كما القلب وغيرها من الأمراض، علاش المواطن يستنى بالأسابيع والأشهر أحيانا؟ وين الخلل وشكون المسؤول؟ أسئلة كثيرة. وهل تم حلول تنجم تغير المشهد من مريض ينجم يتحصل على حقه في العلاج والصحة، حق مدستر في الدستور؟ هذا الكل أسئلة من منطلق نقاش تجربتكم، كيفاش قاعدين تعيشوها. بالك شي فما تجارب أيضا إيجابية متاع ناس تحصلت على مواعيد قريبة ودوات وأمورها واضحة. هذا الكل نجموا تسجلوا وقت اللي تكونوا موجودين معنا على 73-24-3000، وإلا على أيضا 73-275-800 36-300-1000 بالواتساب على 48-105.

50,000. مرحبا بالجميع. ساعتنا الثانية ما تقعدوش تستناو، بربي سجلوا من توا عن سعاد باش تكونوا موجودين. ونعرف اللي ديجا ضغط من اللي بدارت سبونسور برشا بعثولي لهنا على الفيسبوك الخاصرة، وباش تنجموا تعديوا في البرنامج مش بالواسطة. اطلبوا ستوندار 73 275 800، وإلى 36 300. فما شكون مسكين جاي حتى من تونس بكري لهنا اللي دعا باش يتعدى في البرنامج، وقيد اسمه وقيد نمرو، إن شاء الله باش يتعدى بعد لحظات، لأنه الموعد اللي عطاهولو مخطر جدا على صحة بنته اللي عمرها 14 سنة، عندها مشكلة في القلب. في قلب الجهات فقرتنا الأولى بعد لحظات في ساعتنا الأولى نحكيو على مياه ملوثة تقتل الزيتون وتهدد المائدة المائية في القلعة الكبرى. شكون باش يوقف الكارثة البيئية اللي سايرة في الزعارنة؟ هذا كله في تفاصيل مع محمد بن حليمة الناشط وأحد أهالي الجهة. أيضا حاولنا التواصل مع السلطة الجهوية ومندوب الجهوي للفلاحة، إن شاء الله يكون معنا للرد على التساؤلات. في حقك علينا نحكيه على مجموعة من التساؤلات والوضعيات، وقت اللي نحكيه على مجموعة من التوانسة اللي كانوا عايشين في قطر لأسباب معينة، فيهم شكون باش ينقل وفيهم شكون حب يهز كرهبته لتونس، فتم نقل وشحن سياراتهم أترافير البابور إلى تونس من قطر، ولكن البابور خرج مخ وانطلقت الحرب في إيران وبدأت معركة أن البابور حجز في مضيق هرمز. دونك مواطنين تونس كانوا مقيمين في قطر، كرهبنا عالقة في مضيق هرمز شحناها لتونس فحجزتها إيران، شكون يخرجها وشكون يرجعها؟ التفاصيل مع واحد من المتضررين إن شاء الله بعد لحظات في حقك علينا. في حقك علينا أيضا نحكيه على امرأة تحارب السرطان وحدها في سوسة، وبنتها الوحيدة اللي كانت ترعاها وترعى صغيراتها والمكلفة تخرجت وجاتها خدمة في القصرين، تناشد السلطة الإنصاف قبل فوات الأوان باش يعطيوها خدمة في سوسة، لأنه وقت اللي الأم تمشي تعمل شيميو ويرقدوها في السبيطار وما عاد عندهم حد في العائلة. وبقيت التفاصيل مع الأم بعد لحظات. هذا الكل يستنى فيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من المشهد. أهلا وسهلا مرحبا فريق كامل لتأمين حلقة اليوم. سمية صغير في الإخراج، نرجس قلالة في الإخراج الرقمي والبث التلفزي، جمال بوخديدة وسعاد العدواني في الستوندار، وأنا زهير الجيس معاكم حتى 3 العشية. هذا مشهد على جوهرة فهم.

0: المشهد. المشهد في قلب الجهات.
1: في قلب الجهات نمشيو إلى سوسة وقت اللي نحكيو على معمل الحوت ومياه ملوثة وتشكيات من أنها قد تقتل أشجار الزيتون وتهدد المائدة المائية. شكون ينجم يوقف الكارثة البيئية على حد تعبير الأهالي؟ التفاصيل بالصور هيك موجودة إلى جانبي وقت اللي تتفرجوا علينا في تلفزة وإلى تبعوا فينا على الفيسبوك، ونأخذ التفاصيل من عند سي محمد بن حليمة حول ما الذي يحدث وشنو اللي قاعد يصير في البلاسة هذه بالذات اللي اسمها الزعارنة الشرقية. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك يا سيدي. يا سيدي خلينا نبدأ واضحين الساعة بالشفة، مناس هذه الزعارنة الشرقية وين تجي؟
2: هذه تجي في معتمدية القلعة الكبيرة مقابل سالي بيراميد. الا على جي بي ان نقولوا نحن معناها.
1: دونك قاعدين نشوفوا في تصور متاع زيتون ولكن اللي مغطيه هو مياه ملوثة كحلة كريمو سودة.
2: يعطيك الصحة بالضبط.
1: هو فما خلنا نفهم مش قاعد يصير.
2: هو فما مصنع منتصب من قديم على حسب معنى المعلومات اللي عندي اللي هو يصدر في الترابس البرا نقول احنا تسلطة عون هذاك.
1: مصنع عم تحود.
2: يعطيك الصحة بالضبط، في يصدر في الحوت حسب معنى المعلومات اللي عندي البرا.
1: معلومات دقيقة وإلا نسوقها بحذر ما هو باش نبداو واضحين عاد.
2: بالضبط هو معمل تصدير الحوت بالضبط، نعطيك معلومة صحيحة. الكرابس معناها بالتحديد
1: ما نسميوش المعمل ومن توا داير الشركة المدير نتاعها والمسؤول القانوني فيها حق الرد مكفول ليه. دونك انت بالنسبة ليك مصدر هذه المياه هو هذا المعمل المنتصب اللي قاعد يصدر في الحوت.
2: صحيح ياك صح. هو صراحة
1: هو المعمل عنده حليقة متصب طول في الأرض هذه بجنبه.
2: بالضبط بالضبط، هو مشينا عملنا نحن معاينة عن طريق عدد المنفذ ومعناه وريناه معناه وشاف عاد منفذ على عين المكان معناه الحلاق اللي تخرج في الـ في الـ في الماء الملوث.
1: من حلقوم
2: زوز
1: اثنين زوز حلاقم خارجين من المعمل ديريكت يصبوا في الارض.
2: يعطيك الصحة بالضبط، يصبوا في الارض. تم معاينتهم صراحة عن طريق عاد المنفذ واتصلنا بالسلطات المعنية معناه صراحة ودخلوا باش كل حق ياخذ حقه. سي زهير مشكور سيد الوالي معناه صراحة في 24 ساعة سخر لجنة لصلب الولاية وتنقلت اللجنة معناه تتكون لجنة معناه صلب الولاية تتكون من الفلاحة والبيئة والصحة والحرس البلدي وكل شيء وتحولوا على عين المكان.
1: معناتها انا وعين بعد ما رسلت الاذاعه خاطر انا بدي رسلت السلطه الجهويه في شخص السيد الوالي رسلت ايضا عن طريق عدد المنفذ بمعاينه الولايه.
2: بالضبط يعطيك الصحه، ما انا فهمت ما تعرف انت في الامور هذه تنجم تقوم قضيه جزائيه. وقتاش
1: رسلت ولايه سوسه؟
2: والله ولايه سوسه علمناهم من نهار الخميس.
1: نهار الخميس وقتها جات اللجنة وبدأت تفهم شنو اللي فهموش ما فهميش.
2: جات اليوم اثنين الصباح.
1: اليوم ديجا جاءوا الصباح
2: يعني نسمعوا نحن من قبل حدث
1: اللجنة جات وعملت معاينة. طيب ناخذوا التفاصيل، احنا معنا بعض لحظات السيد مندوب الجهوي للفلاحة بسوسة سنجيب لك حالته. قلنا اللجنة شفيها وشنية مهامها وكل شيء. دونك خليني في الكارثة ساعة. دونك هذه مياه اللي قاعدين نشوفه في التصاور هي فقط لونها اكحل تخوف والا فيها روائح كريهه؟ فاحكي لي اوصف لي.
2: هي فيها روائح كريهه صراحه، وصلت حتى قتلت بعض الاشجار الزيتون. كنشوف الصور اللي عندك انت وصلوك غادي تو تشوف بعض الزيتين الا ماتت اصلا معناها ما عادتش
1: صالحه. قديش عندها الكارثه هذه معناتها في البلاصه هذه؟
2: والله هو صراحه نحن فقنا به تو معناها قريب اسبوع، اما الشيء اللي شفته انا وحسب معناه تقييمي الشخصي معناه نتاع مية عنده اقل ما يمكن فما ثلاثة شهور والمية يجري غادي.
1: فما زويت ماتت كريمون.
2: فما زويت ماتت كريمون.
1: زويت ماتت بمعنى ما ولدتش ولا ذبلت ولا
2: ماتت معناه ماتت كريمون معناه شاحوا عوادها احمرت ما عادش تصلح. صحيح معناه هذيك تو لازم تطلع.
1: قداش من زيتونه تقريبا ضروا على الاقل حسب التقدير؟
2: فما قرابات الأربعين زيتونة، فهم أربعة زوات إن ماتوا كريمو.
1: أربعين زيتونة ديجا ماتوا.
2: يعطيك الصح.
1: لا أربعين زيتونة.
2: أربعين لا سمحني يا أخوي زهير. أربعين زيتونة إلا ضرروا بالماء الملوث هذايا. فهم أربعة زوات 10% منهم معناه اللي هم ماتوا كريمو.
1: أربعة زوات ديجا ماتوا.
2: يعطيك الصح.
1: هم الكل في الكل أربعين زيتونة.
2: في عطك الصحة بالضبط. هذا يا أخوي زهير على ملكنا نحن معنا، فما بالك على ملك الفلاح الآخرين المجاورين الجيرة معنا.
1: أنت اللي على ملكك ديجا أربع زويتن ديجا ماتولك.
2: يعطيك الصحة بالضبط.
3: من 40 زيتونة.
2: من 40 زيتونة بالضبط، والماء الملوث هذاك توا حتى الزيتون إلا مشالوا الماء الآخر إلا قعد حي. معنا أسك هل السؤال يطرح نفسه، هل اليوم تنجم تبيع الحب نتاعه؟ معنا الحب نتاعه أنا مسموم مواد ملوثة، لا تنجم تبيعه ولا تنجم تقاصره معنا.
1: شنو اللي تنجم تبيعه؟ سامحني ما سمعتكش.
2: معناها توا الزيتون هذاك اللي في سد خلاف الأربع زواتن اللي ماتوا. عندنا معناها زيتون آخر بعدها شرب الماء الملوث هذاك بكميات كبيرة.
1: الزيتون اللي ولد الثمرة اللي فيه تقول أنت اليوم نعصرها ولا نبيعها ولا
2: برافو عليك
1: ولا لا مسمى ولا
2: صحيح الضر أنا من المؤكد أنها الضر، معناها لا يتباع لا يتعصر سي زهير هذايا.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. باهي احنا من أكد
2: صراحة
3: من
2: أنا راه إرهابي يسمى ضايع
3: شرمورة وبش يجي ويصير تحليل على
2: أكيد هم
3: لازم
2: زاد اليوم، وخذات عينات من التراب وخذات عينات من الماء الراكد هذاك الموجود غادي
3: واضح
2: شافوا روائح الكريهة وشافوا كل شيء من عين مكانها، وقلت لك الصراحة ما أنا مشكورة بالحق في سرعة تفاعل
1: بربي المعمل. قديش عمره تقريبا حسب التقريب؟ من وقتاش منتصب غادي هالمعمل؟
2: والله ما عنديش فكرة بالضبط المعلومة، ما نتصور عنده فوق 25 سنة
1: معناها. معناتها فوق 25 سنة قام توا يسيب هالماء هذا، معناتها وعد حلاقم هكاك من راسه الدنيا مسيبة.
2: والله ما نعرف
1: حسب الرواية تاعك وحق ربك كل المعمل.
2: هذا سؤال لازم نسألوه. هو نحن منا ضد المستثمرين ومنا ضد معناها انتصاب معناها كنا هكا مشاريع اقتصادية، لكن في إطار كتاب القانون معناها
1: إحداث لجنة لمتابعة الكارثة من السلطة الجهوية بما فيها مندوبية الفلاحة اللي باش يكون فيها معنا بعد لحظات نجيب لفحل المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة. خليني نطلع فاصل ونواصل.
4: جوهرة
5: بوبليسيتي.
6: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
7: اما كي تتقص عليك الانترنت
6: تولي دفيبري
7: دفيبري
6: حتى تجيك جلوبال نت فيبري. متعب اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش، مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري.
4: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
0: المشهد. المشهد في قلب الجهات.
1: مازلنا نتبعوا في موضوع التلوث اللي صار للزيتون في منطقة الزعارنة الشرقية. تحبها بالقاء المخرجة قالت لي ما عادش تقول شرقية، يدي شرقية بالقاء والشرقية بالقاء عادي، معناتها كي تحب تدخلوها بالجربي بالساحلي بالزعارنة الشرقية. دونك كنا نسمعوا في سي محمد بن حليمة، والمعطيات الأولية هو أنه تم إحداث وعلى عجل من السلطة الجهوية والولاية لجنة مشتركة بين الأطراف الكل، وتنعرفوا اللجنة شكون فيها ومهامها بالأساس، وهل هناك دراسة بدأت خاصة أنه اللجنة بدأت تخدم أبارتين من اليوم الصباح. المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة سي نجيب الفحل معنا بالتليفون. سي نجيب أهلا وسهلا مرحبا.
8: أهلا وسهلا زهير، مرحبا بك ومرحبا بإذاعة جوهرة فهم وكل كافة مستمعي جوهرة فهم.
1: شكرا سيدي على قبول الدعوة. دونك كنا نسمع للمواطن اللي يقول ديجا أربع زويتن خسرهم ماتوا وخايف على بقية الزويتن الأخرين الثمرة اللي فيهم بشي بيحة مبيحاش زيتها قابل للاستهلاك ولا مضر لصحة الإنسان. انتم أحدثتوا لجنة، لجنة شكون فيها الساعة؟
8: شكرا مرحبا بك. وين نحب نقول لك صحيح فما مؤسسة هذه اللي حكى عليها السيد هذه مؤسسة تعمل بتهيئة والكونديسيون مونتا تصدير وتصدير مادة الحوت السلطعون.
1: باهي
8: تذكر زهير كان يمثل مشكلة بالنسبة للبحارة وياكلهم في الشبك، فما شكون خذا المراه الامور ولات مراه السلطعون هذا ولا حل ما عادش مشكل، فما يصفر فيه ولا يكونديسيوني فيه ويجي يصدر فيه. هذا المؤسسه دي متحصل على كل مراه الرخص اللازمه للانتصاب، يمكن هو توسع في النشاط نتاعه، يمكن زاد في الكميه اللي مرخصه فيها، وهذا ينتج عليه معناها زياده المراه انتاج ولا القاء المياه المستعمله في الوسط الطبيعي. جات معلومة كما كان يحكي السيد كونه فما وجود مياه خارجة من المؤسسة هذه في اتجاه منها الوسط الطبيعي، مياه ملوثة
1: أرض فلاحية
8: يتصب في واد مرورا بأرض فلاحية فيها زيتين، أنا قاعد يلقي بصفة عشوائية. احنا اللجنه هذه متكونه اللي خرجت اليوم هذه الاول اللجنه هذه تعنى بمتابعه القاء المواد الخطره في الوسط الطبيعي. هذه فيها الولايه فيها مندوبيه الفلاحه فيها وكاله المحيط فيها هيئه سلامه المنتجات الغذائيه وفيها ديوان التطهير. هذه لجنه محتفه بالغرض لان الامور هذه بصفه عامه. اليوم اللجنه هذه خرجت مع بعضهم وشافوا وعملوا معاينه في المكان هذايا وثبت كونه فما مياه وملقات بصفه عشوائيه خارجه من المؤسسه هذه
3: مرورا بال وثبت انه مصدرها المعمل اللي كنا نحكيو عليه.
8: وثبت انه مصدرها المعمل اللي كنا نحكيو عليه. بالضبط اللجنه هذه خذت قرارها شافت كل شيء شافت الرخص والوثائق نتاع المعمل هذا فيها سليمه وفيها غير سليمه. من جملة المراه النقاط اللي غير سليمة هو يلزم يكون عنده وحدة نتاع معالجة مياه فصل المؤسسة نتاع هذه مش موجودة. من جملة هذه القرارات اللي خذها هي تعليق النشاط نتاع المؤسسة هذه إلى حين إيجاد حل للمياه المستعملة هذه.
3: إذا تم اتخاذ قرار تعليق نشاط المصنع.
8: بالضبط بالضبط.
3: إلى حين إيجاد حل باش معاش يصب الماء هذاك في ال
8: بالضبط.
3: وفي المقابل هل باش يتم مع اتخاذ إجراءات لصالح الفلاحة والمواطنين غادي في أشجارهم اللي ماتت واحد وفي أشجارهم المثمرة اللي تنجم تولي مضرة للصحة كان يبيعوا الغلة اللي فيها؟
8: بالضبط احنا دو فوليت الفوليت هو بتاع المعمل الصامل لنخيان اعضاء اللجنه من كل من موقعه مش يقوم بالتحرير المحضر اللازم في الغرض. بالنسبه للزيتين هذه اللي قاعدت لها فمش عقب بالطبيعه حصرها واذا كان السيد مع الفلاح يحب يرفع قضيه ما في استرجاع الاضرار بتاعه عن طريق خبير ينجم يقدم القضيه بتاعه لدى المحاكم فمش حتى اشكال.
3: طيب
8: احنا مش بالطبيعه مش نقصوا الماء اللي جايته من المعمل في انتظار يسوي وضعيته.
3: دونك هو المؤكد انه تم تعليق نشاط او اتخاذ قرار التعليق واعلمتوا به المعمل.
8: بالضبط.
3: تجاوب معاكم المصنع والا ما تجاوبش؟
8: لا يجب يجاوب فيش كلام.
3: ما هو ينجم يقول لك خويا قرار انا ما نلتزمش به هي قرار قانوني قضائي.
8: لا لا لا فما دوله لا اللجنه هذه ما شو سوفرين راهي عندها سلطه
3: مبنيه. دونك قراراتها لازمها تطبق.
8: لازمها تطبق يعاود
3: هذا واحد اثنين. هل وزاره الصحه او مندوبيه الصحه على الخط ايضا في سلامه الزيتون اللي ينجموا يعصروه ويبيعوه للناس من بعد؟
8: لا بالضبط
3: هذا مواطن واعي يتكلم معانا يقول لك خويا انا خايف حتى الزيتون اللي ولد كان نعصره يطلعش مسموم ولا حاجه بقيه المواطنين فما مواطنين اخرين.
8: هذاك غير صالح الاستهلاك هذاك حسب هيئه السلام هذاك تطبق فيه الاجراء نتاعها في الاتلاف نتاع الصابه ولا في
3: تم اتخاذ قرار ايضا باتلاف الصابه؟
8: بالضبط الزيتونات اللي يسقي اللي يشربوا من المياه الملوثه هذه تعتبر الخبره نتاعها غير صالحه للاستهلاك. أيوة وهذه ممكن هيئه السلام يمكن تجاوب اكثر.
3: تم حصر كل الاشجار اللي شربت من الماء هذا على الاقل باش ما تتباعش في السوق وباش ما يتعصرش الزيتون وما يتباعش للناس خفيه.
8: بالطبيعه كل شيء معناها تضبط كل شيء تحصر
3: عند هيئه السلام وهي اللي تحت المراقبه واللجنه حاضره جاهزه. لا ننتظر غدوه اخبار تسمم فلان ولا تسمم مجموعه من كذا بسبب الزيتين هذه.
8: لا
3: واضح. سنجيب الفحل المندوب الجهوي الفلاحه شكرا لك على كل هذه التوضيحات. دونك اكتراو السلطه كانت حاضره بعد والله احنا الموضوع عندنا من الاسبوع اللي فات ولكن تراسلنا مع السلطه في اطار انه ياخذوا اجراءاتهم وخذات الاجراءات اللازمه الحمد لله. اهم حاجه اليوم انه ان شاء الله الموضوع هذا يمشي على خير بعد تعليق نشاط المصنع. احنا ما عيناش زاد نسكروا معمل في خدامه وفي تصدير وفي ولكن زاد الاجراءات القانونيه يلزمها تتخذ في اتجاه انه يلقى حل باش ما عادش يسيب الماء هذا الملوث وانه يرسكل الماء نتاعه قبل ما يسيبه وين ما جاء ويطبق القانون ويخدم على روحه. واذا كان فما حق رد مطلوب ايضا اهلا وسهلا مرحبا. خلي ديما تعليق عندكم على 73 24 3000 ولا على 29 100. وهذا اللي جاي من عندكم في الويكاند بين الخميس حتى الحلقه اليوم هذا اللي سجلتوه نسمع اصواتكم وراجعين.
0: المشهد على ذمتكم.
9: السلام عليكم. الموضوع اليوم عجبني برشا. اني هون بإلا يعلم شو اللي عملته مع الزوجين خاصه الفلوس. اني نصرف من عندي كل شيء في الاخر بكل اني ما نصلحش وربي يهدي وكهو. اما موضوعكم يعطيكم الصحه فيه والله.
10: عسلامة جوهرة فعام سي زهير على الموضوع اللي جبته بارك الله فيه. ثم برشا جات ذل المرأة على الشهرية وعلى المصروف، ذلها كلمة كلمتين أني نصرف عليك، أني نوكر فيك، أني نشرب فيك، بالنسبة للنساء اللي ما هيش تخدم كل ما جيتش أنا حتى من ولاده تصور معنها ولاده يعذرها. ثم برشا رجال راهي نساء تعدني في المرار، راهي مهيش مزية، ربي قال معناتها المرأة راهي حتى وقت اللي مش تعاون هذيك صدقة حتى عندها وحتى تخدم، والراجل راهي هذيك واجب عليه، راهو باش ينفق وباش يصرف، راهي مهيش مزية.
11: سي زهير مرحبا بك، أنا مواطن تونسي باش بتقول مخضرم. عشنا فترة مع سي سامي الفهري لا حول ولا قوة إلا بالله، جيل خرجوا هاك تخزر الإجرام الاغتصاب والزطلة والمشاكل وقلة الحياة لا في الشارع لا في ديارهم لا مع الأساتذة لا مع المعلمين، قلة الحياة بصفة غير عادية. اليوم نزيد تجيب انتي سي زهير الموضوع هذايا متاع شكون يصرف المرأة ولا الراجل، هذا اش نقصنا كان فتنة بين المرأة والراجل؟ عيب عليكم لو كان اتطرقتوا الموضوع صلحوا فيه المجتمع، وإلا تطرقوا كيفاش تعملوا مشاريع في البلاد، وإلا تطرقوا كيفاش إصلاح المنظومة التعليمية ولا الصحية كان أفضل.
12: المسؤولات عندها قيمة، عندها قيمة كبيرة برشا، تعلي العبد حتى لو يكون العبد ذاك سامحني مش متربي، يقدروه على خاطر فلوس حتى بين الوالدين، حتى يعني الوالدين يعني الطفل هذاك يبدا مش متربي معاهم يقدروه خاطر عنده فلوس، والإنسان هذاك حتى لو يكون يقدر والديه ولا حاجة ما يقدروهش. يعايرك أنا يقول لك هني عطيتك هني مديت لك هني نصرف عليك هني كذا، يعايروا يحسوا ساعات يعاونوك صحيح، أما راهو بعد يمنوا عليك مش أول مرة مش ديما الحقيقة. لسوء الحظ إنها ولات حاجة تغيى حتى على العلاقات العائلية على
13: ربما هم يوصل سودي سيد الوالي. أنا مدرى أحلى مواطنين ولا مش مواطنين يشوف إلا حل مع السونات والستان السونات طلبوا عليها 5 مليون و200 قالوا باش عدوكم وقت الماء عندي تعرب عشوه بيشكيت لي معتمد طو ما رد عليها خلصت الزو خلصت المنقالة جورك بالمنقالة عندها طو شهر مشي رجعت للستاذ قال لي ما قماش بطوات بعد يمشوا فيه ويجيبوا ربي يحب يوصل صوت السيد الرئيس سيد الوالي 14 باش معه نعبد بدون الماء رسول الله عليها هذا يعقل حمام سلسة الغرب.
14: سي زهير بجاه محمد عاملين لنا برنامج على حتى القطارات بتاع سوسه وبرشا بناياتك اللي تابعين الدوله، علاش كاك في وسط البلاد في قلب البلاد امالكم حرام عليكم بجاه محمد عاملين لنا برنامج عليها. شكرا.
15: عسلامة سي زهير، يا مرحبا يا خويا مرحبا، ما تتصورش قداش فرحت كيف سمعت صوتك من جديد، أنا من الناس اللي تعفيك من وقت برنامج بولوتيكو، وكنت نستمتع بالضيوف والتحاليل متاعهم وخاصة السياسات الدولية مع فاطمة الكرار، واليوم حبيت ندخل معك في نقطة مشاغل للمواطن، أنا من أريانا، نحبك توصل صوتي بالبلدية أريانا، أريانا تونس، على الأوساخ والزبدة المكدسة قدام روضة الياسمين، روضة البلدية، برج البكوش، يا أخي معقول وليدات صغار عامين وثلاث سنين وأربع سنين يخرجوا ويبداوا يعطسوا في الزبلة، توا هذا معقول بربي؟ نداء للكاتب العام يسعى باش يحول مكان تجميع الفضلات لمكان آخر بعيد شوي، راهي روايح، روايح عاملة حالة وفيران وناموس، هو شارع رئيسي، وش مش نحكي لك يا سي زهير، راه انظر لا لا لا يوريك يا سي زهير، عديلي صوتي خلي يسمعوا كاتب عام بلدية أريانا، أريانا بروضة الياسمين برج البكوش، روضة البلدية.
16: المشهد المشهد المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس.
17: المشهد المشهد حقك علينا
3: حقك علينا في حقك علينا نحكيه بعد لحظات على مجموعة متوانسة تم حجز سياراتهم اللي شحنوها من قطر إلى تونس في مضيق هرمز، البابور تشد والتفاصيل إن شاء الله بعد لحظات. الإشكال ساعات مش غادي يقولك باي تشد تو يتسيب البابور، ولكن فما إجراءات قانونية متاع تاريخ متاع السيارة هذيك اللي يتمتعوا بإعفاءات معينة وكذا في تواريخ معينة، تو كي تشد البابور غاديك التواريخ هذيك مشيت معناتها فما ناس نجم تولي حتى كرهبة ممنوعة من أنها تدخل تونس بسبب أكل حجز هذاك وغيره من التفاصيل. تناخدوها مع واحد من اللي تشدد كرهبهم في مضيق هرمز التوانسة، تقريبا القائمة فيها 20 أو 21 تونسي. تناخدوا التفاصيل بعد لحظات، لكن قبل في حقك علينا حبينا نحكيه على وضعية هي معلمة الساعة، وإحنا نعرفوا المثل اللي يقول لك قفل المعلم وفيه التبجيلة، فنقف لك ونرفع لك القبعة خاصة وأنت تعيش ظروف صعبة بعد أن ابتليتي بمرض السرطان عافانا وعافاكم الله، وبديت المباشرة في التداوي ولقيت روحك قدام وضعية أنه بنتك الكبيرة هي اللي لاهية بالعائلة الكل. خلنا نسلم على عائشة. سيدتي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
18: عايشك بارك الله فيك زهير، وان شاء الله وبارك الله فيكم انتم استضفتوني في البرنامج بتاعكم، وباش تعدوا صوتي معناها وتسمعوني، وان شاء الله السلطات معناها المحليه والجهويه وكل تدرت الوضعيه هذه بتاعي معناها، وان شاء الله يسمعوني
3: ان شاء الله. دونك خلينا نفهموا الوضعيه. دونك انت كنت معلمه، اليوم هذا ابتلاء من عند المولى، مرض السرطان. السرطان شنو كان تحب تقول؟ طبعا
18: والله هو المرض بتاعي سرطان نادر، هو اسمه تيمون بيدو، فهمت؟ هو هذا الورم يجي ما بين الرئه والقلب، فهمت ولا؟ ومعناها كل غدة الزعترية، هي اسمها بالعربية الغدة الزعترية، فهمت؟ عملنا المداوات وكل بالملول بالشيميو، كعملت العملية فشلت خطر نقاوها معناها لاصقة في العروق وكل، ولينا معناها عملنا الأشعة 30 حصة أشعة. الأشعة هذيك معناها ضرت لي رواري بتاعي معناها الرئة اليسرى، ضرت أنا توا معناها سوترت مو معناها عند طبيبة تاع الأشعة وطبيبة الأورام وكذلك طبيب الصدري، فهمت؟ مازلت في الدوية سوترت مو. هذه معناها بالنسبة للمرضي معناها شنو هو، فهمت؟ أنها معناها اللحمة ديك ما نجموش ينحيوها، فهمت؟ قعدت هكيك لا محالة، هي الخلايا معناها ما فيهاش معناها خلايا حية، لكن تم وجايع، فهمت؟ وجاية كبيرة ياسر بما أنها شد العرق، العرق اللي يعدي السيركيلاسيون كاملة للبدن.
3: لطف عليك، لطف عليك. طيب المهم أنت بديت رحلة العلاج وإن شاء الله ربي يشفيك. إشكاليتك مش غادي، إشكاليتك أنه أنت عندك عائلة، صغيراتك صغار، البنية الكبيرة الوحيدة اللي فيهم الحمد لله نجحت وخدموها.
18: اي صحيح، هذه هي الاشكاليه.
3: تقلقت خاطر بنتك خدموها؟
18: لا مش والله مش تقلقت، بالعكس انا فرحت معناها، وانا معلمه وانا اللي اشرت عليها باش هي تاخذ معناها تعليم، خاطر المهنه هذه مهنه ساميه ومهنه معناها باهيه الحقيقه، بالرغم انها شاقه معناها والكل، اما مهنه نبيلة.
3: دونك انت شجعتها باش تكون استاذه؟
18: انا شجعتها باش تكون معلمه وتخرجت والحمد لله. الاشكال وين؟ ان البنيه هي هذه الكبيره معناها اللي عندي، وانا الحقيقه حالتي المدنيه مطلقه بشعري، وعندي البنيه هذه زوج بنيات اقل منها، واحده تقرا في الجامعه واحده تقرا في الليسي، فهمت؟ هي اللي قايمه بي البنيه الكبيره هنا، وساعات كي تحلي الدم معناها نرقد في السبيطار، هي اللي تمشي عليه وتجي، ساعات تحلي المناعه هي اللي تتلي هديه تليها باخواتها، فهمت؟ المشكليه جابوها بعيد معناها حطوها في بلاصه بعيد، حطوها في ولايه القصرين، وإضافة إذا نحطوه في الولاية القصرية ما حطوهش معناها في الولاية معناها وتم سكن وكل، لا حطوه في بلاصة لا يتوفر فيها لا سكن ولا نقل ولا حتى شيء.
3: وين اسمها البلاصة كانت؟
18: اسمها حاسي الفريد.
3: حاسي الفريد
18: مدرسة الفكة.
3: بيه؟
18: يعني المدير بصريح العبارة معناها قال لي يا مدام لو ما سميش سكنة فيها بكل لا كري لا حتى شيء، قلنا عندنا ثلاثة ديار ولا أربعة ساكنين، تم كونش باش معناها تمشي تدق على عائلة مكل عائلات وتقول لهم خليني يسكنوا معاكم. قال لي هذا الحل راه وي، قال لي تم حتى حل، قال لي حتى في حاسي الفريد سونتر لو كان تمشي تكري راه ما تلقاش ترونسبور باش تتنقل به للمدرسه.
3: فهمت كيفاش باش تعمل هذه؟ سامحني
18: قلت له حتى انا
3: هكا علاش ما معناتها ما يعينوش غادي الناس اللي نجحت من غادي قريبه على الاقل عندهم
18: صحيح، فتم شكون من الفكة أو أصلا
3: أو حد موتوريزي على الأقل بكرهبة يسودي بلاس معناتها
18: صحيح. مشيت لهنا للمندوبية قالوا لنا نحن ما عندناش حتى معناها تدخل في الحكاية، راهو من الوزارة عملنا المطلب، مشينا للوزارة وعملت المطلب بتاعها وعملت الدوسية الميديكال بتاعي كل
3: لسوسة نظرا لوضعك الصحي ونظرا للظروف اللي موجود فيها المنطقة زادة.
18: صحيح. إذا أنا أصلا معناها أنت تعرف معناها الظروف المادية بتاع المعلم معناها قداش يخلص وكل شيء. وأنا راني كارية مانيش ملاكة، فهمت ولا لا؟ إذا كان بنتي مثلا باش تمشي البلا تقرأ وباش تكري وباش تتنقل، معناها الوضعية المادية باش تكون تعيسة، معناها ما نجمش نوفر لها هي كل شيء ونوفر لي أنا وصغاري. معناها عندي
3: تقعد بطالة مصروفها أقل من أنها تولي تخدم.
18: صحيح، تولي أقل على خاطر عندي زاد البنية اللي تقرأ في المسيرة ناضي كلهم تمشي وتجي معناها في الجامعة، فهمت؟ والبنية الأخرى تروازيم هي العام الجاي باك، معناها تعرف لازم تحضر الباك تقرا شوية إيتيود وكل، معناها الظروف المادية صعيبة ياسر. ومشيت للوزارة عملت المطلب فيه الدوسيي ميديكال نهار 16 سبتمبر عندي معناها ديشارج بتاعي مطبوع وكل شيء. مشيت وجيت يقعدوا فيا باهي تو نقلوها لسوسة، باهي تو نقلوها لسوسة، ما نقلوهاش. اخر مره كي مشيت قالوا لي صاي انه قال تسكروا واني مقتديت نهار اللي مشيت، معناها هذيك رابع مره نمشي للوزاره من لو 16 حتى لو 1 اكتوبر.
3: فهمت؟ وهي معدلاتها تسمح لها بانها
18: تكون في سوسه، هي معدلها 15.82. وقالوا لي معناها هنا في المندوبيه احنا رانا خلينا اللي في سوسه كان اللي جايبين 15، قلت لهم بنتي جايبه 15.82 يحول لها معناها معدلها باش تكون في سوسه. قالوا لي هذا تمشي للوزاره
3: مدام اللي سيرتك للمعنيين بالامر اللي نجموا يسمعوك. خلينا ندعو الناس باش بلاي ماكس بارتاج، خلي صوت المراه هذه يوصل الساعه هاي.
18: المندوبيه لهنا قالوا نحن عمل وزاره، الوزاره قالت لي نقل تسكروا. ما نعرفش معناها شنو الحل، معناها باش نعملوا طياره معناها تهبط بها تقري وترجع، ولا شنو الحل معناها؟ ما تم حتى حل، خلونا في معناها عجز.
3: دونك انت طالبه من وزاره التربيه
18: الى وزير التربيه
3: الى مكان قريب من سوسه.
18: نعم، الى مكان قريب.
3: ظروفك الصحيه، وضعك المادي، وضعك الاجتماعي، انت معلمه سابقه، انت ما زلت تقري ولا ريتريتي؟
18: والله ما زلت نقري، وكما كيف تظلي تم شويه فتره تاع علاج ناخذ كونجيات وهكذا.
3: قداش من عام قريت بالله خلينا نفهم؟
18: والله ما عنديش برشا، انا من اللي انتدبوني انا من الاتفاقيه تاع اللي
3: من الاتفاقيه.
18: اتفاقيه نحن اللي كنا نقروا نيابات في عهد البائد وما انتدبونيش. فهمت؟ ومن بعد عملوا الاتفاقيه
3: تاع 5 سنين. دونك حتى الوضع
18: ما عنديش نتنايا معناها.
3: الوضع المادي مش كبير بيه؟
18: مش كبير، لا مش كبير
3: بيه. طيب المهم انت وضعك الصحي يستلزم ساعه انك ترقد في السبيطار.
18: أي
3: الطفلة هذه هي اللي تنجم تجيك خاطر مطلقة وما عندكش شكون.
18: ما عنديش شكون، ما عنديش سند.
3: المشكلة في الترانسبور والفلوس وكذا. دونك انت رسالتك بربي بنتك ينقلوها لك إلى مكان أقرب إلى سوسة في بقعة على الأقل تنجم أولا ترعاك بها، وثانيا الوضع المادي يتحسن مش يسوء.
18: صحيح. أنا ندائي معناها إلى كل السلطات المحلية والجهوية إلى وزير التربية إنه يسمع صوتي ويشوف الحالة بتاع بنتي معناها ويشوف لها حل معناها. هي معناها حالة استثنائية. فهمت؟ يشوف لها حل ويقربها معناها شوية على الأقل أمها معناها هي تتوفر لها ظروف الحياة كما نقول وتسهل عليها المسؤولية بتاعها وتقرب لي أني زاد.
3: هي توا باشرة العمل ولا مازال؟
18: والله باشرة نهار 14 سبتمبر. مشيت اخذت جدول اوقات وكل وكها، بعدين بعثنا الرخصة والسرتيفيكا. ما قلت لك لا يتوفر فيها لا سكن ولا نقل.
3: حول ولا قوة الا بالله.
18: والله قلت لك المدير معناها خلي
3: على اساس تقري غادي وهي ماهيش تقري زادة.
18: واضح. احنا ما نطلبوش المستحيل، نطلبوا حاجه برك انه معناها
3: تدرس وضعيه
18: بنتي بعين الاعتبار وكهو.
3: ان شاء الله ربي يشفيك وان شاء الله صوتك يوصل بلاي ماكس بارتاج، خلي يوصل صوتها الى الساده المسؤولين وبالاساس وزير التربيه. واذا كان فما رد او تساؤل او تحبوا تتحصلوا على رقم المراه طبعا تتصلوا بنا على 73 275 800. تعليق نجم تجي من عندكم على 73 24 300 100. هاي مشيوا لحقك علينا اثنين.
19: المشهد حقك علينا.
3: في حقك علينا اثنين نحكيه على مواطنين، مجموعة من المواطنين في قطر توينسا يعيشوا ويخدموا غادي، ولأسباب معينة قاموا بشحن سياراتهم من قطر إلى تونس. بطبيعة الشحن يصير بالبابور، البابور تعدى، ولكن البابور وقت اللي خرج خرج هما الشحن عملوه في فيفري، البابور ما خرج كان في مارس، اندلعت الحرب في إيران، البابور ومتعدي من مضيق هرمز تم احتجازه من طرف إيران، فتم احتجاز كل السيارات ولليوم ما يعرفوش مصير سياراتهم. ذاك علاش احنا واحد من المواطنين اللي حجز سيارته او شحن سيارته عفوا وتم حجزها موجود معنا باش يحكي لنا التفاصيل. سي العيوني عيادي معنا اللي نقل من قطر الى المانيا، ناخذه مباشره من المانيا. العيوني
19: اهلا اخويا، اهلا اسلامه
3: زوالي، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
19: النور اخويا، مساء النور ليك.
3: شكرا ليك سيدي، وشكرا لكل مواطنينا بالخارج اللي بداوا يتبعوا هذا البرنامج ويتواصلوا معنا، شافوا مش اشكاليات مواطنينا ايضا بالخارج. دونك اللي قلتوا انا غروسو مودو، اعطيني انت في التفاصيل كيفاش صار.
19: انت لخصت جزء كبير يعني في من البدايه، يعني الشحن والامور والحرب وكذا. باهي، احنا مجموعه توانسه شحنا سياراتنا من قطر في فيفري اخر فيفري، يعني 23 و20 و21 و23، نفس الشيء. البابور ما خرج الا مع اندلاع الحرب، يعني انت تعرف
3: لما البابور خرج كان في مارس،
19: كان في مارس
3: واحد. وكنتم الشحن عملتوه من 21 الى حدود 23 فيفري، ناس شحنت سياراتها.
19: اي نعم، مثلا انا مثلا سيارتي سلمتها تاريخ 23، يعني
3: انت 23، فما شكون قبلك 21، فما 22،
19: صحيح.
3: البابور وقتاش خرج تقريبا في مارس؟
19: البابور خرج 28 فيفري ولا 1 مارس حاجه هيك.
3: اخر فيفري والا بدايه مارس؟
19: بدايه مارس. اي نعم.
3: شنو اللي صار؟
19: اللي صار انه بدات الحرب، وانت تعرف يعني الاشكاليه اللي صارت في مضيق هرمز. البابور قعد في البحر، يعني اللي يستنى يعني اللي كيفاش ينجم يخرج ولا حاجه. الحد الحدود 22 افريل حب البابور انه معناتها بشي يتحرك يخرج من مضيق هرمز، ولكن تم يعني احتجازه في قبل السلطات الايرانيه، والحد الان يعني ما عندناش حتى.
3: قديش من تونسي بعد اذنك؟
19: احنا 21 سياره،
3: 21 تونسي، 21 سيارة تم شحنهم.
19: أي 21
3: على البابور هذايا اللي خرج يا إما 1 مارس آخر فيفري وصل في مضيق هرمز، تم احتجازه في 22 أبريل.
19: أي نعم، تم احتجازه في 22 أبريل. أي نعم.
3: مع شكون تواصلتوا؟ أنت قلت لي حتى لتو ما تعرفوش مصير سياراتكم.
19: والله
3: دايرة دي تصويرتك أنت اللي معانا، وتصويرة الكهرباء اللي شحنتها ديجا ونحينا الماتريكول بالعاني. هذه كهربتك ديجا اللي شحنتها؟
19: هذه كهربتي.
3: باهي، أنت شحنت على خاطر ديجا مسافر من قطر وطالع على ألمانيا.
19: أي، والناس الكل يعني شحنت يعني ما قبل حتى ما تجي الحرب. أنا بتبعت شحن سيارتي لأني مسافر وباش نحطها يعني نخليها في تونس.
3: مع شكون تواصلتوا؟
19: والله تواصلنا مع شركة الشحن يعني تقولنا إلا سياراتكم لاباس والسفينة لاباس، ولكن ما
3: شكون علمكم باحتجاز السفينة في مضيق هرمز؟
19: احنا اول ما علمنا بها من وسائل الاعلام، يعني شفناها
3: شفتوا البابور اللي فيه كرامكم تم احتجازه.
19: بدينا يعني
3: تواصلتوا مع شركة الشحن؟
19: تواصلنا مع شركة الشحن.
3: شو قالوا لكم؟ شنو التطمينات على الاقل؟
19: والله تطمينات انه كرهبكم لاباس والسفينه لاباس واكهو. اي كيفاش يعني؟
3: إيه السفينه لاباس ومن بعد ما عرفت شلون اللي باش يصير.
19: صحيت هذاك اللي صار.
3: قداش باش تقعد؟ فما اشكاليه اخرى مهمه، قلت لي التواريخ مهمه نتاع الشحن.
19: اي الشحن قبل
3: فما قوانين معناتها تمنع، فما سيارات في عمر معين ما تدخلش لتونس، ولا شنو الاشكال؟
19: اي صحيح، فما سيارات يعني انت تو المده طويله يعني نتاع السيارات اللي محتجزه، يعني نحكي على 7 شهور. فما ناس ما كانتش قاري حسابها انه سياراتها باش تحجز المده الطويله هذه. وللاسف بعض الخيان تجاوز سياراتهم العمر القانوني يعني المسموح به بدخول التراب التونسي، يعني بالتسجيل
3: بال7 شهور هذو، معناتها كانوا وصلوا في وقتهم القانوني يعني لهم لاباس.
19: اي من المفروض سياراتنا توصل 18 افريل لتونس، يعني
3: دونك في
19: يعني
3: ابريل العمر نتاع الكراب هذا يخليهم ويخول لهم يدخلوا. توا بعد الاحتجاز هذا فما كراب ممنوعين انهم يدخلوا بالقانون.
19: يعني حتى كان اليوم يعني ان شاء الله ربي سهل وسياراتنا يتم الافراج عليهم ووصلوا لتونس، فما بعض من الاخوه ما عادش ينجموا يعني في الكارواحهم يعني كرهبهم ما عندهم يعملوا بهم يعاودوا يشوفوا كيفاش يشحنوهم من قطر ولا يبيعوهم في بلد مجاور، يعني خساره كبيره ليهم فهمت.
3: وهي حتى كلفه الشحن مش شويه
19: صحيت وكلفه الشحن مش شويه يعني
3: نجموا ناخذوا فكره قديش شحن سياره معناتها من قطر لتونس يتكلف
19: وقت اللي شحنت قبل الحرب ب 6000 ريال، يعني نتكلم تقريبا 5 ملايين.
3: 6000 ريال؟
19: 6000 ريال
3: يعني. بمعنى بالتونسي؟
19: بالتونسي 5 ملايين تقريبا.
3: 5 ملايين اي فلوس.
19: لكن المبلغ هذا توا تزيدوا تقريبا الشطر ولا اكثر يعني في الوضع الحالي توا يعني.
3: توا شحن اغلى ولا ارخص؟
19: اكيد اغلى برشا، لانه يعني توا صاروا يشحنوا عن طريق السعوديه.
3: هو توا واحد كيما دام فما حجز بابورات نورمالمون ماذا بيه ما يشحنش.
19: صحيت الناس ما عادش تشحن، واللي يشحنوا عن طريق السعوديه برا تخرج عن طريق السعوديه.
3: دونك هذاك علاش اغلى معناتها بطرق اخرى.
19: اي نعم
3: يلزمك تهزها للسعوديه، من السعوديه تعود عاديه درامين، المهم ما تعداش منك المضيق. بلا مضيق
19: هذا
3: مضيق على الناس كلها المضيق.
19: اي نعم والله برشا عائلات زاد يعني صارت لهم المشاكل هذه فخلوا كرهابهم يعني اترست لهم يروحوا، كانوا قارين حسابهم انه باش يتحركوا بسياراتهم وكذا فترست لهم يكريوا في سيارات اخرى ومصاريف.
3: رسالتك يعني صديقي للسلطات او تساؤلات تقول شكون؟
19: والله انا نحب معناتها نوجه نداء معناتها اكيد للرئيس الجمهوريه يعني انها تحاول تتدخل لفائدتنا يعني 21 عائله.
3: وزارة الخارجية
19: ووزارة الخارجية نعم ويعني وفي يعني
3: وتنجموا توجهوا رسالتكم إلى وزارة الخارجية التونسية طبعا بالأساس. أيضا عندنا سفارة نتاع إيران لهنا تنجم تعطي معطيات حول مصير السيارات إذا كانوا عند إيران.
19: أي صحيح هذا اللي حبيت يعني نزيد نقول من بعد أنه حبيت زاد نوجه النداء يعني سفارة إيران في تونس أن تحاول أن تتبنى الملف نتاعنا، تحاول أن تعاوننا ولا تعطينا تطمينات ولا حاجة، وأنه إن كان يعني فما إمكانية أنه يتم الإفراج عن الحاويات، لأنهم هم 21 سيارة موجودين في 8 حاويات، لأنه الحاوية تقدر ترفع سيارتين ثلاثة فهمتني. أنه يتم الإفراج عليهم يخرجوا عن طريق البر يعني إن كان الباكستان إن كان تركيا إن كان
3: واضح.
19: وكما قلت لك خويا نحاولوا زادة أنه يعني الديوانة التنصية تكون متفاهمة
3: الديوانة يعني تتفاهم التأخير اللي خارج عن نطاقكم أنتم باش الكراهب اللي تعطلوا يقرأوا حسابهم هما راهم خرجوا من تاريخ كذا مش وصلوا بتاريخ كذا كذا. واضح. شكرا لك سيدي، وصلت الرسالة إذا كان فما حق رد أو توضيح من وزارة الخارجية أو سفارة إيران بتونس. أيضا نطمنوا الناس هذوما 21 عائلة 21 سيارة 21 شخص تعب وجرى وشحن، ولكن لقى روحه في وضعية متاع سيارات محتجزة بعد مرور البابور متاع الشحن من مضيق هرمز. إن شاء الله تجينا التفاصيل ونمدوا بها الرأي العام ونطمنوا بها أيضا العائلات والتوانسة اللي استنجدوا ببرنامج المشهد. حقكم علينا. احنا راجعين بعد أخبار الرياضة الساعتين بموضوع للنقاش، هذا موضوعنا قبلكم بعد الساعتين.
20: المشهد مع زهير الجيس.
21: حالات استعجالية ما تستناش، تمشي للسبيطارات العمومية، ماكينات ما تخدمش ولا ما فماش، مواعيد تطول بالأيام والأسابيع والأشهر وحتى السنوات. علاش الناس تتشكى من طول المواعيد في السبيطارات العمومية؟ هل المشكل في نقص الإطارات؟ هل المشكل في نقص التجهيزات؟ هل المشكل في التنظيم؟ علاش ولات مواعيد العلاج بين الانتظار والحظ؟ في المشهد نتسائلوا بكل وضوح، علاش الحصول على موعد للعلاج في المستشفيات العمومية ولا معاناة في حد ذاته؟ رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-30.
20: المشهد مع زهير الجيس.

0: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
1: احكي لي احكي لي بالديتاج صار.
0: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
1: اسمع كلمني.
0: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
1: سي با فري. اي بي ودي ايش قلت له.
0: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
2: مع لوفر احلى بونيس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
0: اوريدو طور عالمك.
3: جوهره
4: اف ام بوبليسيتي
5: في الشبكه جديده 2026 على جوهره اف ام تي في. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهر سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور، معاكم في قلب الحدث. أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة اف ام تي في. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
6: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: مع لوفر أحلى بونيس متاع أوريدو تمتع ب 300% بونيس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
0: أوريدو طور عالمك.
6: جوهرة سبور
7: هذه ساعتين ودقيقتين. مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. قبل ما نحكيه على لقاء المنتخب الأولمبي، منتخب أقل من 23 سنة اللي يلعب انطلاقا من الأربعة ضد البنين في تصفيات الكان. نبدأ بالهوند وموضوع الساعة. الجامعة التونسية لكرة اليد كانت أصدرت بلاغ البارح بعد أحداث لقاء اتحاد صيدا والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة الصغر. الجامعة اللي عبرت على استنكارها لهذه الأحداث ودعت مكتب الرابطة للاجتماع بصورة عاجلة واستثنائية للنظر في ملف المقابلة واتخاذ القرارات الردعية وتحميل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تقصيره في التنظيم وفي التأطير والإعلان عن قرارات في أسرع وقت ممكن. حسب مصادرنا الخاصة فإنه الاجتماع بش يكون غدوة انطلاقا من الأربعة متاع العشية بعد ما تم استدعاء كل الأطراف اللي كانت مشاركة في الأحداث متاع قاعة صيد. نديم حكينا على حديث اللقاء هذا. رئيس اتحاد صيادة وسام سويد في تصريح للجوهرة فام يوضح شنو صار البارح في مباراة صيادة والترجي.
8: الموقف اللي صار البارح في ماتش اتحاد صيادة والترجي الرياضي التونسي، احنا ضد العنف على كل حال من مهما كانت صفته ولا كما بدي. احنا حطينا طاو في موضع اتهام هو احنا الضحيه. معناتها البادره بدات من الجوارات الترجي الرياضي التونسي وعندنا الفيديوهات اللي تدينا عنها الشيء ذاك، ونتاسفوا على اللي صار ومنحبيناش كان يصير. وماتش كان من اروع الماتشات اللي تفرجنا فيهم في سنه الاساس، وإن شاء الله تعدى الأمور بين مسؤولين الترجي وصيادة. رحنا معناتها عنا علاقات مع بعضنا.

0: شيء، بالعكس ممكن اللكمات جات في ظهري آني وفي كتفاتي باش هو ما يتمسش، والدليل اللي هو ما عنده حتى معناتها آثار نتاع عنف في بالنسبه للولاد هذاك.
1: اما فقط فما تصاور زاد في الفيسبوك على ملاعبي عنده كدمات هكا ولا
0: هذاك لاعبين اخرين كانوا في معناتها في مكان اخر، اما نحكيوا على الفيديو اللي هبطينه هما وقالوا معناتها محاوله قتل ما محاوله قتل.
1: نعرفوا أن الجامعة التونسية لكرة القدم دعت الرابطة إلى اتخاذ قرارات ردعية إلى فتح تحقيق.
0: هو توا بعثونا معناتها استدعاء بالحضور غدوة إن شاء الله الأربعاء نتاع العشية، يكون مسؤول الأول معناتها على الفريق ومعاه اللاعبين المستدعين، نوضحوا الأمور كما صارت وإن شاء الله كما قلت لك تكون الرابطة معناتها عادلة وبرامج في قراراتها.
1: نحكي فوت منتخبنا الوطني لأقل من 23 سنة بقية المدرب أنيس بوجلبان يلعب بعد شوية انطلاقا من الأربعة متاع العشية بوقت تونس ضد البنين في إياب الدور الأول من تصفيات اللي كان مقابلة تتلعب في العاصمة التوغولية لومي، بحكم أنه البنين ما فيهاش ملاعب مؤهل لاحتضان المقابلة الإفريقية. ونذكر منتخبنا كان ربح الذهاب في أولمبي سوسة بنتيجة هدفين مقابل صفر. الجامعة التونسية لكرة القدم تسعى لبرمجة مباراة منتخبنا الوطني للأكابر ضد ليبيا في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كان 2027 في نوفمبر المقبل في استاد الطيب المهيري بصفاقس. منتظر أنه رئيس الجامعة معز الناصري يتحول اليوم لولاية صفاقس للاجتماع مع السلطات المحلية من أجل تدارس إمكانية تلافي النقائص المسجلة في استاد الطيب المهيري وتأهيله لاحتضان المقابلة. هذه يبقى موضوعة للمتابعة. نحكيو على البطولة، بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد التريف بعد الجورني فيفا باش ترجع في الويكاند هذا. برنامج الجولة الخامسة ذهاب المقابلة لكل انطلاقا من ماضي ساعتين ونص نتاع العشية نهار السبت 10 أكتوبر. الاسبيرانس الأولمبي البيجي سي أبي الاتحاد المونستيري اتحاد بن قردان النادي الإفريقي، دربي بين تقدم ساقيت الدير والسي اس اس. نهار الأحد 11 أكتوبر ليتوال في أولمبي سوسة تلعب ضد حمام لمف. ترجي جرجيس أمل حمام سوسة، النجم المتلوي الملعب التونسي شبيبة العمران مستقبل المرسى. الأندية التونسية والمسابقات الإفريقية الدورة التمهيدي الثاني في الشامبيونز ليج، النادي الإفريقي تو بويسون مازامبي الكونغولي رسميا الذهاب 17 أكتوبر تم تثبيته في استاد مازامبي في لوبومباتشي انطلاقا من الأربعاء متاع العشية نهار 17 أكتوبر الأربعاء متاع العشية بوقت تونس مقابل زفر الحكم الموريتاني دحان بيدا. ومادام نحكيو على الشامبيونز ليج، الترجي يلعب مباراة الذهاب متاع الدورة التمهيدي الثاني 18 أكتوبر في ليبيا 8 متاع ليل مقابل لزفر الكونغولي بيير جان غوي. في كاس الكاف زوز ممثلين التوانسه سي اس اس ترجي جرجيس، سي اس اس يلعب مباراه الذهاب 17 اكتوبر الخمسه متاع العشيه في ابيجان ضد اكاديميه امادو ديالو الايفواري مقابل زفر الحكم فابريس سانتوس من الكافير. ترجي جرجيس يستقبل في الذهاب ريال باماكو المالي 17 اكتوبر انطلاقا من 3:30 متاع العشيه في استاد الطيب المهيري بصفاقس مقابل زفر الحكم الاوغندي لاكي رازكي. نحكي على دوري الأمم الأوروبية، زوز مقابلات يستحقوا الفرجة اليوم انطلاقا من 8 غربا، المنتخب الفرنسي يلعب ضد بلجيكا والمنتخب الإيطالي يواجه نظيره التركي. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي. نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جارة فيم بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جارة فيم. شاي طيبة في لمن.

0: المشهد، المشهد على ذمتكم،
1: على ذمتكم في المشهد. 73 275 800 36 300 ألف، ولا رقم الواتساب أيضا 48 155 ألف. مرحبا بالجميع مواطنين بالخارج، 00216. إلى جانب الأرقام هذه نجموا تكونوا موجودين معنا. جمال بوخديدة في انتظار مكالمتكم الهاتفية. موضوعنا اليوم حول المواعيد بالمستشفيات العمومية، وقت المواطن يمشي باش يداوي، أما أحيانا يلقى روحه في رحلة طويلة عنوانها استنى، ما فماش موعد، ارجع قدوة، الطبيب مش موجود، الماكينة مكسرة، الماكينة مازال ماخديناهاش، الريزو به وعليه الى اخره من التفاصيل. مريض يتوجع وعائلة خايفة، وطبعا طبيب عنده طاقة استيعاب ومحدودة، ادارة تواجه ضغوطات كبيرة، ادارة المستشفيات العمومية. وبين هذا الكل يبقى السؤال، هل الحصول اليوم على موعد للعلاج ولا عركة حقيقية في حد ذاتها؟ كل التفاصيل وقت اللي يجي من عندكم انتم حسب التجارب اللي تعيشوها، وقت اللي تطلبونها كما قلت على 73 275 800 36 300 ألف. اول تليفون يجينا من عند سي فيصل. فيصل،
2: نعم،
1: مرحبا بك يا فيصل.
2: وبيك
1: شعويلك يا اخويا، لاباس؟
2: الحمد لله، فاشا.
1: يا سيدي من الزرمجين فيصل. اهلا وسهلا، مرحبا بك. الحصول على مواعيد تجربة شخصية ولا باش تحكي اون جينيرال؟
2: تجربة شخصية.
1: هي تحكي لي
2: شخصية، يعني أول ما مرضت المدام بالمرض الكونسير عطوني موعد بعام وسبع شهور. عام وسبع شهور بديت احتجيت في السبيطار وعملتهم الكل، ضربت ضربت السيكوريتي، عملتهم الكل.
1: شنو استنى استنى استنى بشويه يا فيصل بشويه. دونك انت لطف عليك جاك كونسير، كي مشيت باش تداوي عطاوك موعد تاع مداوات ولا موعد تاع شيميو ولا شنو هذا الساعه الموعد؟
2: لا موعد تاع عمليه،
1: موعد تاع عمليه بعد عام
2: وسبعة شهور. يا ربي استغفر الله، عام وثمانية شهر.
1: عام وثمانية شهر يا أخي، أنت تقلقت أنا راهو اللي عملته الآخر غير قانوني، راهو اللي تحكي عليه.
2: إيه في بالي غير قانوني،
1: بمعنى دخلت في هستيريا.
2: هذا مرض، هذا مرض خبيث.
1: إيه سامحني، دخلوا سيكوريتي باش تضربوا أنت.
2: هما دخلوا كي عملت تشوش، هما دخلوا أنا عرضت على روحي، دفعت على روحي الأكثر لا أقل. بعتلي ولا
1: بخير كمل نسمع من عندك ومبعد معرفة شنو القانوني وشنو لم. دونك انت كي سمعت انه موعدك كان بعد عام وثمانية شهور دخلت في هستيريا.
2: اكثر من هستيريا
1: وليت تعوين هذا، فما سبيطار صار هذا.
2: على ذكر
1: الطب، فما سبيطار
2: سبيطار حي العمران.
1: حي العمران وين يجي هذا؟
2: مستير.
1: في المستير باه.
2: مربوطين ببعضهم، فطوم ابو الكعب وحي العمران مربوطين ببعضهم.
1: باه
2: كان ما كانش قسم نتاع كونسير في حي العمران، ولاو بالزغط عملوا قسم في حي العمران.
1: باه
2: دخلت طبيبه لا نعرفها ولا عندي كونتاكت بها ولا قريبتي ولا حد شيء. يرحم والديك ووالدها، دخلت وخدت مني المواد، ردته بعد خمسة
1: من عام وثمانية شهر بتدخل من طبيبة ولا بعد خمسة
2: أيام؟ ردته بخمسة، ردته خمسة أيام والحمد لله رب العالمين. نجحت العملية 100% وتعديت على الراديو ترابي اللي هي موجودة في سوسة، الوحيدة في الساحل، والحمد لله.
1: واليوم لاباس.
2: ربي سبحان الله، ابتلاء ما عند ربي، جابي بلاصه اخرى. عنديش حتى جمعتين من اللي عملت لها العمليه، استوى ليومنا هذا نستنى في المواد، خاطر ثم تحليل يخرج لبرا من تونس يتعمل وكل شيء باش هم يقروا يعملوا راديوثيرابي يا يعملوا شيميو يا يعملوا حاجه حرابش.
1: دونك انت تستنى في موعد جديد باش تفهم شنو مستقبل العلاج اللي باش تعمله.
2: ولا انا قلت لهم علاش هذا كل كاي، علاش لا زال في السبيطار ما فماش؟ وقتها مرضت لي بالكلاوي ما فماش لا زال في السبيطار، رصات لي نخدم شهار ما نيسي نخدم رجل أعمال يعني نخدم
1: عارس بشركة
2: أنا شهرية هرزيتها بأمانتها للكلينيك نتاع القنطاوي بسوس كل شيء بالدليل ما عندهم
1: ما غير ذكر بشركة. أسماء المصحات باش ما نعملوش إشهار لا بالباهي لا بالخايب
2: ما عندك الاسئله مش نشر في المساحات
1: واضح يا فيصل
2: زيتها بالدليل
1: يعني رحله معاناه بديت لك من الاول شكرا لك يا فيصل احنا باش نبداو واضحين راهو معناتها وقت اللي قررنا باش نعملوا الموضوع هذا لانه جاتنا برشا طلبات من المواطنين بعثنا كاداره جوهر اف ام بالشكل الرسمي على الايميل اللي موجود على موقع وزاره الصحه فما زوز ايميلوات موجودين للتواصل مع الوزارة بعثنا عليهم دوز ايميل اون كوبي وحطينا مطلب رسمي لانه قلنا باش نطرحوا هذا الموضوع للنقاش باش خليوا المواطنين يتكلموا فنحبوا شكون يمثل الوزارة للحديث حول الموضوع اذا كان فما استراتيجية او تقليص من هال طول الانتظار وتحديد المواعيد وكيفاش يصير إلى آخره ولكن للأسف تفاجأت اليوم وقت اللي تواصلت مع المنسقة الإعلامية بالوزارة أنه الإيميل ما خلط لهاش حسب ما قالت أو هما كانوا في مهمة دونك ما قرتهمش فبعثت لها مرة أخرى بالواتساب في انتظار أنه يحدوا شكون يمثل الوزارة كان خلطت اليوم سينو غدوة من حقهم ياخذوا حق الرد شكرا لك يا فيصل سي الهادي معايا من حلق الواد سي الهادي
3: عسلامة ومرحبا بك ومرحبا بجوهر اف ام
1: انت سمعت سبوت وصلت حتى جيت للراديو معناتها كريمو
3: بيان سور
1: موجوع من الموضوع
3: موجوع بالكدا وكي نقول انا في تونس نفتخر لي انا في تونس والطب متاعنا نفتخر فخر شديد
1: فهمتني
3: طفلة جات بحذايا بنتي انا وامها ديفورسي جات بحذايا في فاكونس
1: بنتك
3: في 2025 طاحت شوت هزيناها للسبيطار درنا بها عندها دقة سيدة شافوا هزيناها طبة فهمتني طبة بريفي قالوا راهو هي عندها مشكلة سيركوي في القلب وسيركوي مال فورماسيون في العروق وراهي العملية هذه ما صارتش في تونس جملة واحدة ما فماش مشينا للسبيطار للرابطة فهمتني مشكورين اخذونا طبا شافوا عملوا لها عملية دياغنوستي فهمتني في مارس 2026 على أساس يجيبوا الماكينة من برا فهمتني ونستناو كل رونديفو ثلاثة شهور تعمل ليكو احنا مش كنتنا ليكو نعملوا في البريفي ليكو فهمتني ثلاثة شهور ويمشيوا فينا ويجيبوا يا دكاترة شنو الحل شنو ماكم تاع ماتريال وديجا مكتوبة ماكم تاع ماتريال في الرابور نتاعهم هما فهمتني
1: كلمة في الرابور يقول لك راهو نظرا
3: ولا وجود ماتريال ولا في الرابور نتاعهم ولا
1: جيت موعد توا
3: ولا ما نجمش تقعد الطفلة حتى العشرين سنة في النمو متاحة أنا شكوني اللي يضمني الطفلة لبس تقعد العشرين سنة
1: هي طوى قداش عمرها بيني وبينك
3: عمرها ما بين الاربعتاشر والخمستاشر سنة
1: دخلت في الاربعتاشر ماشي للخمستاشر سنة به
3: ولا يرحمه
1: باش تمشي للعشرين سنة هي ديجا
3: بالعشرين سنة باش تقعد أنا سنة خمسة سنين
1: نجموش نعملوا عملية وهي عمرها تحت العشرين سنة
3: تحت العشرين سنة فهمتني
1: الماكينة اللي نجمو نعملوا بها العملية
3: يرحم بوك
1: الطبة موجودين الكفاءة موجودة أما الماكينة
3: موجودة لا موجودة اللهم صلي على النبي موجودة ما فما حتى مشكلة مشكلتنا مع الماكينة هذه اتصلت عملت مكتوب للسيد الوزير من ماي ما رد علي أحد وليت أنا بيدي مشيت للوزارة قبلت المسؤول في الوزارة مدير عام في الوزارة غاديك قلت له يا سيد راهو هكا وهكا وهكا قال لي أنا في بالي بالوضعية تاعك أما تمشي تعمل كنترول عند رئيس القسم مشي تعمل كنترول نفس الحكاية هي بيدها فهمتني عاودت رجعت له مشكور هو فهمتني شي يرد عليا بالرد قال لي أنا ما نجمش تجيب ماكينة غالية برشا على حالة واحدة تسمى إهدار بمال العام كلمة كي وقفت انا وقلت له كيفاش تسمى اهدار مال العام
1: وهي مواطن عليك بالعسل معناتها بين ضفرين نعش الصحة ولا غلطة سأسوقها بحذر بارح بركة شفتها على الفيسبوك ثم بقعة في اليابان
3: ايوه
1: فيها بنية واحدة تقرا ترين وهذاك يمشي على ذمة البنية هذيك وحيدة أيوة. من القرية هذيك اللي ما زالت تقرأ وقاعد أيوة. يخدم كل يوم يمشي أيوة. يهزها تقرأ ويروح بها لين تخرجت البنية هذيك باش توقف الخط نهائيا.
3: مالوغوزمون
1: جاي على بقعة في طرف الجبل على
3: مالوغوزمون
1: تقرأ يلزمها يهزوها للمدرسة.
3: مالوغوزمون الغلب
1: هذا العام في اليابان
3: إهدار من العام باش يجيبوا ماكينة على حالة واحدة والحالة هذه ما تعملتش في تونس.
1: إيه
3: ما فماش في تونس. كي أنا كثرت معاه الحديث وكيفاش وعلاش قال لي ما أستاذ راني خذيتك ما غير رونديفو أنا أفهم وحدك. خرجت ونعود نرجع للسبيطار
1: الماكينة هذه مش موجودة حتى في الخواص
3: حتى في الخواص. اتصلت بالسلطة اللي في المينيتير وكذا وكذا وأكدوني مش موجودة أيور أيور مهنة ما هوش موجودة حتى في
1: البنية وندويوها البرة يا سيدي ما تعملوش
3: لا قال لي لا كلمة قال هالي تطلب وقت برشا تطلب عام يا أخوي أعطيني خندويها البرة أنت فهمتي الطفلة فهمتي وهاي كأم أمطان استناوا العام قال لي لا تستنى عام وأكثر فهمتني ما سكت على روحي عاودت رجعت للطبيبة مرة أخرى فهمتني الجمعة اللي فاتت واتصلت بها معناها أنت كم كوا باش تقلق لنا برشا وتمشي وتجي تعرف كيفاش هاو ليتر نجيو نعطيوك ليتر فهمتني وبرا عملها في الجراحة ولا الملف فهمتنا ماهوش عندنا مرة عملها في الجراحة في باب تعدون فهمت كيفاش الدكتورة هذه حالة واحدة في تونس حالة واحدة في تونس رفضت الجواب ورفضت كل شيء فهمتي وديجا انا عملت مكتوب لرئيس الجمهوريه
1: هو عندي نسخ من اللي قاعد تحكي
3: وانا عندك وانا عندك نسخ عملت مكتوب لرئيس الجمهوريه فهمتي وتوا لا رد مازلنا نستناو وعملت مكتوب
1: للعاملين رسالتك الان الى المسؤولين ايش تحب تقول في الديريكت وخلي ماكس بارتاج يوصل صوتك
3: انا ماذا بي العمليه تتعمل في تونس عند الطب نتاعنا
1: الأكباء الموجودين واللي قالوا
3: ولا يرحموك من أنا نحب تونس
1: طبعا بتاعنا بشرط أنه الماكينة هذه لازم تجي
3: لازم تجي
1: واضح
3: مالوغوزمون يعطونا في رونديفو في رونديفو آخر مرة عطانا رونديفو المارس 8 مارس عندي ما يثبت 8 مارس معناها ماشي جاي ماشي جاي على يكو
1: مش كنت يكو انا ما تموعدش باش تعمل فيه هذا ويتمارس
3: مش تعمل يكو وتروح يشوفوا الحاله وكهو تو سامبلومون
1: وكهو واضح واضح واضح وصلت الرساله نتاعك هذه شكرا لك سيدي
3: شكرا
1: تدخل من يمثل وزاره الصحه وانا قاعد باقي في تواصل مع المنسقه الاعلاميه بالك شي تجاوبني على الواتساب حتى في الديريكت نجم تبعثوا لي مثال شاني بين المساجات وبين التليفونات وبين كذا المهم ننسقوا ونلقاو حل للمواطنين وخاصه للتدخلات ما زالت تجي التليفونات وباش ناخذوا سي صادق سي صادق حفوز اهلا وسهلا
4: لاباس عليك سي زهير
1: والله الحمد لك انتم لاباس هذيك الفايده
4: الله يرحم امينتك في البرنامج زهير
1: الله يبارك لك اخويا رحمه الحي خير من الميت قل لي ايه
4: سي زهير
1: بابا
4: عشان جيت سبتمبر 2020
1: ايه
4: ومشيت للسالون جيت نعدي كل مرة أمشي ورجع رجعت المرة ولا شهر وخرجوني أعطوني دواء من المطبخ ودواء قالوا يجيبوه في فرنسا عندي شكون يرحم والديك والدي بعد لي بس جيت نعالج كيما كاتب المواعيد نمشي ونجي سكانير عريان تصويرة كل شيء حتى 23 ماي 2025 أخذوا الملف وقالوا لي مش عامل عملية عندي أرخ مسكة في قلبي اللي صار من 23/125 نمشي وزير كما كابس نمشي باش نرجع في جانفي 9 جانفي 2026 يعني جانفي اللي فات خذاو لي الدم
1: عطاوك موعد على اساس تعمل عمليتك 23/125
4: خذوه من عندي الملف على تكمل الملف صحيح
1: باه
4: باه قعدت نستنى ما نمشي ونجي نمشي ونجي ما عطونيش حتى موعد
1: في الاخر قالوا لي تمشي في العام الجديد 2026
4: يعني من 2020 حتى 2026
1: ايه
4: لا في اللي قالوا لي مش بمشي للمبرمج بتشوف على البنش وكل شيء مشيت البنش قال لي هعمل صحيح اعطاني اللوكي قال لي تعطينا الدم جبت شكون اعطاني الدم نهار 9 جانف نستنى تو مشيت لها مشيت مع مده شهر بالضبط رجعت لهم قالوا لي كيفاش قابلت الدكتوره مقرعش
5: هذه ما تسميش الطب ما تسميش عايشوي
4: هاي قابلت البروفيسور شفت الملف نتاعك قلت لي الملف نتاعك فيه مات ما عادش فيه هاك تايه كيف باش تحكي لي الملف قالت لي تعاود لي سكانير مده شهر
5: معناتها الجزء القديم وتصاور وسكانيرات وكل ما عادش عندهم صلاحيه
4: ما عادش عندهم مفعول خلاص
5: اي نعاودوا من الاول وجديد
4: جيت مده شهر مشيت باش نعمل سكانير وقت شات هذا السكانير أربعة نوفو أمبرجين
5: لا حول ولا قوة إلا بالله
4: علاج تريها متاع عرق تريها متاع عرق حبشتني رجلي خلاص ما عادش نمشي بقول
5: واضح واضح بالله احنا اذا كان ادارة سهلول ومستشفى الجامعي بسهلول تحب ترد ايضا لها حق الرد واذا كان زاد تحب توضح او تتدخل لتسريع الموعد للسيد اللي تعدى معنا اهلا وسهلا مرحبا احنا في انتظار الاجابه سي صادق شكرا ليك وبارك الله اللي يسمعوا فينا كل في حفوز من القلعه الكبيره بسمه بسمه
6: الو
5: اهلا وسهلا يا بسمه
6: اهلا بيك
5: مرحبا بيك يا لاله
6: تو برشا نحب نكلمك
5: مرحبا بيك مرحبا
6: عايشك الله يخليك باش نحكي لك حكايتي
5: اي احكي لي اي
6: واي حكايتي اني نعمل في الدياليز اني معلمه متقاعده
5: لطف عليك اي
6: ونعمل في الدياليز وعندي 7 سنين
5: اي
6: عندي زوجي ربي يخليه معناها عمل معايا الملف باش يعطيني نعمل عمليه الزراعه
5: ب
6: فهمتني هو متبرع
5: مطابق ومريقل ينجم يعطيه
6: مطابق تو عندنا اكثر من عامين واحنا نحضروا في الدوسي كل شيء مطابق الجانفي نهار 26 جانفي اللي فات 26 الدوسي سيء الدكتورة اللي معناها تشرف على الدوسي قالت لي تو سيء لازم نعديو الدوسي نتاعك للستاف معناها اموركم واضحة
5: اي
6: التو من 26 جانفي التو واني نستنى باش يعدي وستاف نمشي نسأل ما فما شيء نمشي نسأل تو نكلموك ياخذوا اسمي والنمر والتليفون متاعي هاو التو هاو في الشهر العاشر يعني تو واني نستنى اني عندي
5: الظهير
6: عندي متبرع راني
5: موعد باش تعمل عملية بعد ما طلع كل شيء مريقل
6: صحيح كل شيء مطابق الملف حاضر نهار 26
5: جانفي يقولوا لك فما ناس قبلك استنى شوي
6: لا اكل اللي قبلي هذوكم اكل ما عندهمش متبرع يستناو في الليست داتونت
5: انت عندك متبرع راجلك معناتها
6: اني عندي متبرع راجلي تو دوسي اني ودوسي راجلي فهمتني
5: اي انت ماك على ليست داتونت نتاع تستنى متبرع دونك انت
6: لا انا مانيش مستنى في المتبرع انا عندي متبرع
5: خرجت من قائمة الانتظار انت
6: لا اني من الاولي راجلي قال لي نعطيك وعملنا كل شيء واغلبيه الدوسي عملناه بالفلوس كل شيء الفبروات كل شيء اغلبيته عملناه بالفلوس باش نسرع لكن اني لتو نستنى باش يعيطولي للعمليه الانسان عمال يكبر وربما بعد
5: ايش عمرك اليوم بسمه بعد اذنك
6: اني عمري تو 59
5: 59
6: 59
5: وتعبت من الدياليز
6: تعبت اني تو ننتظر في عمليه فك الاباري اللي في ايدي باش ينقصوا لي فيها تجري برشا
5: باش يصير في سبيطار سهلول حسب ما فهمت
6: في سبيطار سهلول
5: باهي تو نتواصلوا مع اداره سهلول متعاونين معنا الحقيقة إدارة سهلول برشا وطور تواصل معهم والمساج هذا بالذات تنبعثه لهم وإن شاء الله بإذن الله نلقاو حل في
6: آخر الله يخليك الله يخليك راني تعبت والله تعبت
5: واضح
6: تعبت الله يخليك يا سيد
5: زهير واضح شكرا لك لله بارك الله فيك
6: شكرا عليك الله يخليك
5: بارك الله فيك يا بسمة بلي نقرأ شوية مساجات قاعدة تخلط زعم علاش المواعيد في المستشفيات العمومية دي لسعد تقعد تستنى فيها بالشهور زعما علاش السكانير ديما فيه مشكل في المستشفيات العموميه زعما علاش ديما عندنا نقص في المستشفيات العموميه في الدواء حتى في الاطباء زعما علاش الخدمات في المستشفيات العموميه ولات في الحضيض على حد تعبير لسعد في نفس الوقت وعلى بعد امتار في المستشفيات الخاصة تلقى مكاتب الأطباء وفي كل الاختصاصات على بعد أمتار تلقى مصحات خاصة متوفرة فيها كل الخدمات الصحية والماكينات ومتوفرة فيها أحسن الخدمات والرعاية الصحية الجواب واضح هو الاستغلال الفاحش على حد تعبير لسعد وابتزاز واضح للمريض هو استغلال في المرض هذا مواطن يرى أنه الله غالب معناتها اللي عنده فلوس ينجم يداوي واللي ما عندوش للأسف ينتظر كان خلط تخلط كان ما خلطش تلك أقدار الله. ما زلنا ناخذ تليفوناتكم والتليفونات تجي على 73-275-800 وإلا 36-300-1000 36-300-1000 باش تتحصلوا. نعرف اللي فما إشكاليات وتلقاوها أوكيبية ما أطلبوا مرة وأكثر من مرة باش نعاونكم شوية. هذه معلومة باش نقولها لكم توا. 36-300-1000 أسهل من الأخر، 36-300-1000 أسهل من 73-275-800. واللي تحبوا تطلبوه اطلبوه. هاي مازلنا ناخذ التليفونات، مازال عندنا تليفونات في انتظار تجينا التليفونات. نعاود نذكركم اللي انتم نجموا تكونوا موجودين، اللي كومنتير تنجموا تبعثوها، سينو مواطنينا بالخارج تنجموا تحطوا 00-216-48-155 على الواتساب. إذا كنت تحبوا من غير فلوس بالكونيكسيون 00-216-48-155 00-00 هذا رقم واتساب. أما هذا نمره ما تطلبوش، هذا نمره فقط تبعتوا عليه ميساجات فوكال ولا فيديو وإلا كتيبة. بربي كان عندنا ميساجات على الواتساب، هاتوا خلنا نقرأ شوية من ميساجات اللي قاعدة تخلطنا على تليفون الواتساب. على التليفون مرحبا، ما زال ناخذوا في التليفونات. وباش ناخذوا سي فتحي من أكودة. سي فتحي نسلم عليك، أهلا وسهلا مرحبا.
7: أهلا سي زهير، عسلامة أخوي.
5: كيف فتوح لباس؟
7: يرحم والديك، عايشك
5: ربي يبارك لك.
7: يرحم والديك.
5: هاي يا سيدي،
7: برافو عليك أخوي على البرنامج، يعطيك الصحة.
5: الله يبارك لك يا أخوي،
7: ربي يبارك لك في صحتك.
5: يلزمها توصل، احنا برنامج عملناه بشعار نحكيه في اللي يحكيه فيه التوانسة.
7: أي احنا نحكيه على المواعيد البعيدة.
5: أي
7: فهمتني. أنا عندي بنية عملت انفكسيون، فهمت؟
5: أي
7: في الكلوة متاحة، فهمت؟
5: لطفة والله.
7: اصرفت عليها، اصرفت عليها في الخواص، فهمت؟ منه ومنه، وبعد ما عثوني سألوه البيست لي جمعة وخرجوا هالي. عطوني موعد، رجعت للموعد هذايا عندوش والله يمكن قريب شهر توا.
5: اي
7: هكا قالوا لها راي مازلت ناقصة شوية الكلوة متاعك، وزور بها بثلاثة شهور اخرين موعد، فهمت؟ هي لقينا لها الكلوة متاعها متاكلة شوية. ما
5: هي عملت انفكسيون في الكلوة، داويتها وبعد كملت في المستشفى، عطاوك رونديفو بعد ثلاثة شهور كونترول.
7: بعد الموعد الأول ظهر لي هكاك.
5: هي بالكشي وضعها يستلزم انه كل ثلاثة شهور تعمل كونترول باش يشوفوا الأمور تحسنت تعكرت. بنتك لباس ولا ساعة؟
7: توا هي كي رجعتها أمها توا عندها شهر ولا قل شوية بعد الموعد الثاني.
5: أي
7: قالوا لها برا أنا بسولك ميساج على التليفون.
5: أي
7: فهمت. مشيت نقول الموعد في قريب ديسمبر، ظهر لي 25 ديسمبر، في 25 ديسمبر ولا.
5: أي
7: فهمت. وعملت التصوير وكذا، قالوا لها ما زالت منفوخة شوية ولا شنو، فهمت؟
5: عندها دواء تخوف فيها،
7: ما عطوهاش حتى دواء. هذاك علاش والله انا خايف
5: عليه. الموعد والموعد ما علاش الموعد، انا نعرف يعطيو الدواء ويعطيو الموعد بعد مده باش تعمل كنترول يشوفوا الدواء مشى معاه ما مشاش نبدلوه.
7: ما عطوهاش والله فيه. حتى كي خرجوا هالي المره الاولى من السبيطار
5: ايه
7: ما عطونيش والله، لا عطوني حتى شيء دواء، عطوني حتى شيء
5: لا دواء لا شيء.
7: قالوا لي والله لا دواء لا شيء، قالوا لي ترجع وحده.
5: غريبه.
7: فهمت. والمرة الأولى والله اصرفت عليها في التميم خاص، وفهمت عملت لها تصوير على الكلوة، وعملت لها تصويرها على رأسها. احنا شكينا المرة الأولى كنا ببالك شي مرض خايب، فهمت؟ اللطف حشيك شوية في الأخر نلقوها الكلوة. بعثني عاد الطبيبة زي فهمت، قال لي برا مشي ياوي جواب وين سهلو.
5: انت توا معناتها عطاوك موعد كان بعد ثلاثة شهور في سهلول.
7: اي صحيح.
5: وانت خايف من
7: الوقت هذاك.
5: سهل اخويا ايش نقول لك،
7: نحب ندبر
5: ليك. هي مبدئيا يا فتحي هي توا مبدئيا لاباس، في حالة تعكرت الوضعية الاستعجالي ينادي، تهزها ديريكت للاستعجالي وتقولها راهو عندهم موعد كان كذا، اما راهي تحسن حالتها خويا تقبلوها في الاستعجالي، ومن بعد لكل حادث حديث.
7: شكرا لك والله، هذاك مش خايف، فهمت يا سيدي؟
5: لطف عليك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
7: يرحم والديك اخويا عايش.
5: يرحم والديك عايش. اهلا وسهلا مرحبا. أنا كنت نتمنى يكون عندنا ممثل عن وزارة الصحة ولا على المندوبية باش يجاوب، خاطر أنا مش طبيب ومانيش مدير ولا مسؤول في وزارة الصحة باش نجم نجاوب الناس. وبعثنا لكم باش قلنا لكم رانا باش نحلوا الموضوع، على الأقل نجاوبوا الناس، وديما يبقى حق الرد مكفول، خلي على الأقل تطمئن الناس. علاش هذا التأخير في المواعيد؟ وهل فما استراتيجية تخدم عليها الوزارة لتقريب المواعيد؟
1: حتى المشكله كيتكلم مديري السبيطارات يقول لك راه ما عنديش الحق نتكلم كما ناخذ ترخيص.
5: زياد من زاويه سوسه. زياد شو احوالك يا زياد؟ لاباس؟
8: نحوالك زوير لاباس
5: الحمد لله. هاي زيد
8: المشكلة البنية بنتي مش نلخصوها باش نطولش عليك. عندها 4 سنين ضربت بمراية في ضبوتها. هزيناها لسهلولهم كاب ديرجونت على الاخر وصلت 3 دم فرغت من الدم. وصلناها طبيب العظم من غير ما نسمي بالمسميات طبيب العظم قال هبط بالتجميل قال له نقول لك شوفي اذا مش عصابه مقطع خليني نعمل العملية خير. هبطوا جروب كامل اشتغل كامل شافوا قالوا لا سي بون خيط على روحك. تصبح بنتي من الصباح ايديها معاق خلونا 3 عصام قطعي بس لهنا جيت مش
5: شنو
8: خطا طبي
5: احنا نحكي على المواعيد راهو موضوع الخطا الطبي باذن الله نوعدكم نعملوه. اما انت مشكلتك في المواعيد ولا في الخطا اللي صار
8: في زوايا الرم بقاو كل عام يعني لو في عمليه ويطول عندها 4 سنين البنوت عمرها 10 سنين كل عام يوخروا لها واش ينحوا لها من رجليها اعصاب ويزرعوا لها في ديها كل عام عندها 4 سنين كل عام يعني لها رنديفو غرز الرنديفو بالعام كلمتك انا على الرنديفو بالعام كل عام رنديفو هذه هو اللي استناوه في العمليه الرابعه باش يزرعوا لها الاعصاب الثالث باش تولي ديها خاطر ديها بقت معاقه ما تنجمش من السباحه حتى هي ديها تدرجع
1: بالكش علميا لازم ترتاح عام باش ينجموا يعاودوا عمليه اخرى
8: مش علميا سي زوير
1: راهنا مش علميا مش انا قلت لك بالكش يا
8: هما انا مثلا انا في زوير تعرف مشكلتي شنو هي مشكلتي وصل لي صوت خليت تسمع 4 سنين بني عمرها 10 سنين حتى اصحابها في المدرسه يتنمروا عليها ايش باه يديك كيك ايش باه شنو يعني ماذا بينا يعملوا لنا حل تو هما اللي غلطوا هما غلطين تواني ما
1: الطفله ملي عمرها 4 سنين اليوم عمرها 10 سنين 6 سنوات وهي
8: ملي عمرها 5 سنين وشويه
1: وكل مره موعد
8: كل عام عملي
5: واضح
8: كل مره موعد معاه
5: واضح واضح وصل صوتك يا سيدي شكرا لك. زياد عيساوي من زاويه سوسه وكبل اسمه لقب باش توصل المعلومه للوزاره وايضا للمسؤولين. جعفر من سيدي عبد الحميد. جعفر
9: اخويا السلام عليكم زوير
5: كي جعفر لاباس
9: الحمد لله عايشك اخويا زوير
5: مرحبا بك
9: سي زوير انا مشكلتي رانا انا عندي مشكل في الحجر في الكلاوي
5: اي
9: وعملت عمليه في ركبوري جي في مارس زيس مارس فهمتني وعطاوني رونديفو ل 12 ابريل باش نبدا نكسر السيونس تاع التكسير تاع الحجر
5: اي
9: تصور انت من 12 ابريل جيسكا مانتنا الماكينه راني مركب جي جي يعني في جنبي هنا فهمتني وشيء عشاك وحاجه قدرك لعبوا تدخل ب 30 25 مره للتواليت كل نهار في جنبك تبدا تطلع للتواليت تاعك
5: تمشي راه مازال في موعد باش يعطيوك تكسير الحجر اللي في الكلاوي
9: اي الماكينه هذا بون موضوع اخر في الزواير بتاع مدير تتصل عليه هو الماكينه هذه تو 7 شهور عاد خدمه شهر وعدمت جايبينها بالمليارات جديده وين تمشي يقول لك انا نستناها في قطعه من سويسرا
5: فما سبيطار
9: اليوم سبيطار سالو اليوم ورد مشي
5: سير الحجر في سبيطار سهلوا له مكسره
9: مكسره ليش
5: وكان نستهدفوا فيه احنا سبيطار سهلوا في الحلقه هذه
9: عندها 7 شهور توا من عاد 7 شهور
5: بالله بيقعد معايا جعفر بربي يا جمال تسمع فيا اكيد في غرفة العمليات حاول تتواصل مع سيد مدير مستشفى سهلول لأنه أكثر من مداخل على سهلول إذا كان ينجم يتدخل معنا أو يعطيك معطيات على الأقل على حكاية الماكينة هذه المكسرة بتاع تكسير الحجر. التوا ما عندك موعد واضح ما نتا
9: التوا ما عندك حتى واضح رجعت للطبيب الطبيب قال لي الحل الوحيد توا لازم نعمل لك عملية جراحية نعم كبرت الحجرة ما عادش نجم
5: تتكسر
9: نولي طول العمل يعني مشكلتي في جي جي قال لي بون مع العمليه ان شاء الله يحيوالك فهمتني حتى مركب بابا راي في جنب يعني فهمتني ما باش تحمي الكلوة
5: واضح واضح
9: مش كناني راهو نمشي غير هكايا الانفريميير توريني كراسه كامله قالت لي راهو ساكبه وكل شيء قالت لي خويا شوفوا حل مع السبيطار يصلحوا المكان
5: وصل صوتك جعفر شكرا لك سيدي
9: اوكي ميرسي زوير
5: الله يبارك شكرا بارك الله فيك سي محمد من سيدي علوان المهديه. محمد
10: خليفه محمد
5: كيفاش؟
10: خليفه محمد هاي.
5: مرحبا بك يا خليل مرحبا بك هاي يا سي خليل
10: عندي مدام يعطوا فيها في الموعد مره يعطوها موعد مره يعطوها رقاد مره وهي عندها السكر والزرار والدواء غالي والتوكايه مش مفض عليها الدواء دبوزه ب 7000 ولا ب 6000 ودون الزرار تربى قدام
5: ايه
10: يقولوا لك سبعة شهور ثمانية شهور.
5: نعم.
10: حتى يقول لك هات النمر بتاع التليفون وتونا بعثوا لك. لو كان ياخذوا النمر بتاع التليفون تو ماخذوه. تو عندها يكون يحتاج خمس شهور.
5: هذا في سبيتار المهدي يا؟
10: ايه.
5: واضح. به.
10: تو اللي عنده السكر وهالامراض هذه شي زهير ما تصبرش. هنا عامل يوم يا اخي مش بقى نشري بالدبابة
5: ما تقدرش عندك الحق. واضح واضح. وهو هذا هو السؤال، هل اللي ما عندوش فلوس حقه يداوي ولا ما يداويش؟ وكان حقه يداوي علاش المواعيد بعيده بالشكل اللي قاعدين يحكيوا فيه المواطنين حسب الروايه اللي سمعناها من المواطنين؟ يا ريت حد من وزاره الصحه يجيب على كل هذه الاسئله، خاصه انه حق الصحه مدستر في الدستور. على السلامة يا سيد زهير، إذا جانا مساج على الواتساب بلا بعثوا أساميكم على الواتساب كي تبعثوا مساجات. معضلة كبيرة الموعد بالعام، وزيد قعدت نستنى جمعة كاملة طبيب العينين ما فماش، كان عندنا في جمال طبيب العيون توا منذ قرابة عام ما فماش حتى إيجابية ولا خير باش يرجعوا طبيب عيون بجمال. واليوم رصات ما مشيت إلا ما عادش كيفاش الكتيبه مكتوبه، يورق يعملوا لي في مراقبه والحاجة فيها كيما هكا. انا وقتاش نقعد غايبه على الدار بلا اكتب لي اسمك باش نجم ناخذ التفاصيل اللي قاعده تكتب توا على الواتساب، سينو قاعدين يوصلوا لنا برشا مساجات ومازالوا برشا تليفونات. خلينا ناخذ طارق من القصرين. طارق
11: عسلامه في جو، عسلامه في شحوارك.
5: زهير في جوهر.
11: زهير شحوارك
5: حتى بشاعة في جوهر خطر نخدم في جوهر.
11: شحوارك
5: في جوهر. هاي سيدي مرحبا بيك.
11: عايشك وبرك الله فيك وتحتنا الفرصة باش نجمو على الأقل نشوف وضعية خويا.
5: قل لي.
11: عندي خويا عنده، هي طبيبة قالت هي تشوه أكسيدون في رأسه.
5: ايه.
11: مطلوب منه أنه باش يعمل عملية. باش يحطوا له كيما ستانت يتحط في القلب يتحط في الرأس. العمليه هذه يعملها كان مستشفى واحد في تونس اللي هو مستشفى الرابطه.
5: باهي.
11: مستشفى بن حميد بتاع النوروز. مشى قبل شيف سيرفيس عاد اعطته موعد نتاع عمليه.
5: باهي.
11: موعد العمليه وقت وصلنا بعد 6 شهور و 8 شهور اجل.
5: تاجل جي ولا تاجل قبل؟
11: تأجل قبل بربا بكلموه قبل الجمعة قالوا راه باش نأجلوك موعد.
5: سما سلك تعرف أنا نعرف شكون وللأسف الشديد أنه تعطيه موعد ويمشي وأنت تعرف باش يعمل عملية يزمو صايم وتلقاه يمشي صايم من الليل ويقعد لنص نهار مادي ساعة ساعتين وهو صايم في الأخر يقولوا له اسمع راه تأجلت الغدوة ولا بعد غدوة ولا تحاسيلوا. هذا موضوع آخر.
11: احنا هي تطلب منه ترك
5: ثم قبل بجمعة زادوا أجلوا لكم رغم اللي هو الأول تعطى بعد 9 شهر.
11: يعطيك الصحة.
5: اي
11: التأجيل هذا توا لمدة 4 سنين واحنا كل 3-4 شهور يأجلوا.
5: مدة قديش؟
11: توا داخلين في العام الرابع.
5: 4 سنين.
11: اي
5: على تأجيل موعد عملية.
11: موعد عملي يسلمونا قبل يعطونا موعد.
5: ايه
11: يسلمونا قبل الموعد بخمس ست ايام جمعة رانا اجلنا يا ما فماش ماتريال يا طبيبة مكنجة يا وضعية طرحة عومة فهمتني.
5: ما تكون ما اسباب للتأجيل.
11: يعطيك الصحة فهمتني. اخر موعد اعطونا 19 جويلية كلمونا قبل بخمسة ايام سامحونا راهو يتأجل موعد خاطر طبيبة تقول شكونجي.
5: لا إله إلا الله.
11: وإحنا لحد الآن نستناه.
5: لا إله إلا الله.
11: المشكل وين؟ هو لولا هو أخويا عمره 45 سنة.
5: آه.
11: هو يخدم في مهن حرة، هو تكتيك. يعني ما عادش نجم حتى يبشر على الخدمة نتاعو. فهمتني؟ خاطر ولا سيد ديكريز ما يجموش يقعد للشمس ما يجموش كذا فهمتني؟ ودخل في سيكل آخر مع مرته اللي توا يعني دخلوا في ديفورس كريم فهمتني؟ هذا كل السبب نتاعو خاطر ما عادش نجم يتحرك.
5: حول ولا قوة إلا بالله. واضح وصل صوتك طارق. شكرا
11: بارك الله فيك ويرحم والديك سي زهير تحت الفرصة والله يجزيك خير.
5: عندي حمزية وصدقني حكايتك أنت بالذات لا تعليق
11: والله يبارك.
5: أنا كان نعلق لساني مودي محمد
11: والله أنا توا إيش قلت أنا توا أنت نسمي فيه نستنى له في موعد نتاع مود خاطر إنسان توا خمس سنين بالوضعية هذه.
5: آه
11: توا توا دي بريو تعطي فيه ما عاد يحرك يديه ما عاد يحرك
5: يديه حتى الديبريسيون اللي تمكنوا يعلم بها كان شكرا.
11: انا ابوه عمره 80 سنه. انا توا محظيه في سوسه. يعني انا النظام حتى نفسانيا تعبوا بهم.
5: واضح. شكرا طارق، شكرا لك سيدي. خلينا ناخذ محمد من بوحجله. محمد
12: مرحبا.
5: مرحبا بك سيدي، اهلا وسهلا. والله الحمد لله سيدي، الحمد لله. عايشك اي
12: معناتها هي احداث التناقض مثل
5: سنه. محمد علي صوتك واقعد في بلاصه فيها ريزو باش نسمعك. اي
12: بس عندي مرام مدام مريضه التدريه عندها توا يا عاتفين هذا السنة بعثوها مواد عامها مختاريا توا مرت مع هامو عطاها 15 سنين توا جت معناها تموت وما يوصلش المواد.
5: قديش عطاوك موعد بعد قديش؟
12: اليوم مش خمسة شهر 10 هذا خمسة عطاوك شهر 10 نهار 18 احسب عام ونص سنة.
5: واضح ما والله رغم اللي الصوت مش واضح للأسف، ما ظاهر انه اللي فهمته من عندك تقول الموعد ياسر بعيد لدرجة انه هي متعذبة وما تصبرش.
12: قلت ما يعطوهاش حتى الدار
5: حتى الدواء حتى شيء
12: ولا شيء خمسة شهر.
5: واضح. شكرا لك سيدي، بارك الله فيك. بلاي خلينا نعمل طلع على الواتساب نتاعي، انا في انتظار زاد نعمل طلع على الواتساب اللي تنجموا تبعثوا عليه 48 155 ألف. على الواتساب نتاعي انا باش نعمل طلع جوست على المكلفه بالاعلام من وزاره الصحه بالكشي. فما اجابه باهي، فما اجابه ان شاء الله تكون لا ماهيش ايجابيه. جني با اونكور دو ريبونس، مازال ما عندهاش اجابه شكون ينجم يمثل وزاره الصحه باش يجاوبنا. ما يسالش حتى غدوة تنجموا تجاوبونا. اي مازال ناخذوا في التليفونات من عندكم. وجمال قاعد ياخذ في ضمير من سيدي بو علي.
13: عسلامة سي زوير. عسلامة سي زوير. اسمحوا لك سي زوير
5: لبيك. اشغال الضمير.
13: ضمير اي ضمير.
5: اول مرة نسمع بالله تكتبوا بالضاء ولا بالذاء؟
13: بالضاء بالضاء.
5: بالضاء ضمير. ايه. اول مرة نسمع الاسم والله معناتها. المهم ضميرك مرتاح.
13: الحمد لله الحمد لله.
5: اه يا سي ضمير قول سيدي بو علي.
13: يا زوير بربي حبيت نحكي في موضوع حساس شوية اللي هو حكاية الدويات اللي نجم اللي ناخذوا فيهم بالمحكمة. يعني عندي الوالدة مريضة مرض خايب والدويات كل مرة ونحن ناخذوا فيهم بالمحكمة. علاش من عندك نام؟ علاش علاش كل مرة ولا حاجة جديدة هذه؟
5: كل مرة تطرحوه إن شاء الله، ولأنه بالرسمي مش كان أنت هذه ساعة ولات قاعدة تمشي تاخذ دواء الكنام ما يوفقلكش تجري تعمل قضية استعجالية المحكمة تعطيك دواء باش تولي الكنام تعطيك وهذا كان عطاك.
13: فوالا وتقابل قاضي الضمان الاجتماعي ومحامي ومصروف وعدل منفذ
5: باش نطرحوا ونبعث انا مطلب للجماعة الكنام باش يجيو بحذانا باش يوضحوا شنو اللي نجم يصير. خاطر ماذا بينا شكون يوضح ديما في المواضيع هذه، فخاطر نحكيو باش نحكيو زاد مش هكاكا. هذاك علاش سي ضمير نشكرك، صحيح بخارج الموضوع ولكن مهم كموضوع. نوعدكم على قريب تو نبعثوا مطلب وان شاء الله تجينا الاجابه من عند الكنام ونطرحوا الموضوع هذا في اقرب الاجيال. فاطمه من بحسينه. فاطمه
14: اهلا عسلامه.
5: شو احوالك يا فاطمه؟ لاباس.
14: وينك يا خويا زهير؟ والله مرحبا بك والله اقسم بالله انا جوهره وليت نسمعك انا الصباح كنت.
5: اي هو اسمعني طبعا انا موجودين.
14: عايشك عايش خويا الحمومي.
5: اه يا فاطمه يقول لي
14: عايشك انا على مواعيد تاع العينين خزيمه.
5: المواعيد كنا
14: هي نعم العدسات وقت كنا نمشي نعدي يعطوني موعد بعيد بستة شهور.
5: ستة شهور؟
14: اي ستة شهور تولي برشا. ستة شهور
5: حكايه. وانت مستعدي على شنو بالضبط؟
14: نعدي على عيني انا عامله عدسات على عيني لازم كنترول ديما. اي كنت فرحت حشاد وبعد وليت في خزيمه. أنا ديما ستة شهور ساعات والله ننساه الموعد وكان ما نعاود نمشي ناخذ موعد مرة أخرى. لكن المشكلة مشكلة مشكلة مشكلة في هالدويات.
5: ستة شهور على خاطر لازم كل ستة شهور ولا على خاطر هما ما عندهمش إمكانية كان كل ستة شهور؟ ما ساعات فما أمراض يعطيو فيها دواء وبعد مدة تستلزم الدواء هذاك ما يعطي مفعوله كما ما نقولوا كان بعد ستة اشهر فاوتوماتيك ما يعطيكم موعد بعد ستة اشهر.
14: لا لا مش دواء ديما معناها مره اول مره ثانيه نبدل
5: انت جست كنترول باش يشوفوا الامور صبا ولا
14: كنترول. اي كنترول خاطر العمليه الاولى 2008 اكلي العمليه العدسه مش في بقعتها وقت عديت. النهار الثاني قال لي الدكتور لا لا لاباس. كي مشيت للطبيبه قالت لي مدام العمليه مش ناجحه والعدسه مش في بقعتها مش بالكدا. لكن الرابع الحمد لله ما مشي كما الاخرى ثاني ابرك شوي الحمد لله.
5: واضح
15: واضح. الحمد لله ما كل مواعيد بعيده وكل الحمد لله حسيل وربي يستر بلادنا وكاو.
5: شكرا لك يا فاطمه
15: ويرحم والديك عايش خويا.
5: هو كان نلخص على الاقل قبل ما نوفى الحلقه هذه اجماع انه المواعيد بعيده وغريبه الغرايب انه فما موعد أربع سنين وما تعطاش الموعد أربع سنين والموعد يتعطى ويتأجل. هذه الغريبة، الرجل باش يعمل عملية يعطوه موعد كلموه قبل بخمسة خمسة ستة أيام من الموعد يعطوه له يقولوا له اسمع راه تأجل والأسباب مختلفة، مرة طبيبة خرجت تكون جي، مرة ماكينة ما تخدمش، مرة ما فماش كذا، مرة كذا. أربع سنوات وهو ينتظر إلى يومنا هذا في الموعد، هذه أخطر ما تعدى حتى التوى. بخلاف اللي سمعناهم الكل، سي محمد من تبولبا. محمد
16: الو عسامة،
5: مرحبا بك
16: وبيك يا اخونا.
5: هاي يا سي محمد،
16: سي زوير.
5: مرحبا
16: سي زوير،
5: هاي
16: بربي يا سي زوير. انا عندي الوالده
5: هاي
16: عندها حشاك من الناس الكل، عندها الحجر في الكلاوي،
5: اللطف عليها. هاي
16: عملت لها في عمليه في احد المساحات ما نجحتش، بعد مده قامت على الوجيعة هزتها المستشفى بالمنصير بحطوها برقابه. عملوا لها عملية بالليزر ما نجحتش، قال مع شنو ركب لها استراتيجيات هذيك ولا الكلوة الأخرى قاعدة كيف ما هي، معناها يعطوها في موعد بعيد. كلمة ديما موجوعة، معناها ديما موجوعة. قبلت حتى بالإدارة وشنو قال المنبر ما عندناش. في يوم من الأيام اتصلت بأحد الإذاعات وطلبوهم وطلبوا من السيد مدير العام وقال وانه معناه المنظار قريب باش يصلحوه باش يعملوا فيه العمليه. والتو فما حد يعطينا ورقه نتاع موعد من غير دات، نحكي لك تو عندها 8 شهور
5: موعد من غير دات،
16: اعطينا ورقه
5: هي.
16: ورقه ما غير دات وتمشي ورقه ذيك وقت وفاء الاسم واللقب والقسم اللي كانت بايظه فيه.
5: ايش تعمل بها؟
16: هذيك هي راح توال، رجعت تجي ثلاث ولا اربع مرات غادي للسبيطار، الماكينه مازالت عندها لازمها قطعه من برا. واني من في حاليش، معناها كان جات راني في حالي ولا شنو ولا عندي امكانيات نهز للكلينيك. قلت لها عطيوني جواب مثلا، عطيوني للسوسه ولا حكايه، قالت لي تصحح على الدوسي واحنا ما عادش نقبلوه. والتو الحاله عندها 8 شهور كيف ما هي. الحجر نحكيه معناها بالسكانير عندهم نتاع 8 ملم في الكيلو، معناها
5: لا حول ولا
16: قوة. 8 ملم نحكي لك على امه، معناها وسط الدار ما تنجمش تمشي.
5: العمليات الزوز فشلوا، معناتها
16: العمليات الزوز في المصحة فشلت
5: وفي العمومي فشلوا.
16: وفي العمومي واحدة قعدوا برشا، معناها تعبت هي بكلوة واحدة، الحجرة الأخرى في الكلوة الثانية. الطبيب من غير ما نسمي اسمه قال راه هذه يلزمها منظار، يلزم المنظار في المستشفى بتاع المستير، قالوا ناقص قطعه. في يوم من الايام اتصلت باحدى الاذاعات وطلبوهم، طلبوا السيد مدير العام وقابلته، قالوا لهم جديد القابل، قال راه ناقص قطعه يلزمها تجي منبر. قلت لهم ما فماش حتى حل.
5: كي ناقص قطعه المنظار في مستشفى فطومه بورقيبه بالمنستير على حسب تعبيرك، علاش ما يبعثوكش للسبيطار في سوسه ولا في
16: ما بعثونيش، ما بوش يبعثوني وقاعدين. قالت ونمشي ونسالوا على الماكينه حضرش
5: تقول ايش هو، معناتها تستنى حتى تجي القطعه؟
16: والله العظيم لاني عارف ونمشيو نقابلوا للدار، نقابلوا الغد تاعي يقول لك اخويا برا نمشيو للدار، يقول لك اخويا مازال ما صالح المنبر في المستشفى نتاع فاطمه برقيب.
5: ايه
16: نحكي لك عندها توا بزون 8 شهور نفس الحاله.
5: شنو رسالتك بالضبط؟ ايوه مطلبك.
16: والله رسالتي لوزير الصحه باش يغزر لك العباد، وراهو انا كي ندخل غادي كي نلقى مئات من الحالات في زوير، مئات من الحالات اللي واقفين نفس الحاله كيف امي. تقول لها تحب الماكينه هذه نتاع المنظار وهي ما تستعلح.
5: واضح سيدي، شكرا لك، بارك الله فيك. دالي 14:58 معناتها ثلاثه غير دقيقتين، مازالوا دقيقتين كهو. في النهايه الموعد في المستشفى العمومي مش مجرد تاريخ مكتوب على ورقه يا ولاد الحلال، لانه فما مريض وفما وجيعه وفما عائله المريض وفما تلخبيطه كامله في عائله المريض، وحق الانسان في العلاج المدستر في الدستور التونسي.
1: ما نطلبوش المستحيل، ما نطلبوش المستحيل، ولكن نطلبوا تنظيم الوضعية، ونطلبوا أيضا الوضوح واحترام المواعيد إذا تعطات مواعيد، والتسريع في الحالات المستعصية واللي فيها خطر واللي فيها وجيعة لا تحتمل، لأنه الإنسان في نهاية الأمر يلزمه يعيش ويلزمه يداوي ويلزمه يلقى حقه في المستشفيات العمومية، مش كان اللي عنده فلوس باش يمشي للكلينيك. خاطر المريض في الأخر حتى كي تعطيه موعد راهو بسيشيك مو ينجم يرتاح كي تعطيه موعد قريب، وينجم يتعب أكثر إذا كان تعطيه موعد بعد عام وبعد خمسة شهر وستة شهر. في الحقيقة عندي أمل ما خليوهاش تقعد كما هي، وعندي أمل أن وزارة الصحة تتدخل حتى في حلقة غدوة كانت حابوا في إطار توضيح أو حق الرد يريد توضحوا للناس، وفي إطار رقمنا تأندوا المواعيد، علش ما نعملوش رقمنا، خاصة فما وضعية متاع الناس اللي عندها مواعيد وتمشي عندها موعد تمشي من الأربع وخمسة تاع الصباح موعد متاع كونسير خاصة، وما يدخل كان نص نهار وكذا، عليه ما يبداش هكا عنده أبليكاسيون يعرف روحه وقتاش وصل وقته باش يمشي ديريكت، لا يقعد ملوح لا في شمس ولا في مطر ولا في برد ولا في سخانة. والكلمة لكم أنتم كوزارة الصحة إذا كانت تحبوا تاخذوها في برنامج المشهد، مشهد غدوة في موضوع جديد، هذا موضوعنا
17: المشهد مع زهير الجيس.
18: ناس بكري قالوا الجار قبل الدار، واختار جارك قبل دارك، والجار وصى لي سيدن بي. في المشهد نحكيه على علاقات الجيران ببعضهم، هل مازال الجار للجار في الفرح والغيار، وهل مازالت فما لحمة بين الجيران كما قبل، ولا كل واحد على روحه ولحد يعرف حد، هل مازالت العلاقات الطيبة والكلمة الطيبة بين الجيران، وين يوفى حق الجار علينا، وين تبدأ خصوصيتك. في المشهد نحكيه على التونسي وجيرانه، هل هي علاقة اجتماعية سوية ولا وجيعة راس وأذية؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-30.
17: المشهد مع زهير الجيس،
1: هذا موضوعنا غدوة، الجار قبل الدار.

0: وفما شكون يقول لك لا الجار نلقاه حتى قبل الخو قبل العائله هو اللي يجري لك في السوء وفي الفرح. انتوما الراي عندكم على 73 24 3000 29 100 هذا الموزع سجلوا عليه والا غدوه في المباشر على 73 275 800 36 300000. هذا مشهدنا لليوم وفيه وتقبلوا غدوه في مشهد جديد. شكرا سميه في الاخراج, شكرا ياسمين في الديجيتال, شكرا جمال في غرفه العمليات, اجمل تحياتي زهره جيس, بسمه صعيديه تسويت اخبار الثالثه مساء. صباح الخير.
1: من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك مع سامي بن نور, ساعتين أكتواليتي ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار, آخر المستجدات, أما ديما بطريقتنا خفيفة قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار, هي جرعة أنت بوزيتيف, شوية معلومة شوية ضحك شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك, الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
2: آخر الأخبار, آخر الأخبار على جوهر أفام, بسمة صعيدية.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة, خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها, وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أوصى وفق بلاغ صدر اليوم بعد نظره في الاستعدادات القانونية والمادية واللوجستية للمواعيد الانتخابية المقبلة, لا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 2027 والانتخابات البلدية. أوصى كذلك بمزيد أحكام آليات التثبت من استيفاء المترشحين للشروط القانونية وخاصة شروط الجنسية والإقامة بالدائرة الانتخابية ونظافة السوابق العدلية. أيضا دعا إلى تعزيز التنسيق والتبادل المعطيات مع الجهات المعنية بشأن السوابق العدلية والتثبت من مآل التتبعات الجزائية والجرائم الانتخابية والمخالفات المالية المرصودة خلال الانتخابات السابقة لترتيب آثارها على الانتخابات المقبلة. تبحث أكثر من 60 مؤسسة مالية وتأمينية واقتصادية من 8 دول متوسطية وأوروبية اليوم في تونس العاصمة آليات جديدة لتمويل التجارة وإدارة المخاطر وتيسير المبادلات والاستثمار, وذلك في إطار المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية الذي تتواصل أشغاله إلى غاية يوم غد الثلاثاء. دوليا, أفاد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية اللواء الركن ماجد عبد الله النزيلي اليوم بأن القوات الحكومية اليمنية بدأت تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون من دون أي توضيح لحول وسائل هذا الهجوم أو تفاصيله. وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قد كشف اليوم عن مشاركته في الهجوم الذي أطلقته الحكومة اليمنية ضد الحوثيين عبر ضربات جوية شاركت فيها 100 مقاتلة دمرت مئات الأهداف. وصلت إلى مطار النجف العراقي أول رحلة إيرانية بعد فرض العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران الإيراني, وكانت وزارة النقل العراقية قد أعلنت الحصول على استثناء للخطوط الجوية العراقية لتسيير رحلاتها في باتجاه إيران. إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
4: تاسعوا نهار ثلاثة من 8 إلى 9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها,
5: برعاية

0: الاثنين 5 اكتوبر 2026 اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا على جوهرة اف ام. هذا المحقق بلوس، الموعد اليومي مع القصص والقضايا البوليسيه اللي تهزنا لواقع اقوى من الخيال. سويعه من زمان، يوميا من ماضي 3 حتى الاربعه متاع العشيه نسكن فيها الى قضايا تونسيه عربيه والا عالميه. واليوم نقترح عليكم بداية واحدة من أكبر القضايا اللي بقات مسجلة ضد مجهول، قضية من الحجم الثقيل، قضية مازال كي تعمل عليها مسلسل عرض على منصة شاهد، قضية نقترح عليكم تسمعوها كما لم تروى من قبل. بعد شوية تنقل لكم شكوني. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الأعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج. وبعد لحظات إذن القضية الحدث باش تهزنا لبني مزار. هو لغز بني مزار كما تسمى، هي سلسلة من الجرائم الفظيعة اللي صارت توا عندها سنين ولكن سجلت ضد مجهول، لأنه الأمن والأبحاث ما نجموش يتمكنوا من التوصل للمجرم والمجرم. كيفاش؟ تو كي تسمع الحكاية تو تفهم علاش بالضبط. بني مزار كما لم تروى من قبل. متابعة طيبة للجميع.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس، محقق

دقيقة بلوس مع حمزة البلومي. قضية اليوم إذن بجتزنا للشقيقة مصر وتحديداً عزبة شمس الدين في مركز بني مزار في محافظة المنيا. ترجع بنا أطوار القضية لنهار 29 ديسمبر 2005 قبل دقائق بسيطة من صلاة الفجر. أبو بكر عبد الستار رجل في الأربعينات من عمره كما كل فجر قام واستعد باش يمشي يصلي. خرج من داره وبقى يستنى في خوه اللي كل يوم يصلي معاه. بقى واقف مش بعيد على الجامع يستنى في طه خوه، لكن على غير العادة طه ما جاش. أبو بكر دخل صلى على روحه، وأول ما خرج أخوه مازال ما جاش أقصد ربي شيرت دارهم وين يعيش خوه طه رفقة أمهم. أول ما وصل قدام الدار فت انتباهه أنه الأضواء طافية غريبة، زعم أمي وخويا فاتتهم نومة وما فقوش باش يصليوا، مش من عوايدهم. هكا قال أبو بكر بينه وبين روحه. دق الباب مرة اثنين لكن حد ما حلو. دزك الباب ودخل. أول ما دخل توجه مباشرة لبيت أمه ودق عليها الباب. يا أمي فيق لباس يا أخي شبيك لتوا راقدة؟ لكن ما كان فما حتى جواب، بل ما فما حتى صوت جاي من بيت أمه. حل الباب

0: شعل الضوء وإذا به يلقى روحه في مواجهة مشهد صعيب ياسر، مشهد سيحفر في ذاكرته وذاكرة سكان بني مزار الكل. أمه هند مر عمرها 63 سنة مرمية في القاعة غارقة في دمها، راسها كله دم، وجهها مشوه ورقبتها شبه مفصولة، والأكثر بشاعة وغرابة كرشها كانت محلولة. على كل حال أبو بكر بدأ يعيط ويسيح وينادي باسم خوه طه، يا طه جريلي، ومشى يجري لبيت خوه. كانوا أول محل الباب باش تقابلوا جثة طه، هو زاد مرمي في الأرض، راسه ووجهه مدمدمين، الأحشاء على برا، وكان عاري من الجزء السفلي وجزء الذكري ما فماش. بجنبه كانت فما حمامة راسها مقصوص. على صوت استغاثة أبو بكر الجيران تلموا في وسط الدار وشافوا هذا المنظر المرعب، لكن قبل ما يستوعبوا الكارثة اللي قدامهم إذا بهم يسمعوا في أصوات صياح جاية من دار أخرى، دار مجاورة. شفما لباس، تبعوا مصدر الصوت، لقوا رواحهم قدام دار جارهم سيد محمود محمد عبدة، واللي يصيحوا هما زينب وأم هاشم بنات سيد الكبار. البنات قاموا مفجوعين على صوت جارهم أبو بكر باش يكتشفوا اللي سيد أبوهم ومرته صباح وولدهم أحمد وبنتهم الصغيرة فاطمة راقدين في فروشاتهم في القاعة، في جريري في القاعة، غارقين في دمهم، مقتولين بنفس الطريقة اللي مقتولين بها الحاجة هند ولدها طه. الوجوه مشوهة، الأحشاء على برا، وبالنسبة للسيد العضو الذكري مبتور، ونفس مشهد الحمام حاضر، ثلاثة حمامات مقتولين ومرميين بحض الجثث. الجيران لعبت عليهم الدوخة من صدمة إلى الصدمة، والأمن بدا يوصل بما أنه اتصلوا بيها والمكتشفوا الجريمة الأولى، وإذا بهم يكتشفوا جريمة أخرى في دار جار آخر، يحيى محمد أبو بكر، اللي باش يتلقاو فيها أربعة جثث أو خمسة. جثة يحيى ومرته نعمات وأولادهم الزوز محمود وأسمى، كلهم مقتولين بنفس الطريقة اللي تقتلوا بها كل الضحايا السابقين. وكالعادة العضو الذكري متاع الراجل مبتور، وفما زوز حمامات مقتولين بنفس الطريقة ومرميين بحذا الجثث. المحزن أكثر في هذه العائلة أن ولدهم محمد، ولد 12 سنة، منع هو من الجريمة، ما كانش معاهم في الدار، لكنه أول ما شاف عائلته مقتولة بتلك البشاعة طاح. جماعة في بالهم داخ، ليتبين أنه تعرض لسكتة قلبية ومات على عين المكان. في دقائق بسيطة إذن أهل هالقرية يلقوا رواحهم في مواجهة 10 جثث لثلاثة عائلات يسكنوا في ديار قراب من بعضهم. الأهالي دخلت فيهم غولة، كل واحد جرى لداره يثبت إذا كان صارت شي حاجة في عائلته. كابوس مرعب باش تعيشوا عزبة شمس الدين في فجر 29 ديسمبر، واللي تحولت في ثواني من قرية هادئة لأبشع مسرح جريمة عرفته مصر. طبعاً أرسلت الجثث للطب الشرعي، وين تولى فريق من الأطباء فحصها، وكان على رأسهم الدكتور جلال عبد الحميد سيد صالح. في الأثناء تواصل فحص مسارح الجريمة الثلاثة. التحقيق في هالقضية كان صعيب ملو. علاش؟ لأنه مسارح الجريمة تلوثت، عدد كبير من الناس دخلوا ومسوا الجثث ومسوا الحيوت وكوب البيبان، وبالتالي حتى لو كانت فما بصمات للجاني أو الجنات فأكيد راي تلفت. الحاجة الوحيدة اللي نجموا يخرجوا بها المحققين هي فردة متعصبات صبات 48 تلقاه تفرتوا في سطح واحد من المنازل اللي صارت فيهم المجزرة. افترضوا، مجرد افتراض، المحققين أنه ربما يرجع للقاتل، واعتبروه أول دليل قد يقودهم لمعرفة هوية الجاني. بحكم البلاصة والمؤشرات الأولية، الأمنيين افترضوا أن الجريمة صارت بدافع استخراج الكنوز والآثار الفرعونية، فرضية واردة جدا، خاصة مع الطقوس اللي يظهر أنها مورست، حمامة رأسها مقصوص وناس كروشهم على برا، وزيد وجود إذن نفس العلامات في أكثر من مسرح جريمة. في الأثناء صدر تقرير الطب الشرعي اللي باش يعطي معطيات جديدة للمحققين. في البداية التقرير أكد أن الضحايا العشرة قتلوا بنفس الطريقة، تعرضوا لإصابات شديدة أدت إلى كسور وتهتكات خطيرة في الرأس والأنسجة والمخ والأوعية الدموية، وكانت إصابات قاتلة. وهنا تأكد للمحققين أن القاتل هو نفسه، أو هما مجموعة ولكنهم نفسهم. الدكتور جلال عبد الحميد أكد أنه من المستحيل يكون قاتل واحد هو اللي قام بالجرائم هذه الكل. علاش؟ لأنه حسب دراسة حالة الجثث، فإنه الجرائم صاروا بين الساعتين والأربعة تاع الصباح، يعني 10 جرائم صاروا في ساعتين من زمان. بالنسبة لي مهما يكون المجرم هذا محترف في القتل، مستحيل يوصل يرتكب 10 جرائم وحده في ساعتين. يقتل، يضرب، يحل، يقص، يتحرك من دار لدار، مستحيل في ساعتين. تحب له أقل حاجة 6 سوايع. هنا المحققين باش يحطوا فرضية أخرى، بما أنه أكثر من شخص، وبما أنه الضحايا الكل تلقات كروشهم على برا وأحشائهم على برا، والرجال تم بتر أعضائهم الذكورية، فربما تكون عصابة تجارة أعضاء. لكن تقرير الطب الشرعي نفى النظرية هذه، وأكد أنه لم يقع استئصال حتى عضو داخلي من أجساد الضحايا العشرة، بخلاف ما تم بتره، وما تم بتره لا يمكن تركيبه. بالتالي فإن فرضية التجارة بالأعضاء لم تعد قائمة. إما شنو هو الدافع؟ هذه كانت ولا زالت من أكبر نقاط الاستفهام في مجزرة بني مزار. تقرير الطب الشرعي باش يأكد زادة أنه العشرة ضحايا ما كانش عليهم حتى علامات للمقاومة، ومن ناحية أخرى حد من الجيران ولا من أفراد العائلات اللي ساكنين معاهم في نفس البيوت والديار رايح كوك، معناتها في هذا الحي في مصر، لكن حد من أفراد العائلات ما سمع أصوات ولا صياح ولا طلب نجدة. بشاعة الاعتداء يخلي المحققين مستغربين كيفاش الضحايا ما عملوا حتى رد فعل. وهنا جات فرضية جديدة تقول أنه ربما تم استعمال مادة مخدرة أو منومة باش يتم السيطرة عليهم. لكن سيتم إخضاع الجثث لتحليل السموميات، وتبين أنه ما فما حتى مادة مخدرة ولا سموم ولا مهدئات ولا منومات في دمه. كيفاش تمكن شخص أو أكثر من السيطرة على 10 من الناس في وسط 3 ديار مختلفة وتنفيذ المجزرة دون أن يثير أي انتباه؟ هذا هو أصل اللغز. مع كل نهار يتعدى ومع كل إشاعة تنتشر هنا وهناك، كانت القضية تزيد غموض وتعقيد. المحققين وسعوا دائرة البحث داخل عزبة شمس الدين، وبدأوا يجمعوا في الشهادات والمعلومات على تحركات بعض الأشخاص المعروفين بأنهم منحرفين، متسكعين، يدوروا في الليل مخر في المنطقة، من أصحاب السوابق. فعلا من خلال الشهادات اللي جات للأمنيين، شوصلوا لشهادة واحد من الجيران اسمه محمود محمد عبد الواحد. هذا مزارع عمره 50 سنة، يسكن قريب من دار يحيى أبو بكر أحد الضحايا. محمود أكد أنه ليلة الجريمة مع قرابة الساعتين تاع الصباح سمع صوت كلاب تنبح، قال حليت شباكي باش نشوف اش فما ونطمن على الغنم نتاعي. إذا بيا نشوف في شخص يمشي بخطوات مزروبة بحذا دار الضحية يحيى. أي تعرفوش الشخص هذا شكونه يا محمود؟ محمود أكد أنه يعرف وأنه اسمه محمد أحمد عبد اللطيف. هذا واحد من أولاد المنطقة، عمره 27 سنة ويخدم كهربائي إلكتريسيان. يقولوا أنه كان وليد عقله على قده، وتبين أنه كان عنده سوابق في تسلق الأسطح ومحاولة السرقة، بالتالي أصبح مشتبه به في القضية. 5 أيام بعد المجزرة تم إيقافه وأحيل على التحقيق. ما نعرفوش بالضبط شنو اللي صار داخل غرفة التحقيق في الساعات الأولى وشنو الحوار اللي دار بين محمد والمحقين، لكن المتداول والمعروف أن النيابة العامة أعلنت رسمياً في بيان صادر عن النائب العام ماهر عبد الواحد أن محمد عبد اللطيف هو المتهم بارتكاب المجزرة وحده، وأنه اعترف بحيثيات الجريمة اللي قام بها. حسب الرواية المتداولة، محمد أكد أنه كان في داره تعشى وشرب بدواه واتكأ، لكنه مع قرابة مضي ساعة ونص فاق من النوم وهو يسمع في صوت في وذنيه، صوت كان يأمر فيه بارتكاب جريمة قتل في حقه أيا كان. قال قمت من بلاستي، هزيت في داية سكينة وسطور ذوما كنت مخبيهم في بلاصة قريبة من الدار، وبديت نمشي في الشارع. أول دار عرضتني كانت دار يحيى أبو بكر. قال نقست من الحيط وطلعت فوق السطح وهبطت لوسط الدار وين كانت العائلة راقدة، وغادي حسب ما نسب إليه أهجم على يحيى ومرته نعمات وأولادهم محمود وأسمى. قبل ما يخرج من الدار جاب زوز حمامات من الحمام اللي كانت مربيته نعمات، شدهم فصللهم ريوسهم وحطهم بحذا الجثث. من بعد خرج في اتجاه ضحايا أخرين. توجه لدار سيد محمود محمد عبده ودخل بالطريقة نفسها تقريبا مسطح، وقال أنه كرر الاعتداء نفسه على سيد ومرته صباح وأولادهم ومارس عليهم نفس الطقوس. من بعد توجه لوجهته الأخرى دار المحامي طه عبد الحميد وأمه هند. قال بنفس الطريقة دخل للدار وأول وجهة كانت بيت طه وهاجموا بنفس الطريقة بالسطور والسكينة، ثم نكل بجثته كما عمل مع اللي قبله، لكنه قال لي عضو ذكري ما نجمش يدفنه في الدار على خاطر الدار كلها مزلزة، فهزوا معاه. قبل ما يخرج من الدار ادخل البيت الحاجة هند وبنفس الطريقة قضى عليها هي زادة، ومن بعد خرج في اتجاه ترعة الإبراهيمية وغادي تخلص من اللي هزوا معاه من الدار ومن أسلحة الجريمة وروح. المحقين سألوه وعليش اخترت الضحايا هذوما بالذات، ومحمد ماهوش باش يقدم سبب واضح لاختيار الضحايا. قال انه دخل الديار اللي عرضوها في طريق وكهو، ما كانش يخمم في شكونهم، فقط كان يخمم انه ينفذ اوامر الصوت اللي يتكلم فيه في راسه. كما اكد انه الدخول لمنازل الضحايا كان سهل لانه العائلات الكل في المنطقه تقريبا ما يسكروش ببانهم. هذه إذن كانت الاعترافات المنسوبة لمحمد عبد اللطيف، وتو تفهم علاش قلت لك هي منسوبة باش ما نقولكش مكذوبة. بعد اعترافاته تم إجراء إعادة تجسيد مصورة للجريمة. المحقين خلاوه يفسر كيفاش تحرك بين المنازل الثلاثة وكيفاش نفذ المراحل اللي وصفها في أقواله. في الأثناء فريق من الأمن توجه للترعة اللي أكد محمد أنه رمى فيها أسلحة الجريمة، وغادي تم العثور على السطور والسكينة وأرسلوا إلى الفحص إلى جانب الحوايج اللي كان لبسهم محمد أثناء ارتكابه للجريمة، حوايج اللي تلقاه في دار عائلته. والتقرير الصادر أثبت أنه تلقات كمية من الدم على أسلحة الجريمة وعلى حوايج المتهم تحمل البصمة الوراثية للضحايا. إيش مازلنا نحبه أكثر؟ استنادا على كل هذه الأدلة والاعترافات، تم تحديد موعد لمحاكمة سفاح بني مزار كما تعرف لاحقا. لكن قبل ما يتم إحالته على المحكمة، النيابة طلبت عرضه على مستشفى الأمراض النفسية لفحص حالته العقلية، والتقرير الصادر عن المستشفى أكد سلامة مداركه العقلية. واستناداً على هذا التقرير، في 15 جويلية 2006 بدأت أولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات المنيا وسط إجراءات أمنية مشددة، بعدما تجمع حوالي 500 شخص في وسط المحكمة بين أهالي والضحايا وأقارب المتهم ومتابعين للقضية، حتى أنه الأمن فصل بين الطرفين خوفاً من وقوع اشتباكات. لكن اللي باش يصير فيها الجلسة سيغير مجرى القضية اللي كانت تظهر أنها محسومة من البداية. عند سماع محمد من قبل القاضي انفى ارتكابه هذه الجريمة، وحكى سيناريو مختلف تماماً على ما نسب إليه في التحقيق، وقال أن الشرطة بعد ما ألقت القبض عليه هي اللي أجبرته على الاعتراف بالجريمة تحت التعذيب والضغط الشديد، وقال أنه تعرض للصعق بالكهرباء والتهديد بإيذاء أفراد عائلته. حسب روايته جديدة في قاعة المحكمة، فإنه تم تلقينه كل كلمة جات في الأبحاث، بل النيابة عرضت عليه صفقة لو كان يعترف أنه هو القاتل، وعدوه بإصدار تقرير نفسي يؤكد أنه مختل، وهوكا يخرج منها كالشعرة من العجين. عايبه هاك مثلت الجريمة سيدي، كيفاش عملت؟ قال زاد هما وراوني شنية باش نعمل بالضبط في تمثيل الجريمة وين نفذت. رغم أنه كلامه لم يقنع عائلات الضحايا اللي طلبوا تسليط أقصى عقوبة على محمد، إلا أنه الظاهر لروايته أقنعت القاضي وهيئة المحكمة، خاصة بعد دراسة الأدلة والتقارير. مثلاً ما ورد في تقرير الطب الشرعي على المدة الزمنية لارتكاب الجريمة، مش قلنا الطب الشرعي أكد أنه مستحيل شخص يقوم بالكم هذا من الجرائم في ساعتين فقط، تحب له أقل حاجة 6 سوايع أكثر من هكا. بعض الأدلة اللي استندت عليها النيابة كما الصبات والملابس الملطخة بالدم ما كانوش في الواقع أدلة حاسمة ضد محمد. مثلاً الصبات اللي تلقاه صبات 42 ومحمد يلبس 45، يعني الصبات صعيب يكون متاعه. أما الحوايج فكانت لغز في اللغز. يقال أن أخته شافت حوايجه ملطخين بالدم وغسلتهم، لكن في التحقيق قيل أنهم القاوا الحوايج والقاوا فيهم الدم، لكن أمام المحكمة اختفوا الحوايج ما لقاوش منهم حتى شيء. وكيفاً نهار 6 سبتمبر 2006 وبعد أشهر من المشاورات ودراسة الملفات بكل دقة، محكمة أصدرت محكمة جنايات المنيا حكمها في هذه القضية. حكم كان صادم جداً لعائلات الضحايا، حكم ببراءة محمد من تهمة قتل الأشخاص العشرة. المحكمة شفت أن الأدلة ما هيش كافية لإدانته، ولي فم برشة تناقضات في التقارير اللي قدمتها النيابة. بلغة أخرى، الأمنيين حبوا يسكروا هالموضوع ويلفقوا القضية لمحمد، لكن التلفيق كان واضح للعيان. القضية قضية رأي عام، لا يمكن أنه تتلفق فيها الأمور بتلك الطريقة. طبعاً أهالي الضحايا حاولوا الطعن في الحكم، والنيابة تمسكت بأن المحكمة أخطأت في تقرير الأدلة، خاصة وأنه المتهم اعترف خلال التحقيقات. لكن في المقابل المحامي طلعت السادات، دفاع المتهم محمد تمسك بأنه الاعترافات صارت تحت الإكراه، وأنه الأدلة الموجودة في الملف ما كانتش كافية لإثبات الجريمة عليه. في 22 ديسمبر 2008 أصدرت محكمة النقض أعلى درجات التقاضي في مصر، أصدرت حكمها النهائي في القضية بتأييد حكم البراءة. وهكا وبعد سنوات من التحقيق والمحاكمات انتهت القضية من الناحية القضائية من غير إدانة، وسجلت جريمة قتل الأشخاص العشرة ضد مجهول. على مر السنوات تواصلت الإشاعات والأحاديث في هالقضية، كل مرة كانت تخرج فرضية ورواية تحاول تفك شفرة مجزرة بني مزار، مثلا بين الروايات اللي تحكيت اللي تم تداولها في سنوات الفارطة، رواية متاع سيارة متاع إسعاف اللي ظهرت في القرية نهار قبل الجريمة. الممرضين اللي كانوا في وسط هالسيارة هبطوا لسكان القرية ودخلوا لديار السكان وطلبوا منهم التبرع بالدم. ومن بين المنازل اللي زاروهم كانوا الديار الثلاثة اللي صارت فيها المجزرة، بل حسب الرواية المنتشرة أحد الأشخاص هذوما اللي جاوا على أساس ممرضين هو عمل علامات بالدم على حيوط دار الضحايا باش يعرفوهم. من الروايات الأخرى زادة اللي انتشرت أنه الجريمة هذه ما كانتش الجريمة الأولى في القرية، بل صارت قبل جرائم في حق أشخاص تحديداً صغار اتخطفوا وتقدموا كقربان للجن بهدف استخراج الآثار والكنوز. لكن يبدو أنه الدم مكفيش والمشعوذين كانوا طالبين أكثر دم، فكان القرار تصفية العائلات الثلاث. وتحكي برشا على عصابات تنقيب على الآثار، لكن حتى هذه الرواية فعليا ما فماش عليها أدلة قوية. متساكني المنطقة ومن بينهم عائلة محمد عبد اللطيف أكدوا أنهم سمعوا الروايات هذه قبل، لكن ما شافوش بعينهم اللي قالوه. لكن رغم أنه القضاء برئوا من التهم المنسوبة ليه، محمد عبد اللطيف ما نجمش يرجع يعيش بشكل عادي في عزبة شمس الدين. كانت فما ديما خوف من ردة فعل عائلات الضحايا، خوف من الثأر والانتقام، حتى أن وزارة الداخلية فرضت حماية أمنية عليه وعلى عائلته لمدة 4 سنين كاملين. وبتاريخ 7 أكتوبر 2009 تم رفع الحراسة عليهم، وفي فجر نفس النهار تم تأمين رحلة أو تهريب محمد وشقيقه لدبي في 18 جويلية 2011. شظهر محمد من جديد في حوار خاص مع الإعلامي وائل الأبراشي، حوار كان مثير جدا وعمل ضجة كبيرة في مصر. حكي فيه من جديد محمد على العذاب اللي عاشه طيلة فترة التحقيق معاه، وتمسك مرة أخرى ببراءته من كل التهم. اليوم وبعد أكثر من 20 سنة على هذه القضية الحقيقة ما زالت مجهولة. القاتل ما هوش معروف، وعائلات الضحايا اليوم تنتظر أنها تعرف الحقيقة، الحقيقة اللي لم تظهر حتى بعد 20 سنة من المجزرة. مجزرة بني مزار رجعت من جديد للواجهة في سبتمبر 2026، لكن مش بسبب تطور قضائي جديد، وإنما بعد عرض سلسلة القصة الكاملة دراما بعنوان ما لم يحكى عن بني مزار على منصة شاهد. 3 حلقات تناولت القضية من جديد وعاودة طرح تفاصيل التحقيق والاعترافات والجدل اللي رافق القضية طيلة هالسنوات مع حبكة درامية. على سبيل المثال وقع تجسيد مشهد الإسعاف اللي حكيت لك عليه، وحسب رواية المسلسل فإنه كان فما مشعوذة كانت من سكان القرية وقع طردها من دارها سابقا بما أنها تمارس السحر الأسود، وكانتقام من ناس معينة في القرية منهم العائلات اللي وقع قتلهم، قررت أنها تستعمل يعني كل من يستحقها، الناس اللي يجيوها باش تعاونهم. ربطوا المتساكنين حادثة الإسعاف براجل مرته مريضة وعلى أبواب موت ومستحق الدم، بالتالي قتلوا امشي المشعوذة، قتلوا امشي للقرية وجيب لي دم، وحثتوا على ارتكاب تلك المجزرة. نفس المشعوذة ظهرت في مشهد آخر وهي تحكي مع شخص غير سليم المدارك العقلية، شالها على أساس أنه يسمع في صوت في وذنيه يقول له أقتل بوك وخوك، وهي استغلت حالته وحاولت تقنعه أنه لازم ينفذ الكلام اللي قاعد يتقال له بش الصوت ما عادش يجيه، لكن مش يقتل بوه وخوه بل يتخلص من بعض الناس اللي في القرية لأنهم أشرار. أكدت له أنه بعد ما يقتلهم الصوت سيختفي وما عادش يسمعه. ودلته على ديار الأشخاص اللي لازم يقتلهم واللي كان من بينهم إذن 10 ضحايا. بعد عرض الحلقات رجعت وسائل الإعلام تنبش في الملف من جديد، لكن اليوم ولحدود تصويرنا لهذه الحلقة من المحقق لم يتم تحقيق أي تقدم في القضية اللي ما زالت مسجلة ضد مجهول، كما لم يتم إعادة فتح التحقيق فيها من جديد، ويبقى أكبر الألغاز في شكل مجموعة من الأسئلة. كيفاش يتقتلوا 10 من الناس في 3 ديار مختلفة وحد فيهم ما يصيح ولا يعمل حس ولا يتشاف القاتل، لا كيف داخل المنازل لا وهو خارج لا وهو ينفذ في جريمته؟ شنو حب يقول المجرم من خلال التنكير بالجثث؟ والأغرب والأهم، شنو سر الحمائم المقتولة اللي كانت موجودة بجنب الضحايا؟ اللغز مستمر.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم، واصل معاكم في المحقق بلوس حتى للأربعة متاع العشية. خليوا لي عاد تعليقكم وأراءكم في قضية بني مزار، نستنى رأيكم على صفحة المحقق على الفيسبوك وإلا على قناتي على اليوتيوب. أما توا باش نهزكم لقضية أخرى، باش تهزنا لبيت الخالة، أما مش عنا، عند الجماعة. دانا لاسكوفسكي بيت الخالة، قضية تسمعوا تفاصيلها حالا في المحقق بلوس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم باش تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا مدينة بوليالوب في ولاية واشنطن، وترجع بينا أحداثها لنهار 31 أوت 2001 مع العشرة متاع الصباح. دانا لاسكوفسكي مرأة عمرها 37 سنة، تعمل مربية أطفال بيبي سيتر، كانت معروفة عند العائلة اللي لهيت لهم بصغارهم أنها سيدة منضبطة وملتزمة. على غير العادة نهارتها دانا ما وصلتش في الوقت متاحة، والعائلة حاولوا يكلموها مرة اثنين، تليفونها ينوقز أما ما تجاوبش. وقتها قرروا يتصلوا بالشرطة وطلبوا منهم يعملوا ما يسمى بالويلفير تشيك في أمريكا، هذا يعني عملية مراقبة ولا كنترول متاع سيكوريتي، يعني يمشيوا لها لدارها ويثبتوا إذا كانت لباس ولا لا. موجودة هكا في أمريكا، بل تعتبر من الوظائف تاع الشرطة. وفعلا دورية من الشرطة توجهت لعنوان دانا. كل شيء في محيط المنزل كان يظهر طبيعي، كرهبتها في بلاصتها. زوز من العوان دقوا على الباب الرئيسي، في المقابل زوز أخرين مشيوا يعملوا في دورة على الدار من تالي. عادة ديار الأمريكان فيهم الباب متاع الجردة. بمجرد أنهم وصلوا فعلا بحذا الباب الخلفي للمنزل، لاحظوا أنه محلول. واحد من العوان دخل الدار وبدأ ينادي باسم دانا ويلوج بعينيه عليها في مختلف الأماكن. أول ما وصل للصالة وقف وبقى يتمع في اللي قدامه. فوق الكنابي كانت فما سيدة راقدة ممدودة على كرشها، وجهها يظهر مغروس في المخدة، الجزء السفلي من بدنها مغطي ببطانية، وبجنبها كانت فما فولارة مرمية في القاعة. الأمن يقرب منها بحذر، حط يدو على يدها، وفي اللحظة هذه فهم أن السيدة اللي قدامه ماتت، ما عندها حتى نبض. تم التعرف عليها، هذه إذن دانا اللي كلموهم عليها، وتم بعد ذلك إعلام الإسعاف اللي حضروا سريعا على عين المكان. من خلال المعاينات الأولية للجثة باش يلاحظوا المسعفين آثار دم على وجه وفم الضحية، بالإضافة إلى كدمات واضحة وإصابات في مستوى الرقبة، وكدمات وإصابات أخرى على يديها وساقيها. طبيعة الإصابات هذه خلت المسعفين يرجحوا من البداية أنها ممكن هي إصابات دفاعية، وكأنه دانا تعرضت لهجوم وهي كانت تحاول تقاوم الشخص اللي هاجمها. تقرير الطب الشرعي اللي باش يصدر من بعد سيكشف وجود كسور عميقة في منطقة الحلق والحنجرة، كما سيؤكد أن دانا تعرضت لمحاولة خنق عنيفة. استمر يقول التقرير الضغط على رقبتها لفترة من الوقت. قدر الطب الشرعي أن الوفاة صارت قبل حوالي 5 إلى 8 ساعات من اكتشاف الجثة، يعني أن دانا قتلت خلال الساعات الأولى من فجر يوم 31 أوت. فريق الشرطة الفنية وصل لمسرح الجريمة وانطلق فورا في رفع الأدلة من مختلف أرجاء المنزل. تم جمع البصمات وعينات من الشعر من الألياف، حتى الفولارة اللي تلقات بجنب الضحية تم إرسالها للتحليل باعتبار أنها تلقات بحذا الجثة، وخاصة أن دانا قتلت مخنوقة، بالتالي ربما تكون الفولارة هي أداة الجريمة. بتوسيع البحث في الدائرة اكتشفوا الأمنيين أنه كان فما بعض الرفوف في بيت نومدانا كانوا معثرين، وهذا اللي خلاهم يعتقدوا أنه الدافع وراء الجريمة هو السرقة. لكن مع تقدم المعاينات بدأت هذه الفرضية تضعف، لأنه المحقين لاحظوا أنه بعض أغراض الثمينة ما تمستش، أبقت في بلاصتها، وأصلاً ما كانش فما حتى دخول عنوة للدار، الباب كان محلول بصفة طبيعية. هذا خلى المحقين يفترضوا أنه دانا أكيد تعرف من قتلها. قرروا المحقين إعادة بناء آخر ساعات في حياة دانا، وركزوا على الأشخاص اللي تربطهم بها علاقات ومن الممكن أنهم يجيوها للدار وممكن يكون عندهم دوافع لقتلها. أول اسم برز خلال التحقيق كان ستيف، طليق دانا وبو أولادها. ستيف كان مشتبه فيه، تنجم تقول مثالي في هذه القضية، أولاً لأنه علاقته بدانا كانت فيها برشة مشاكل حتى بعد ما طلق، ثانياً لأنه في فترة زواجهم كان عامل تأمين على حياتها ستيف بمبلغ مالي معتبر، وإذا صارت لها حاجة هو المستفيد الوحيد من هالتأمين، والتأمين ما زال ساري المفعول. واللي زاد قوى الشبهات أكثر حوله أنه في ليلة الجريمة بعث أولاده اللي كانوا بيتين عنده ليلتها، بعثهم جمعة كشافة. فهل يا ترى هذا الكل صدفة؟ في التحقيق أنكر ستيف علاقته باليسار الطليق، تؤكد أنه كان في داره ليلة الجريمة وما خرجش منها جملة. وفعلا تم التأكد من حجة غيابه من خلال كاميروات المراقبة آلي في داره. الكاميروات ظهرت ستيف نهار كامل في الدار، وبالتالي أقصي من قائمة المشتبه فيهم. المشتبه فيه الثاني كان أدام. أدام هذا راجل كان يسكن تقريبا في نفس المنطقة اللي تعيش فيها دانا، وأدام كان متيم بدانا، بل طلب منها عديد المرات أنهم يخرجوا في موعد غرامي مع بعضهم، لكن دانا رفضت، ما كانتش تشوف فيه الرجل المناسب لها. رغم الرفض فأنه سي أدام واصل التودد إليها، كان مثلا يبعث لها يوميا مساجات على تليفونها، بخلاف باقات الورد والهدايا اللي كانت توصل لها كل مرة ومرة بمناسبة ولا من غير مناسبة. المقربين من دانا أكدوا أنه كان مهووس بها، كان يراقب فيها بشكل مستمر، الشيء اللي خليها ما تكونش مرتاحة، وفي مناسبات عديدة عبرت لصاحباتها على خوفها منه ومن الهوس متاعه بها. قالت لهم ماني نعرفهم المهووسين هذوما، يحبك يحبك ونهارت اللي يدور عليك لطف وبر. آدم إذن كان رجل مهووس وعنده دافع محتمل اللي هو الرفض متاعها ليه. تم استدعاءه للتحقيق معاه، لكنه باش ينفي أي علاقة ليه بمقتل دانا، وباش يأكد أنه ليلة الجريمة ما كانش موجود في داره وما كانش موجود في المدينة أصلا. وفعلا تم التأكد من صحة حجة غيابه، واستبعد هو بدوره من قائمة المشتبه فيهم. في هذه المرحلة ركزوا المحققين مع الرقم اللي كان مكتوب على يد دانا، فما رقم لقوه مكتوب على يديها مش واضح ياسر، أما رقم، ورغم أنه شطره تقريبا ما هوش واضح، إلا أنه المحققين مش ينجحوا في الحصول على الرقم الكامل بعد ما عملوا لكمبينيزون الممكن الكل، وتم تحديد صاحب الرقم. كان راجل اسمه جوليان. المحققين افترضوا أنه مادام رقمه كان موجود على يد الضحية فأنه أكيد كان فما بيناتهم اتصالات سابقة. على الأقل تم استدعاؤه للتحقيق وسألوه على علاقته بدانا. جوليان ظهر عليه الحقيقة الخوف والارتباك وهما يسمعوا فيه. حاولوا المحققين يهديوا هالساعة وأكدوا له أنه راو كل كلمة باش يقولها راي باش تفرق في وضعه القانوني من شاهد إلى مشتبه به، وهو باش يحكي لهم وبش يقول أنه دانا في الحقيقة هي حبيبة صاحبه مات، لكن الحقيقة أنهم في نفس الوقت يعيشوا في علاقة سرية مع بعضهم. لا لا، يعني دانا تخون في مات مع صديقه جوليان، وفما واحد مهووس يدور بها في الحومة، شيعمل كيف؟ جوليان أكد أنه ما عنده حتى علاقة بالجريمة اللي صارت في حق دانا، واعطى المحقين هو زاد حجة الغياب متاعه وقت الجريمة وين كان، وتم التأكد منها وأقصي من قائمة المشتبه فيها. لكن بإقصائه ظهر إذن اسم جديد، أشكون؟ هي مات. ربما يكون عرف بهذه العلاقة السرية بين صاحبه وحبيبته الجديدة وقرر ينتقم منها. زادت الشبهة أكثر حوله كيف اكتشفوا المحققين أنه في ليلة مقتلها دانا تواصلت معاه مرات عديدة في التليفون. تم استدعاء مات للتحقيق معاه، لكن مات زادة باش يقدم حجة غياب قوية، كان في كندا أصلاً ليلة الجريمة، بالتالي هو زادة أقصي من قائمة المشتبه فيها. المحققين لقوا رواحهم هكا قدام قضية غامضة جداً، أربع رجال عندهم علاقة مفترضة قوية بالضحية، ولكن ولا واحد فيهم هو المشتبه فيه. في المرحلة هذه وبعد ما وصل التحقيق إلى طريق مسدود، قرروا المحققين يشوفوا طريق جديد في البحث، الكرتوشة الأخرى. والمرة هذه قرروا أنهم يراجعوا شريط جنازة دانا اللي قامت الشرطة بتوثيقه. غالباً وقلتها لكم في حلقات سابقة، القاتل إذا كان شخص يعرف دانا فمن الممكن جداً أنه يكون حاضر في جنازتها باش يراقب الأوضاع من شيرة وباش يبعد الشبهات عليه من شيرة أخرى. وفي مراجعة هالشريط لاحظوا المحققين أن عائلة دانا الكل قاموا بكتابة مجموعة من الرسائل، عبارة رسائل وداع، حطوهم فوق قبر دانا. المحققين باش يهزوا هالجوابات الكل وبداوا يدققوا في الكلام المكتوب في كل رسالة، في الكلمات اللي يكتبها كل شخص، وبين عشرات الرسائل باش تجذب انتباه المحققين رسالة واحدة برك. رسالة كتبتها أماندا بنت أخت دانا. أماندا كانت على علاقة قوية بدانا، على علاقة خاصة بخالتها، بل كانت تعتبرها أمها الثانية. كانت مش تقعد بحذاها بشكل يومي تحكي لها على مشاكلها الشخصية، حتى أنه دانا كانت تستقبل أصحاب أماندا في دارها. الرسالة اللي كتبتها أماندا لخالتها كانت تتأكد اللي هي أخيراً ما عادش تستهلك في المخدرات والكحول، واللي هي خذت القرار هذا بعد الجريمة اللي صارت. في آخر رسالة كتبت لها: خالتي أنا نحبك، سامحني، عذاب الضمير قاتلني. بالنسبة للمحققين الرسالة هذه غريبة جداً. على أي عذاب ضمير تحكي أماندا زعمة؟ هنا قرروا المحققين أنهم يحلوا الكتاب على أماندا ويتعرفوا عليها عن قرب. هيك نشوفوا تراها شنو اكتشفوا. عرفوا أنه أماندا كغيرها من الفتيات بين ظفرين اللي في عمرها تعاني في هذه الفترة متاع مراهقة من وضعية صعيبة، خلطتها كانت مش باهية، الشباب اللي تخرج معاهم كانوا مثلاً من اللي ديلر، من تجار المخدرات وأصحاب السوابق العدلية. أماندا كانت يومياً تخرج معاهم مصباح للطياح، هملت قرايتها، حياتها دخلت بعضها، تبدلت في طبيعتها، كلامها، تصرفاتها مع عائلتها، كل شيء ماشي ويتدهور. الشيء اللي تسبب في مشاكل بينها وبين بوها وامها. هذيك علاش ولات تتردد أكثر على دار خالتها دانا وتعدي بحذها أيام بل أسابيع بل ساعات شهور ماشية غضبانة بحذا خالتها. أكثر من هكا، عرفوا المحققين أن أماندا كانت تعدي وقتها مع مجموعة من الأصدقاء معروفين في المنطقة باسم بارك راتس، فيران الحديقة. المجموعة هذه معروفين لدى الأمن بأنهم أصحاب مشاكل وديلر تجار مخدرات. لكن المعطى المهم اللي توصلوا المحققين هو أنه أموندا كانت ساعات تجيب شوية من هالجروب هذا الدار خالتها وتدخلهم من باب الخلفي وقت اللي تبدأ خالتها في الخدمة. بعد هالمعطيات تم استدعاء أموندا للتحقيق معها. أموندا كانت تظهر في حالة مزرية جداً بعد اللي صار لخالتها، باش تقول لهم أنها متوحشتها برشا، واللي هي ما كانتش خالتها برك بل كانت بمثابة أمها، وأكدت أنها ما تعرفش شكون اللي نجم يكون عنده دافع باش يعمل فيها اللي عمله، وأصرت أنها ما مشاتش بحذاها ليلة الجريمة وما شافتهاش. المحققين وهما يسمعوا فيها كانوا واثقين أنه هالمراهقة تخبي في برشا كلام وقاعدة تكذب عليهم. التوتر كان ظاهر على تصرفاتها أثناء التحقيق، كانت مثلاً تلعب برشا بصوابعها، عينيها كانوا ضايعين في الغرفة، ما كانتش قاعدة تغزر في عينين المحققين، كانت ساعة على ساعة تلعب زادة بشعرها. كل هذه كانت إشارات بالنسبة للمحققين، إشارات تؤكد أن الشخص اللي قدامهم يكذب أو يحاول يخبي حاجة. هذاك علاش تركوها في قاعة التحقيق الطيب على نار هادئة ساعات متواصلة في القاعة، ساعات باش يكونوا كافين باش يخليوا بنت 17 سنة تتكلم. أموندا بعينين مليانين بالدموع قالت لي هي تعرف شكون اللي قتل خالتها. شكون يا أموندا؟ إيميلي. شكون إيميلي؟ إيميلي صاحبتي المقربة. صاحبتك المقربة قتلت خالتك، وعليش وكيفاش؟ قالت ليلتها اقترحت عليا نمشيو مع بعضنا لدار خالتي باش نهزوا من بحذها شوية فلوس، كانت فما حفلة عاملينها أصحابهم وكانوا يحبوا يحضروا لكن ما كانش عندهم فلوس. مع نص الليل قالت وصلنا قدام دار خالتي، دقينا الباب الخلفي وبعد دخلنا لقيناها ما زالت قاعدة في الصالة، قعدنا بحذيها شوية ومن بعد قلت لها خالتي حاجتي بتعرف فلوس. سألتني فيش حاجتك بيهم الفلوس في هالليل؟ قالت أنا سكت ما نجمتش نجاوبها. وقتها هي قالت لي يا أخي ما زلت في صنعتك؟ ما زلت تكونسومي؟ أخي مش قلت لك بطل وسيب عليك من أصحاب السوق؟ وغزرت الإيميلي. قالت خالتي كان ديما تقولي ما عادش تحكي معاها الطفلة هذه، ما عادش تتبعها راهي باش تضيعك. وأنا ما كنتش نجم نحط حد لعلاقتي بإيميلي لأني كنت نخاف منها. إيميلي كانت من النوع المسيطر. أموندا واصلت سرد اللي صار ليلة الجريمة وقالت إيميلي حست بالإهانة وقت اللي توجهت لها دانا بالكلام، فهمت اللي هي تقصد فيها بكلمة أصحاب السوء، الشيء اللي خلى الخلاف بيناتهم الزوز يحتد، ومن مجرد كلام في الأول تحول العرك. وقتها إيميلي قامت من بلاصتها، نحات الفولارة اللي كانت لبستها في رقبتها ومشيت لدانا المرأة الكبيرة وحطت لها الفولارة على رقبتها وكبست عليها بيديها الزوز وبدت تخنق فيها. تخنق فيها؟ هي؟ وانت ايش عملت كي شفت هذا الكل؟ هنا ما نجمت نعمل شيء سيد المحقق، بقيت نتفرج، كنت خايفة خايفة على روحي ليكون مصيري كما مصير خالتي، كنت نشوفها وهي تفارع مش تاخو نفسها، ما كنتش نجم نعاونها. وفجأة صوتها تقص ويديها اللي كانوا على رقبتها تحاول انها تبعد بيهم الفولارة ترخاو وطاحوا. وقتها قالت انا خزرت الإيميلي وقلت لها يا اخي قتلتها، وهي وقتها استوعبت اللي صار وقالت لي ما قصدتش، اما رد بالك رد بالك تحكي لحد علي صار نخلطك عليها. قالت شيتني قومتني من بلاستي وقالت لي يا أخي خالتك وين مستانسة تخبي في الفلوس ما تسكن بحذاها أنت. قالت وين بداية وريتها بيت النوم. دخلت هزت الفلوس اللي كانوا في القجر وخرجت من البيت. توجهت الجثة خالتها اللي كانت طايحة في القاعة هزتها وغطاتها وبعد قالت هزتني من يديا وخرجنا. ليلتها مشاو وسهروا وكأن شيئا لم يكن وكونسوميو للصباح بالفلوس اللي عندهم. كانت هذه آخر مرة تتعاطى فيها مخدرات أموندا. بعد اعتراف أموندا تم إلقاء القبض على إيميلي هذه صاحبتها ومواجهتها باعتراف أموندا، لكن إيميلي أنكرت التهمة الموجهة لها. رغم ذلك باش يتم اعتبار شهادة أموندا دليل حاسم ضدها في الإيقاف، لكن قدام المحكمة كان لازمهم أدلة أقوى تدينها، ومع غياب الأدلة المادية قررت النيابة عقد صفقة معاها، صفقة الإقرار بالذنب. تعترف بأنها القاتلة مقابل التخفيف في الحكم، وفعلا رضخت إيميلي لهذه الصفقة. في جانفي 2004 تم الحكم على إيميلي بستة سنين ونص سجن فقط بتهمة القتل غير العمد. أما أموندا اللي قدمت الرواية الأساسية عن كيفية مقتل خالتها فلم تسجن، بما أنها تعاونت مع السلطات وأعطت شهادة في هذه القضية. حكم طبعاً باش يشوفوه عائلة الضحية دانا غير منصف وغير عادل. قتلوا المرأة وخذوا واحدة حد شيء والأخرى ستة سنين.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: الأربعة متاع العشية تفصلنا عليها بضعة دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلوس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم قلكم ربي يحفظكم في الأمان.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوة عيدك اليوم.
0: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيف
1: باش تشارك وتهني لاسن عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم.
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
1: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. دعا وزير التربية نور الدين النوري اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين الموافق للخامس من أكتوبر من كل سنة إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية، وتخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، ولتحفيز التلاميذ على المساهمة الفعالة في إنجاح فعاليات الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية والمشاركة في أنشطتها. طلب عدد من مدرسي التعليم الثانوي بولاية جندوبة خلال وقفة احتجاجية منظمة اليوم أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية، طالبوا بسد الشغورات في عدد من المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومعالجة البنية التحتية المتردية بعدة مؤسسات تربوية وصيانتها وتمكينها من التجهيزات المخبرية والبيداغوجية والرياضية اللازمة، بالإضافة إلى مطالبتهم أيضا بتوفير خدمات الإعاشة بها وفق متابعة مراسلنا بالجهة رفيق العيادية. يتطلع مركز النهوض بالصادرات والوكالة الوطنية للاستثمار والصادرات التشادية إلى إبرام مذكرة تفاهم من شأنها إرساء إطار للتعاون بين الجانبين وتعزيز المبادلات التجارية بين تونس وتشاد وفق ما أعلنه مركز النهوض بالصادرات في بلاغ نشره اليوم. المركز أوضح أن مذكرة التفاهم المرتقبة يمكن أن تتيح تنفيذ عدد من المبادرات المشتركة في مجالات الترويج التجاري وتبادل المعلومات حول الأسواق وتنظيم لقاءات الأعمال الثنائية B2B، إلى جانب تحديد فرص الأعمال ومرافقة المؤسسات التونسية والتشادية في مسار النفاذ إلى أسواق البلدين. في أبرز أخبار الشأن الفلسطيني، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم بوصول 6 شهداء و26 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. بالتزامن مع عملية فجر اليمن وتقدم القوات المسلحة اليمنية في جبهات عدة، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن من حق السعودية الدفاع عن نفسها بعد تعرضها لهجمات من الحوثيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدي جوهرة تي في. هذه حلقة جديدة، شكرا لاختياركم جوهرة. إن شاء الله انطلاقة أسبوع نشيطة لكم وتكونوا في فورما، لأنه مهم جدا هالاثنين ويتعدوا بصعوبة، ولكن أنا معاكم أحلى بين ما كنتوا سخانة في فصل الخريف كمان، حتى في أكتوبر نوفمبر زاد ديسمبر أبارامون المعادلات بتاع الحرارة باش تتجاوز المعادلات العادية. إن شاء الله ربي يكون في عوننا ويكون فما أمطار، هذا المهم. يلا إن شاء الله تكونوا تفرهتوا في الويكاند زيدا. يرجعونا سليم ولبنى. سليم مرحبا بك.
1: مرحبا سامي، مرحبا لبنى. إن شاء الله عديتوا ويكاند مزيان، إن شاء الله تكونوا بخير وما قلقكم حتى حد. نعرفني ممستو نعرفني كيف يجيك واحد
0: لا لا بس
1: يجيك هكا
0: حتى اللي عنده حاجة يأجلها مش نعرفني
1: ولا
0: مرحبا بيك لبنى نعمين. مرحبا بيك.
2: عسلامة سامي. عسلامة سليم. عسلامة الناس يسمعوا فينا الكل. كيف كيف إن شاء الله عديتوا ويكاند سمباتيك، مقلقتوش فيه برشا، عملتوا فيه جو
0: كسكسي وباهي. كسكسي والبان
2: عملتوا الطقوس الكل.
0: يلا كالعادة نبدأ بك واد نف.
3: كواد نف.
0: أنا ما ريتش كواد نف تاع سليم، أنا ذاك باش نسمعها تو.
1: كواد نف تاعي باهية، ساعات سافي بليزيغ كي تشوف يشكر
2: في روحه شوية.
1: ساعات سافي بليزيغ كي تلقى تكريم لاعب ولا فنان ولا ممثل تونسي في الخارج، وهذا اللي شفناه الجمعة.

0: هذه مع مكرم بن رمضان لاعب كرة السلة. مكرم بن رمضان اللي يلعب في بنفيكا في البرتغال, بطل البرتغال اللي هو كرموه بعد 5 سنين, 239 ماتش, 4 بطولات, كأس البرتغال وزوز كؤوس سوبر. مكرم ولد نجم الساحلي وعمل اون كارير كبيرة ياسر بالحق. معناتها كي تشوف بنفيكا تمشي في البرتغال وتشوف معناتها القدر نتاع النادي هذاك, نادي اوزيبيو
1: معناتها
0: انفراستركتور وتاريخهم وكل
1: سي اون انستيتيوسيون,
0: وبعد تلقى اللاعب التونسي هذاك الكلهم يكرموا فيه في الماتش هذاك, والله صافي
1: مميز جدا هو.
0: ومكرم مكرم راهو معناتها بالحق برميل من احسن لي سبورتيف نقولوا احنا في العشرين سنه الاخرى في تونس.
1: صحيح,
0: معناتها تشوف شنو عمل وتشوف الاخلاق نتاعو. ايوا
1: الى بوكو ايفولوي,
0: اي الى بوكو ايفولوي, نحييه وبالحق سيتان موديل, وان شاء الله
1: برافو
0: ان شاء الله يتبعوه الشباب وان شاء الله ينجم يعطي ويخليوه يعطي لتونس
1: وي.
0: نهار اخر
1: وي اونتوكا يعني لاعب كبير طبعا في بطوله معناها محترمة جدا وفي مستوى طبعا أوروبي مميز, وإحنا ديما في حاجة أنه هذوم العلامات المضيئة هذوم في عالم الرياضة اللي هو من نجمه كان ينفعوا تونس ويعطيوا أن بون ميساج للزاتلات الكبار الصغار باش يوليوا ديزاتلات كبار. نذكروا مليح يعني شنو عمل نجم اخر وصل لعب تونسي حتى في الـ NBA يعني صالح المجري كان أي. كان جوار كبير طبعا.
0: اي هي سي لا جينيراسيون ديك احسن جينيراسيون في تاريخ كره السله التونسيه, معناتها وزوز ولاد النجم الساحلي, معناتها الانديا نتاعنا مازالت راهي تنجم تطلع
1: بيبينير كبير.
0: اي بيبينير كبير,
1: تحيه ليه طبعا. يلا لبنى,
2: انا باش نحكي لكم على حاجه
1: عجبتني برشا انا الكواد نفتح يا ياسر عجبتني
2: على خاطر يظهر لي هي حلم من احلامي يا سامي, ما نحب
1: برشا بارتاج
2: الحاجه من حاجه هكا معناها. المهم هي تحكي على بنيه اسمها ديبيكا تعيش في الهند في جوا تحديدا, عملت ام بروجي. شنو البروجي هذا؟ حلت دار عائلتها
1: اوريجينال
2: وعملت فيها ريستوران مي تري سبيسيال تري تري هكا انسوليت
1: اوريجينال
2: على الاخر. ذي الناس يجيو ياكلوا فرد طاوله ما يعرفوش بعضهم, يعني يتلموا على فرد طاوله وما يعرفوش بعضهم.
1: ولكن لبنى نقولوا حاجه اللي هو ماهوش ريستوران كلاسيك ما نتقدم فيه لي سبيسياليتي المختلفه هي.
2: لا
1: هو كانك انفيتي في دار
2: بالا. اما الحاجه اللي محلاها اللي ظهر اللي هي البنيه ياسر سنسيبل هكا إنسانية وكل, إن هي كل ليلة يطيبوا بلا من بلاد ويكون هو المحور متاع الحكاية البلا هذيك, وتحط التفاصيل الكل بعد
1: والغنايات والموسيقى
2: الديكوراسيون
0: تعمل يونيفير كامل.
2: يونيفير كامل مثلا الليلة التام هو الهند, غدوة تام تونس, بعد غدوة
1: كوريا.
2: مصر, بعد كوريا, بعد اليابان, ويجيوا الناس مختلفين هوياتهم وجنسياتهم يتلموا على فرد طاولة ويقعدوا يحكي ويتعرفوا على بعضهم. والحاجة زيدة المزيانة انه معناها الغيستوران هذا فما برشا ناس نسخت عليه في العالم. انا اللي عجبني فيها الفكره اني تخلي الناس تعرف بعضها واني تعرف ثقافات بعضها واني تكتشف بعضها, وانه زاده فما برشا ناس يعيشوا وحدهم ما عندهمش مع شكون ياكلوا, ياكلوا مع تليفوناتهم.
1: سهل سهل معناه بو سهل لازم معناها انا انفستيسمون ولكن ممتاز. اي نحلوا ذا
2: نحلوا والله نحلوا
1: والله
2: هاي. انا راني
1: انا معك
2: نحبوا الافكار هذوما
1: ياسر عجبني.
0: فما ريستورون في بحر
2: الخير لازم تروح بصاحبك بصاحب صديقه بحبيب معناها
1: تتعرف على جروب
2: تعرف حد ينجم
1: تعرف حد في خدمه في حاجه
0: تم تعرفات فيه. نتفكر انا ريستورون في خير الدين باشا نمشيو ناكلوا فيه, مرا حلت جراج صغير وتلمون زان سوكسي كبير اللي زادت خذت الجراج اللي بعده وكيف كيف سوكسي ماشي ويزيد ما عادش فما جراجات خذت الدار اللي بجنبها تدخل الدار تلقى واحد خارج من سال دو بان يغسل فيه الاخر قاعد في البيت ياكل والاخر الناس تتعرف على بعضها.
2: وي وي
1: الحاجه كي تتجدد حاجه بها اليوم نقرا في ارتيكل يعني يحكي على الماكله اليابانيه في فرنسا كيفاش انا عرفت عصر ذهبي معناها كان اغلى فاست فود هو الياباني لانه ليزانغريديون غاليين في ابارتير من 2010 كان فريمون الكرواسانس نتاع لي فاست فود هذوما السوشي والنيغري وغيره واليوم يستاجن في فرنسا يقول لك على خاطر فيو كو ما فماش جديد يعني تقريبا نفس الشيء هو وان بلوس لي زانغريديون غاليين سورتو بعد الكوفيد غلاو برشا وفما منافسه من كوجينات اخرين كيما الكوجينه التايلانديه ولا الكوريه ولا غيره
0: لي وزيد المشكله في الماكله اليابانيه ردوها ياسر اوكسيدونتاليزي نحكي ماركتينغ معناتها مثلا هوني تسمع بالسوشي تمشي اليابان سوشي حاجه
1: ماهوش هو الطبق الرئيسي
0: اقوى حاجه موجوده دونك قعدوا فيك ليماج معناتها واحلين في
1: الكليشي
0: كليشي شويه اليابان كي تمشي لها معناتها حتى كي تاكل فاست فود تاكل ماكله ماهيش عاديه
1: بالكل انت مشيت اليابان
0: مشيت اليابان
1: شنو هو الفاست فود اللي تاكله معناها اللي تشوفه اليوم في المطاعم اليابانيه
0: فهمت والله لي نوي عندهم انواع لي نوي مش عاديه معناتها انت يزيد عنا كل
1: خلينا نوضحوا شوي لي نوي هما ريت كيما سباغيتي نشريوه
2: هو
1: هو فوالا اما هو الكومبوزيسيون نتاعو اساسا من الروز ماهيش عجين معناها
0: وفما زيد شويه من الطفوله نتاعنا كي نتفرجوا على لي مانجا ولا
2: لي
0: وتشوف لي نوي كي يظهروا لك حاجه بنينه
2: ياسر في ماروكو في ماروكو
0: في ماروكو دونك في اليابان تولي تمشي لي نوي طول وحاجه بنينه ياسر في غادي
1: سواء سوب ولا كيما البات
0: اما كل حاجه تاكلها في اليابان
1: رامن ولا نوي
0: فوالا كل حاجه تاكلها اون ديكوفيرت
2: انا مره مشيت في باريس ريستورون شينوا ونلقاه باش يسكر معناها دخلنا ثلاثه من الناس ونلقاه باش يسكر قلنا له امان معناها اسربينا احنا وسكر
1: اسربينا وسكر الباب
2: اسربينا وسكر دونك كي جاي قال لنا شنو تاكلوا قلت له ما نعرفش نحب ناكل حاجه بنينه انت اختار لنا فهمت دونك اختار لنا دي بلا وياسر بنين وكل شيء وبدينا نحكي وانتم منين درا شنو طلع ياسر يحب تونس وقعد يحكي لنا على تونس ويحكي لنا ويتبع في الاخبار وبعد تلمو ولينا اصحاب احنا جاب لنا سوب عملتها امه وجاي امه قاعده بعيد هكا ولات طبيبين بريس قاعده معانا وجاب لنا سوب عملتها امه قال لي هذه راهو مش تاع ريستورون تاع العائله معناها
1: اون توكا محلاهم ليزيكسبيريونس
2: محلاهم بالحق محلاهم
1: اون توكا تونس يحب
2: الماكله ديما تجمع الناس
1: اي طبعا بيان سور هاي نفكروا في الريستورون يلا غنيتنا الاولى ذكرى عزيز غالي بعد شوي نرجعوا لكم في انتيبيوتيك بلس

0: شكرا لاختياركم جوهر اف ام الاربعة 22 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعين ومشاهدي انتيبيوتيك بلس على جوهر تي في. تشوفونا زاد على لاباج فيسبوك لاباج جوهر. باش نبداو بعد شوية مع لبنى وسليم في هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب. هيا هيا بنا نلعب.
0: ديما نذكروا انه تنجموا تتفاعلوا معنا على رقم 48 166 1000 باش تضيفوا ولا تثري ولا تعطيوا اقتراحكم على اسئله نطرحوها طبعا في هيا بنا نلعب. عندنا فويس من حلقه نهار الجمعه, خلينا نسمعوه المستمع شنو قال لنا في الفويس هذا.
2: وسيم صفر من كندا, فكرنا في برشا احداث ولكن ذكرتني زاد في حاجه, كيفاش تنسى ليفينمون لو بلو ماركون هو الاتليت بتاعنا 1500 متر علي الحكيمي. هذا علي الحكيمي وقتها تونس الكل سهرنا باش نستناو فيه مطلات تاع الصباح, وقتها كيما قلت فوق الصيف هذاك فوق السخانه والكل, وحاطين وقتها نذكر اني صغير حاطين تلفزه هكا باللونتين ونجبدوا في الاتلانتا وقتها هذاك وقتها سيتي كيك جاب يظهر لي 8 بلاس غير متذكر 8 بلاس فوالا, وسيتي اون ديسيبسيون بورتون فهمتني, ولكن صفقنا عليه الناس الكل. بالحق هذاك هو الوحيد اللي كنا نتفرجوا عليه مركزين عليه اكثر واحد, بعد جاي الملولي وكل, ولكن في الوقت هذاك نشوف كيفاش الزمن كما يقول سامي بنور. تحياتي سامي بنور.
0: شكرا على التفاعل معنا. ان توكا وقت اللي قال سامي وحكي على دوره اتلانتا للالعاب الاولمبيه 1996 حكينا شويه وتذكرته شويه بعلي الحكيمي, هو صديقي علي الحكيمي, يعني ساعات نحكي انا وياه ويسكن في سويسرا اليوم, وهو شبونس في التدريب في الاتليتيزم. علي الحكيمي اللي كان اتليت مميز وقت اللي مشى عمل كما قال المستمع, يعني شبونس 8 بلاس يظهر لي في فينال كانت حاجه هكا الناس ديما يستناو ميداليه. طبعا احنا حكينا على الملاكم المساوي اللي هو تحصل على ميداليه برونزيه واحده, معناها من الحاجات اللي فرحت الشعب التونسي وقتها, لانه مش سهل قدام ناس الملاكمه عندهم تراديسيون كبيره سورتو كيما كوبا وغيرها من الدول. ان توكا شكرا على تفاعلكم, من نجم كان يثري تفاعلكم معنا اللي احنا نقولوه على البلاتو. تحياتنا للرياضي طبعا الصديق علي الحكيمي, شكرا لمستمعنا على تفاعل معنا من كندا. برشا ناس يبعثوا لنا طبعا, وتنجموا تبعثوا لنا ديما لميساج فوكو على 48 166 1000. قبل ما نبدأ الحلقة احنا كانت لبنى نعمان تاكل في الشوكولاتة
3: وكانت تاكل في الكسكسي في الويكاند في
0: وعطاتني انا شوية
4: كليت مريقة سفيقسية
0: تحياتنا للناس اللي تسمع فينا في سفيقس. مريقة سفيقسية شنو المميز فيها؟
4: هو كسكسي.
0: الكسكسي
4: هو كسكسي, ما يسميه مريقة خطروا بالحوت, دونك الصوص هذيك اللي تخي سبيسيال.
0: فرحوا بكم في
4: الهاري بيتا محمد صديقنا ابو زيد, تحية الأم اللي طيبت لنا.
3: يقول لي أكثر بلاصة تنجم تاكل فيها معناتها ماكلة بنينة برشا, مستحيل تمشي لسفيقس وما تاكلش وما
4: تاكلش
0: يا أستاذ سليم, علاش تستعمل لي سوبرلاتيف؟ حتى المهدية تمشي تاكل فيها حاجة باهية, حتى جندوبة تمشي تاكل فيها حاجة باهية, حتى المستير تمشي تاكل فيها حاجة باهية.
4: هي سفيقس راهي سبيسيالمون معروفة بالماكلة. نعم
3: ليه معاك سفيقس؟
0: كل واحد مميز.
3: نجي نقول لك سفيقس ما يلعبوش بالكاليتي.
0: أيه.
3: معناتها
0: هذه معاك
3: هذاك هو معاك هذاك اش حبيت نقول.
0: طيب اما باغ كونتخ الحلو معناها لا مانيير كيفاش اصدقائنا واهالينا في صفاقس يقدوا الحلو بطريقه معناها منظم, تقول هذا ما تمسوش ما تاكلوش معناها تلمو مزيان. يلا نبداو بالشوكولاته. الدول الاكثر تصديرا للشوكولاته هما
4: سويسرا.
0: انا كنت متاكد ان واحد منكم باش يقول سويسرا
4: نورمالمون.
0: لا الشوكولاته عندها تقاليد طبعا, سويسرا عندها تقاليد في الشوكولاته.
3: شوكولاته حاضره ولا كاكاو تحكي؟
0: لا شوكولاته
3: مصنوعه معناتها
0: مصنوعه حاضره.
4: بلجيكيا
0: صدر, بلجيكيا الثانيه,
3: نعرف ايطاليا زاده,
0: ايطاليا الثالثه الرابعه الخامسه السادسه. بلجيكا تصدر تقريبا 684 طن كل عام, وايطاليا 414 طن.
3: ثم فرنسا زيد,
0: فرنسا الثامنه 299 طن.
3: الولايات المتحده
0: اي 383 طن.
4: معناها هذوما اكثر من
0: هذوما فينيا والسادسه والسابعه والثامنه.
3: وفما المانيا زاد.
0: سويسرا ماهيش في التوب 10 هذا.
4: شوفه
0: خاطر الكميات ممكن لا كاليتي موجوده
4: لكاليتي.
0: اما الكميات تصدر اقل.
3: المانيا
0: المانيا وي هي الاولى
4: هي الاولى
0: 993 الالف طن معناها سي انورم. والله تفاجات بيه انا الترتيب هذا.
3: مازالوا يجيبوا شوكولاته كي يسافروا
0: وي على خاطر مش كل الشوكولاته المستورده اللي العباد تحبها وبنينه. وما
4: انا مستحيل نروح ما نجيبش معايا شوكولاته.
3: ما توصيك ولا اشتهي ما توصيش كون باش يجيب له باش يجيب لك شوكولاته.
4: كيفاش
3: توصي
4: بسبيعه انا
0: وصي. انا نوصيش انا كان
4: انا نوصي على الشوكولاته ديما. انا مدمنه شوكولاته يعني كان الحياه ما فيهاش شوكولاته نتقلق برشا انا.
3: هي ما في بالك راهو تعب اللي توصيه باش يجيب لك شوكولاته.
4: علاش؟
0: ان توكا فما شوكولاته تونسيه باهية يعني فما حاجات باهية. اش
4: نقول لك فما حاجات باهية في تونس توا محترمة فهم. أما المشكلة في تونس ديما الشوكولاتة خاصة أنا مختصة يعني نجم نخدم معاهم منذوق فهمت حتى ياسر نحب الشوكولاتة
0: حتى أنا معاك.
4: دونك أنا الشوكولاتة في تونس تبدا بنينة بعد عام تفسد أي. يكون هكا تكستور نتاعها محلاها
0: ما فما ديزونسانية مستمرين دوبوي دي ديزان داني. اي
4: فما مثلا فما شوكولاته نجم نقول عليها
0: لا نجم
3: شكلي كي يدخل عليك تاكل في الجبس.
4: لا لا
0: لا فما شوكولاته على ذكر الشوكولاته السويسريه راهم معناها فما ماركات كبيره معناها فما ماركات معناها الكيلو في حدود 300 و 400 يورو راهو
3: اي لي ارتيزانال انت تحكي
0: اي
3: انت تحكي على لي ارتيزانال اللي محضره معناتها
0: ولا يبيعوا الناس اللي يعرفوا سويسرا يبيعوا في معناها دي شوكولاتيه تلقاه عنده طبقات اللي تبكي طبقات كالبيتزا ترانش عنده يقص لك بالواحد
4: في باريس هكاك انا ديما نمشي للشوكولاتري هذوك تراديسيونيل معناها مش شوكولاته
0: اغلى شويه
4: اغلى شويه اما تلقى حاجات يهبلوا ديغو
3: تو ساعات يهزوا شوكولاتة في الخطوبات والكنستروات
4: توا
3: بالبيت دخلت في العادات
0: العاقبة ليك تو
3: باهي ريت الذوب شوكولاتة.
0: الرابعة كندا اللي عندها تقاليد في الشوكولاتة. الخامسة بليت فيش اتني يعني هي بولونيا. بولونيا هذوما الارقام من ايكو بوز هاب من منصه الاقتصاد والاعمال ل 2024 دونك بولونيا موجوده. بلاد يمشيو لها برشا التوانسه في المرتبه التاسعه
3: مالطا
0: يمشيو لها برشا من غير فيزا
4: تركيا طبعا
0: 239 الف طن وبعدها روسيا والمكسيك واسبانيا هذوما لي توب 12 تقريبا من احسن واكثر مصدري احسن لا اكثر مصدري من حيث الكميه.
3: والله حتى سامي حتى لي مارك توينسا في الكاليتي نتاع الشوكولاته يتسموا ماهمش خايبين
0: مش خايبين
3: مش خايبين مقارنه بال معناتها لي ستاندار نتاع العالم يتسموا يخدموا في حاجه دي كاليتي.
0: اي صحيح صحيح لي ارتيزون زاد
3: اي اي
0: اكثر الشعوب نرجسيه في العالم. النرجسية on entend par ça الشعور العالي بالمكانة بزيادة سي انت
3: لا والله لا
0: لا
3: لا مانيش نرجسي
0: ماكش نرجسية جملة
3: ولاد بابا لا
4: بالعكس ودي نعاني من انعدام النرجسية خاطر ساعات لازم ندوز حتى صغيرة هكا
0: خل نعطيكم افون جو حسب رايكم شكون اكثر نرجسية نساء او رجال؟
3: يظهر لي رجال.
0: شكون هم الاكثر نرجسية في العالم عبر معظم الثقافات؟
3: هو نرجسي نرجسي راجل
0: الرجال اكثر نرجسيه. هي ما حد نساء موجود راه
4: ليه موجود بالطبيعه اما اكثر.
0: الفئات الشابه تسجل مستويات اعلى مقارنه بكبار السن. عندهم مازالوا ليزاتو تاع النرجسيه
3: اللي نجي نهار هذيك الكف
0: ولو انه ليزاتو مش ديما صالحين لكل زمان ومكان راه حاجات اهم. المرتبه الاولى شكون الشعب الاكثر نرجسيه في العالم؟ ارجعوا شويه للتاريخ والحروب
3: يا لي غريك يا لي
4: رومان
3: لي رومان ولا لي غريك نتصور
0: لا
3: لي فرعون
0: العالم الحديث
4: في العالم الحديث الامريكان
0: لا
4: ولا الروس
0: لا ماهيش موجوده في القائمه.
3: الالمانيا
4: المانيا
0: يا رقم
4: واحد. انا شفت نقولها اما حسيت لي الامريكان اقرب تو معناها للموضوع.
0: فما بلاد عربيه فما زوز بلدان عربيه
3: لبنان
0: لبلاد عربية واحدة.
4: مصر.
0: لا. علاش لبنان خاطرهم فين ويحبوا المود وكل.
4: لا مصر.
0: هم نرجسيين.
3: فما شوية نرجسية عند اللبنانيين فما معناتها. يحكيوا برواحهم شوية.
0: هم
4: مصريين.
3: بلاهم. ما عندهم يقولوا في رواحهم.
0: شبوا برشا التوانسة. ياسر
4: يشبهونا اللبنانيين. المصدر. أكثر شعب يشبهنا هو الشعب اللبناني.
0: المصدر هي دراسة لجامعة ميشيغان راهو نقولوا ديما الدراسات هذيا تقعد يعني جزئية معناها تقعد فيها نسبة من الخطأ طبعا دراسة لجامعة ما تنجمش تعممها على العالم كامل إلا بنشوفوا الإشانتيون ذي كيفاش كان معناها
3: الإماراتيين
0: لا لا مش على خاطر عندهم فلوس العراق
4: العراق أنا توقعت مصر ولا العراق داير علاش خاطر المصريين إحنا الفرعنة والعراقيين إحنا البابليين
0: أنا اللي يعجبني في المساروة المساروة يعني ils sont fiers أنا يعجبني يعجبوني برشا يسون فيغ ببلادهم معناها اللي يصدمك في في في في مصر بو يصدمك ترقى مثلا العرشة مرة حكيت لي صديقة مصرية تقول لك أنا مثلا عندي مستوى اجتماعي معين يعني كي تراها تحس أنه هي تنتمي لنمط اجتماعي معين مثلا تقول لك يعني يجي حد باش يعكسني مهما كان المستوى الاجتماعي متاعه ما يقفش يقول يا ذي أغنى مني ولا لا لا لا عادي معناه بالنسبة لي يقدم ويجرب كل حظوظه يعني دوك المصاروا يسون تري فيير معناه في شخصيتهم معناها ويحبوا برشا بلادهم معناها أنت تسمعش واحد مصري يذم لك فنان من بلاده جامي دلافي جامي عمرك ما تسمح
3: ما تسمعهمش
4: عندهم برشا اعتداد ببلادهم بثقافتهم بحضارتهم وخاصة بالأهرامات
0: أوي.
4: يعني اللي
3: أوي.
4: هي
3: ساعات راهو فما شعوب نرجسية متاعها جاية من الانغلاق مش من الانفتاح
0: خلينا نتفقوا النرجسية إيجابية ولا سلبية هي
3: نجم تكون في الجيل
0: معناتها كي توصل دوزة عالية شوية

0: تولي سلبيه معناها
1: معناتها فما شعوب راهي عايشه في القديم، معناتها انت حتى تمشي فما بلدان دي فيل في تونس اللي هما كيما نقولوا في وقت من الاوقات كان عندهم
0: كان عندهم وزن
1: عند وزن كبير، معناتها توا عايشين في كل التاريخ هذاك، معناتها ساعات ساعه ميسج شخرج شويه من كل العيش
0: انسى شويه الباك جراوند
1: الحالي توا.
0: الثالثه الصين، الرابعه النيبال، الخامسه كوريا الجنوبيه، والسادسه تركيا. تركيا طبعا يعني عندهم شويه العيش في الامبراطوريه العثمانيه،
1: حتى الايرانيين راهو عندهم برشا،
2: احنا بعاد
1: حتى الايرانيين
0: لا احنا بعاد. المغرب 22 في الكلاسمون هذا، ونيجيريا السابعه.
2: نظر فينا بعاد الدرجه ما نجمش نقول
0: النمبر لا علينا نرجسيه ماهيش حاجه معناها نقلب شويه ترتيب الاسئله. لا ما نقلبش ترتيب الاسئله باهي اوكي.
2: فما فرق بين النرجسيه والاعتداد والفخر
0: ولا الفخر باهي يا زملائنا في سوسه، دونك تبعوا الترتيب نتاعي اللي عنده في الاسئله خاصة نقلبهم. تعرفوش شكون اعلى 10 ولايات امريكيه من حيث متوسط الاجور في 2026؟
1: نيويورك.
0: نيويورك الاولى. متوسط الاجر الاسبوعي هو
1: الاسبوعي الاسبوعي من انا بالعام
0: قل لي
1: بالعام متوسط يظهر لي 100,000 دولار
0: اكثر. سليم ماكش بعيد، لكن 122,000 دولار تقريبا سنويا في حدود ال 10,000 شهريا.
1: فما تكساس
0: رامي قال لك نقعد 5 سنين ولا نعمل شيء 22,000 دولار تخدم عام وتبطل. اوكي به هذيا انا ديما ما نجمش ننطقها الولايه، ولكن متوسط الاجر الاسبوعي اقل شوي من نيويورك 2200 دولار تقريبا في حدود 8,800 شهريا هي صعيب الاسم.
1: ميشيغان.
0: لا
2: ماساتشوست.
0: باهي الاخرين واشنطن كاليفورنيا وغيره تقريبا ما بيناتهمش معناهم معدلات متقاربه ما بين الاول والعاشر من ما بين نيويورك وفيرجينيا مثلا. فما اسبوعيا 700 دولار معناها 2800 دولار شهريا اللي ماهيش حاجه كبيره في الولايات المتحده معناها. مصدر رسمي مكتب احصائيات العمل الامريكي بيانات الاجور والتوظيف للربع الاول من سنه 2016.
1: هذه بدون اداءات.
0: اي بدون اداءات.
1: بدون اداءات
0: هذا بريت. ولو انه ساعات تشوف دي روبورتاج ناس تبات في كرهبها، ناس تمشي ليزاسوسيسيون باش تاكل.
2: اي امريكا
0: ناس عندها صعوبات كبيره.
2: يعني الليفل نتاع الراسماليه غادي متوحش في امريكا يعني ما يرحمش.
1: اي تفاوتات كبيره ياسر.
2: ناس عايشين في لا لا لاند وعايشين في نيفو دفي غريب وعجيب، وتلقى الناس بالحق ما عندها وين تاكل ما عندها وين تبيت وليزيز دياف برشا
0: فما حاجه مهمه انه في امريكا مثلا راهو ما عندكش اسيورونس نتاع نتاع مالادي تقعد غادره.
2: فوالا مثلا
0: نذكر مشيت مره اون ستاج او من الاوراق اللي يعطيهم لك يقول لك هذايا الكارت نتاع السونتي رد بالك عليها خاطر اهم شيء. حتى حد ما يمسك من غيرها. يعني الناس تطلب امبيلونس تخاف تقول لك تلمو قداش تكلف اذا كان ما عندكش لاسيغونس تاع المالادي. شركه صينيه تمنح موظفيها اجازه مختلفه على على الين. عرفوهم حسب رايكم اجازه شنو؟ به اجازه اوريجينال. اجازه تعطي اجازات ولكن ديما نعطيو اجازه الامومه اجازه الصيف، هذه اجازه خاصه. يعني ممكن تحس الشركة ذي في الصين بالموظفين متاعها تعطي إجازة خطوة غير مسبوقة.
1: إجازة للحيوانات.
0: لا لا لا للموظفين.
2: لا يقصد مدفوعة الأجر.
0: لا لا لا
2: إجازة
0: للحيوانات.
2: إجازة مدفوعة الأجر للموظفين خاطر يحسوا بهم على حاجة هكا معناها عينة.
0: على شنو مثلا يحسوا بهم؟
2: ديبريسيون
0: يعني. اي ديفلوب دون سو سونس
2: الارهاق شو اسمه هذا
0: ارهاق تعب
2: يتسمى
0: انعدام السعاده
1: موك دانسبيراسيون
0: اذا كان انعدام السعاده دونك
1: الكئيبه
0: ايكيفالون اي ايكيفالون
1: مكتئب
0: ولا يقول لك واحد مش سعيد تعيس
1: إجازة
0: التعاسة. سياسة الشركة ذي تسمح للموظفين باش ياخذوا الكونجي وقت يكونوا مرهقين عاطفيا دون الحاجة لتقديم أي تبرير للإدارة.
1: تمشي نعم دو موند موتيف تاع عاصمة. أنا تعيس.
0: الفكرة عاطفيا.
2: عاطفيا عايش.
1: شو الإحباط تعيس عاطفيا.
2: أخي بحاجة هي تعيس عاطفيا.
1: ما أنت تقولوا أنا فاشل في العواطف.
0: ما نصورلكش في دوس ستاد أنت.
1: لا الحمد لله لاباس.
0: برك الله عندك. معجبات بارتو أمورك واضحة. الفكرة بسيطة لكنها عميقة. الصحة النفسية تستحق نفس الاحترام اللي تحظى بها الصحة البدنية. الخلاصة في هذه أن بيئة العمل الصحية تبدأ باحترام مشاعر الموظفين.
1: قديم النهار في العام
0: ما صورش برشا
1: قل لكم يا تخرجت عاصة 40.
0: يلا مايكل جاكسون وأيكن هولد ماي هاند. بعد شوية نرجع لكم في أنتي بيوتي بلس.

0: Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. هيا بينا نلعب. هيا بينا نلعب.
1: يلا نسمعكم سليم ولبنى والمستمعين والمشاهدين في جوهرة تي في. الأعمال لدي مقاطع، قولوا لي اسم العمل، مسرح، سينما ولا تلفزة.
2: قلت له يا أنور يا ولد خويا، هيك قلت له ثلاث مرات، قلت له يا أنور يا ولد خويا ثلاث مرات. وبعد خرجت اللي هو خاطر انا ما خرجش، انا كان نشنق به من خرج، خاطر مسكر عليه الراديو هذا عاد. قلت له خرجت في يوم الربيع المزهرة لتكتشف ما تيسر من العصافيري او من بلو والبقرعون لتقطف الازهار البقرعون.
3: البقرعون هذه نبتة سيشرف، نبتة.
2: عاد قلت له فإذا بك ترى الأزهار تطير، فقطفت بعض الأطيار ورجعت إلى الفرح من الزهرة المفروض أنا لينات هذه، فرجعت إلى المنزل فرحا مصروفا.
1: يلا هذا الصوت شوقي بوغلية. العمل
4: الحقيقة ما عرفتوش
5: في رمضان، هذا رمضاني تسعينات،
4: أول مسلسلات مامك في رمضان بتبيعته.
5: ليه بوغلية يظهر برشا في البيريود ذيك هاي تسعينات.
4: أما هذا
1: التسعينات 1996،
4: جاري يا حمودة حاجتها
1: عمل تلفزيوني، إخراج وإعداد وإخراج عفوا روف كوكا. بطولة الاستعراض ريم رياحي، أمية حرار،
4: فوزير،
1: سمية جويني، تمثيل منصف بلدي، شريف العبيدي، شوقي بوغلية. 1996، من بعد طول العشرة، تعرفوا العمل هذا؟
4: فوزير.
1: من بعد طول العشرة. يلا مقطع الثاني.
6: Vous êtes venu ici nous offrir vos bienfaits et la richesse, mais sans pour autant renoncer aux vices et aux mauvaises habitudes. Vous avez désiré des femmes et vous avez abandonné votre enfant. Votre enfant, après l'avoir élevé, vous l'avez abandonné parce qu'il était malade et vous avez péché. Alors dites-le, je suis un pécheur.
7: Je suis un pécheur.
6: Dites-le plus fort, je suis un pécheur.
7: Je suis un pécheur.
6: Plus fort, Daniel.
1: Yalla.
6: Je suis un pécheur.
7: Je suis un pécheur.
1: Je suis un pécheur. شكون هذا؟ فيلم يقدم قصة على العائلة والدين والجنون، يرجع للأيام الأولى خاصة النفط، زادة للتنقيب على النفط في مطلع القرن العشرين، من خلال رجل الأعمال اللي ينتهز فرصة كبرى تغير مجرى حياته.
5: خذي أوسكار.
1: إخراج بول توماس أندرسون، بطولة دانيال داي لويس.
5: نيويورك، مش نيويورك جانجستر،
1: لا
5: نعرفه من
1: ديفيد وورتشوفسكي، باري ديل تشيرمان، There will be blood.
5: خذيه أوسكار. دانيال لويس خذيه في
1: 2007.
5: ان بيرفورمانس مش عادية.
1: دانيال لويس ممثل
5: مش عادي، ما يمثلش برشا.
1: يلا مقطع الثالث.
8: الأستاذ مش عايز يحط اسم الشركة جنب اللوجو.
9: ايه المشكلة يا أكرم؟ ما تحط اسم الشركة جنب اللوجو.
10: ما تقول اسم الشركة ايه حضرتك؟
8: شركة الشروق للسيد محمد واخوانه، علي وابراهيم وحسين ومسعد وابو يوسف واولاده يوسف وامجد وابراهيم وحسين.
10: بس كده.
9: طيب هقول لحضرتك على حاجة، ما نقلل الاسماء شوية عشان نعرف نساعدك.
10: نحط حسين وصالح.
8: مسعد هيزعل.
10: طب نحط مسعد ونشيل صالح.
8: صالح الكبير.
10: طب نحط صالح وحسين.
8: صالح هيزعل
10: برضو. ليه؟ ما احنا حاطين صالح. مش عارف. طب بص، احنا علينا المشكله وحطينا حسين وصالح ومسعد، هيبقى في مشكله كبيره جدا.
8: ايه؟
10: هنعمل ايه في اولاد ابو يوسف؟
1: يلا
5: فكرني في الافيش اللي قالوا تمنياتنا بالعائله ما نعرفش شكون الا الابن العاق.
1: شو معناها؟
5: ليه معناتها العائله الكل تتمنى لكم عيد سعيد الا الابن العاق وسموه في العائله هذيك.
1: في اطار كوميدي وبعد تقاعده لا اجباري من خدمته كمدير مدارس لسنوات طويله يتفرغ مدير المكتب لرعايه عائلته، لكن رغم قسوته الشديده مع صغاره يكتشف الفوضى الكبيره والخلل اللي اصبح من الصعب اصلاحه. فيفهم انه اداره شؤون الاسره اصعب بارشة من اداره شؤون مكتب. اخراج محمد عبد الرحمن حمائي، تاليف امين جمال، بطوله محمد انور، محمد محمود، انتصار، مريم الجندي، سامي مغاوري، هلا السعيد. شكون تعرف منهم انت سليم؟
5: حتى واحد
1: بالحق.
4: نعرف
1: سامي مغاوري
4: ما عرفتوش الفيلم.
1: انتصار زيد مثلا
4: انتصار
1: كوميدي شوي
5: جديد هذا.
1: لا لا
5: قديش معناته؟
1: لا لا المعز قلت له ليه قال جديد قال اعطيك مقطع ثاني قلت له ليه
4: اعطينا مقطع ثاني
1: اعطي هاي تفضل
4: خير مستر.
7: صباح خير. ايه
4: مستر؟
7: مستر انا اسمي الاستاذ اسعد. قولي صباح الخير يا استاذ اسعد.
4: فتحت بقي اصلا
7: بتبرطمي تقولي ايه؟
4: بقول صباح الفل يا استاذ اسعد.
7: صباح الخير يا اختي. مد يا اخويا مد جت كل بلا. ايه ده ايه ده ايه ده انت في سنه ايه؟ ايه دي انت ولد ولا بنت؟
11: ولد.
7: ايه العب السلسله؟
11: طب ليه يا استاذ اسعد؟
7: ايه
1: لا السلسله
7: لابسين السلسله يا استاذ عباس.
1: يلا المسلسل كوميدي
4: مسلسل هو
1: أي بيت بابا 2024
5: جديد
1: جديد
4: جديد.
1: ايش عملت في الافلام اللي قلت لك شوفهم هذوك؟
5: ما تفرجت على حتى واحد فيهم.
4: تاع زكي شان في الافلام المصريه. زكي شان شو اسمه غبي منه فيه
1: قال معز ما عندوش وقت قال
5: لا انا كنت في بالي باش نتفرج فيهم الافلام خاطر جوست لبنى باش تفهم اعطاني ليستا نتاع افلام قال لي
1: اعطيته في اسامي معناها افلام كولت معناها قال لي تقول مثلا زوجة رجل مهم
5: نعرف لافيش
1: ولا السقامات ولا الارض
4: هذوما افلام ولا الموميا
1: ولا الموميا
4: فما افلام ريفيرونس في السينما
5: والله حطيت نتفرج بعد درج تلقاني نعمل في حاجه اخرى.
1: لا لا زوجة درج مهم حطيته
5: لا زوجة درج مهم ما لقيتوش.
1: زوجة درج مهم تنا بعثولك
5: لازمني نمشي نكري.
1: لا تنا بعثولك زوجة درج مهم فيلم في مصري في الثمانينات مشى لترشيحات اوسكار احسن فيلم اجنبي.
4: الفيلم اللي فيه سعاد حسني هذاك نسيت اسمه توا الموعد على العشاء
1: 1981
4: حاجه ابداع
1: من ليست اللي عطيتها لك.
5: شو اسمه موعد على العشاء؟
1: موعد على العشاء احمد زكي سعاد حسني وحسين فهمي.
4: فهمي
1: وزوزو نبيل
5: هما اللي سامي بالحق تفجع
1: طبعا. يلا نعطيكم اسامي بالعربيه تقولوا لي ليكيفالون بالفرنسيه. واحد يكذب برش
5: ميتومان.
1: ميتومان. واحد يخدم برش
4: بوسور.
1: لا ديما الكل باش تلقاهم في الاخر بريسك. كيما واحد يحب السينما نقولوا سينيفيل باش تلقى. اما كيما ميتومان ولا سينيفيل النهايه باش تكون اما مان ولا فيل. هاني سهلت.
4: دونك
1: واحد مهووس بالعمل مش يخدم برشا اكثر. ايرغومان.
4: ايرغومان
1: مهووس بالطعام بالماكله. ماهوش شره راهو
4: مش غورمون.
1: مش غورمون.
5: بولي مش بوليميك.
1: لا
4: لا بوليميك.
1: لا بوليميك مرض.
5: مرض تولي بوليميك عاد العكس تولي مشينا في الثنيه الاخرى.
1: شنو لا بوليميس تو المالادي. اما هذا يحب برشا الجاسترونومي.
5: جاستروفوب.
1: لا عاد جاستروفوب ضد جاسترومان.
5: كنستروفوب. تعرف كنستروفوب؟
4: هو جابها من كلوستروفوب. كنستروفوب شنو
5: هي؟ اللي يكره الكنستروات.
1: واحد يحب برشا المطر.
5: علي ما عرفيش.
4: رومانتيك نورمالمون.
1: توفى معسق الكاظم الساهر. توفى برشا. توفى كيما يحب السينما سينيفيل. بلوفيو
5: بلوفيوفيل
1: قلت لك توبابيل بلوفيوفيل
5: انا هذه كانت مشكلتي قبل ما نسمعش لي انستركسيون مركزش مع
1: اي واللي يحب النار
5: كليبتومان
1: لا
5: كليبتومان
1: مهوس باشعال النار
5: اي
1: لا
5: بيرومان كليبتومان سارق
1: مهوس بالسرقه
5: كليبتومان يسرق كل شيء هذاك
1: مهووس بجمع الكتب مش منهم برشا ترى
5: بيبليوفيل بيبليومان
1: بيبليومان واللي يحب شوبينج
5: يحب شوبينج
4: شوبي كيفين لفيل
5: فما يحبوا شوفينج
1: ثبتوا
5: فما شكون يمشي يعمل شوفينج
1: ثبتوا شويه في في في شوف لي حل ترقى دي تيرم وقع استعمالهم لأنه من المرضى اللي تجي الاستعمال الأبيض الناس اللي عندهم هذا اللي يشعل النار البيغومان هو جعفر القاسمي المهوسة بالشوبينج بوم ذكر شو اسمه الممثلة
4: فوفا
1: لا واحدة أخرى
4: ريما
1: لا الممثلة ممثلة محلاها نحبها أنا مثلا في عديد المسلسلات وكان ضيفتنا عم ناول شعرها أكحل مثلت في صيد الريم هي زعما كم كوا في المعمل تشتح وتغني و... شو اسمها الممثلة
5: منال عبد القوي
1: لا لا لا لا تنذكر اي مثلت دور الشوبينج اللي هي تحب الشوبينج اونيومان هو انسان يحب الشوبينج مهووس بالموسيقى
5: ميلومان
1: برافو يلا برافو عليكم والله
4: مش خايبين
1: لا مش خايبين بالكل زيد عنا غنية ولا نكملوا أستاذ معاذ نكملوا السيد هذا هو موظف تكنولوجيا معلومات أول سيد إيان كليفورد خذ إجازة مرضية طويلة الأجل من سنة 2008 بعد ما تم تشخيصه بحالات صحية خطيرة وتم إدراجه في خطة أجور العجز للشركة بتاعه IBM تقاضى حوالي 54 ألف جنيه استرليني يعني أكثر من 54 ألف يورو 75% من الراتب السابق بتاعه حتى سن التقاعد بموجب الاتفاق اللي توصل له مع شركته في 2022 شكى بالشركة بالرغم اللي توا كل أمور عادية علاش؟
4: أقصوا
5: له مشكلة تعويض
4: وزرو من الواحد
1: مشكلة تعويض على شنو مشكل تعويض على شنو
4: باش نطلعها انا اللي ما نعرفهاش يلزمني نتاكد
1: تقريبا علاش
5: فما
1: مشى للمحكمة وشكى بشركة IBM هو شنو هو علاش خرج يعني اللي
4: هو علاش خرج خاطر مريض
1: المرض يعني الإعاقة معناها تقريبا معاش ينجم ف
4: هما اعطاوه هبوطو هكاك هذوك من الفلوس
1: هما اعطاوه الفلوس نتاعو هبوطو
4: هبوطو ناقصين تري في فلوس
1: ناقصين اي على اي اساس مش اشكي هو صحيح قال هذوما ناقصين مش للمحكمه شنو قدم للمحكمه اش قال
5: فما قضيه
1: نتاع ذكي هو
5: فما حاجه نتاع تطيح قدر
1: لا لا لا مش تطيح قدر بالكل شنو معناها اي
5: معناتها قلوا من قيمته
1: وي قلوا من قيمته لانهم ما عملوا اون ديسكريميناسيون معناها تمييز على اساس الاعاقه نتاعو لانه قيمه الدخل نتاعو كانت تتاكل بالانفلاسيون معناها 5 سيلتالي 1000 دولار مش هيبدا اليوم فما راجعتش الشركه زيادات الاجور اللي هو يتمتع بها في مارس 2023 رفضت المحكمه الدعوه نتاعو لانه القاضي شاف أن خطة العجز كانت ميزة جوهرية وأنه ما كانش فما أي التزام قانوني على شركة IBM باش يزيدوا الأجر لمجرد أنه ظل في غياب طويل الأجل قالوا غبت ما تزيدكش
5: وتصير برشا في تونس راه المشغل يجي يقول لك اسمع خذ المونطون هذاك ما كانش راك تندم راك باش تقعد تخلص في المحاكم وباش تجيك بعد عوام
1: ولا كي تاخذ حكم بيت مثلا وتمشي تنفذ تلقى حد
5: ما تلقى حد تستنى قداش من عام
4: هو ذاك الفرق راهو في الدول يعني وبين الشعوب السعيده والشعوب التعيسه انه الشعوب السعيده اللي هي جنرال ما يكون عندها حقوق وواجبات تفهمها وتعرفها يعني تعرفها عندها وعي بها يعني هو كي يمشي يشكي يبدا يعرف راهو اللي هو عنده
1: ولكن خسر هنا
4: واللي نجم المهم يمشي يشكي حتى كان خسر في الاخر شرفه في المحاوله
1: وي
4: معناها
1: وي هذه ساعتنا الاولى من انتيبيوتيك بلس ما تبعدوش باش نرجعوا لكم في الساعه الثانيه
0: فيسبوك نهار 3 من 8 ل 9 دوم تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
12: برعاية
0: تم أحسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور عالك
13: بيزنس نيوز.
14: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. على هامش انعقاد الملتقى المتوسطي للتجارة الدولية بالعاصمة، أكد الخبير الاقتصادي محمد صالح فراد اليوم في تصريح لمراسلتنا نسرين علوش أن نسبة التجارة البينية في المنطقة المتوسطية لا تتجاوز وفق تقديره 10%، معتبرا أن ضعف المبادلات التجارية البينية يمثل تحديا يستوجب مزيد العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقة.
15: اليوم الملتقى هذا المتوسطي ملتقى هام مهم جدا لانه يجمع فاعلين الاقتصاد مفاعلين الاقتصاديين للكل. نحكيوا على مؤسسات ماليه، نحكيوا على مؤسسات تامين، نحكيوا على اتحادات مهنيه، نحكيوا على فاعلين اقتصاديين. تثبت مره اخرى المكانه اللي تستحقها تونس، يعني في ان عنصر او مجال حيوي مهم للتجارات التجاره البينيه وتجاره المعاملات الاقتصاديه. كذلك زاد كيف الانتري الموجود فيما يخص معناها تصريح المعاملات الاقتصادية والتجارة البينية بين المنطقة هذه اللي هي منطقة هامة وهامة جدا. المجال المتوسطي مهم جدا، وكذلك زاد المجال الجنوب المتوسط هو مهم جدا، وما وجود كل هالمتعاملين هذوما الاقتصاديين والمؤسسات المالية ومؤسسات الدعم إلا معناها تتويج أو عنصر هام يؤكد أهمية هذه المنطقات. ولكن زاد كيف رينا أنه المتعاملين الاقتصاديين كل أكدوا على ضرورة أنه تخرج الملتقيات هذه بمعناها بلان داكسيون، يعني برامج أعمال واقعية، ويمكن بعد مدة بعد فترة تقييم هالشركات هذه في إطار مزيد تعميم أو مزيد تعزيز التجارة البينية والمعاملات الاقتصادية بين جميع هالدول في المحيط المتوسط.
14: بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر المنقضي وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة هذا اليوم عن المعهد الوطني للإحصاء. وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر سبتمبر ارتفاعا بنسبة 0.8% مقارنة بشهر أوت من هذا العام. يعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 2.1% وأسعار مجموعة التعليم بنسبة 3.9% وأسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0.5%. سجلت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية سيدي بوزيد خلال شهر سبتمبر الماضي 242 مخالفة اقتصادية إثر تنفيذ 1731 زيارة ميدانية نفذها 98 فريق مراقبة إلى مختلف الفضاءات التجارية للبيع بالجملة والتفصيل وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات سفيان زيد. يقود مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بين 6 و11 من أكتوبر الجاري بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى جمهورية غينيا تضم 30 مؤسسة تونسية بهدف دفع العلاقات الاقتصادية التونسية الغينية واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار التي يتيحها برنامج سيماندو 2040. وتضم البعثة مؤسسات تنشط في قطاعات استراتيجية من بينها البنية التحتية والأشغال العامة والبناء والطاقة والصناعة الكهربائية والدوائية والغذائية والتعليم العالي والسياحة والتكنولوجيا والصحة والخدمات. وتهدف المشاركة التونسية إلى التعريف بالخبرات والكفاءات التونسية وقدرة المؤسسات الوطنية على المساهمة في إنجاز مشاريع كبرى ومهيكلة، فضلا عن إقامة شراكات ومشاريع مشتركة مع الفاعلين الاقتصاديين في غينيا. دوليا شهد قصر الشعب في دمشق اليوم توقيع اتفاقية إطارية بين الحكومة السورية ومجموعة شركات إيجل هيلز العقارية الإماراتية لتطوير مشروعي تلال دمشق أو أبراج التضامن السكني والذي قياسي حي إيكولايف، وذلك خلال فعالية الاستثمار في سوريا والمشاريع المنطلقة بحضور الرئيس السوري حمد الشرع. أظهر مسح للأعمال نشر اليوم أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة نما بقوة في سبتمبر الماضي، إذ تسارع نمو الإنتاج إلى أعلى مستوى في 7 أشهر في سبتمبر مع تحسن طلب العملاء وإبلاغ الشركات عن تدفقات قوية من الأعمال الجديدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: Business News. Genre FM. Tendance. Tendance.
12: Biri Ayut. Aslema, get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
0: أريدو طور عالمك.
13: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة، أسبوع جديد نبداو مع بعضنا مع آخر الأخبار التقنية والتكنولوجيا في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على شركة اسمها إنمو واللي تضطر إلى سحب نظاراتها الذكية اللي اسمها الأير 3 من الأسواق، هذا بتبيع بعد تحذيرات رسمية، نشوفوا التفاصيل متاعهم بعد شوية، من ارتفاع درجة حرارة البرا اللي صار للمرايات هذوما وقت اللي نستخدموها بشكل مطول، الشيء اللي نجم يشكل خطر للإصابة بجروح خطيرة وإلا حتى الوفاة بسبب الحروق، هذا بتبع حسب ما خرجته لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية.

المنتوجات الاستهلاكية الأمريكية. المرايات هذوما تباعوا منهم أكثر من 1600 أباري في أمريكا فقط، وسوم المرايات هذوما كان ما بين 900 و1300 دولار حسب المواصفات. بالنسبة للتصميم دوريجين متاع الاير 3 كنظارات واقع معزز، تخدم بنظام الاندرويد وتعطي إمكانية للمستخدم باش يشوف المحتوى عبر ان ايكران اوليد صغير انتجري في وسط المرايات هذوما وقت اللي تبدا لبس المرايات هذوما. وطالبت الجهات المعنيه المستهلكين بالتوقف عن استخدام المنتوج المسحوب، ويلزم تحديث البرامج نتاعو، يعني يلزمك تعمل ميزاجور قبل ما تعاود تستخدمه مره اخرى، هذا في ظل التحذيرات المرتبطه بخطر ارتفاع الحرائق والحروق، بينما ما تحددش في الاشعار هذايا السبب الفني المباشر للمشكله والا اليه حدوث ارتفاع الحراره في البرا نتاع المرايات هذه. حاجه اخرى زاد، كيف كيف اللجنه الامريكيه هذه ما قالتش عليها، هي اسكو فما حوادث صارت عن طريق هالمرايات هذوما بسبب الاستعمال المطول والا ما فماش. ان توكا الخبر هو اللي يلزم يتم سحب المرايات هذوما من عند انمو اللي هما يحملوا الرمز ار 3 من الاسواق وعدم الاستعمال نتاعهم. هذا شو اللي عندنا اليوم، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع.

0: رجعنا لكم هذه ساعتنا الثانية وين ما كنتوا نحييكم شكرا لاختياركم جوهرة فام تشوفونا على جوهرة تي في حتى الستة في أنتي بوتيك بلس ساعة ثانية تبدأ بنهار من نهارات
1: في نهار من نهارات
0: تفضل سيسلي
2: نبدأ بسؤال موجه لسامي ولبنى اللي هو على المراهقين توا
0: ما
2: تعرفوا
0: نعرف أنا
2: كنا نحكي عن المراهقين
3: نعيش هذا مش أنا
2: ما أصعب الحياة مع المراهقين
3: ما أصعب الحياة مع المراهقين والله
2: ساعات حتى كي تفرش فيهم تتعب كهو
0: والله هي معناها فترة للتغيرات يعني عشناها الكل احنا بمختلف التفاصيل متاعها اذا كان تعرف كيفاش سورتو تكومينيكي بالقداء وتفالوريزي وتقدر الاراء متاع المراهق هذاك وتسمعه وتاخو برايه وتكلمه كأدولت فالامور تمشي به
2: موافقة لبنى
3: موافقة عنده حق ما هي صعيبة هذا
0: نعيش
3: ليها صعيبة
0: طبعاً طبعاً.
3: يعني ما هيش ديما في يدك وما هيش ديما قادر عليها
0: شوف تغيرات تبهتك
3: لا تبهت ساعات بتقول هذا شكون وهذا منين جاي هذا منين جيت ما نعرفهاش
2: انا كيفاش نجم تقعد على باج مع عقلية واحد مراهق مع
0: مجهودك هذاك
3: باتشي روحك على الاخر
0: كأب وكأم طبعا
2: تمشي الجاليريسات
3: اي تمشي خويا تخدم على روحك وتلبس معاهم وتقول محلاه هذيك تهب بالصحيه موتيتك
0: ليه ولا
3: ليه مش عجبتك حتى ولا تعرف
0: ولا انك مثلا تعمل مش تعمل روحك ولكن تلعب دورك الحقيقي كاب ولا كام مش انك تسمع مثلا يقول لك هو الموسيقى ذي متاع جيلكم انتوما احنا يعني ماهيش متروقلوش ياسر كومبارون بالغنيات متاع توا والموسيقيين متاع توا تسمع لي زارغومون خاطر مهم راه تسمع لي زارغومون تاعك وتعطي لي زارغومون تاعك ويكون انا نحب برشا النقاش
3: الاحترام الاحترام
2: اي
3: هي هو المفتاح
2: احترم واحترم لوقته
3: ولا. تحترم وتحترم لوقته خصوصيته
0: ما يكونش صدامات ما بينك وجويه
3: اختياراته اما راهي ماهيش ايفيدونت زيد باش خاطر انا ساعات نعيشها وبعد نقعد نجلد في روحي نقول انا ام صعيبه انا ام توكسيك انا ما حقنيش انا ندرى شنو من بعد نقول علاش انا نجلد في روحي انا بدي جديده عليا وقد ما تقرا راني خاطر نقرا كتب ومبربش ونشرشي ونسال ونكلم مختصين اما صعيبه مرحله صعيبه
2: انت قبيله قلت كي يلبس كي نشوفها كيفاش لابسه وكل انتم ما عندكم فكره توا اللبسه نتاع المراهقين
0: عندي انا فكره
2: شنو اكثر حاجه وليت لا جينيراسيون جديده معناتها من المتطلبات اللي هي غاليه يسون اكزيجون معاها في اللبسه
0: غاليه
2: ما يفاد الكوش
3: بدريات
0: الشوسور حتى في العيد وكل شيء بالنسبه لي اللي هو سبيدري سواء بنيه ولا وليد يعني
3: ساعه هما ساعه فما فسامحني سي مقصت عليك انهم ولو ياسر يلبسوا سبيدريات يعني حتى البنات ما عادش يلبسوا صباب هكا صبات هذاك بالبابيون مع كالسيتا نسيناهم هذوك الطموح
2: اي وسبيدريات مش اي سبيدري معناتها كي تشوف الاسوام سامحني ما تقبل
3: اي خياليه لا
2: سوي خياليه تاع سبيدري شهريه ساعات
3: ماكسيموم ناس بيدري ويكاند بالضو هذاك قبل
2: صحيح انا جيناها انا باش نحكي على زوس بيدريات
3: والله مش بالعاني انا
2: فما زوس بيدريات كي اون ماركي لا جينيراسيون دو جينيراسيون قبل
0: ويكاند
2: فما استنى قبل ما نوصل ويكاند خلينا في قبل
0: قبل انا
2: جيل الستينات سبعينات وثمانينات
0: اديداس تان سميث
2: لا لا لا لا تونسي تونسي نحكي على صنع محلي انا توا
3: سبيدري
2: غزاله سبيدري غزاله
3: صحيح
2: سبيدري غزاله اللي هو قعد معناتها على طول اكثر من 20 سنه
0: والتوا مازال لموضه
3: التوا مازال اي
2: وهو على باس سبيدري غزاله راهو صنع محلي بمنتوجات محليه معناتها القماش والكاوتش ولا البلاستيك اللي يخدموا به تونسي
3: تونسي
0: ولكن الموديل ماهوش تونسي
2: الموديل شو هو الموديل على باس
0: موديل يونيفرسال
2: لا لا باش نقول لك
3: موديل اقرب للديدا
2: لا لا الموديل تاع نعطيك الموديل هذا انسبيري من الكونفيرس
0: لا
2: الكونفيرس
0: لا
3: لاديداس يظهر لي انا
0: اونتر اوتر وي صحيح فما كونفيرس شبه اما كانت فما ماركة
2: اديداس غازيل
0: لا لا لا سبرينغ كورت
2: لا ما نعرفهاش
0: سبرينغ كورت في لي زاني 80 كانت ماركة هي الماركة بتاع سبيدري غزالة اونتر اوتر
2: سي لانسبيراسيون هذيك هي
0: لانسبيراسيون اللي عملوا منها سبيدري الغزالة التونسي المحلي لانه هو الموديل هذاك كي تراه باش تراه يتباع في فرنسا وايطاليا وغيره فما ماركات عديدة منهم سبرينغ كورت ومنهم اول ستارز اللي تحكي عليها.
2: المهم كان سبيدري للشعب الكل، معناتها للكل، الكل وسوم وقتها بدا ب 250 مليم وصل في الاخر بالكل الدينار.
3: لا لا
2: دينار، وصل في الاخر دينار سبيدري.
0: عمل قفزه كبيره
3: لا فيون روز
2: هذا يحكيو، خاطر عملت اون تيت ريشيرش على لا جينيراسيون الاولى اللي عندها الغزاله. كان عنده معناتها لوكسيو، معناتها كي يمشي يلعب سبور فما شكون هو مجعول باش بور بروتيجي ساقين وقت اللي يلعب، فما شكون ينحيه ويلعب سبور. وزاد احتراما في اللي ما عندهمش غزاله. دونك سي سبيدري الازرق هذاك شنو يتسمى اللوطاني نتاعو ابيض.
3: ازرق واخضر كان،
2: لا ازرق اللي يدور لي لون بركه ازرق. انا ما نعرفش المستمعين كان ينجموا يحضروا على الغزاله يعطيونا اكثر.
3: انا ما خلطتش عليه اما
2: التصويره موجوده.
0: ما خلطناش عليه ولكن هو تقريبا معناه الموديل اليوم يرجع
3: اون فو. اي اما كان هو يعني كان هو سبيدري غزاله.
2: وتتفكروا السلوغون
3: يعني
2: نتاعو؟
0: لا
2: سبيدري غزاله خفه ومتانه.
0: بعد من متين
2: من متين وبعدها تجي نوفيل جينيراسيون. ما عادش نحكيو على سبيدريات قماش، جاي ولينا نتبعوا في الخارج سبيدري بالجلد اللي هو
3: ويكاند سبيدري ويكاند بالضوء
2: سبيدري ويكاند في التسعينات
3: اما هو بالجلد اما بالضوء.
2: هذيك هذيك لاجام تاع الصغيرات بالضوء، اما فما للشباب الكل وقت الكل
3: اي بالطبيعه
2: ولا وكان معناتها صنع تونسي 100% معناتها كل شيء في تونس.
3: وفجاه انتشر في تونس كل البوتيكات معناها والناس تشري فيه.
2: اي سيتي لا توندونس حوايج العيد سبيدري ويكاند. شبيك تفكروا
3: سبيدري ويكاند وسبيدري
0: أمانة كنت مغروم برشا بالسبيدريات. كنت مغروم برشا لبس بدريات، يعني نشري سبيدريات معناها
3: تي كوليكسيون شويه لا ليميت معناها.
2: اما ويكاند ما نتصورك شريت ويكاند،
0: ما شريتش ويكاند. اما نشوف يعني نشوف اللي هو كان اسمع باش تكمل باش نقص عليك نهار من نهارات لانه عندنا فاصل ونرجع لك بعد شويه سليم.
1: المشهد مع زهير الجيس.
4: ناس بكري قالوا الجار قبل الدار، واختار جارك قبل دارك، والجار وصى عليه سيدن بي. في المشهد نحكيه على علاقات الجيران ببعضهم. هل مازال الجار للجار في الفرح والغيار؟ وهل مازالت فما لحمة بين الجيران كما قبل؟ ولا كل واحد على روحه ولحد يعرف حد؟ هل مازالت العلاقات الطيبة والكلمة الطيبة بين الجيران؟ وين يوفى حق الجار علينا؟ وين تبدأ خصوصيتك؟ في المشهد نحكيه على التونسي وجيرانه، هل هي علاقة اجتماعية سوية ولا وجيعة راس وأذية؟ رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
5: جوهرة
1: بيبليسيتي. معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.

0: cité. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Ma
1: نهار من هرات تفضلي
2: لبنى شنو قلت على الاوتفيت سبيدري ويكاند شنو معاه
3: سروال بوغار
2: طبعا وقبل بوغار كانت فما فانتازيا
3: زاد القاعة فانتازيا زاد
2: فكرها بيب فانتازيا
3: بالسبيعة
2: كيف بعد ما يبدأ لبسك السيرفيت نوم يمشي يلبس الجيب دونك جي ويكاند تي تحكي على نهاية السبيدري ويكاند
1: تسعينات
2: آخر التسعينات أول للفين
1: لا
2: لا نحكي على ويكاند أنا تو
1: ويكاند بوغار أول التسعينات
2: بوغار أول التسعينات بعدها كهو انفتحت الأسواق وجيت البضاعة الصينية
1: لا لا لا
2: في أول للفينات
1: لا مازال البضاعة الصينية 2007-2008 وقتها معنا الغزو الصيني من خلال عديد الماركات اللي هي استقرت في تونس ولو حتى تراهم معناها في الأسواق وغيره
2: من التهريب هو اللي حطم
1: شوية ريتوري كمام يعني أي. كان عنده دور كبير لأنه قبل مثلا فما كانوا دي تامبل راهو متاع اللبسة ومتاع صبابته تذكر قصر هلال مثلا أي. في الحواج حاجة ولا كانوا فما ليزارتيزان متاع صبابت كانوا فما ماركات والناس تشري منهم ماركات محلية وهي عندها كاليتي ممتازة معناها معاش موجودين مثلا ترى كيما صبابت من نوع جانسيل مثلا
2: جانسيل اي
1: معاش موجود
3: التوا جانسيل موجود معاش توا
1: معاش موجود
2: انا قبل في بالي باتا تونسية
3: قبل كان شكون معناها صبابت ممتاز محترم
2: ممتاز معناها جانسيل يهزوه في الكنستروات
3: اي يهزوه في الكنستروات
1: ممتاز اليوم فما راهو حتى يعني الوسوة صندوس في صبابت فما صبابت من معناها ماركات عالمية تتعمل في تونس بمواصفات كبيرة ولكن قبل كان فما ليزارتيزان تاع صبابت كان ما فماش الغزو التركي والصيني هذايا سورتو لنوعيات تاع صبابت ماهيش معناها لا تستجيب لمقاومة مش الكلها ولكن أكثرها لا يستجيب للمقاومات معناها متاع صبات باش يشدك مدة معينة
3: أي والكاليتي حتى متاع القماشات كلها بوليستير وما مش صديقة للبيئة حتى طرف أما العباية تلقاها غالية والعباية تحب عليها وتجي تلقى ما نعرفش معناها أنا جو بخيفير نشري من ماركة تونسية توا كوتوناد كون مش نشريها من ماركة تركية وكتجي تلقى الفرق شاسع جدا راهو في الكاليتي متاع الكوتون
1: ولكن عديد الماركات العالمية اليوم حتى ما هيش في الأودغام معناها حتى في الموين جام قاعدة تمشي لصناعة صديقة للبيئة لصناعة ريسيكلابل نعرف حتى فما ماركات ما هوش موجودين في تونس ولا كانت موجودة في تونس كانت مثلا تاخو من عندك الحواج القدم تاعك وتعمل لك تخفيض على باش تشري جديد مش أنه هي تعاود الغسيكل اللي انت جبته
2: مثلا. فما ذيكك اللي يتعدى يعمل الحس بدأ يسيح
3: روبابيك يا
2: ذاك يقول فهموش يقول يقول لك اعطيني الحاجات المستعملة
1: معاش موجود
2: ذاك تخرج له الدار الكل يعطيك كاس
1: معاش موجود لكن قبل كان يبيع زاد
3: كان يبيع ويشري
1: حاجات قديمة
2: اي ريكوبير ويبيع وكل
3: فما راهو مازال تما نقص
1: في بعض المناطق العاصمة
2: وبعد جاء اندثر ويكاند في اول الالفينات بطريقة مش عادية معناتها
1: شريت منه انت
2: شريت اي شريت اما وقتها كانت فما باتا زادة في بالي تونسية في بالي ماركة تونسية طلعت ماركة ايطالية اللي هي الانترناسيونال موجودة
1: فرنسا موجودة اليوم راهو
2: اي مازالت موجودة باتا
3: مازالت كي تنحت زادا من تونس لا سنين مش بعيدة برشا كنت راه في قصر هلال داي
1: عندها 15 عام تقريبا
3: اي ما عرفتك اللي قعدوا دي بوند فونت في كيلكو
1: باز ان با سون باتا هذا السلوغون تاعها
2: وي وي باتا وتوا هجموا علينا السبيدريات الفريب اللي هي معناتها قانونيا راهو معناتها صحيا اكثر من قانونيا صبابت راهو من الفريب حاجة ما تجيش
3: مش باهية
2: معناتها راهو الصبات ما الله غالب الظروف تلزنا باش نمشي ونشريو من غادي
3: الناس ما عادش نجم تشري صبابت جدد بكاليتي باهية
2: ما لوبنا شوف الاسوام شوف الاسوام حتى في الفريب
3: حتى في الفريب خيالات
1: 150 200

0: 50 شو معناتها؟
1: فما
0: صباط مستعمل ب 150
2: اي صحيح. ليه يقولوا مثلا انت سامحني غالي مدام هذاك راهو ما عرفتوش دا دا دا يسمي لك الماركه زعما هو ياسر يعرفها فهمت؟
0: انا توا نبهت في اللي يحطوا كل جوجل لانس بال يحط جوجل لابليكاسيون والمصوره يخرج له لا ريفيرونس والسوم وشنو تلبس معاه تبدا تشوف العباد كيفاش تصور حتى البياع راهو
2: اي يعرف ما قلت لك ولا يعرفوا فماش كيما قبل حتى تبدلت
0: هو تبدل
2: كل شيء غلي يعني حتى
0: هذه نهار من نهارات وان شاء الله يجيونا دي دي دي دي معناتها دي انترفونسيون على
1: دي ميساج من الناس
0: على سيرتو على غزاله
2: اكيد غزاله ويكاند
0: نحبوا جينيراسيون تاع الغزاله
2: الصغار من قبل رقبتهم تتعوج هما يراقبوا فك الضوء على ذاك في السبيدري
1: نجموا تتفاعلوا معنا ديما على الرقم 48160000 ورقم واتساب تبعثوا عليه الميساج فوكو في الاسم والمعلومة اللي تحب توضحها ولا تعدلها ولا تضيفها لي احنا اللي نحكي فيه نسمع اغنية فلا عبيبسة تغني تشكرات تفندم هذه اغنية ترجع بينا للالفينات اول الالفينات بعد شوية نرجع لكم

0: كتخنا طول في الجو نتاع السؤال هذايا. السؤال هذايا طبعا هذه الغنية أسمر يا أسمراني ماهيش لعبد الحليم ولكن غنية عودها عبد الحليم حافظ. سؤالي على العندليب الأسمر اللي توافق ذكرى وفاته مارس من كل سنة. قائمة الأفلام اللي عملها عبد الحليم حافظ اللي بيان سور الممثلين يعني صعيب أنك ترقى ممثل ومغني في نفس الوقت يقدم الزوز بالقداء يعني حاجة ذي معناها مش متناول أي كان لأنه يعني أغلب الناس وقتها في السنوات السبعين خاصة والستينات المعروفين برشا كانوا معناها ياسر مطلوبين من شركات إنتاج الأفلام أنهم يكونوا موجودين وأبطال أفلام كما شادية كما صباح كما فريد الأطرش كما عبد الحليم حافظ.
1: يا توندونس
0: توندونس توندونس طعم مغني ممثل
1: الأفلام اللي في أغني
0: أي عبد الحليم حسب رايكم قد يعمل من فيلم
2: 10 افلام
0: قد شفت من واحد انت
2: فما مع فاتن حمامه هذاك
0: فما برشا مع فاتن حمامه مع بليزيور كمان
2: فما واحد مع فاتن حمامه ونوري بلون
0: يا
1: تي
0: هو يغزر لي
1: عنده واحد اخر من الملون هو واحد هكا
0: واحد هكا الله سليم اللي تحكي عليه لا زوز بالألوان واحد مع شادية معبودة الجماهير
1: هذيك معبودة الجماهير بالألوان
0: زين برشا 1967
1: وأبي
0: فوق الشجرة
2: هذا هو أبي فوق الشجرة
0: نادية لطفي 1969
1: زوز ملونين
0: هذو ملونين ولكن عمل برشا أفلام أخرى برشا بالنسبة لي كممثل كمان مغني عمل أفلام يتسمى عدد محترم كمان عمل الخطايا 1962 يوم من عمري 1961 البنات والصيف 1960 حكاية حب 1959 شارع الحب مزيان برش شارع الحب 58 في صباح لحن الوفاة هو أول فيلم أول فيلم لعبد الحليم حافظ 1955 أيامنا الحلوة 1955
1: اللي في أولولو
0: أولولو أولولو أيام وليالي 1955 ليالي الحب 1955 1955 عمل أربع أفلام 56 موعد غرام ودليلة جو بونس مع شادية زادة بنات اليوم 56 الوسادة الوسادة الخالية مع لبنى عبد العزيز في قصة لأحسن عبد القدوس 1957 فتاة أحلامي 57 كما قلت شرع الحب 1958

0: الله الله الله. به شنو عمل عبد الحليم وفات الحمامة؟ تفضل الأستاذ سليم. اللي قلته وانت تفرجت فيه
1: ولا نتفكر مقاطع فيه؟ ما هو الاسم
0: الاسم
1: صعيب. مش مثل مع سامية جمال زادة
0: دقيقة عتوش نقص بيا من واحدة لواحدة. فات الحمامة وعبد الحليم أيامنا الحلوة، إخراج حلمي حليم، بطولة فات الحمامة، عمر الشريف، عبد الحليم حافظ، أحمد رمزي، هذايا أيامنا الحلوة 55. وموعد غرام، إخراج هنري بركات، بطولة عبد الحليم حافظ، فات الحمامة، عماد حمدي، هو فيلم رومانسي موسيقي قدم فيه عبد الحليم واحدة من أشهر زوز من أشهر أغانيه اللي هما قصارة حلو كده
1: كامل الأوصاف
0: ليه صدقته
1: كامل الأوصاف
0: لا صدفة
2: صدفة
1: إما سامي المقاطع اللي تلقاهم على عبد الحليم يغني في الأفلام أزين برشا من المقاطع اللي تلقاهم في الحفلات
0: خاطر وقتها صغير.
2: اي زاد وقتها صغير
0: أول بعد حاجة. مرض مرض يعني فما معناها
1: لا وفما انشاغم فيك المزيكا متاع الأفلام متاع قبل.
0: اسمع اسمع. واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك ونضاعت تبقى فداك لو تنساني لحن عبد الوهاب وتريني بنسى جفاك واشتاق عذابي معك والادموع يفكرك ارجع تاني. الله الله
2: احلاها الغنيه
0: طبعا طبعا. عبد الحليم حافظ معناها ايكون معناها في كام مطرب
2: خاصه يعني برابور لعمره واللي عملوا حاجه انور معناها هم يقولوا لي هو كان بوسور على الاخر يعني ما يفهم حد شيء معناها عايش عايش في وسط الموسيقى
0: محاربته برشا عبد الحليم حافظ يعني من طرف قمم فنيه
2: خاصه انه هو وقتها كي يطلع
0: أي
2: يعني كسر برشا قوالب
0: سمي يعني مطرب الشباب
2: اي خاطر
0: جاب موسيقى اخرى
2: فوالا هو اللي دخل اللورك داير معناها نو اول الفنانين اللي
1: وي سانتيتيزور
2: خل الاورج في
0: وقتها كان معاه كان معاه هاني مهنا اورجانيست وكان معاه عمر خورشيد يظهر لي جيتار الكتريك يظهر يلا. دولة أوروبية تشهد على تفوق عدد النساء مقابل انخفاض لافت في أعمار الرجال.
1: ليتوانيا، لاتفيا،
0: لاتفيا،
1: لاتفيا، فوالا
0: جمهورية لاتفيا.
2: ما تعرف هالمعلومة ذي يا سليم؟
0: واحدة
1: يطلعوا لي كعروض الهجرة إلى لاتفيا.
0: والله انت تعادى في لاتفيا عادي
2: عادي ما في قش
1: بالعكس انا في لاتفيا مش مرحب بيا
2: مش لاتفي ولا حاجه. انت مرحب بك في لاتفيا
1: مش مرحب بيا
2: عليه
0: انت مرحب بك في الهند انت
1: في الهند
2: اي حسنوا بك الناس الغادي
1: لا والله عندهم في الهند
2: واه عندهم برشا
0: لا بوتي ذيك محلاها.
2: اما تخيل واحد هنداوي يبدا اسمر وشعره طويل واكحل وارطب
0: ومرته بلون
2: ولا ازرق
1: اما شوف لا بوتي عندهم في تونس ما توصل تشوفها الا ما تكون في بارتي دون كلاس الفوق معناتها شو في الهند ياسر كيما نحكيو قبيله على لو كونتراست نتاع الشعب
2: تلقى الشعب كيما في مصر زاده
1: العباد اللي لبس عليهم والعائلات الكبار تلقاهم يعيشوا في عيشه ما يتشافوش
2: المهرجة
1: ما تشوفهمش بالكل
0: سامحني سليم كيما يتقال في المسلسلات وغيره يقول لك فما مصر فما ايجيبت
2: صحيح
0: كذا جايه من ايجيبت
1: بل بالحق بالحق
0: كيما في المغرب يقول لك فما موروكو فما المغرب
2: صحيح
0: يعني متفاوت ما بين الطبقات. لاتفيا فيها واحده من اكثر الظواهر الديموغرافيه اثاره للاهتمام وين تشكل الاناث 54% من اجمالي التعداد مقابل 46% فقط للرجال وفق احدث مؤشرات علم السكان. الاختلال وين يبدا؟ تكون نسبة المواليد متوازنة وطبيعية عند الولادة بين الجنسين وتبدأ الفجوة بالاتساع تدريجيا بشكل ملحوظ بعد بلوغ سن 30 و40 لصالح النساء. عوامل نمط الحياة والتأثير الصحي تشير البيانات إلى تراجع متوسط عمر الرجال نتيجة ممارسات وسلوكيات يومية ضارة كالإفراط في استهلاك التبغ ومخاطر مشكل الشرايين وصحة القلب المبكرة. والتفاوت في متوسط العمر المتوقع بين الجنسين ما بينتهم على تقريبا 10 سنين يبلغ معدل عمر المرأة في لاتفيا 79 سنة و69 حتى 70 سنة بالنسبة للرجل.
2: بالفيزا هذه هي
0: لاتفيا فيزا مش بونس فيزا.
1: اما الحكايه هذه نتاع النساء اكثر من الرجال قاعده تعمل لهم مشاكل في التوريزم، معناتها ولات اون ديستيناسيون نتاع نوعيه معينه نتاع الرجال اللي ماشيين باش يتعرفوا على النساء.
2: اوكي
1: ولات بروبليماتيك الحكايه. تفرجت على ان دوكيومونتير ديرنيرمون على الحكايه هذه، دونك روايه ماشيه هزتهم الفنيه غلط.
0: اي بيل بتزور لاتفيا لازمك شنغن.
1: لازمك شنغن،
0: لازمك فيزا شنغن كمان. مش بقول إلكترونية في بيل يو نو شنغن ولا مازال
1: يزمك تشد الصف ويزمك
0: برشا
2: فلوس برشا فلوس وبعد ما يعطيكش الفيزا وما ترجعش فلوسك نتاع الفيزا
1: ورونديفو تستنى
2: عام 200 عام
0: رجل يرفع دعوة قضائية ويطالب بتعويض 5 ملايين دولار. الغريب حسب رأيكم الدعوة ضد شكون؟ عام 1995 أقدم سجين أمريكي واسمه روبرت ليبروك أقدم على خطوة جديدة غريبة، رفع دعوة قضائية.
1: هذه قضية ضد مجهول
0: حسب رأيكم، يطالب بتعويض قدره 5 ملايين دولار.
1: ضد الدولة؟
0: لا.
2: ضد مدير السجن؟
0: لا. غريبة راهي.
2: غريبة
0: غريبة، أول مرة تصير ممكن أنه إنسان يقدم قضية
2: بميت
1: بروحه.
0: قال أنه بسبب تصرفاته المتهورة اللي قادته إلى الإدانة انتهى به المطاف خلف القضبان، وهو ما تسبب في ذلك هو بيدو رأى أن حقوقه المدنية والدينية قد انتهكت من قبله هو شخصيا، ولأنه كان يقضي عقوبة طويلة وما عندوش مصدر الدخل طلب من الدولة أن تدفع مبلغ التعويض نيابة عنه.
1: هذا عاش فيلم،
0: برشا كذا
1: قاد مع روحه برشا.
0: إيش قالت المحكمة؟
2: يسعى في الشر.
0: كان فما قاضية اسمها ريبيكا بيتش سميث، باش حكمت؟
1: حكمت بالتعويض ياخذوا الآخر.
0: شكون الاخر؟
1: سكيزوفريند نتاعو.
0: لوتر سي موا. رفضت الدعوه وصفه بانها طريقه مبتكره في التقاضي المدني، لكنها في النهايه غير مجديه. وطريف انه بروك اصبح معروف داخل السجون بكثره دعواه الغريبه، حتى ان المحاكم عاقبته لاحقا على تكرار رفع قضايا لا رأس لها ولا
2: ساس. هي ظاهرة هو قلق. هو قلق وطويلت عليه المدة وقل لك خلنا نعمل جو وموان درع لهم خليقهم عن الأموان.
1: كنا نتفرج على حبس كيفاش جيبوا له قطاطس كانوا باش يقتلوهم، باش يعملوا له متنازي ياخي. قالوا خلي نهزوهم الحبس خير، هزوا لهم كيما نقولوا 20 قطوس وخليهم يدوروا في الحبس. قالك العنف نقص بصفه غريبه، معناتها كيفك القطاطس ولا تحوس دونك كلها ربحت.
2: القطاطس معروفين راهم هما
1: يريف
2: الحيوانات الكل، مي القطاطس سورتو يقولوا لي هما ينحيوا الدبرسيون معناها كريمون.
1: أي.
2: فهمت؟ مع اني انا ما نحبهمش،
1: مش تكون فكره باهيه،
2: مش نكرههم راهو
1: عندنا بوبيلاسيون،
2: انا نحبهم اما مش كيما الكلاب خاطرهم اشرار نحسهم وعندهم مصلحجيه.
1: ليه ما خلطتهمش برشا
2: كيما الكلاب ولا خلطتهم؟
1: والله لازم تعيش معهم برشا باش تفهم.
2: حاولت معهم برشا.
1: وانت نورمالمون عندك جانب فلسفي هكا
2: تفهمني
1: تفهمهم.
2: انا القطاطس اللي ما نحبهمش خاطر مصلحجيه، يقضي الشهور وبعد كي تجيبش تدحنس عليه وما عينوش يعمل.
0: تحس الكلب جونتي اكثر،
2: كلب جونتي حنون اكثر فيدال اكثر. أي. اللي لا ديما الكلب معني.
1: والله انا ربيت الزوز دقيقه نفضل القطاطس على الكلب.
0: يلا نسمعكم في شازام 6 اغاني وتقولوا لي شنو الاغاني دوما. تسمعوا مقاطع تقولوا لي اسم المطرب او المغني، مش بشرط هي مطرب او مطربه، مغني او مغنيه واسم الاغنيه. طب

0: Shazam.
1: C'est bon.
2: فيش تنقيل.
1: لا فيش تنقيل.
3: انا بعدي لك فوسك.
2: استعانة بصديق لي.
1: لا عرفتوهم ولا نعاود نسمعكم؟
2: لا عرفت.
1: نعاود نسمعك.
2: اي ما
1: يلا نعاود نسمعك.
0: Shazam.

0: شازام.
1: يلا لوريال ولا سليم؟
2: شيرين.
3: يا ليل يا ليل.
1: لا
3: مش شيرين. يا ليل
1: شيرين. لا شو هو؟ يا ليل.
3: لا يا ليل يا ليل يا ليل.
1: لا لكن المقطع يقول هذا ولكن الأغنية مش ما اسمهاش هكا.
3: شو اسمها الأغنية؟
1: مين هذا؟ سؤال هو المطلوب
2: شيرين.
1: منكم تعرفوا اسم الأغنية.
2: أنا طلعت شيرين وانت
1: شيرين.
3: طلعت شيرين وفي بالي اسمها يا ليل يا ليل.
1: كلام عينيه اسمها الأغنية. تاريخ الإصدار 2018. كلمات أمير طعيمة، الحان عزيز الشفعي. ثانية
2: يا ليل العاشقين.
1: جورج وصوف ليل العاشقين.
2: ليل العاشقين مش ليل.
1: 1996 نحلى ما غنى. فيل
2: مش بويز تو مان.
1: لا
3: معرفتوش.
1: 1985 هانتينج هاي اون لو. هذم عرفتوا الجروب ولا تيكون مي الأغنية. الرابع
3: ذكرى ما معرفتش الأغنية. مش معرفتهاش، نسيت اسمها الحقيقة.
1: طويت من العمر أحلى الليالي.
3: كن نرجع نتذكر الجملة اللي ترجع بعد دي كان نقاها.
1: هاي الأغنية. لمن يا هوى.
3: لمن يا هوى.
1: لمن يا هوى ستكون حياتي.
3: ستكون حياتي.
1: الخامس
2: سيلين ديون.
1: سيلين ديون.
2: The power of love.
1: برافو. سيدس
2: عبد الحليم. موعود.
3: موعود.
1: برافو موعود. 1971
3: كيلو ما نراو ذي.
1: كلمات محمد حمزة. الحمد لله شيء مغروم عاد هو فنان ميلومان. هاي زعما شكون نعطيكم معلومات ذولي زعما شكون كنقول دقي ولا ما عادش كنجمو طلع ولا هاي فازي. هاي انا شكون تفضل.
2: مرأة؟
1: لا.
3: راجل؟
1: نعم.
2: حي؟
1: نعم.
3: كبير؟ صغير؟
2: سيرولاتيف كبير ولا صغير زي بشي
1: جاوبش عليه. ما فانا صغير ولا كبير؟ عاود لي سؤال بطريقة أخرى.
3: كبير ولا صغير؟
1: كبير معناه قد ايه عمره؟ 50 كبير؟ ما نعرفش.
3: اي فوالا
1: قد ايه يعني؟ أكثر وي
3: أكثر من 50.
1: أكثر من 70.
3: أكثر من 70. تونسي؟
1: نعم.
2: إيه السنة قلنا متوفي احنا؟
1: لا
2: قلنا حي. يغني؟
1: لا.
3: يمثل؟
1: لا.
3: يرسم؟
1: لا.
3: يشتح؟
1: لا.
2: رياضي؟
1: لا.
3: سياسي؟
1: لا.
2: سبعين ويشتح صيف.
3: محامي؟
1: لا. مشيتوا للفنون الكل تاونتوما؟
2: مسرح؟
3: سينمائي؟
1: نعم.
3: سينمائي معناه مخرج؟
1: نعم.
3: اوكي.
2: نوري بوزيد؟
3: نوري بوزيد.
1: لا. ينتمي للجيل الأول اللي رافق نشأة التلفزة والسينما التونسية. قرأ السينما في برلين وتربص بالتلفزة الفرنسية والإيطالية قبل ما يرجع لتونس ليعمل في الإذاعة والتلفزة، وين أخرج ما بين 65 و 71 عدد من المنوعات والبرامج الدرامية والتلفزيونية.
2: محمد إدريس.
1: في أول تجربة للبث التلفزي التونسي يوم 1 أكتوبر 65 أخرج فقرات غناء ورقص ضمن البرنامج التجريبي المباشر اللي بثته التلفزة قبل الانطلاق الرسمي للبث 66. انتقل إلى السينما وأخرج أول أفلامه الطويلة يسرى 71 اللي تعرض الفيلم في مهرجان كان 72 ضمن برنامج خاص، ثم أطفال القلق 75 اللي شارك به في مهرجان تشقند ونال عليه جائزة اليونيسيف في نيويورك. من أفلامه خريف 86، كش ملك 94، الحادثة 2008، شوك الياسمين 2013، ماي تشاينا دول اللي أنجزوا في إطار أول إنتاج سينمائي تونسي صيني تعرضت سنة 2017، تولى مسؤوليات المجال السينمائي، أدار دورتي 82 و 84 من أيام قرطاج السينمائية
2: راجي فرحات،
1: وتولى لاحقا رئاسة لجنة الرقابة على الأفلام السينمائية، شارك في لجان تحكيم مهرجانات عربية ودولية، وكرمز للمهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط 2019 كرمه بمنحه وسام عروس البحر، نال وسام فارس الاستحقاق الثقافي من الجمهورية التونسية.
2: فرحات جويني
1: سينما احنا نحكي خريف 86 شفتوش كش ملك 94
3: رشيد
1: فرشيو. لا لا شيت فرشيو سينمائي قدير طبعا
3: واحد اكيد تحاليل
1: اكيد
3: يعذروا جهلنا معناها مش
1: يلا فيتامين سي فيتامين دي فيتامين او نسمي لكم الفيتامين تقولوا لي شنو هما الماكله فيتامين بي 6
3: معناها شنو الماكله نلقاو فيها فيتامين
2: بي 6 بي 6 معناتها غله غاليه
1: اي فازي
3: الكيوي
1: لا
3: التنين التنين
1: لا الكيوي بالعكس
3: الافوكا الافوكا
1: فيتامين سي الكيوي
3: الافوكا
1: الافوكا فيتامين او فيتامين بي 6
2: البنان
1: وي
2: برافو البنان مش نورمال
1: الحمص
2: يودي قطعوه قطعوه
1: قطعوه وي والحوت غالي شويه اللي هو السومون فيتامين بي 6 فيتامين ك اللي ما نعرفوش ياسر احنا اللي هو الكرنب والبروكلو تقريبا فيهم برشا الفيتامين هذا
2: كدي جارك كي طيبهم تشمهم في دارك
1: فيتامين بي 1 الروز الاسمر اللحم البقري اللوبيا الكحلة والبطاطا فيتامين بي شنو آخر؟
3: فيتامين
1: فما حاجات كل يوم نأكلوها فيها بروتينات
2: العظم
1: العظم شوفان
2: اللحم نورمال نورمال
1: اللحم العلوش
2: اللحم الأحمر
1: فيتامين بي فيتامين بي 1 البقري فيتامين أ
2: فيتامين أ عندك
1: غلة زادة ما تلقاهاش
2: عندك السفنيريا
1: برافو
2: عندك المونغ
1: وي برافو
3: نحب ياسر المونغ
1: البطيخ
2: البطيخ
1: والسبناخ فيتامين او قلنا الافوكا اللوز البوفريوه والبندق فيتامين دي
2: دي دي فما الحوت فما البواسون بلو
1: اللي هي
2: السردينه
1: برافو
3: السردينه واللاتشا والماكرو هذوك
1: الحليب فيتامين دي شامبينيون والجبن فيتامين دي فيتامين سي قلنا الكيوي
2: البرتقال
1: الفريز
2: فريز
1: فريز
3: التوت
1: وغله غله نورمالمون معناها نحبوها حاره
3: اناناس
1: لا خضره سمح
2: خضره
1: نحبوها حاره يعني
2: الفلفل
1: هو الفلفل
3: الفلفل طبعا
1: الفلفل الحلو هو افات
3: والجرجير زيد
1: فيتامين سي
3: فيتامين سي
1: يلا ميرسي بوكو شكرا لكم
2: كلهم غاليين
3: كلهم غاليين
1: كلهم غاليين
3: بحشيشهم بريشهم كل
1: غدوه نتلاقاو ان شاء الله في حلقة جديدة هذا هاني شاكر يغني المدينة كلها نايمة في هدوء سمعوها الأغنية هذه محلاها تلقاو غدوة في حلقة جديدة

شبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى.

0: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
1: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
2: احكي لي احكي لي في الديتاج صار
1: كي ما يبداش عندك احلى بونيس
2: اسمع كلمني
1: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
2: سي با فري اي بي ودي قلت له
1: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
3: مع لوفر احلى بونيس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش متع 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
4: وريدو طور عالمك
5: جوهره اف ام بوبليسيتي
6: جوهره سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
3: برعاية مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
4: اريدو طور عالمك جوهرة سبورت
7: الستة ودقيقتين مساء النور مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهرة سبور منتخبنا الوطني اللي أقل من 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان خسر مع البنين هدف مقابل صفر في استاد كيغي في العاصمة التوغولية اللي هي لومي ضد البنين الهزيمة هدف مقابل صفر في إياب الدور الأول من تصفيات الكان دونك المقابلة تتلعب في البنين أو في التوغو بحكم أنه البنين ما عندهاش ملاعب مؤهلة لاحتضان المقابلات الإفريقية خسرنا واحد بلاش لكن حسن حظنا ان ربحنا مباراه الذهاب في اولمبي سوسا بنتيجه هدفين مقابل صفر بفضل ثنائيه المهاجم عمر بن علي غصر وتعديت المنتخب الوطني التونسي رسميا يتاهل للدور المقبل رغم الهزيمه واحد بلاش اليوم كما قلت استفاد من نتيجه الذهاب هدفين مقابل صفر الجامعة التونسية لكرة القدم في إطار حرصها على تأهيل عدد من الملاعب التونسية وفق المقاييس المعتمدة من الكاف انعقدت اليوم جلسة في مقر ولاية صفاقس تحت إشراف ولي الجهة بحضور نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حسين جنيح المسؤول عن المنتخب الأول معز المستيري الكاتب العام لبلدية صفاقس الكبرى المندوب الجهوي للشباب والرياضة وعدد من الإطارات في ولاية صفاقس ومساعي لتأهيل ملعب الطيب المهيري باعتباره من الملاعب اللي أحرزت تقدم هام في الأشغال واستكمال متطلبات التأهيل مساعي لتأهيله لمباراة تونس وليبيا المبرمجة في أول نوفمبر المقبل في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كان 2027 دونك في انتظار موافقة الكاف إن شاء الله تكون المقابلة هذه خاصة بعد ما لعبنا زوز مقابلات في ملعب حمد العقربي برادس مساعي كبيرة أنه ملعب الطيب المهيري بصفاقس يحتضن المقابلة هذه حتى حسين جنيح نائب رئيس الجامعة صرح أنه المجهودات مبذولة سواء في الأربع ملاعب خاصة سوسة مستير صفاقس ومع ملعب حمادي العقربي بيراتس والمنزه في القريب يقول تولي وقتها تونس تطمح لتنظيم كأس أمم إفريقيا ويكون ملف مشترك مع دول الجوار نحكي على بطولة الرابطة المحترفة الأولى نحكي على الجولة الخامسة ذهاب بعد التوقف الدولي الماتشات الكل باش يكونوا انطلاقا من ماضي ساعتين ونص نتاع العشية الدفعة الأولى نهار السبت 10 أكتوبر الإسبيرانس تلعب ضد الأولمبي البيجي السيابي الاتحاد الرياضي المونستيري اتحاد بن قردان النادي الإفريقي الدربي في ملعب الطيب المهيري بين تقدم ساقية الدير والنادي الرياضي الصفاقسي نهار الأحد 11 أكتوبر ليتوال في أولمبي سوسة تلعب ضد نادي حمام لمف ترجي جرجيس الأمل الرياضي بحمام سوسة نجم المتلوي الملعب التونسي شبيبة العمران تلعب ضد المستقبل بل الرياضي بالمرسى نحكي على برنامج وحكام مقابلتنا بالنسبة للأندية التوانسة في المسابقات الإفريقية الدورة التمهيدي الثاني نبدأ بالتشامبيونز ليج اللي فيها كل من النادي الإفريقي الترجي الرياضي التونسي مقابلات الذهاب النادي الإفريقي يلعب ضد تو بويسون مازامبي الكونغولي في لوبومباتشي مباراة الذهاب 17 أكتوبر الأربعاء متاع العشية بوقت تونس مقابلة زفر الحكم الموريتاني دحان بيدا وبالنسبة للإسبيرانس في المقابلة متاعه باش يعمل ديبلاسمون ليبيا مواجهة السويح لمقابلة تلعب نهار 18 أكتوبر 8 متاع الليل لزفر الكونغولي بيير جان غوي من تشامبيونز ليج الى كاس الكاف اللي عنا فيها زوج ممثلين توانسه سي اس اس ترجي جرجيس سي اس اس باش يلعب ضد اكاديميه امادو ديالو الايفواري الذهاب 17

اكتوبر 5 متاع العشيه في ابيجان يزفروا الحكم فابريس سانتوس من لاكافير. وبالنسبه لترجي جرجيس فانه يلعب مقابله الذهاب في ملعب الطيب الميري بسفاقس نهار 17 اكتوبر انطلاقا من 3:30 متاع العشيه ضد ريال باماكو المالي مقابله يزفر الحكم الاوغندي لاكي رزكي. نحكيو هوند بعد احداث لقاء اتحاد صيدا والترجي الرياضي التونسي في اطار الجوله الاولى من بطوله النخبه الصغر. الجامعه التونسيه لكره اليد عبرت على استنكارها لهذه الاحداث ودعت مكتب الرابطه للاجتماع بسرعه عاجله واستثنائيه للنظر في ملف المباراه واتخاذ القرارات الرضعيه وتحميل المسؤوليه القانونيه لكل من ثبت تقصيره في التنظيم والا في التاثير والاعلان عن القرارات في اسرع وقت ممكن. حسب ما صدرنا فانه غدوه باش يكون الاجتماع انطلاقا من الاربعاء متاع العشية مع دعوة كل الأطراف المشاركة في أحداث العنف اللي صارت في المباراة. مادام حكينا على المقابلة هذه رئيس اتحاد صيادة وسام سويد في اتصال للجوهرة فهم أكد تفاصيل الحادثة متاع البارحة.

0: ذاتنا وكيف بس صارت الشيء ذاك. وبالنسبة للفيديو اللي هبتوه هما راوا الوليد اللي صيح هو فتاح أول ما ترمي عليه جوار ولدنا ومسؤول، وبعد تالي ترميت عليه هاني حملته وخرجته بدون حتى أي إصابة، ما صار له حتى شيء بالعكس.
1: أما فقط فما تصور زادة في الفيسبوك على ملاعبي عنده كدمت هكا ولا
0: هذاكنا لاعبين أخرين كانوا في معناتها مكان آخر، أما نحكيه على الفيديو إلا هم هبطينه هما وقالوا معناتها محاولة قتل ما محاولة قتل.
1: نعرفوا أنه الجامعة التونسية لكرة القدم دعت الرابطة إلى اتخاذ قرارات ردعية إلى فتح تحقيق.
0: هو توا بعثوا لنا معناتها استدعاء بالحضور إن شاء الله الأربعاء نتاع العشية، وإن شاء الله كما قلت لك تكون الرابطة معناتها عادلة وبرامج في قراراتها.
1: نحكيو على دوري الأمم الأوروبية، أهم الماتشات اللي تستحق الفرجة اليوم، زوز مقابلات انطلاقا من 8 غير بار. المنتخب الفرنسي بقيادة زين الدين زيدان يواجه بلجيكيا، والمنتخب الإيطالي العمل صحوة في المقابلات الأخيرة يواجه نظيره التركي. كانت هذه جوهرة سبور، قدم لكم أنيس اللاذي ودي نشتري ذي وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فريم بوينت وأيضا على الفاجم متاعنا سبور جوهرة فريم في لمنا.
2: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور.

0: Open Zone. Open Zone. Open Zone. انتم تسمعوا Open Zone مع مهدي بالراديا على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. الستة وعشرة دقائق على جوهر اف ام تي في. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد وحلقة جديدة من Open Zone، الموعد الاسبوعي كل اثنين من الستة للسبعة متاع العشية. الموعد اللي نحكيو فيه على رياضات المضرب لسبور دو راكيت اللي حاضرين كل جمعة بقوة على جوهر اف ام. من خلال Open Zone نحكيو تنس، تنس تو دابل، ونحكيو بادل كما نعدكم. كنت ميكرو معاكم مهدي بالرافيا، يرافقني كالعادة صديقي وعشيري مهدي العيادي، رغم قولوا مريض شوية لكن هذا ما نعوش باش يكون موجود معانا في البلاتو في السيديو كما العادة. أهلا وسهلا ومرحبا مهدي.
1: مرحبا بك مهدي، ومرحبا بالناس الكل تسمع فينا وتشاهد فينا على جوهرة وجوهرة تي في. مرحبا بضيفنا العزيز تتقدموا بعد أنت مهدي. سعيد جدا كالعادة بشكون بحذيك لاكتواليتي بادل، وكذلك عنا حاجة باية في التنس.
0: دونك هذا هو الموعد، ننتظروا في تفاعلاتكم مع الصفحة الرسمية على الفيسبوك جوهرة اف ام، ومرحبا بالناس الكل اللي تبع فينا على النو فريكونس على الغاديو وإلا سيغ ساتيليت على جوهرة تي في. نحكيو كما العادة برشا بادل، الحدث يفرض روحه.

0: تقريبا انطلاق على قريب باش تبدا تصفيه المؤهله لكاس العالم للبادل، لكن البدايه باش تكون مع بطلنا العالمي احد رموز الرياضه في تونس. ما نطولوش عليكم ياسر، نستقبلوا عبر الهاتف مالك الجزيري. عسلامة، مرحبا بك في اوبن زون على جوهر اف ام. مالك
1: عسلامة ومرحبا بكم، وان شاء الله مبروك ليميسيون جديده هذه سبور دو راكيت. يعطيكم الصحه، فكره حلوه برشا. ومهدي ان شاء الله لاباس، توا سمعت مهدي خليك يفيد
2: عايش كمال
1: رايت فني، ويعطيكم الصحه وسعيد اللي نكون معكم على المباشر.
0: دونك مالك الجزيري تصنع الحدث البارح من خلال تظاهرة اللي صارت في نادي تنس ببنزرت تنس كلوب. شفنا البارح، حضرنا في تنس كلوب البارح، كان موعد استثنائي، شفنا حضور مالك الجزيري اللي شجع الصغيرات. ديجا نسمع في ولدك بحذاك مالك
1: يلعب في شوية رياضة.
0: ايه دونك البارح كان الحدث في بنزرت كما قلنا في نادي تنسي بنزرت، اللي يتفرجوا علينا تويكا في فيسبوك والا في جوهره تي في، في التلفزه نشوفوا في الفيديو. سيتي ان غران ايفينمون، يعني في اطار التشجيع الصغيرات على رياضه التنس. لو كان تحكينا كيفاش كانت البارح الجورني بورت اوفيرت البارح في بنزرت.
1: كان جورني بورت اوفيرت، مناسبه حلوه برشا باش يعني جماعه الجهه كل جاو بور لا جورني بورت اوفيرت، هذه سي بور لا بروموسيون دي تنس. وانا بدي يعني هذا النادي نتاعي اللي تربيت فيه وكبرت فيه وعديت يعني فتره فيه في التكوين نتاعي، رجعت لي برشا دي زيموسيون الحقيقه، خاطر شفت الصغيرات هذوكم كل، شفت روحي انا كي كنت صغير، والنادي هذا يعني نادي عريق، طلع عديد الابطال قبل وديما يقعد نادي كبير. الحقيقه نتاع ربي كان اقبال كبير جدا، الحقيقه نتاع ربي انا بدي يعني عجبتني الامبيونس البارح، خاطر يا في بلان دو يعني كان بلان دو جوا، يا في بلان دو جو اوسي، فما كان طومبولا، فما برشا حاجات اخرين صاروا غاديك يعني حلوين، خلاو العباد يعني تشيخ وتعمل جو، لعبت مع الصغيرات زاد كيف وكانوا ملتقيات كل موجوده، كان احتياجات زاد كيف موجودين البارح يعطيهم الصحه. شوف ضحكه في وجوههم، سما في فريمون تري بليزير، وان شاء الله هذوما يعني يصيروا منهم برشا بور لا بروموسيون دي تنس، بور لا بروموسيون زاد نتاع السبور اون جينيرال، باش حتى الصغيرات هذوما بعدوهم على حاجات اخرين ويدخلوا في الرياضه ويساهموا في انتشار الرياضه هذه نتاع التنس ان شاء الله.
0: به مالك، من خلال موقعك دونك كيفاش تشوف اليوم في التنس في تونس بصفه عامه؟ نجموا نحكيوا اليوم على ديسنتراليزاسيون، نجموا نحكيوا على لا مركزيه اليوم في الجهات، وكل الرياضه هذه قاعده تنتشر يعني فريمون في كامل تراب الجمهوريه.
1: بون الحقيقه بون فما يعني تحسنت الرياضه هذيا بارابور قبل بارابور نومبر دو ليسونسي، قاعد يعني الرياضه هذيا يتبعوا فيها اكثر ناس في تونس، مي مازال كان ماهيش منتشره كما يلزم يعني خاصه في الجهات، فهمني يعني تنجم تقول اكثر رياضه موجوده اكثر يعني ما بين العاصمه والشمال وشويه هكا الساحل، في الجنوب فما يمكن جربه توزر، مي نحبوا اكثر ملاعب ونحبوا ان شاء الله يكون في المستقبل اكثر يعني الناس منخرطه في الرياضه هذيا، خاطر سانس بو اول حاجه رياضه كي الرياضات كل، مي تنيس رياضة ممتازة برشا، تنجم تعطي برشا حاجات لبعضيك للصغار، سي اون ريسبونسابيليتي من اللي صغير تعطيها له كي يجي يلعب الرياضة هذيك، تعلمه لا ديسيبلين، يعمل زاد كيف خلطة باه اللي هي تبعد على حاجات خارج يعني البرة، بعد المكتب كيف تحط ودك في إطار نتاع الرياضة يطلع لك سبورتيف، حتى صحيا حاجة باهية برشا، وإن شاء الله يعني ان شاء الله هذه هي تولي يعني في يعني الجامعه ماهيش مقصره هي، مي لازم زلت لازم فما خدمه يعني في بالي اللي يحبوا يزيدوا يطوروا الرياضه هذه، وان شاء الله انا معهم وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله.
0: قلتها مرتين يعني الرياضة هذية على غرار رياضات أخرى تبعد على برشا حاجات الصغير وكل شيء، ترى أنه اليوم يعني سبور دور يعني، كان فسرنا أكثر لهنا على شنو تحب تركز مالك؟
1: لا اللي نقول فيه يعني الرياضه هي تبعد على الحاجات الخايبه، كي يعني كي الخلطه الخايبه، كيما تسمع اليوم كيما الناس كل تعرف كيما نسمعوا هكا يعني بارتو سيرتو في لي ريزو سوسيو بالمشاكل كل شيء اللي صايره يعني نتاع حاجات يعني حاجات مخدرات حاجات كيف نكا هذوما كل، ولا دخان ولا هذا كل يخليه الصغير يبعد على الحاجات هذوما، ويخليه يمارس الرياضة، خاطر ديما تعرف الرياضي ديما في في في مخه في جسمه نظيف، ويخليه يعني يقرب أكثر ويعمل حاجة يحبها زادة، يولي يقعد يعيش معاه حياته كاملة، فهمتين؟ زادة يعمل في سبور، يقعد ديما سبورتيف.
0: صحيح، مع كل برشا كلامك. مالك نستغل وجودك معنا في المباشر، شنو جديد مالك الجزيري اليوم؟ شنو هي المحطات القادمة؟ شنو هي المراحل الجاية في مسيرتك مالك؟
1: والله يعني بور مو شو انتربرونور، وعندي يعني البزنس نتاعي ونتبع في التنس. صحيح يعني مانيش قريب توا، قريب برشا، مي نتبع في اللاعبين نتاعنا ديما يعني ورام، ونتبع في المشاركات نتاعهم. وبون انا ديما نمشي ليزيفينمون، كنت ريسامون كنت في اليو اس اوبن في نيويورك بوندون اليو اس اوبن، جيت انفيتي، وان شاء الله يعني كيف كيف عن قريب نمشي كيف كيف يعني في دوره قريب، جيت انفيتي زاد غاديكا في دوره يعني في دوله قريبه لنا هنا، وان شاء الله يعني فما كان خير المستقبل ان شاء الله.
2: مالك نستغل وجودك، نعرفوك الكارير اللي عملتها والاكسبيريونس الكبيره اللي عملتها. اليوم كما قلت تحكي فما الجامعه عندها بروجي تحب تقدم فيه، لكن ديما السؤال يطرح نفسه هو توت ان ديبا مالك، يعني احنا خليك تو على الطاير، لكن يقول لك لا فورماسيون ولا بري فورماسيون مهمه جدا للاعب اليوم باش توصل اليوم جوار يوصل في النيفو عالي جدا. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، اليوم فما مشكل كبير في تونس تاع لي زونترينور، تعرف مليح اللي مالك البرشا دي زونترينور في تونس اليوم ما يقعدوش حتى عام وعامين، يخرجوا لبرا يوليو يمشيوا حتى مش لوروب برك والخليج برك. اليوم فما موضه جديده، شنو هذا الصين؟ ناس كل تطلع للصين، فهمتني؟ شنو رايك مالك في اللي صاير تو في هذا الكل؟ يعني حكيت لك الكل، نعرف سيت دي دي بار دقيقتين ثلاث دقائق تفضل.
1: ايه مش انت واحد، انت يعني كيما قلت انت دقيقه ولا انت راك انت كلمتين، مي صحيح يعني لي كومبيتونس كل يعني قاعدين يعني برشا يمشيو، خاصة توا يعني أبار يعني دول الخليج توا الصين ولات تحب على المدربين ويحبوا يطوروا الرياضة هذيا على الآخر. بون سي استراتيجية اللي عندهم ديبوي اون فانتين داني، وخاصة في الأولاد يحبوا يطلعوا، تعرف شين عندها أن سول جوار توب 100، فهمت يعني صعيب باش تكون جوار، صعيب ياسر فهمتني باش تكون هما هذا يعني تشوف يعني نومبر دو بوبيلاسيون نتاعهم كبيرة، وما يعني باش تكون تكوين صعيب ياسر. وقاعدين يعني في الجهات شين يعني قاعده تاخذ في عديد المدربين توا يعني توانسه، وقاعدين يمشيو، وحتى زاد فما كيف كيف في امريكا قاعدين يمشيو اللاعبين واللاعبين هذوما المدربين سامحني، وقاعدين يعني لازم كيفاش في تونس هنا باش ناثروهم اكثر كيما تاثر اللاعبين، لازم تاثر المدربين ولازم تحفزهم ولازم تلاقيهم. هذا كل مشروع يعني مشروع موش كيما نتاع فيسا فيسا هكايا باش في لحظه باش نخلصوه
0: متوسط يعني المدى وطويل المدى، يعني توت ان بروجي كامل،
1: توت ان بروجي لازم وقفه. بون انا اللي في بالي يعني الجامعه يعني الحقيقه متربي ماهيش مقصره تو مع المدربين الموجودين، عندنا كفاءات يدربوا في الجامعه التونسيه في التنس، كفاءات توانسه كيف كيف، وقاعدين يعملوا اون بيل بروغراماسيون باش يطوروا الرياضه هذيا، والصغيرات ان شاء الله تشوفوهم في المستقبل.
0: يعطيك الصحة، كان معنا مالك الجزيري مشكور، ويعطيك الصحة من جديد على الانيسياتيف انت البارح، وان شاء الله نشوفوها ديما نشوفوها المبادرة هذه نشوفوها في بقية الجهات. نذكركم انه مالك الجزيري وصل في تصنيف في التنس تصنيف العالمي في 42 عالمين. يعطيك الصحة مالك،
2: هو برودوي تونيزيان 100% راه
0: اكيد. يعطيك الصحة مالك، مواصلين معاكم حد 7 متاع العشية في اوبن زون، بعد شوية نحكيو على المنتخب التونسي للبادل وتصفيات كاس العالم من خلال استضافة الناخب الوطني مدرب الفريق الوطني للبادل حاتم زروق، لكن فاصل وراجعين. جوهرة
3: بوبليسيتي. عسلامة، get ready with me، bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك، by the way لازم تكون أريدو، نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكار، and guess what، أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو.
4: أريدو، طور عالمك. جوهرة
5: أفلام بوبليسيتي.
6: Open Zone. انتم تسمعوا Open Zone مع مهدي بالراديو على جوهرة FM TV. شوف، اسمع، وتمتع.

0: Open Zone. Open Zone. Open Zone. Open Zone. انتم تسمعوا Open Zone مع مهدي بالراديو على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: مازلنا كاملين معاكم في اوبن زون على جوهرة اف ام تي في، وتوا باش نحكيو على رياضة قاعدة تمر للسرعة القصوى بعد دو فيب لأول مرة يصيروا في تونس. دو فيب اللي صاروا في تونس العاصمة حكينا عليهم في الأسبوع الفارط، الأسبوع اللي قبله. اليوم نحكيو على تصفيات كأس العالم للبادل. اليوم تونس حاضرة بقوة، موجودة بقوة في البادل، قاعدة تتطور. على ذلك يحضر بحثنا السيد حاتم زروق، لاعب سابق في البادل والمدرب المنتخب خب الوطني للبادل فوكور. عسلامة، مرحبا بك في جوهرة اف ام.
2: عايشك بيك اكثر من جايش.
1: دونك كيما قلنا نبداو من الاخر على قريب. دونك الجمعه اللي فاتت خرجتوا الليستا، اخترتوا قمتوا باختيار 8 لاعبين اللي شمفلوا تونس في الدوره في التصفيات كاس العالم بالضبط. اللي باش يكون في الكويت. لو كنت تعطينا فكره لمحه على الليستا هذيا، على 8 جوارات اليوم الموجودين، كيف على انا اساس صار لي كريتير نتاع شوا دي جوار، وحكينا على المجموعه هذه.
2: الو هما 8، دونك كيما قلت انت 8 جوارات ديما مقسومين كيما تعرفوا ما بين لي جوار اللي يلعبوا على اليمين ولي جوار اللي يلعبوا على اليسار. في لي جوار اللي يلعبوا على اليمين عندنا مهدي اللومي، عندنا امين من جميع، عندنا تينو نعيطولو هو ياسين شعيب، وعندنا سليم العروي.
1: داكور.
2: مشيرة اليسار عندنا عزيز هلالي، مالك دمق، يوسف الدبابي، ورياض قلال. هذوما لي وي جوار اللي صار سيليكسيون نتاعهم. لا سيليكسيون صارت خذينا لي كريتير الكل، دونك نسميهم شويه كي نجمو نقولوا لي كريتير سيانتيفيك. دونك
1: اللي هما
2: لي الكلاسمون نتاعهم في تونس، الكلاسمون نتاعهم على الانترناسيونال، كان يلعبوا في تونس كان ما يلعبوش في تونس كيما مالك دمق ولا امين بجميع، الكلاسمون نتاعهم في البلدان اللي يلعبوا فيهم. مي ماك تعرف يقعد ديما البادل حاجه سبيسيال شويه، خاطر ماهوش سبور انديفيديوال. ديما ننساو اللي هو مش سبور انديفيديوال، سي ان سبور ديكيب. دونك الكلاسمون وحده ما يكفيش، لازم ثم اون سيغتان اكسبيرتيز تجي من عند الكوتش ولا من عند السيليكسيونور، ثم الفورمه نتاع المومون هذاك البيريود الاخرانيه كيفاش لو جوور قاعد يلعب. اللطف عليهم كان ثم دي بليسور صاروا ولا ما صاروش. دونك لا سيليكسيون تمشي فريمون تري ابروفوندي، وتحب ولا تكره زيدا كيما قلت لك لا فورم دو مومون، وتمشي تتفرج في الجوار كيفاش قاعد يعمل في البيرفورمانس نتاعو في لي تورنوا الاخرين، تكون حاجه امبورطونت برشا. دونك انا نجم نقول لك اللي نتصور اكثر حاجه الا ايتي امبورطونت باش تصير السيليكسيون هذيا، سا ايتي لو فيزيوناج نتاع لي تورنوا اللي صاروا على البورسيون الاخرانيه نتاع نقولوا شهرين ثلاثه الاخرين.
1: داكور.
3: تفرجت برشا مباريات، فيزيوناج كبير كان. كنت حاضر زاد حتى في المباريات
2: بيان سور، كنت حاضر في الاكثريه نتاعهم. وزاد عندنا الحمد لله يا ربي عندنا برشا في لي كلوب اللي يعملوا في لي تورنوا نتاعهم ويعطيهم الصحه يحطوا كل لايف ستريمينغ. دونك ديما تنجم ترجع تعاود تتفرج شويه في المباريات هذيك. اون اي زيد تورنوا مازال كي صار توا في كلوب جديد حل في تونس اللي هو تريفل. دونك كيف كيف مشينا نجمنا نتفرجوا غاديكا في لي في لي بيرفورمانس تاع لي جوار. وماك تعرف سيليكسيون ديما تكون حاجه صعيبه، 8 جوارات، كان 8 جوارات راهو 9 ولا 10 باش يكونوا مالوغوزمون ما يمشيوش، باش تجيب 2 الثالث باش يكون منرفز، باش تجيب 6 7 باش يكون منرفز. دونك ديما تكون حاجه صعيبه وديليكات، على خاطر في سبور هذا الناس الكل قاعده تخدم برشا. الحقيقه انا بريزون فيه برشا ونتبع برشا جوارات، نشوف فيهم الكلهم يخدموا في خدمه باهيه، الكلهم يعملوا في البريباراسيون فيزيك نتاعهم، الكلهم يترينيو برشا. دونك حاجتين كيما نقولوا
1: نقطه الصعوبه في الشوا
2: بيان سور، ديما بيان سور كان جيت شوا
1: سي قداش الليستا في قداش الليستا. دونك في 8 خرجتوهم في خدمه ليست نتاع قداش
2: خدمه على السيليكسيون الاولانيه اللي صارت. لا سيليكسيون الاولانيه اللي صارت على 10
3: تعمل بري سيليكسيون من الاول بعدك تعمل سيليكسيون واضح.
2: يعني شوف 10 جوارات تفرج شويه عليهم هذوك من 10، ومن 10 هذيك جرب تخرج. من الاول يافي اون سيليكسيون تاع 6، من بعد مع شويه نيغوسياسيون مع الفيدراسيون ويعطيهم صحه قبلوا 7، ومن بعد الحمد لله على الحمد لله قبلوا 2. دونك نجمنا تسهيل شويه
3: باش الناس تفهم مهدي علاش 6 و7 و8، لانه في المباريات يلعبوا 3 ايكيب ديما فما روبلاسون
1: زوج في ثلاثة ستة مع
3: واحد روبلاسون تو عملوا دو روبلاسون هذا في ايكيب اخرى سهل لك زاد لك انت ككوتش باش تختار ثمانية خير مش تختار ستة
2: بيان سور وديجا كيما تنجم تصور ريسك اللي نحن باش نهزوا ستة لطف الله اللي قدر لي بليسيور يصير وحاجة تنجم تصير دونك اللي نحن ريسك كبير باش نهزوا كان ستة
3: هو خلينا نكونوا واضحين وانا فما توافق على الليستة فماش برشا حس من نحكيو ديما
1: حاتم زروخ
3: حاتم زروخ اللي هو مدرب الرجال ذكور يعني مش مدرب الاناث اللي فما توافق ما فماش حس برشا على الليسته الاخرانيه ذكر منيح مهدي راهو هذا المشاركه الثانيه راهو للمنتخب الوطني بعد المشاركه الاولى في جو بتغنيا يعني
1: اما في تصفيه كاس العالم الاولى
3: لا
1: يعني حاتم سامحني مهدي لان تلقى نوع من الصعوبه سي ان بو ديليكات فو لي انت كانوا تي كوليك كنت تلعب معاهم وكل يعني ما فما حساسه شويه الحكايه
2: حساسه
1: يعني بيان سور يعني اخترت اني تعمل في الشوا نتاع
2: حساسه برشا مو شويه خاطر
1: حتى في العمر يعني قرب لبعضكم اصحاب يعني
2: قرب لبعضنا في العمر برشا منهم نعرفهم عندي برشا منهم لعبت معاهم كنا نلعبوا دي بارتنير في وسط التيران دونك عشره كبيره ما بيني وما بين برشا مجوارات مي كيما تعرف مهدي كل حاجه في بلاصتها كي عندك ريسبونسابيلتي يعطيوها لك كيما تعرف انت اول مشاركه لنا لكاس العالم هذا الكاليفيكاسيون دونك ريسبونسابيلتي كبيره عطاوها لي بيني دايا والخدمه لازم نختمها لازم نختمها بصراحه ومن غير ما نغزل العشره اللي صارت بينات انا ولي جوور فهمت
1: معقول
2: دونك فوالا
1: التصفيات باش تكون في الكويت اخر بالضبط. اكتوبر
2: بالضبط
1: لك تعطينا فكره على المنافسين شكون باش يكون بين افريقيا واسيا
2: بالضبط ما بين
1: افريقيا عطينا فكره على المنتخبات اللي تنجموا تلعبوا ضدهم في التصفيات هذه
2: عندنا كيما قلت انت دونك بلدان من افريقيا وبلدان من اسيا باش يجيو يلعبوا حتى لتوا مازلنا ما عندناش ليستا اوفيسيال نتاع البلدان اللي باش يشاركوا في الكاس العالم مازلنا ما عندناش الليستا كامله نستناو مازلنا الفيدراسيون حتى هي تستنى باش تعطينا الليستا هذيك ثم زيد اللي نسميوه الفاكت شيت باش يفسر لنا كيفاش باش تصير التورنوا بالضبط الستركتور نتاعو حتى هذيك مازلنا نستناو فيها
3: اما فريق ترشح اش منتخب ترشح
2: واحد برك هذيك هي صعبه المشاركه هذا سيكو في الكاليفيكاسيون
1: من اسيا
2: وفريق فريق واحد باش يكون مترشح
3: منتخب فقط
2: منتخب فقط
1: دونك يعني صعيبه مهدي
3: صعيبه برشا
2: صعيبه اما
3: عندهم دي كونكورونس يعرف الافريق اللي نعرف انا عليهم المغرب ومصر
2: بالضبط
3: هذوما راهم متقدمين برشا على تونس راهو في البادير وعندهم مده يلعبوا واذا يعرف حاتم
2: المغرب ترابدينا برشا
3: ايه انا المصر اكثر ابعد
2: مصر ايه مصر الحقيقه هما عندهم انتيسيدون كبير في سبور دو راكيت مع السكواتش
3: ايه
2: دونك ناسيون ثانية ولا الأولى ظهر لي في سكواتش
3: وظهر شفت المستوى أنت في كان خاطر حاتم باش نذكروا مادي كان مدرب الشبان مشى التورنوا نتاع بطولة أفريقيا كوب دافريك وحضرت في ظهر
1: جونيور
3: بالضبط. جونيور وأقل من جونيور زاد
2: من يو 14 ويو 16 ويو 18
3: النيفو وقتها مصر ظهر لي نيفو بعيد شوية المنتخب المصري كيف الأزياتيكي يمكن المنتخب الإيراني ما عرفش المنتخب الإيراني
2: ألو عنده المنتخب الإيراني اللي نعرفوه عندهم في إيكيب في
3: البنات في البنات
2: قويه لعبت وعندها عملت دي ريزولتا باهين برشا في لي فيب دانييرمون عندك جابون معروفه ديما تقعد ناسيون مش خايبه في البادل عندك الاندونيزي ماهمش خايبين عندك مصر كما قلنا قويين تبارك الله عليهم مغرب قراب لينا برشا في النيفو معناتها نيفو يتسمى محترم برشا
3: لكن تونس عندها حظوظ
2: بيان سور كان ما يجيناش عندنا حظوظ معناها وثما حاجه اخرى لو نجموا نمشيو لابعد شويه امبورطون برشا تورنوا هذايا حتى كان ما يصيرش ترشح على خاطر باللي تورنوا هذوما النيفو اللي يظهر في اللي تورنوا هذوما هو اللي يدز للعوام الجايين للي كوب دو موند الجايين باش يعطيو اكثر بلايص للافريك وللازيا كان نوريو اللي النيفو نتاعنا كاسح ونمشي ونلعب ونوريو كومبيتيسيون قوي الفيدراسيون انترناسيونال وحدها العوام اللي من بعد تقول لك في اسيا وفي افريقيا باش نعطي اكثر بلايص
3: اي لوجيك
1: صحيح شكون المنتخب ما تحبش تلعب ضده تتمنى القرعه
2: ماذا بينا نتيحوا جدد مصر من الاول بيان سور ماذا بينا نتيحوا جدد مصر من الاول وكان باش نتيحوا ضد مصر انا نقول اللي عندنا شانس مانيش تبارك الله عليهم جواريتنا سورتو تو في البريود الاخرانيه باللي دو فيب اللي جاو وراو اللي عندنا دي زيليمون قويين برشا حتى اللي ما جاوش مثلا نذكر جوار كيما مالك دمق اللي هو ديرنييرمون في فرنسا مازال كي فاز في بي ميل في فرنسا بي ميل اللي هو اعلى التورنوات في فرنسا وحاجه صعيبه برشا اللي عملها حاجه صعيبه برشا ورا زاد البروغريسيون اللي قاعدين يعملوا فيها الجوار نتاعنا
1: وفوين تتمثل القوه نتاع المنتخب المصري الجوار نتاعهم ابار اللي هما بداوا قبلنا وعنا وفاتينا بالوقت وين القوه نتاعهم جوار
2: سهل برشا الجواب سهل برشا بلو نومبر دو فيب اللي قاعد يصير في مصر الجواب سهل
3: قداش في العام من
2: حتى التوا وصلوا ل 14
3: 14
2: احنا سنين اما احنا فرحانين برشا خاطر ديبي باهي برشا
1: يعني اجابه انهم زايدين علينا بالكومبيتيسيون
2: بيان سور كي دي فيب يقول اللي عندك دي جوار انترناسيونو يجيو منهم لي جوار كيما تعرفوا سبانيور لي ارجنتان تلين الفرنسيس اللي هما يطلعوا في نيفو ورينا في الجمعتين هذوما مثلا نعطي اكزامبل نتاع جوار كيما رياض قليل كيما سليم العروي كيما مهدي اللومي كيما عزيز هليلي من غير ما نسميهم الكل وراو اللي يلسون كابابل باش يشدوا مع لي جوار هذوما اما زيد تحسنوا برشا كي يلعبوا ضد جوار هكا دونك تصوروا انتوما كان وليو كان جاو عندهم كل شهر في باكي
3: عندنا 12
2: نيفو باش يطلع برشا
3: صحيح تحضيرات كيفاش تكون حاتم تحضيراتك للبطوله هذه
2: الو مازلنا قاعدين نحضروا في البروغرام الكامل عندنا جمعه باش تكون هذيك انتنسيف وعلى جمعه كامله جوست قبل ما نمشيو باش تلمدوا لي جوار الكل ان شاء الله هوني وباش نعملوا كون دونترينمون كامل مع ان ستاف باش يجي تبعني
3: باش يكون فما ستاج يعني تاع اسبوع
2: بالضبط ستاج نتاع اسبوع وافون سا عندنا باش يبداو لي جوار بالجروب بالجروب باش نعملوا دي سيونس دونترينمون مع بعضنا باش نفهموا مانيش باش نعلمهم يلعبوا سي دي جوار اللي عندهم لي كوتش نتاعهم عندهم لي بريباتور فيزيك نتاعهم يخدموا على طول العام دونك سا فايتر بلوتو باش نجي ونفهموا شنو هو الفيزيونومي نتاعهم شكون يتفاهم اكثر مع شكون شنو هو البير اللي تنجح اكثر من البير الاخرى دونك باش نجي ونجربوا نفهموا اكثر شويه هذايا ونمشيو في احسن استراتيجيه ان شاء الله لينا
3: حاتم برشا عباد ما تعرفش البادل فما ناس تتبع مثلا انا ما عنديش كونسيرت بحكم البرنامج نقول تتبع شويه العامين هذوم بادل فيزيوناج اكثر تكتيك اكثر خلي الناس تفهم انت كمدرب اليوم باش تلعب كونتر المنتخبات كيفاش تحضر المباريات تاعك
2: انا نجم نقول لك اللي البادل فيو كو زوز جوريت يلعبوا على تيران وبالحاجات التكنيك اللي تم في البادل الكل تنجم تسميه شطرنج شطرنج بالحق سبور يشبه للشطرنج علاش على خاطر عندك تلعب ضد زوج جوارات ينجم يكون جوار هذا خير من جوار الاخر دونك تولي ثم استراتيجي اكثر استراتيجي معروفه لهي الفريق جوار يمسكوره جوار الاخر ما عادش يلعبوا عليه ثم دي استراتيجي يمشيوا على دي فيبلس نتاع جوار واحد فولي نتاعو باهي ولا ما نوليو ما نلعبوهوش في الفولي البال اوت نتاعو باهي نوليو نلعبوه لوطا دونك ثم دي استراتيجي تري كلاسيك وثم دي استراتيجي بيان سور اخرين يمشيو بازي على قوه الجوار اللي انت عندك معاك في التيران تعرف اللي انت جوار نتاعك باهي القدام كيفاش باش تعمل باش توصلوا يلعب برشا جوارات برشا كور القدام دونك ثما برشا استراتيجي دور اوتوم البادل
3: واضح
1: وال يعني دونك كيما قلت انت جايينك لاعبين حاضرين هما ديجا بسميهم وكل شيء تكتفي على الخطه تكتفي على هذا هو يعني في رياضات الاخرى
2: الحاجه الباهيه اللي كيجيك جوار معروف وكاسح وهذاك الكل عندك برشا فيديوهات تنجم تعمل دونك هذا سي ان افونتاج صغير تنجم تفرج فيه برشا على يوتيوب تحل تلقى ماتشات والكل تنجم تتبع وتنجم تجرب تيح على شنو الحاجة اللي ممكن ما يعملهاش خير من حاجة أخرى دونك باش نخدموا برشا على هذاك ومن بعد عندك جواريت الحمد لله يا ربي جواريتنا تنجم تعمل عليهم دونك سي دي جوار كاسحين فيزيكمون مونتالمون وتكنيكمون سي دي جوار فريمون باهين معناتها أنا نعرف ورينا واحد كيما عزيز هلالي لعب افيك في الفيب الأولاني اللي صار في بادل قمر لعب مع مصري مصري من أحسن جواريت في مصر معروف برشا اللي هو جورج وكيم لعبوا مع بعضهم ورينا اللي في وسط التيران نيفو نتاع عزيز هلالي وجورج وكيم تقارب برشا دونك رينا اللي اوني كابابل باش نشدوا معاهم الكره واوني كابابل باش نلعبوا معاهم ماهوش انا نجم نقول لك حاجه من تو ان شاء الله بقدره ربي مانيش باش نكونوا عندنا ماتشوات وين باش ندخلوا ومعنا حتى شانس قدره ربي نجموا نلعبوا ماتشوات
3: وهذا صار في الالعاب المتوسطيه ربحنا اليونان
2: بالضبط
3: ربحنا اليونان الناس كل يعني اول مشاركه لينا ولا المنتخب التونسي منتخب نجح ربحوا اليونان به جاي مع شنو وفرت للتصفيات هذو نعرف مليح علاش سالتك السؤال هذا نعرف مليح حاتم اللي كان منتخب التونسي ان شاء الله يترشح نهارين تلعب نهارين بعد الترشح تكون في قطر
2: بالضبط
3: اليوم دونك فما لوجيستيك كامل هذا لازم يصير
2: بالضبط دونك في بالها بهذا الكل الجامعه وهي اللي قالت لنا هذا عليه دونك الجامعه قاعده تعمل في خدمه مع وزاره الرياضه باش يفهموا يفسروا السيتواسيون هذه لوزاره الرياضه اللي بقدره ربي كنا جمنا نترشحوا لازمنا من الكويت نتعديو ديريكتومون لقطر ونقعدوا غاديكا يمكن نتصور اللي اسهل حاجه تنجم تصير اللي هي باش نعملوا اسكال في اللالي وفي الرتور على قطر باش كان ان شاء الله يا ربي ترشحنا في
1: الممكن
2: البارتي الاخرى ماك تعرف ديما ثم حاجات ان بو بلو كومبليكي في البيدجي في كيفاش باش نخرجوا الفلوس اكسيتيرا اكسيتيرا مي ان شاء الله بقدره ربي الجامعه باش تلقى الحل مع
1: واضح يعطيك الصحه حاتم زروق مواصل معنا حد للسبعه نتاع العشيه احنا بعد شويه ايش نستقبلوا واحد من اللاعبين اللي باش يكون على ذمه حاتم زروق المنتخب اللي هو يوسف الدبابي نخرجوا فاصل قصير ثم راجعين معاكم

0: Open Zone. Open Zone. Open Zone. Intuma tasmaw Open Zone مع مهدي بالراديا. على جوهر اف ام تي في شوف اسمع وتمتع. اوبن زون مازلت مكملة معاكم حد السبعة متاع العشية، وصلنا للجزء الأخير ومنزلنا نحكيو على المنتخب الوطني للبادل وتصفيات كأس العالم اللي بشكون نهاية شهر أكتوبر. يحضر معنا المدرب الوطني حاتم زروق، ومعنا باش يكون توا في المباشر باش ناخذوا بالتليفون اللاعب يوسف الدبابي، نجم من نجوم البادير في تونس اللي موجود في القائمة متاع المنتخب اللي باش يكون موجودة في تصفيات كأس العالم. عسلامة، مرحبا بيك من جديد في اوبن زون يوسف.
1: عسلامة مهدي، مرحبا بالناس الكل ومرسي بوكو على الاستضافة.
0: يحضر بحثنا حاتم زروق المدرب المنتخب الوطني، أو يسمع فيك ديجا هو معاك تو في المباشر.
2: جو
1: سي حاتم، نورتنا أخويا.
2: عايشك.
1: نورت المنتخب.
2: عايشك.
0: دونك يوسف الدبابي نلقاوك موجود في القائمه اللي باش في قائمه 8 لاعبين باش يكون في التصفيات. احكينا يعني وقت اللي تلقيت الدعوه هذه، واللي بالنسبه ليك حاجه مهمه ياسر انك تمثل المنتخب في اول تصفيات لكاس العالم، اول مره بالشارك ليكيب ناسيونال في تصفيات كاس العالم. احكينا كيفاش تلقيت الدعوه هذه.
1: والله قبل كل شيء نحب نشكركم على الفرصة دي. الدعوة تلقيتها كلمني حاتم أو بحذيك، هو أعطاني النوفيل، والحقيقة حاجة تفرح برشا على خاطر الناس اللي ما تعرفش اللي الجواريد، حتى فما جواريد زادة ما تمت تدعاهم، ما الناس كل تخدم والناس كل تترينها ومضحية برشا، دونك كي عبد تجي فرصة بشي مثل منتخب الحقيقة حاجة تفرح برشا، خاصة أنه أنا كي كنت جوار تاع تنس جاتني الفرصة باش نلعب بالكاليفيكاسيون، وترشحت ولعبت كوب دو موند في التنس وقت اللي كنت عمري 14 سنة. دونك لو فيت اللي باش تجيني فرصة باش نمثل المنتخب في سبور آخر بخلاف التنس، وإن شاء الله زاد المرة هذيا نترشحوا ونمثلوا تونس في بطولة العالم إن شاء الله.
0: كنا نحكيه مع سي حاتم المدرب الوطني، عطانا فكرة على الزيكيب اللي باش يكونوا في التصفيات وإمكانية اللعب كيما المنتخب المصري كيما المغرب كيما في منتخبات آسيوية. شنية الفكرة اللي عندك خاصة على المنتخب المصري يا يوسف؟
1: والله الحقيقة مصر عندها الحقيقة لاعبين ممتازين، الحاجة الباهية اللي فما المسار وفما برشا، فما واحد جاي يلعب مع عزيز هلالي في تونس، يوسف حسام لاعب ممتاز الحقيقة، أحسن لاعب مصري زادة. كنت نعرفه وأنا من التنس، أما فرشت فيه يلعب في البادل، أما الحقيقة بخلاف الزوج جوارات هذوما نصور أنه قوة الفريق التونسي اللي هو اللي نحن اللي بير متاعنا الكل تقريب المستوى متاعه ممتاز، جوست الفرق الوحيد اللي بتتخ نحن الجوارات اللي عنا مانيش قاعدين نلعبوا برشا في البطولات العالمية. دايور كي تونس عملت ليفيب في كي تونس نظمت ليفيب هذوما زوز الاخرانيين، شفنا اللي التوانسة الحقيقة في البنات وفي الولاد المستوى ممتاز الحقيقة، عندنا مهدي اللومي عمل دومي فينال، عندنا ربحوا دو توب 100، عندنا زاد عزيز هلالي عمل تورنوا ممتاز، انا زاد خسرت كونتر واحد 120 توازيام تسييز، دونك الحقيقة المستوى نتاع التوانسة ممتاز، والفريق نتاعنا معناها معناش بير واحدة قوية برشا ودي بير اخرين، دونك حاجة باهية للبطولة زي تتلعب كفريق، دونك نتصور المنتخب التونسي باش يكون فريق صعيب في التصفيات هذي.
0: يعني ترى انو عنا لي شونس نتاعنا ونجمو نترشحوا يعني يوسف؟
1: دي حقيقة عنا لي شونس نتاعنا، ان شاء الله نلقاو الفرق اللي تناسب بعضها باش يلعبوا في البطوله هذي، وانا حسب رايي انه ما فماش فريق قوي برشا اللي كيما قبل كانت الكويت تلعب والامارات سامحني تلعب وكانت مجنسة لاعبين اسبانيين الحقيقه بالنسبه لي انا الفرق كلها ممتازه وما فماش فريق اقوى من فريق، معناه واضح انه هو باش يترشح، فلذلك الفرصه الموجوده للمنتخبات اللي باش يكون حاضر اكثر باش يترشح ان شاء الله.
0: واضح. يوسف مهدي العايدي عنده سؤال ليك.
2: مرحبا بك يوسف نعرفوا تصفيات كاس العالم حاجه مهمه جدا وشرف كبير لاي لاعب في العالم باش يلعب يمثل البلاد المنتخب نتاعو، اليوم فما تحذيرات خاصة مثلا يوسف اللي كنتي مثلا للتصفيات هذه نحكي مونتالمون نحكي حتى فيزيكمون نعرفوا برشا ملاعبات حذر تقول لك انا راني عندي تصفيات كوب دي مود باش نلعب كوب دي مود نحذر اليوم كي انت كيوسف تبي باش نحضر اكزاكتومون التصفيات هذه.
1: والله ما كذبش عليك ان شاء الله تحذيرات باش يكونوا بالتنسيق مع حاتم اللي هو موجود بحذاكم خاطر انا تعرفوا اللي بادل لعبة تتلعب معناها بزوج ديجا دونك نحن ان شاء الله بالتنسيق مع جوارات الكل اللي يعيشوا في تونس والبرة باش نكونوا باش نقوم بتحذيرات الكل مع بعض. وانا بالنسبه لي انا تحذيرات باش تكون خاصه على المستوى البدني ونحن الحاجه الباهيه اللي في تونس اللي عندنا ديما بطولات كل جمعه دونك باش نحاول نشارك في كل البطولات قبل اخر الشهر باش نكون عندي ريتم وحاضر باش نلعب في البطوله هذيك.
0: واضح يوسف دونك قبل ما نكملوا ما عادش مغشش معناتها حسيت انك انصفتك المره هذه دونك الاختيار اليوم موجود في الليستة دونك مشيت على روح الغش بتاع الالعاب المتوسطيه.
1: لا الحقيقه الغش ما مشيتش على روح اما الحقيقه انا بيانسور انا مش على خاطر انا تم اختياري بنتصور ما تمش اختياري باش يسكتوني معناها تصور تم اختياري على خاطر نتحق باش نكون موجود دونك هاكا حاتم بحذاكم ينجم يجاوب على السؤال هذا. اما انا الحقيقه المره دي اللي عجبني اني انه معناها طريقه الاختيار كانت ممتازه معناها المدرب اللي اختار هو تحمل المسؤوليه ما صاروش مشاكل معناه وفريق ودرجة ما نحبش ندخل ياسر في الديتاي خاطر نحكي وفات ما هاكا هو حاتم بحذيكم
0: لا مش وقت ديتاي احنا جوست في قالب فاتلك يا راو ماهيش
1: نعرف
0: يعطيك الصحة يوسف
2: ربي يوفقك ان شاء الله انت والمنتخب التونسي ان شاء الله
0: يعطيك الصحة يوسف ميرسي بوكو ان شاء الله بالتوفيق. مازلنا مكملين معاكم احنا حد للسبعة نرجع مع ضيفي سي حاتم زروق دونك كنا نحكيو قبل الفاصل هذايا حول التحذيرات اللي باش تكون سؤالي ليك لهنا اما نشوفوا في البادل اليوم سرعة اليوم كما قلت في اول الحصة فما بدا يتعدل السرعة القصوى اليوم نحكيو على دو فيب ديغنيغ ما نحكيو على مشاركة في العاب البحر الابيض المتوسط نحكيو على تصفية كأس العالم الامور ماشيه بالقديه
3: يعني. اي الحقيقه كل شيء يتبدل في عام معناها من عام ناول ما كنا نشاركوا في حتى شيء اللي عندنا فيه اللي عندنا مشاركات الحاجات العالميه سنه الحمد لله يا ربي بالاعانه الكبيره اللي صارت لنا من الجامعه توا جديده شاركنا كما قلت انت في الجوميدي تيغانيا شاركنا مع صغار في الكوب دافريك شاركنا توا معنا مشاركه توا
0: موجود اليوم نتاع الجامعه خلينا اللي نقوله احنا كده فما نقد راه ميسالش نقولوا راه فما نقد وترا ما خلطش في الوقت كيف اما كتب حاجه بايه
3: لازم نقول
0: احنا فما اليوم راه في الامباكت نتاع المكتب الجامعي فما اهتمام
3: الحقيقه بعد. شو كيما في اي دومين ديما ثم حاجات باهين وديما ثم حاجات خايبين وكيما قلت انت كي ثم الباهي لازمنا نقولوا دونك الحمد لله يا ربي الجامعه قاعده تخدم معنا قاعده تسمع فينا يمكن صاروش اغلاط ما صاروش اغلاط كيما توا كان يحكي يوسف دبيبي اما ماهيش مشكله ليسونسييل سي قاعدين نقدموا وقاعدين يوريوا اللي هما يسمعوا فينا وقاعدين يخدموا دونك الحمد لله يا ربي احنا فرحانين برشا بهذا مثلا توا مازال كي سيد رئيس تاع الجامعه سيد بسام زواوي قال لنا اللي بقدره ربي عام الجاي اون فافوار يا 6 يا 8 فيب دونك حاجه باهيه برشا وحاجه ممتازه برشا باش تعاوننا برشا للنيفو نتاع البادل التونسي
2: واضح هو مش عارف فيفري براتيكمون نجم نقولوا مارس بداوا يخدموا الجامعه التونسيه فما تقدم كي تجي تشوف اليوم دو فيب مشاركه في البطوله الافريقيه للشبان جيمتي غانيا لعبنا حبه يعني الدراب تونس موجود في البادل وكامل تو تصفيات كاس العالم ان شاء الله مازالت كوب دافريك وجايين برشا
3: بالضبط وحاجه انا نقولها على خاطر ما كنتش نعرفها الحقيقه ما كنتش نعرفها اما كي حكيت شويه مع سي وحيد ومع سي بسام زواوي فسروا لي شويه كيفاش يصيروا هالحاجات هذوما فهمت اللي ماهي جوست سلام عليكم عطينا فيب معناها ثم خدمه كبيره تصير من تالي مع الوزاره وثم دي زوتوريزاسيون لازم ناخذوهم وثم دي زاسورونس لازمهم ياخذوهم معناها ثم حاجات كبار
2: فما سيركوي كامل
3: ثم خدمه معناها قاعد تخدم التالي وكما قلت انت لازمنا نشكرهم كي ثم خدمه لازمنا نقولوا ويعطيهم الصحه.
0: دونك الجمعه الجايه تبداو تحضروا رسميا للتصفيات هذيا اللي باش تكون اخر الشهر
3: وي بالضبط. دونك عندنا كما قلت جمعه الاخرانيه هذيك قبل ما نمشيو باش نعملوا ستاج كامل, من جمعه جاي ان شاء الله باش نبداو نجيبوا في لي جوور, نشوفوا شكون باش يلعب مع شكون, شنو هما لي بير اللي نجمو
2: لي بير لي بير
3: ديما ماذا بيك تتفرج فيهم. دونك باش نشوفوهم باش نحكي مع شويه مع لي جوور, نشوف كان يقبلوا باش يلعبوا كلكو تورنوا مع بعضهم كما قال توا يوسف الدبيبي, مازال عندهم دي تورنوا من هوني حتى حتى المباراة اللي باش نلعبوهم. دونك باش نجربوا نحطوا دي كومبينيزون مع بعضهم, نشوفوا شنو اللي يخدم شنو اللي ما يخدمش. دونك ثم خدمه كبيره باش تصير ان شاء الله.
0: مسؤوليه حاتم اليوم,
3: مسؤوليه
0: كبيره,
3: مسؤوليه مي الحقيقه زاده شرف كبير.
0: اكيد
3: تعرف لي انا 32 سنه مازلت صغير
0: تبارك الله,
3: صحيح اللي بديت البادال عندي 10 سنين وكان غرام كبير برشا, مي باش نشوف روحي اليوم نمثل بلادي باش نمشي للحاجه كيما كاليفيكاسيون تاع كوب دو مون, شرف كبير. ونشكر دايوغ الجامعة اللي عطتني ثقة هذية, وإن شاء الله مع لي جوار جو سوي سور اللي بكل شيء باش يتعدى مليح, وإن شاء الله نعملوا ريزولتا به.
2: مهدي راه اللي ما عرفش حاتم هكا شوية عملت ريسيرش, حاتم راح حياته بديل يعني
0: بروفيسيونيل
2: إيراني
0: مدرب
2: نتصور حتى مدرب في العائلة الكل
3: أنا معروف وليد في العائلة الكل, أي عبد حتى اللي ما يعرفونيش مليح يبدأ عنده أي سؤال راكيت شنو باش يشري يكلموني أي حاجة. أنا مرتي اليوم كي تسمع مسكينة كلمة بديل تهر مسكينة
0: حاتم بديل
3: والله مسكينة, وليد كي تسمع بديل مسكينة تونسيون تطلع شوية
2: وهذا هو الغرام, هذا هو الغرام كل شوية اللي عملته الجامعة على هذا, خاطر ما يجمش يكون مدرب ولا رئيس جامعة ديما نقولها ولا مسؤول ماهوش مغروم راه
3: بالضبط,
2: هذا راهو أول
3: فاكتور حتى نسوي الغرام حاجة
2: يكون الغرام أكثر حاجة.
0: حاتم اليوم نجمو نحكيو على بروفيسيوناليزم في تونس, نجمو نحكيو في البادال يعني
3: الحقيقة أي
0: بالتدريب
3: أي واللاعبين بداو معناها ثم عندنا لاعبين اللي بداو سيء حياتهم كان بادل ترانزيشن قاعده تصير, معناها حتى اللي كان يدرب برشا قاعد يدرب اقل واقل واقل باش ينجم يكونساكر اكثر شويه. الحقيقه لي سبونسور يعاونوا برشا الحمد لله, معناتها عندنا سبونسور عندنا دي سبونسور يعاونوا وقاعدين يوفروا للجوارات اللي الحاجيات اللي يسحقوهم باش ينجموا يكونوا بروفيسيونيل 100%. أمي عندنا نجم نقولوا للبادل ولا بروفيسيونيل.
0: مهدي مزيح كان ضيفنا عنده جمعتين.
2: مهدي لومي. مهدي مزيح.
0: مهدي مزيح. دونك كان ضيفنا اقترح أنه هو عمل مقترح للجامعة أنه الجوارات اللي يحسوا أنهم ماهوش يمشيوا في البروفيسيوناليزم في التنس ما يستناوش إلا ما يكملوا الكاريير نتاعهم. وطلب أنه الجوارات هذوما يعملوا ترانزيسيون يعني ينقزوا سيت ترانسفورماسيون يعني ترانسبوزيو بليتو ينقزوا للبادل قبل ما يوفى الكاريير نتاعهم في التنس وهما صغار. ايش رايك في المقترح هذا خاطر هما يراهم انهم ديجا هما صغار ينجموا تكتيكمون وفيزيكمون يبوف سادابتي.
3: وي صحيح هما هو ما ثم حتى صحيح اللي يبوف سادابتي والترانزيسيون هذيك تكون اسهل لاي
0: خاصه صغار
3: بالضبط. انا الحقيقه مانيش داكور 100% اما ما نجمش نقول لي مانيش داكور جمله زيت. انا نتصور اللي باش نوليو عنا ملاعبين بادل كاسحين كيما نقولوا احنا لازم تصير الفورماسيون ملي هما صغار في البادل, هذه حاجه واضحه. دونك لازم ملي هما صغار يشدوا بادل. وعلاش اليوم اسبانيا والارجنتين بعد برشا على البلدان الاخرين, هذيك هي الحاجه الوحيده راهو بداو الفورماسيون نتاعهم ملي هو عمره 4 سنين و5 سنين و6 سنين.
0: سؤال اخير سال الوقت في سما تعدى فما اقبال اليوم على الاكاديمي كل نتاع الصغار بالنسبه
3: هي.
0: فما فورماسيون في البادل
3: بيان سور بيان سور ثم اقبال كبير حتى لتوا مازال 100% بريفي. دونك سي لي كلوب هما اللي تمكنوا به ان شاء الله بقدره ربي باش يصير ثم دي بروغرام باش يصيروا مع الفيدراسيون مع الجامعه باش يوليو ثم ديز اكاديميز دا تبعين الجامعه.
2: صحيح
0: ان شاء الله
2: باهي برشا ممتاز جدا الكلام هذايا راهو ديما نحكيو في الرياضه بصفه عامه في كل رياضات الفورماسيون بري فورماسيون. دايور حكينا مع عميلك انت كنت معنا في المباراه حكينا على الفورماسيون
0: بري فورماسيون.
2: قبل ما نختموا مهدي توقيت واضح حبيت نشير على حاجه صارت مش مشكلة
0: اللي هي
2: باش نهلا على فرحة
0: نحكي عليها. خلينا كنا مع
2: واضح خليها كم خل واضح في المباشر
0: كنا باش نحكي على لعبة اللي هي تمت دعوتها فيت في مهدي اللي كنت عطينا فرح مزيد
2: حكيت هي هبت بوست في الفيسبوك قالت راه تم اتصال بي من المدرب بعد نهارين المدرب عمل ليستة جديدة وقالت راه خاطر مشيت لعبة حكيت معاه هذا
0: الرواية نتاع فرح
2: مزيد هو الرواية كما قلت دونك انا اتصلت بالجامعة التونسية لكرة القدم اكدوا لي
0: كرة
2: المضرب كرة المضرب التنس اكدوا لي قالوا لي راهو فما خطا قام به المدرب اللي هو إليان ما عرفش لقى إليان كان نطقته صحيح مدرب إليان اتصل بها صحيح لكن هي نورمالمون يقول بري سيليكسيون من سيليكسيون دونك عطا عاودوا عمل ليست مره اخرى عاودوا عطاوه مره اخرى باش يعمل ليست مره اخرى وهذاك هو حكاو معها حتى اللعبه فهم كيفاش قالوا لها راهو صار خطا راهو اما راهي هي الجامعه التونسيه هي اللي تهبط خبر تقول هي شكون اللاعبين باش يشاركوا في تصفيات كاس العالم هذا يعطينا راي فرح وراي الجامعه ولكم
0: شديد النظر هكا وصلنا لنهايه الحلقه نعتبره من قسم الاخبار يعطيك الصحه حاتم زروق ونتمنى لك التوفيق في الخطه هذه وبالتوفيق للمنتخب
3: إن شاء الله.
0: الوطني فوكور وإناف مهدي العيادي
2: يعطيك الصحة مهدي
0: وصلنا هكا نهاية الحلقة نتقابلوا الأسبوع المقبل في نفس التوقيت تصبح على خير خليكم أوفياء لجوهرة اف ام تي في
4: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. وزارة التكنولوجيا الاتصال تعلن عن إجراءات جديدة لتوفير حماية أكبر للأطفال على شبكة الإنترنت. ووزارة الداخلية تعلن عن الشروع في تنظيم حملات دورية لمنع القُصّر من ارتياد المقاهي والحانات وزجر المتجاوزين. تفاصيل أخبارنا، أفادت وزارة الداخلية بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القُصّر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وأكدت الوزارة في ردها على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي عن دائرة القصرين الشمالية الزهور بولاية القصرين حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القُصّر بالمقاهي والحانات واستهلاكهم للكحول والمخدرات، نشره مجلس نواب الشعب هذا اليوم على موقعه الرسمي. أفادت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات وبث الطمأنينة لدى الأسرة التربوية. الداخلية أضافت أن أجهزتها تتدخل بصفة عاجلة عند رصد أي استغلال للأطفال أو تهديد لسلامتهم، وتتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية، ويتم اتخاذ قرارات غلق المحلات والمقاهي المخالفة لذلك. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تظاهرة ساعة وقاية يوم الخميس 8 أكتوبر الجاري أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية. تهدف هذه التظاهرة إلى وقاية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي، بالإضافة إلى توعية التلاميذ والطلبة والأسر بأهمية التوقي من المخاطر، وفي مقدمتها مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والإدمان على الشاشات، وتنمية مهارات الحياة وخاصة مهارة الرفض ومقاومة ضغط الأقران، وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة. كما تسعى تظاهرة ساعة وقاية إلى تعزيز وعي الأولياء والأسر ودورهم الرقابي لضمان إبحار آمن للأطفال في الفضاء الرقمي، ودعم قدرات الإطار التربوي والجامعي على ملاحظة العلامات السلوكية المساعدة على الكشف المبكر لمخاطر الانزلاق في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وتوحيد الخطاب الاتصالي الوطني بين مختلف الهياكل الحكومية والنسيج الجمعياتي الجهوي والمحلي. ستكون ساعة وقاية فضاء جامعا للأسر والتلاميذ في محيط المؤسسات التربوية للاستماع والإنصات والمرافقة والنصح والتوعية والتحسيس، بهدف الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتبيان سبل الوقاية منها. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال بدورها عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت. وتأتي هذه الإجراءات استنادا إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات المؤرخ في 10 جوان 2026، والذي يلزم مزودي خدمات الإنترنت بتوفير حد أدنى من آليات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من المحتويات غير الملائمة. تتمثل أبرز هذه الآليات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها، وكذلك تحديد أوقات النفاذ إلى الإنترنت. كما يلزم القرار مزودي خدمة الإنترنت بإعلام المشتركين بوجود خدمات الرقابة الأبوية المتاحة وبكيفية تفعيلها أو إلغائها واستعمالها، مع تمكينهم من دليل أو وثيقة توضح خصائص هذه الخدمات وطريقة إعدادها واستخدامها. في شأن آخر، استقبل وزير الشؤون الخارجية وهجرة سينا بالخارج محمد علي النفطي اليوم هانا تيتا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث مثل اللقاء مناسبة للاطلاع على التقدم المحرز فيما يتعلق بالمبادرة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا. وزير الشؤون الخارجية جدد بالمناسبة التزام تونس بدعم جهود بعثة الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتقوم على ملكية ليبية كاملة دون إقصاء أو استثناء لأي طرف ليبي وتحت رعاية الأمم المتحدة. النفطي أكد أيضاً أهمية آلية التشاور الثلاثي بين وزراء خارجية دول الجوار الثلاث تونس والجزائر ومصر بوصفها إطاراً عملياً للحوار البناء وتوحيد الرؤى في إطار من المسؤولية المشتركة حول سبل دعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا بما يضمن حلاً ليبياً شاملاً ومستداماً يعزز ركائز الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق وفي المنطقة عموماً. دولياً اتهمت الاستخبارات الألمانية اليوم روسيا بتصعيد حرب الظل التي تشنها على ألمانيا، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من مخاطر اندلاع نزاع مسلح. رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية مارتن ياغر أشار أمام لجنة الاستخبارات في البرلمان إلى أن بلاده تواجه خطر الانجرار

0: الجوهرة فان بونت. المشهد مع زهير الجيس.
1: ناس بكري قالوا الجار قبل الدار، واختار جارك قبل دارك، والجار وصى لي سيدن بي. في المشهد نحكيه على علاقات الجيران ببعضهم. هل مازال الجار للجار في الفرح والغيار؟ وهل مازالت فما لحمة بين الجيران كما قبل؟ ولا كل واحد على روحه ولحد يعرف حد؟ هل مازالت العلاقات الطيبة والكلمة الطيبة بين الجيران؟ وين يوفى حق الجار علينا؟ وين تبدأ خصوصيتك؟ في المشهد نحكيه على التونسي وجيرانه، هل هي علاقة اجتماعية سوية ولا وجيعة راس وأذية؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-30.
0: المشهد مع زهير الجيس.

0: ملفات عالمية. ملفات عالمية. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي.
1: سبعة وعشرة دقائق. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا وما كنتوا تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا في ملفات عالمية، الموعد الأسبوعي كل يوم اثنين وكل يوم خميس من السابعة إلى الثامنة مساء. ترافقني فيه زميلتنا الأستاذة فاطمة بن عبدالله اللي كرية تلتحق بنا بعد شوية لتسليط الضوء بالتعليق والتحليل على جملة من المواضيع العالمية، من بينهم يسلطوا عليهم الضوء اليوم الاحتلال الصهيوني وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين، انخرام التوازن السكاني في فلسطين وتواصل جريمة التهجير وافتكاك الأرض وتدمير المنازل وقتل الفلسطينيين. السؤال المطروح اليوم في حصتنا: ألا تعد عملية التهجير القسري التي يقدم عليه الاحتلال جريمة ضد الإنسانية؟ لماذا الكيان الصهيوني وحده لا يناسب على جرائم التهجير ولا يحاسب على جرائم التهجير والإبادة ضد الشعب الفلسطيني؟ ولا يعتبر تغيير السكان والمس من التوازن الديمغرافي جريمة في نظر القانون الدولي؟ كل هذه الأسئلة نطرحها مع ضيفنا بعد شوية إن شاء الله، الدكتور حسن قصار، أستاذ بالجامعة التونسية، مختص في علم السكان والهجرة. المشوار يتوصل إلى 8. بعد شوية تلتحق بنا فاطمة بن عبدالله الكريم، استوديو تونس. خليكم في الاستماع والمشاهدة.

0: السبعة وتسعتاش من دقيقة. مرحبا بكم من جديد. استجابة لطلب الأستاذة فاطمة الكراية, كاليوم موسيقى طربية وأجواء طربية اتباعا حتى باقي الحصة إن شاء الله, ونمشيو لاستوديو تونس. مدام فاطمة أهلا وسهلا, مرحبا بك. نتصورك متصالتنا وشيخة مع الموسيقى هذه.
1: أشرف بتاتر في التوقيت هذا والناس مروحة من الخدمة متاحة, مروحين بولادهم, معناها حاجة جميلة فيها ذكريات, فيها السيدة أم كلثوم كوكب الشرق اللي أنا ما كنتش نحبها حتى طرف, اللي أنا كانت تغششني لأني تطول في أغانيها, ولكن مع مرور الوقت
0: ما غششتكش اليوم
1: بعد 40 سنة 50 سنة
0: اليوم ما تغششتش اليوم, أطربتك اليوم.
1: لا أنا لا أنا صار لي مدة معناها من
0: حسام القايد اليوم مختار يعني باقي من الأغاني الطربية هكا باش تسمع اليوم شيخ طرب اليوم
1: في حس الصحة.
0: نمشيو
1: المواضيع, يعطي الصحة لأنه أوفات تفكرنا في برشا معناتها محطات وبرشا مواقف وبرشا مواقع وكل معناها يعطيكم الصحة.
0: جملة من المواضيع أستاذ فاطمة اليوم باش نسلطوا الضوء في متابعة لما يحدث في مضيق هرمز, ولكن حتى على مستوى اليمن الأخبار العاجلة تأتينا من اليمن. مشاهد لاشتباك القوات الحكومية مع مسلحين حوثيين في الساحة الغربي,
1: تظهر
0: فرار مقاتلين تابعين الحوثيين باتجاه البحر, وروايات متناقضة ومتضاربة من كل جهة, وحسب الوسيلة الإعلام الذاكرة والنشرة للخبر. ولكن احنا اليوم كما تفهمنا وكما تم الاتفاق على مواضيع الحصة باش نرجع ونحكيه على الفتحية بعنوان هل يحسم مضيق هرمز هذه الحرب متعددة الأبعاد, بقلم فاطمة بن عبد الله كرايك الملكة. مع فاطمة كراي
1: هل يحسم مضيق هرمز هذه الحرب متعددة الأبعاد؟ بالتأكيد أن هذه الحرب الحرب الأمريكية هي حرب أحادية. بالتأكيد أيضا أن الحرب هذه لا في عيون الأمريكان أو في عيون الإيرانيين هي حرب ليست نزهة, وكذلك يرى الملاحظون وعديد البلدان التي وجدت نفسها بفعل المصالح مقحمة في هذه الحرب. المنطلق والشعار الذي تعللت به الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني عند بدء هجوماتهما على إيران كان منع إيران تطوير الخيار النووي, والشعار أيضا منع إيران والتصدي لها بكل السبل من امتلاك السلاح النووي. هذه الحرب التي تشارف على شهرها الثامن بدأت للتذكير في 28 فيفري 2026. انطلقت هذه الحرب بأهداف معلنة وخفية كما قلنا, لكن لا أحد كان ليتفطن بأن تداعياتها ستكون متشعبة إلى هذه الحدود, وأن هذا الكم من تسارع الأحداث غير المسبوق سيكون وستعرفه المنطقة بل والعالم. هذه الحرب التي اتخذت لها ساحة للصراع من أخطر الساحات, ذلك أن منطقة الخليج ومضيق هرمز بالذات يعد الشريان الرئيسي للحياة في العالم. من هذا المضيق تمر طرق التجارة العالمية, ولكنه المسلك الأهم لتدفق الطاقة من الغاز إلى البترول إلى كل أنواع البنزين والمحروقات. يتعرض العالم بفعل قرار أحادي لشن الحرب إلى أكبر أزمة اقتصادية وتجارية ليس لها فيها بديل, إذ أن الحل واحد وإن تعددت السياسات وتشابكت أيضا وكذلك إن تعددت الأفكار والمقترحات. الحل واحد وهو لابد من فتح مضيق هرمز حتى لا تزيد أزمة العالم أزمات متعددة ومتراكمة, وحتى يمكن لتدفق الطاقة أن يداوي جروح الحرب التي شنتها أو سببتها هذه الحرب للاقتصاد العالمي ولمدة تناهز 8 أشهر. الغلاء غلاء الأسعار, أسعار الطاقة عبر العالم, ولكن الانعكاسات طالت وستطال كل مناحي الحياة بالنسبة للعالم, بحيث وصلت نسب التضخم والأذى الاجتماعي مرحلة لا يمكن تمريرها إلا بإيقاف الحرب. هذه الحرب متعددة الأبعاد، هذه الحرب متعددة الانعكاسات، هذه الحرب تجر الجميع إلى مدار النزاع، لأن التوافق الدولي ولا وحل محله التنطع والمغامرة الفردية والقفز نحو المجهول، كما يبدو الأمر في عيون البيت الأبيض بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها ترامب، وكما يراه الملاحظون والقوى الدولية الكبرى والصغرى على حد سواء. ليس هناك طرف لم يتأذى ولا يتأذى من هذه الحرب، ليس هناك طرف أو دولة أو مجموعة من الدول تستطيع أن تدعي أنها بمنأى عن تداعيات هذه الحرب، وخاصة التداعيات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقدم في التكنولوجيا. هذه الحرب متعددة الأبعاد، شنها طرف بعينه، لكن جميع الأطراف والدول في العالم ستدفع ثمنها، ثمن عاجل وثمن آجل، والخاسر سيكون متعدد الأطراف، العالم بأسره، وإن كان ذلك بدرجات. أما الرابح في هذه الحرب فهو مفقود مفقود مفقود. مع فاطمة كراي.

0: 37 دقيقة ومرحبا بكم جديد مواصلين المشوار في ملفات عالمية حتى الثمانية، ونعود ونجدد ترحاب بزميلتنا فاطمة بن عبدالله الكرامي من استوديو تونس. ما أهلا أهلا وسهلا بك فاطمة، مرحبا.
1: أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك، مرحبا أشرف، مرحبا بكل الفريق. طبعا قبيلة انسبنا مع أم كلثوم معناها، ولكن التحية خالصة إلى كل المستمعين والمشاهدين أيضا. أكيد. التوقيت هذا محتاجين الناس شوية معلومات شوية تحليل، ولكن برشا ريلاكس يعني برشا طربي، حتى ربما من السيركولاسيون معناها شوية هكا الناس تحاول باش تتصالح مع هذا مع الثنية، معناها مع الثنية ومع التزمير ومع الواحد.
0: أكيد أكيد هكا نحاولوا نلطفوا الأجواء والناس كل توصل سلامات إن شاء الله لديارهم وإلى مقاصدهم. ورحبوا كذلك بالدكتور حسان قصار، الأستاذ الجامعة التونسية والمختص في علم السكان والهجرة والخبير لدى هيئات دولية وأقليمية في نفس المجال، مجال السكان والهجرة. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بك، شكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك. إذن مجموعة من المواضيع الحقيقة اخترنا أن نخوضوا فيها معك بالتدقيق والتحليل مع أستاذتنا فاطمة بن عبدالله الكراي في علاقة بالاحتلال الصهيوني وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين والتوجه نحو يعني تهجير الشعب صاحب الأرض من أرضه والتنويع إن صحت العبارة في الممارسات الإجرامية ومحاولة تقنينها بكل الطرق، والأمر بلغ حتى تقليع الأشجار، أشجار الزيتون، وصور معنا تأتي
1: ومنع يومياً. الفلسطينيين أيضا
0: بضبط هذا هو حبينا ناخذ
1: منعهم من أنهم يجنوا زيتونهم، والآن موسم جني الزيتون. نعم
0: بضبط، وين اللي ما يحمله هذا من رمزية ومن خلفيات ومن أهداف كبيرة جدا. كلمة ليك دكتور.
2: إذا عدنا للتاريخ حين في فترة وعد بلفور، فعدد العرب أو نسبة العرب في فلسطين التاريخية كان يقدر تقريبا ب 90% إلى 92%، وعدد اليهود من 8 إلى 10%. نحن نعرف أنه البرنامج الوكالة اليهودية وهي دفع اليهود في العالم إلى العودة بين ظفرين، العودة ما يسميهم بالعودة، وهي العودة للأرض أرض الميعاد إلى آخره، وأنفقوا أموال كثيرة لدفع اليهود خاصة اليهود الفقراء منهم يهود تونس إلى الهجرة إلى فلسطين. هذه السياسة جعلت أن النسب في فلسطين بين العرب، أي عندما أقول العرب أي العرب المسلمين وأيضا المسيحيين، بدأت نسبيا تختل
1: فلسطينيين.
2: أي بطبيعة الحال العرب بكل بعض الأديان معناتها، فبدأ النسبة تختل، وكانت المعركة الديمغرافية هي معركة لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية عن الصهاينة. فالصهاينة يعلمون أن القنبلة الديمغرافية هي قنبلة مهمة جدا في التوازنات الاستراتيجية على المستوى حينها على المستوى المتوسط والبعيد. وبالتالي فعندما وقع التقسيم فأول مسألة قاموا بها وهي عمل على تهجير سكان القرى الفلسطينية الذين بقوا في فلسطين ما نسميه اليوم بالخط الأخضر، داخل الخط الأخضر، تهجيرهم بالعنف، ونذكروا دير ياسين كفر قاسم وغيرهم، كل هذه المجازر التي صراحة أرهبت الفلسطينيين حينها الذين كانوا من الزعيم سلاح إلى آخره، وعدد كبير منهم هاجروا إلى الضفة داخل الخط الأخضر، ثم العدد منهم هاجر إلى سيناء، يوم نلقاه سكان من غزة في اتجاه سيناء أو من عسقلان في اتجاه غزة. اليوم مثلا في يوم الناس هذا المليونين فلسطيني في غزة أغلبهم هم من سكان عسقلان، من سكان حدود غزة، من المدن الأخرى الذين هربوا عيفا يافا يافا عربوا إلى لبنان. فجزء معناته هذا الاختلال. بالنسبة للصهاينة جعلوا من المعركة الديمغرافية معركة مهمة. في فترة معينة كانت من نسميه بالمؤشر التاليفي الخصوبة عند الفلسطينيين كان مرتفع جدا، وكان هذا يمثل خطر على، حتى قالوه السياسيين دولة العدو أنه هذه مثل خطر كبير، ولهذا سعوا أنه يجعلوا من دولة إسرائيل دولة يهودية، أي هويتها يهودية، ومن ليس من هو ليس يهودي فلا يمكن أن يكون مواطن إسرائيلي. فهذا مش حتى خوفا من أن العرب الذين يسكنون داخل فلسطين 48 يتجاوزون في فترة بعد سنوات أو عشريات نسبة اليهود. أيضا بالنسبة كان من خوفهم كبير، تعرفوا فترة معينة كانت غزة نسبة المؤشر التاريخي الخطوبة وهو معدل إنجاب امرأة فلسطينية كان يقدر بثمانية أطفال لكل امرأة، هذا في فترات سابقة إلى حد 15 سنة سابقة. أيضا كان الفلسطينيين في الغفة نسبة المؤشر التاريخي الخصوبة بتاعهم أقل من غزة، لكن كان أيضا مهم ويتجاوز الخصوبة في عند الصهاينة. اليوم ما نشاهده هذا تعاون الصهاينة بشكل كبير من خلال تخويف والتهريب والترهيب وأيضا دفع الفلسطينيين نحو الهجرة. وهذا ليش؟ تعرف الفلسطينيين اليوم مجبرين أنهم يهاجروا، وبالتالي نجد اليوم الدياسبورا الفلسطينية أو فلسطينيين الشتات يقدر عددهم بملايين عديدة في الشتات، وهذا من شأنه أنه يخلق معناتها مثلا تراجع لدور القنبلة الديمغرافية. وفي المقابل الصهاينة اليوم نجد مجموعات المتطرفين اليهود المتطرفين نسبة الخطوبة عندهم 6.6 طفل لكل امرأة، صحيح أنه معدل الإنجاب عندهم 2.8 طفل لكل امرأة، ونسبة الإنجاب إلى حد الآن عند الفلسطينيين تقدر ب 3.4، لكن لا ننسى إذا قارناها بعشريات سابقة فأن هذه النسبة كانت أرفع بكثير. الفرق كان ينذر بقنبلة ديمغرافية، ولهذا الصهاينة عملوا كل مجهودهم أنهم يخفضون في نسبة الخصوبة لدى الفلسطينيين. بما معناه
1: ومنع الحياة
2: بالضبط. بطريقة أخرى شقاموا الصهاينة، صحيح أنه بشكل دائم قص في غزة، لأنه يعني حرب غزة ما انطلقتش نهار 7 أكتوبر مثل ما يراد أن يروج لها، وإنما هي حرب دائمة على غزة كانت، وقصف دائم ودخول الصهيوني إلى غزة بشكل دائم. لكن في نفسها أيضا محاصرة المدن والقرى الفلسطينية وقطع شرايين الحياة بين المدن الفلسطينية، وجعل الحياة في فلسطين مستحيلة حتى يقع دفعهم. مع الأسف أنا كنت إلى حد قبل 7 أكتوبر، إلى حد يوم 7 أكتوبر كنت باحث زائر في أكبر معهد ديمغرافيا في أوروبا اللي هو المعهد الوطني للدراسات الديمغرافية في باريس، وتفاجأت أن زملاء الفرنسي بالنسبة لهم أو أغلبهم على الأقل يعتبرون أن الحل في القضية في فلسطين يجب ترحيل الفلسطينيين إلى الأردن، وهذا عندما يقوله جامعي فرنسي ترانسفير هذا يصبح خطير، وهذا ما تروج له إسرائيل باعتبار أنهم يعتبرون أن الإسرائيليين في العالم وفي إسرائيل يقدر عددهم بحدود 18 مليون وعدد الفلسطينيين أيضا ب 18 مليون، فإن الحياة في فلسطين تصبح مستحيلة. ولهذا الحل بالنسبة لهم أنه أمر واقع الصهاينة موجودين، ولهذا يجب يعتبرون الحلقة الضعيفة خاصة أن الأنظمة العربية تقريبا كلها داعية خذلت القضية الفلسطينية وأغلبهم ساروا في مسار التعطبية، فإن اليوم إنهاء تصفية القضية الفلسطينية من خلال ترانسفير. نحن نذكر أن في أوسلو في اتفاقية أوسلو أن البن الذي تمسكت إسرائيل بعدم إدراجه وهو حق العودة.
1: نعم 194
2: بالضبط. فحق العودة بالنسبة للصهاينة تمسكوا بعدم إدراج حق العودة للفلسطينيين الشتات، وهذا بطبيعة الحال حتى نفهم أهمية المسألة الديمغرافية. لكن اليوم صراحة ما أقوله ولا أعيب على الفلسطينيين ذلك، لأن نعرف أن الحياة أصبحت صعبة جدا سواء كان في الضفة أو في غزة أيضا، فإن نسبة الإنجاب عند الفلسطينيين أيضا تراجعت بشكل كبير على ما كانت عليه ذلك، وما كان الفلسطينيون يفتخرون به، بمعنى كان الإنجاب مرتفع وأننا سنستعيد أرضنا مع القوة الديمغرافية أيضا وبالفعل العسكري والبشري في المنطقة، فإن هذا أصبح أيضا ينذر بالتراجع حتى ضمن المخيمات الفلسطينية في حول في الأردن أو في اليرموك أو في سوريا
1: لبنان وسوريا
2: أو في لبنان، فإن هناك تراجع للخطوبة الفلسطينية. وبالتالي وهي أيضا المنظمات الأممية تركز على هذه المسألة وتقدم حبوب منع الحمل وتوعى وتكوين للنساء الفلسطينيات على استعمال موانع الحمل. وبطبيعة الحال الوضع الأمني والعسكري لا يساعد، والاقتصادي لا يساعد على الإنجاب وعلى إنجاب مرتفع. وبالتالي أن التوازن الديمغرافي السابق الذي كان ضمن دراسات استراتيجية ينظر بقبلة ديمغرافية لصالح الفلسطينيين اليوم انحصر بفعل بسياسة الترهيب والحصار الاقتصادي وانتزاع زهر الزيتون وهدم البيوت وفصل الضفة من خلال الجدار العنصري وغيره وغيره وغيره. على أساس ما أقوله أنه اليوم خذلان القضية الفلسطينية وخذلان الشعب الفلسطيني وخذلان أبناء الشهداء فلسطين هو إلى الذي أدى لخذلانها من قبل الأنظمة العربية بطبيعة الحال من العالم أدى
1: والمجتمع الدولي
2: السياسي، لكن هناك أيضا تم على الأقل بعض النور في الكتيبة الأوروبية الجديدة وحتى الأمريكية في جزء منها التي عادت لدعم قضية عادلة وهي قضية فلسطينية. بالمقابل هناك خذلان شديد من قبل الأنظمة العربية مع الأسف.
0: نعم فاطمة الكلمة لي.
1: نعم شكرا ونرحب مرة أخرى بالأستاذ حسين قصار اللي هو الحقيقة يحدثنا وحدثنا وحلل في هذا التدخل جانب مهم لما فتأنا نغمض العين عليه، ربما لجهلنا ربما لعدم البحث في هذا المضمار، أن القضية الفلسطينية والسيوف المسلطة عليها والخذلان وهذه الحرب متعددة الأطراف ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 70 سنة تردف بعامل أساسي وهو التهجير والهجرة، ولعل المستوطنين الذين نسميهم في الحقيقة مستعمرين هذه هؤلاء العصابات، هذه العصابات من من المستعمرين المستوطنين اللي يسميهم مستوطنين، هم مسلحون طبعا وهم تحت رعاية بين ظفرين الجيش الاحتلال الصهيوني، وليس بالعهد من قدم. الآن في فلسطين هناك موسم زيتون، جني الزيتون، ونعرف أن احتفالية هذا الموسم، ونعرف ماذا يفعل الكيان الصهيوني. فرأينا شهداء على أيدي المستوطنين، وكذلك رأينا تجريف للأراضي من قبل قوات الاحتلال. نعم كما ترين الصور، وهناك شهداء طبعا، وهناك تمسك من هنا بالأرض إلى آخره. ولكن كما قال الدكتور حسن قصار، في هذا المضمار هناك خذلان، نعم، من الأنظمة العربية والتي خذلت أنفسها، معناها في نفسها في الحقيقة. ولكن أسأل هنا عن المجتمع الدولي، وأنت المختص أستاذ حسن قصار في الجانب السكاني على مستوى عالمي، وكذلك في الجانب الهجرة، مهما كانت الهجرة، كيف يهجر الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة، وعمليات الترانسفير التي أصبحت وكأنها أمرا واقعا اليوم، كيف يكون ذلك بتنطع من قوة واحدة مسنودة بقوة طبعا في مجلس الأمن؟ ولكن العالم اليوم إلى الآن، رغم الحرب في 2023 وطوفان الأقصى وما جاءت به من محاولات مقاومة من الشعب الفلسطيني ومن القوى الحية التي لم تستسلم إلى اليوم للاحتلال، كيف يكون العالم بهذه الأخلاقيات، أخلاقيات السياسية، كيف يخون العالم والمجتمع الدولي ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها؟ لأن أحد قرارات حماية الشعب الفلسطيني وحقه في العودة هو قرار 194 حول العودة، حق العودة. ودخول إسرائيل، ما يسمى بإسرائيل، إلى المنتظم الأممي كعضو كامل العضوية، ما كنا لنراه لولا تخاذل العالم، لأنهم لم يطبقوا بندا في هذا القرار 194، مشروط دخول الكيان الصهيوني إلى المنتظم الأممي إلا متى عاد الفلسطينيون إلى أراضيهم، وهذا بقرار أممي يقع تجاوزه. ولكن اليوم الشعب الفلسطيني يجد نفسه يقاوم ثم يقاوم، وحتى المجال الذي كان يعول عليه على مستوى الإنجاب والخصوبة إلى آخره، الحياة أصبحت مستحيلة في فلسطين فعلا. معناها واحد ما عادش يقدر يشوف الوضع في غزة، معناها الناس عرات، معناها في معناها يفترشون الأرض ويتغطون بالسماء، معناها كيف ما لاحظوا. وحتى الخيام لا تستجيب إلى خيام مثل ما نراها في بقايا أخرى، والناس لتوهم فقدوا ديارهم وفقدوا أراضيهم بفعل التجريف وبفعل البومباردمون، يعني السلاح الصهيوني، معناها من الجو. ولكن هذا الضمير العالمي الذي نراه الآن متفرقا قليلا، مثل ما ذكرت دكتور، في الجامعات الأمريكية، في الجامعات الأوروبية، في النخبة ربما التي تتشكل الآن، نجده بطيئا في الحقيقة، نجده بطيئا. والشعب الفلسطيني قاعدين يقطروا له، معناها الحياة مستحيلة أصبحت. كيف يمكن أن نتحدث عن عالم شبه متوازن في ظل شعب كامل في قلب العالم وفي منطقة حساسة جدا نجده يعاني مثل هذه المعاناة، ولكنه أيضا يركن إلى وراء الستار، يعني وكأنها قضية أصبحت منسية ويعملون على ذلك؟ تفضل أستاذ حسن.
2: هو العالم بعد 45 وتأسيس الأمم المتحدة بني لكي يؤبدوا سيطرة الغرب على العالم. هو كل ما بني من قوانين، من منظمات إلى آخره، هي استراتيجية واضحة لتأبيد سيطرة الغرب على العالم. وأي محاولة لهزم أو لإرباك هذه السيطرة يقع قمعه بكل الطرق، بالنابالم فرينا، بالنووي المنظم في العراق، بكل أنواع الأسلحة الممكنة. والأمريكان والغرب مستعدين يستعملوا النووي إذا شعروا أن هناك محاولة لي أو محاولة بدأت تقترب من هز التوازن ولو جزئية، التوازن عند منع أي سيطرتهم على العالم. وإسرائيل خلقها هو جاء في هذا الاتجاه، جعل أرض قاعدة متقدمة للإمبريالية الأمريكية وللمؤسسات الغربية في المنطقة، وبالتالي نجد أن كل مواقف الدول الغربية التي في الحلف الأطلسي والتي تقودها أمريكا هي مساندة للصين، ومستعدين يستعملوا جيوشهم ويستعملوا مباشرة جيوشهم مباشرة لدعم الصين وحماية الصين. وبالتالي المؤسسات هذه الحكومات في أوروبا وفي أمريكا وفي اليابان أيضا فإنها هي مشروع حياتها أيضا جزء منه. ثم فصل مهم في حكمها في منظومتها اسمه إسرائيل، وبالتالي مستعدين للأقصى لدعم الكيان الصهيوني. لكن ما نراه اليوم أن هناك بصيص عودة وعي في المجتمعات الأوروبية، وهناك نخبة جامعية أيضا فكرية شبابية، أيضا منظمات شبابية، بعض الزعماء السياسيين اليوم نشوفوا ميلانشان، خطاب ميلانشان في فرنسا أشرف من أشرف رئيس عربي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. اليوم الراو رئيس الحكومة الإسبانية رغم أن أغلبيته في البلاد هي هشة جدا، نراه كيف يتخذ المواقف تعز في بعض الأحيان. أتمنى أن كنت إسباني في الموقف. ميلانشان عندما يتكلم على فلسطين، وأنا نعرف بعض، نعرفه هو شخصيا لكن نعرف أيضا بعض الناس اللي معاه، موقفهم مع القضية الفلسطينية والقضية العربية
1: لأنها قضية حق لا أكثر ولا أقل. نعم،
2: متقدمة جدا بالنسبة لهم، متقدمة على العديد من الشخصيات السياسية العربية والعديد من قوى سواء كانت في الحكم أو في المعارضة العربية.
0: أستاذ حسان قصار، بعد إنك أستاذنك قصيت عليك، ولكن أرجع لك النقطة تحدثت عليها في أول حديثك، إنه أساتذة جامعيين في فرنسا يعتقدوا إنه الحل في تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، ولكن بعد ختام حديثك تقريبا الموقف يتحول تماما، يعني إنه حتى النخبة في أوروبا خلينا نقول فما صحوة من خلال المجازر اللي ارتكبت في فلسطين وفي غزة تحديدا، وولى نوع من الرأي العام الأوروبي الجديد المتكون بعيدا على ما يسوق له الإعلام الغربي خلينا نقول التسويق الصهيوني للرواية اللي حبوا يسوقوها.
1: ما هو تأثيركم إذا تسمح أستاذ حسن قصار؟ ما هو تأثيركم أنتم كأكاديميين اللي عندكم علاقات يوميا بالثانية يعني مع زملائكم في هذه المنتديات والجامعات ومراكز البحوث، ما هو تأثيركم في هؤلاء؟
2: والله من ناحيتي الشخصية ومن ناحية الناس اللي نعرفهم،
1: احنا نعرف مواقفك طبعا،
2: لكن حتى العديد من الزملاء ايضا لهم مواقف جيدة، بمعنى انهم هناك حوار دائما ايجابي ولا يستحون من قول موقفهم ولا يبيعون ويشترون في موقفهم. وكل ما اتمنى ان الجميع يقوم بذلك، ولا نجد خلل في منظومة الجامعيين العرب والتوانسة، خلل أنه يعدلون مواقفهم مقابل تذكرة سفر لأوروبا أو منحة دراسية. ولهذا أنا نعرف أن الجامعة التونسية أنجبت عدد كبير من المناضلين، والأستاذ الجامعي التونسي هو حامل الرسالة، ولهذا نعرف عديد من التوانسة من الجامعيين التوانسة هكذا. لكن ما أقوله أنه أطالب من الجميع أن يكون كذلك، أنه راهو يحمل راية ويمثل النخبة التونسية ويمثل الشعب التونسي، في بعض الأحيان له أكثر تأثير من أكبر ديبلومات تونسي في السفارة، وبالتالي لأنه حاضر أمام الناس وحاضر أمام طلبة، وبالتالي لها دور. عندنا رسالة احنا كجمعيين تونس وعرب باش كان يكون موقفنا هادف. إضافة أقول أن هناك عودة وعي جدية لدى العديد من المثقفين ومن الجامعي الأوروبيين بما يتعلق القضية الفلسطينية. اليوم إيمانويل كود لا أحد أكبر الناس يكون في الكتبة هو ديمغرافي أيضا في المركز اللي كنت فيه أنا ويهودي من أصل لكن مساند للقضية الفلسطينية وله كتابات وتحليل دقيق حول التوازنات الديمغرافية حول القضية الفلسطينية.
0: واضح دكتور. واضح. شكرا لك. شكرا. دكتور حسان قصار أستاذ الجامعة التونسية والمختص في علم السكان والهجرة، يعني مداخلة قيمة وقيمة جدا. شكرا على كل المعلومات والتحليل والتدقيق اللي سلط عليه ضوء من خلال مداخلتك معنا، وأكيد لنا معك مداخلات قادمة. شكرا لك دكتور. فاطمة كنكون وصلنا إلى نهاية حصتنا. شكرا لك كذلك زميلتنا فاطمة بن عبدالله الكرايم استوديو تونس. شكرا لمعز والفريق التقني اللي رافقني وسام حسام وياسمين، وبعد شوية التحق زميلنا منير إسماعيل. وشكرا لجمال بقديدة في التنسيق بالهاتف. أشرف بن عبد السلام يقول لكم ملتقانا إن شاء الله في أخبار التسعة.

0: بداية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. إيكونوميكا انتم تسمعوا إيكونوميكا مع خالد الزيدي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا مشاهدينا في برنامج إيكونوميكا، اليوم عدد خاص بإفريقيا. إفريقيا اليوم ليست مجرد سوق للتصدير، إفريقيا هي فرصة جديدة واستثمارات واعدة وشركات لصناعة النمو. إفريقيا قارة تتغير بسرعة وأسواق تتوسع ومشاريع كبرى تفتح أفاق جديدة أمام المؤسسات التونسية. من السنغال إلى كوت ديفوار ومن الكاميرون إلى بقية الأسواق الإفريقية، السؤال اليوم معات ماذا يمكن أن نصدر إلى أفريقيا، بل أن السؤال أصبح كيف يمكن لتونس أن تتحول من مجرد بلد مصدر إلى شريك اقتصادي واستثماري في هذه القارة، وأين تكمن الفرص الحقيقية أمام المؤسسات التونسية، وكيف ننتقل من التجارة إلى الشراكة ومن التصدير إلى الاستثمار. في الحلقة الخاصة من إيكونوميكا نفتح إذن ملف تونس كبوابة استراتيجية نحو أفريقيا، ونبحث مع ضيوفنا عن الفرص والتحديات. أهلا وسهلا بكم في إيكونوميكا، العدد الخاص بإفريقيا تونس بوابة نحو أفريقيا. باش نفهموا أكثر الصورة، سعيد جدا باستضافة السيد رياض عزيز اللي هو مستشار اقتصادي لحصتنا اليوم إيكونوميكا، واللي هو رئيس الغرفة الوطنية لمستشاري التصدير. مرحبا، أهلا وسهلا بك.
2: شكرا سي خالد، أنا حقيقة سعيد لمتواجد معك في سوسة وفي المباشر على جوهرة FM.
1: شكرا لك على قبول الدعوة، مشرفنا. إذن اليوم الحديث باش يتركز على أفريقيا وكوجهة والأسواق الأفريقية بصفة عامة، حسة باش نستضيف فيها نخبة من الفاعلين صناع القرار والخبراء في الشأن الاقتصادي الأفريقي، وباش نتحدثوا بإطناب على بعض الأسواق الأفريقية. فكلمة أولى منذ البداية، كيفاش تحكم أنت على الأسواق الأفريقية، ومدى يعني استعداد تونس لاقتحام هذه الأسواق الأفريقية؟
2: يا سي خالد، خلنا نبدأ بكلكو شي فرصة. التصدير متاع تونس أبوبري 64 مليار دينار، والليزامبورتاسيون متاعنا 85 مليار دينار. شنية البار متاع الأفريق كلها في هالماس هذه الكل؟ البار متاع الأفريق ككل، ونحكيه على 53 بلد أبار تونس، البار متاعها متمثل إلى 10%.
1: 10% فقط،
2: يعطيك صح. كان نحكيه على الأفريق سوبسارية، نهبطوا من 10% ل 3%،
1: معناها تنقص النسبة،
2: تنقص النسبة بكثير. معناها احنا اللي نحكيه عليها راهو على الزيشانج متاعنا اليوم مع الأفريق سوبسارية هو 300 من التوتال متاع الزيكسبورتاسيون متاعنا. زيد في 3% هذوما على البلدان الكلهم متاع أفريقيا، يعني إذا ننساو تونس 53 بلاد، ثم 5 بلدان اللي هما يجمعوا أكثر من 50% متاع الزيكسبورتاسيون متاعنا، واللي هما السنغال والكوت ديفوار والكاميرون والغيني كوناكري والجابون. 5 بلدان في الكل. هكريت انت كل شيء واضح. كيف تشوف ديجا الخمسه بلدان اللي قاعدين نصدروا لهم، انت تفيق ديجا بعض العناصر رابيدمون. 5 بلدان فرانكوفون كانوا بالفرنساوي، معناها
1: يعني فما قرب هنا في الثقافه وفي اللغه، وحتى القرب الجغرافي زاد مهم جدا.
2: القرب الجغرافي هام جدا، اما هو باش نقول لك كيفاش القرب الجغرافي. ماني قلت لك الخمسه هذوما اللي نحكيو عليهم فرانكوفون، اما كيف تشوف الخمسه الكبار تلقى فيهم 3 عندنا فيهم فول ديريكت تاع تونسير. أهمية دور النقلة الوطنية،
1: خط جوي مباشر من مهم جدا، المعاملات الاقتصادية تسهل برشا.
2: الخاطر كيف تمشي من تونس لنيامي للنيجر 3.5 سوايع، كيف تمشي لابيجون في الكوت ديفوار تعداو 5 سوايع. أما كان أنت غدوة تحب تمشي الكينشاسا اللي هي لوطة بالكل، مش بالكل بالكل، مي ان توكا في الافريك سنترال، باش تهبط للكينشاسا ولا باش تمشي من الكيغالي ولا باش تمشي الكينيا من الشيره الاخرى ولا تنزانيا، باش نلقاو روحنا توت سويت في ان نومبر دور دو فول نحكيو لينا على 17 و20 ساعه. وهذاك عليه لامبورتونس نتاع باش نختاروا كوم يفو لي ديستيناسيون باش نخدموا عليهم
1: جدا، اختيار الوجهات. على كل حال

0: باش تكون يعني استضافات لعديد المدخلين كما قلت صنع القرار، وباش نحاولوا على نجاوب على إشكالية أنه تونس معنا عندها القدرة باش تحول موقعها الاستراتيجي إلى قوة اقتصادية فاعلة ولا لا. هذا باش نشوفه عبر سيبكس اللي هو طرف يعني فاعل ولابد من يكون موجود معنا، كذلك بعض الممثلين التجاريين لسيبكس في كل من السنغال وكذلك في ساحل العاج. إذن تبقوا معنا، ناخذ استراحة موسيقية ثم لنعود.
1: إيكونوميكا إيكونوميكا إيكونوميكا كل نهار اثنين من 8 إلى 9 مع خالد الزيدي.

0: Le chiffre du jour.
1: رقم اليوم هو 63 مليار دينار. شنية دلالة هالرقم هذا وشنية الفرص الحقيقية وراء الرقم بالنسبة للمؤسسات التونسية؟ باش نقراو هالرقم هذا وباش نحطوه في سياقه الاقتصادي نستقبل معاكم السيد محمد السلامي مدير بمركز النهوض بالصادرات سيباكس. سي محمد مرحبا، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا سي خالد وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا على قبولك الدعوة.
2: مرحبا بضيوفك ورحب كذلك بزملائي الحاضرين معنا في كل من باكار وأبيجان ودولا.
1: مرحبا بك. هو معنا سي رياض عزيز مستشارنا الاقتصادي في التصدير. لو نبدأ من البداية عايشك
3: وبيك سي محمد،
1: نبدأ من البداية معك أخونا محمد. هل الرقم هذا 63 مليار دينار اللي هو يمثل حجم الصادرات التونسية بالنسبة للأسواق الإفريقية بصفة عامة، لو كان تزيد تحطنا في إطار وفي إطار سياق الاقتصادي؟
2: شكرا سي خالد. هو الحقيقة خليني في البداية نحب نستسمحك أنه قبل ما نسلق في رؤية الأرقام نحب نثمن الفورمات الجديد هذه في برنامج الحقيقة، لأنه استضافة عدد من رؤساء مكتب مركز النهوض بالصادرات المتواجدين معنا في دول أفريقيا جنوب الصحراء، لأنه كيف يكون معك حاضر معنا المسؤول الأول على السوق أكيد أنه المعلومة مش تكون أوضح وأقرب للمؤسسة التصديرية. لأنه ما احنا ما نجموش نحكيه على الدول الأفريقية كسوق واحد، نعرفوا أنه كل سوق عنده خصوصياته وبالتالي عنده استراتيجيته وعنده مقاربته الخاصة به واللي تتلائم مع متطلبات هذه السوق. دونك أنا أعتقد أنه رؤساء المكاتب مركز الصادرات المتواجدين معنا مش عارفين يقدموا الإضافة للمؤسسة التصديرية التونسية، وهذا هو الهدف. كذلك في نفس الإطار نحب نشير أنه شبكة التمثيل التجاري لمركز الصادرات، وهذا هام أنه المركز عنده 15 مكتب موزع في كافة أنحاء العالم، يعني في دول أفريقيا جنوب الصحراء، في الدول العربية، في الدول الأفريقية، في دول الشرق الأوسط، منها 6 مكاتب في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وهذا يعني أكثر من ثلث العدد المكاتب هو متواجد في هذه الأسواق، وهذا يؤكد التوجه الاستراتيجي نحو الوجهات الواعدة في بالنسبة لاستراتيجية مركز النهوض بالصادرات تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات في التوجه نحو هذه الوجهات الواعدة. كذلك نقطة هامة أخرى بالنسبة لمكاتبنا المتواجدة في أسواق أفريقيا جنوب الصحراء، نعرفوا أنه كل رئيس مكتب هو يغطي بالإضافة إلى بلد الاعتماد أو البلد المتواجد فيه يغطي من 3 إلى 4 أسواق أخرى اللي هي الأسواق المجاورة، وبالتالي في شبكة التمثيل التجاري بدول أفريقيا جنوب الصحراء تمكننا باش نغطي ما بين 25 إلى 30 سوق، أي أكثر من نصف أسواق أفريقيا. نرجع بالنسبة للرقم اللي ذكرته سيادتك سي خالد، هو مجمل الصادرات التونسية، لكن بالنسبة للقارة الأفريقية الرقم هو 6.8 مليار دينار، واللي هو مثل قيمة الصادرات التونسية على القارة الأفريقية.
1: 6.8 قلت لي
2: أي 6.8، أي أنه يمثل أكثر من 10% تقريبا من إجمالي الصادرات الوطنية بصفة عامة، واللي سجل تطور من بقيمة 7.5% مقارنة بسنة 2024. لكن إذا ناخذ صادراتنا على أسواق أفريقيا جنوب الصحراء واللي هو موضوع حصتنا اليوم، فإن قيمة الصادرات تبلغ 1.5 مليون دينار، وهي تمثل تقريبا أكثر من 2% من جملة الصادرات التونسية. وهذا الرقم اللي لازمنا نأكدوا حاجة لهنا بالنسبة للأسواق الأفريقية
1: هو شوية سي محمد، الرقم هذا ضعيف شوية هذول، شنو رأيك؟
2: أي هذا شنو اللي مش نحب نقول عليه هو سي خالد، أنه الرقم هذا هو يمثل فقط الصادرات التونسية من المنتوجات، لكن احنا بالنسبة للأسواق الأفريقية لازم نأكدوا على قيمة الصادرات التونسية من الخدمات، واللي هي تمثل رقم هام في الصادرات.

0: المعادلات التونسية الأسواق هذه. نعرف احنا أسواق أفريقيا جنوب الصحراء هي تمثل أهم الوجهات التصديرية للخدمات التونسية، ونعرف كذلك احنا عندنا عديد قصص النجاح بالنسبة لمجموعات تونسية ومؤسسات تونسية في الأسواق الأفريقية اللي هي بنات مشاريع كبرى في الأسواق الأفريقية وبنات من ورائها سمعة طيبة في الأسواق هذه، وخاصة هي كانت قاطرة لعدد هام من المؤسسات التونسية لدخول الأسواق الأفريقية. هذا من جهة. من جهة أخرى علاش أهمية الخدمات إذا ما تكون محسوبة بالنسبة للأفريقيا؟ لأنه هي كما قلت لك تمثل وجهة هامة، ولكن كذلك بالنظر إلى المجالات والقطاعات المتعددة للخدمات، نطلب من على سبيل المثال الأشغال العامة والمقاولات، نطلب كذلك تصدير الحلول المعلوماتية خاصة في مجال البنوك، في مجال التأمين، في مجال الفنقة، هذا بالإضافة إلى مكاتب الخبرة، مكاتب الدراسات، المرافقة كذلك، سواء بالنسبة للمؤسسات اللي متواجدة في الدول الأفريقية جنوب الصحراء أو كذلك اللي هي متواجدة في تونس وتقدم عن بعد. ما ننساوش كذلك احنا عندنا زوز قطاعات هامة بالنسبة للمؤسسات التونسية واللي قاعدة تسجل فيها في نجاحات على غرار التعليم العالي والتكوين والسياحة العلاجية. دونك احنا كي نغزروا للصادرات التونسية نحو الأسواق الأفريقية ما ننظرولهاش فقط في صادرات المنتوجات أو الخيرات فقط، بل ننظرولها في نظرة أشمل اللي تشمل الخدمات وكما قلت المجالات متعددة في صادرات الخدمات.
1: سي محمد، شنو الدور اللي يمكن يقوم به واللي مازال يقوم به السوباكس في مرافقة المؤسسات هذه التونسية وفي استكشاف فرص جديدة في عديد القطاعات الواعدة اللي عندها قيمة مضافة عالية؟ كما ذكر سيادتك مثلا الخدمات هذه كل ما هو خدمات صحية وعلاجية، فدوركم انتم في المرافقة وفي الدعم.
0: هو دور مركز المصادرات، أكيد دور مركز المصادرات وخاصة عن طريق مكاتبه المتواجدة في دول أفريقيا جنوب الصحراء والمتواجدة في مختلف بلدان العالم. احنا كمركز المصادرات بالشراكة مع بعثاتنا الدبلوماسية ومع مكاتبنا بالخارج بالتعاون كذلك مع المنظمات المهنية ومنظمات الأعراف، احنا كل سنة هدفنا هو المؤسسة التصديرية، هدفنا هو تنويع صادراتنا والتعريف بالعلامة التونسية، ولكن الأهم احنا في مركز المصادرات الآن نؤمن أكثر بأنه التصدير هو ليس فقط بيع منتج في سوق من الأسواق الخارجية، بل التحدي الكبير توا هو التعريف بالعلامة التونسية واستدامة حضورها وحضور المنتوج التونسي في الأسواق الخارجية. في هذا الإطار احنا مركز المصادرات يقوم بإعداد برنامج سنوي على كافة الأسواق العالمية، فبعنوان مثلا سنة 2026 برمجنا حوالي 70 نشاط ترويجي، منها حوالي 25 نشاط موجه نحو أسواق أفريقيا جنوب الصحراء، وهذا يؤكد مجددا التوجه في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصادرات نحو هذه الأسواق الأفريقية واللي أسواق واعدة وواعدة جدا. البرامج الترويجية اللي يقوم بإعدادها مركز جنوب الصادرات هي فيها ثلاثة مكونات أساسية. المكون الأول هو تنظيم البعثات التجارية واللقاءات المهنية في الخارج سواء كانت قطاعية أو متعددة القطاعات. المكون الثاني هو استقبال وفود رجال أعمال في تونس، والمكون الثالث هو المشاركة في المعارض والصالونات المتخصصة. ممكن سي خالد هو المجال اللي هنا ما يسمحش أنه نعدد كافة الأنشطة الترويجية اللي تم.
1: لو كان تعطينا أهم تظاهرة اقتصادية أهم يعني لقاءات بي تو بي اللي انتم قادمين عليها في نهاية سنة 2026.
0: هذا هو احنا بالنسبة للثلاثي الأخير من سنة 2026 احنا مش نكونوا في السنغال خلال شهر أكتوبر في قطاع زيت الزيتون، ثم كذلك مش عودوا نرجعوا للسنغال في شهر ديسمبر في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتو في عماد حفيظ مدير مكتب مركز النهوض بالصادرات بداكار ويعطينا أكثر معلومات
1: معنا بعد هين مش يكون ضيفنا.
0: كذلك خلال شهر أكتوبر احنا مش نكونوا في الكاميرون من خلال بعثة متنقلة في كل من ياوندي ودولا في قطاع الأشغال العامة ومواد البناء، وكذلك سعاد الزيتون معنا مدير مكتب مركز المصادرات بدولا ويعطينا أكثر معلومات حول هذه البعثة. في شهر نوفمبر مش نكونوا في أبوجا في نيجيريا من خلال بعثة تجارية واقتصادية في قطاع الفلاحة، في قطاع الأدوية الفلاحية والمكملات الفلاحية، وذلك على هامش صالون فارماتين. لاحظوا احنا اللي فما تنوع في البعثات، تنوع في القطاعات وفي الاسواق كذلك. باش نقموا سنه 2026 بالتظاهر الحدث بالنسبه لمركز بنود الصادرات، وهي تظاهرة لقاءات الأعمال التونسية الأفريقية تونيزيا أفريكا بزنس ميتينغ واللي تعرف باسم تي بي ام، وهذه سنة 2026 مش نقوم في دورتها الرابعة. التظاهرة هذه هي تظاهرة حدث لأنه موعد أفريقي، نعته من خلال تطوير الأعمال، نعته من خلال ربط الشراكات والتشبيك المهني، وهي تظاهرة هدف كذلك منها هو الترفيع في وتيرة المبادلات التجارية بين البلدان الأفريقية. هو موعد هام، علاش هو موعد هام وتظاهرة هامة وتظاهرة حدث بالنسبة لمركز النهوض بالصادرات؟ لأنه من خلال هذه التظاهرة تونس ستستضيف أكثر من 120 من ممثلي أصحاب الشركات الأفريقية، رجال الأعمال، المستثمرين، المستوردين، أصحاب المساحات الكبرى وصناع القرار من 30 دولة أفريقية جنوب الصحراء، ومش تستهدف 10 قطاعات تصديرية وواحد. كذلك هي تظاهرة مش تحظى ببعد مؤسساتي من خلال دعوة عدد هام من رؤساء غرف التجارة والصناعة وهياكل الدعم والاستثمار والتمويل في أفريقيا، والهدف من معنى أعطاء بعد مؤسساتي هو إرساء شبكة مؤسساتية دائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول أفريقيا جنوب الصحراء، واللي مش تقوم أساسا على تبادل الخبرات والمعلومات، ونعرفوا أهمية المعلومات في الوقت القادم.
1: يعطيك الصحة سي محمد على كل المعطيات هذه، لأنه في حتى مع بقية المدخلين في السوق السنغالية وكذلك السوق الكاميرونية. هو فما ضيفنا موجود معنا المستشار الاقتصادي، أكيد باش يحب يتوجه لك بسؤال، ما خليك تكمل ثم فما سؤال باش يوجهه لك مباشرة، تفضل.
0: شكرا. أنا جوست لهنا حبيت نأكد أنه العمل هذا يرى هو عمل قمنا به منذ أشهر، هو ثمرة مجهود مكاتبنا في دول أفريقيا جنوب الصحراء بالتنسيق مع بعثاتنا الدبلوماسية، وتحية لهم، لأنه استقطاب أهم المجموعات والشركات الأفريقية هو أهم مكون للقاءات الأعمال في التي بي ام تونيزيا أفريكا بزنس ميتينغز، لأنه هذا هو أهم مكون أنه نقدر نجيب ونستقطب أهم المجموعات والمستوردين الأفريقيين. دونك احنا قلنا كل الضيوف هذوما اللي مش يكونوا في تونس من سواء من القطاع الخاص أو من القطاع العام مش يكون عندهم لقاءات مهنية مباشرة مع أكثر من 200 ممثلي المؤسسات التونسية في مختلف القطاعات التصديرية الواعدة واللي موجودة في اللقاءات المهنية اللي هي 10 قطاعات.
1: هو سي محمد سلامي، حدث اقتصادي بهذه الأهمية يعني من أجل كان يعزز صورة تونس كبوابة لإفريقيا وكمنصة استثمارية مميزة ومحفزة لجميع المستثمرين. احنا نقول لكم يعطيكم الصحة في الشيء اللي قاعدين نقوموا به الكل كيا سيباكس، واكيد باش نتعرفوا عليه وباش نتبعوا يعني مختلف الأنشطة نتاعكم، خصوصا هذه تي بي ميتينغ اللي ذكرنا بالموعد نتاعه
0: باش يكون يومي 9 و10 ديسمبر 2026 في تونس العاصمة، وهو يتم تنظيمه من قبل مركز النهوض بالصادرات بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وكذلك مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وعدد من هياكل الدعم والمساندة كذلك في تونس.
1: يعطيك الصحة سي محمد. وسرياد هوا زادك كيف يحب يدخل عنده ما يضيف بالنسبة للحدث هذا وبالنسبة يعني دور السيبكس والتدخل يعني اللي نجم يكون أو التشارك يكون مختلف الأطراف حتى نشحوا الأحداث الاقتصادية اللي ما فيه مصلحة اقتصاد تونسي.
2: احنا سي خالد شومبر سنديكال دي كونسيل اكسبور متاع اليوتيكا عندها كونفنسيون متاع كوبيراسيون مع السيبكس، ونخدموا في إطار انستيتوشنال منظم، وننظموا الأحداث اللي ننظموا فيها احنا كشومبر سنديكال عادة نعملوهم ديما سيستيماتيكمون بارتنريا مع السيبكس. ودهور في عام 27 الأسبوع اللي فرت قدمنا 6 برامج باش تقوم بهم الشومبر سنديكال متاعنا متاع لوتيكا مع سيبكس، نخدموا مع بعضنا في
1: بصفة تشاركية
2: وإن كان ساعات ماك تعرف لي كونسي اليكسبور ديما نطالبوا من وخيلنا نتاع السبيكس كان يسهلوا لنا دافونتاج الخدمه نتاعنا وكوتيديان.
1: هاو يسمع فيك هو سي محمد على الكل. وبالنسبه لكم انتم الدور التشاركي راه مهم برشا، واكيد هذا معناه باش يزيد يحسن وباش يزيد يطور العلاقات. وسي محمد يظل يشطرني راي يقول لي هذا ما نجم يصب الا في مصلحه الاقتصاد التونسي وتحسين يعني صوره تونس.
0: اكيد اكيد احنا حتى في اعداد برامج العمل كما تفضل سيريال عزيز، معنا حتى بالنسبه ل 27 كانت عندنا احنا سلسله من اللقاءات والاجتماعات القطاعيه. احنا نقوم باعداد البرنامج راهو بصفه تشاركيه، نشاركوا فيها كافه القطاعات، نستمعوا لمشاغل المؤسسات لانتباراتهم لمقترحاتهم، وهذا الكل نحاول ناخذوه بعين الاعتبار، لانه في الاخير هو هدفنا هو المؤسسه التونسيه، هو نجاح المؤسسه التونسيه وايصالها الى الاسواق الخارجيه.
1: يعطيك الصحة. سؤال ختامي يعني بالنسبة للبرمجة أكيد تكون بصفة مسبقة، البرنامج الترويجي لسنة 2027 فما بعض البلدان يظهر من جملتهم فما جنوب أفريقيا، لو كان تعطينا فكرة على البرنامج هذا في ختمة المداخلة متاعك.
0: هو احنا عندنا كثير من البلدان اللي مش نستهدفوها والبلدان وأسواق ممكن ما نقولها هي جديدة معناها بالنسبة للصادرات التونسية والمؤسسات التونسية، منها جنوب أفريقيا، منها الهند، منها الصين، واليوم كذلك من خلال جلسة عمل مع سيد وزير التجارة وتنمية الصادرات تم التأكيد على تنويع الأسواق، على توسيع قاعدة المنتوجات المصدرة نحو الوجهات المختلف الوجهات التصديرية، وكذلك الترفيع في المصدرين التونسيين في عدد المصدرين التونسيين على الأسواق الخارجية. احنا اليوم نصدر إلى 159 بلد، ل 159 وجهة، يعني المنتوج التونسي متواجد في 159 وجهة، ونطرحوا أنه هو رقم هام نفتخر به، ولكن كذلك نحاولوا أنه نزيدوا أن نتوسعوا في مجالات في أسواق ومجالات أخرى.
1: يعطيك الصحة سي محمد على كل هالمعطيات وكل الأرقام هذه اللي مددنا بها، إن شاء الله بإذن الله بالنجاح في الأحداث وفي التظاهرات الاقتصادية اللي مزمع يعني إنجازها، ونلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. شكرا وإلى اللقاء.
0: شكرا.

0: جوله FM الدنيا وفيها
1: 38 دقيقة في برنامج إيكونوميكا. البرنامج اليوم في حصة خاصة حول إفريقيا. إذن تونس بوابة لإفريقيا. سي رياض، اليوم تونس عندها رهان استراتيجي كبير برشا، يعني المطالب أنه تتحول من بلد مصدر، لأنه اليوم التصدير هو الرهان الكبير، ولكن مطالب باش تكتسح ولا تكسب رهان آخر اللي هو رهان الشراكات واستثمارات أكثر فعالية وأكثر جدوى.
2: سي خالد، هو الموضوع هذا متاع التصدير اليوم موضوع راوي اللي ولا فريمون اكستريمون امبورطون، ويلي تورجون، معناها باش نخمموا في الموضوع هذا حتى الوقتاش باش نقعدوا نحكيوا كان عن الاكسبورتاسيون. خاطر كان نشوف البلدان متاع لوتر ريف دو لا ميديتيراني اللي نتعاملوا معاهم، فرنسا essentiellement ou Italie ou Allemagne اللي هم برشا ميزوا ابوندوني هذا الكونسيبت تاع الاكسبور، والمؤسسات نتاعهم ولات يحكيوا على التريد، ما عادش يحكيوا على الاكسبور. العلاقات الدوليه نتاعنا خاصه كيف نمشيو على الكونتينون نتاعنا في الافريك سبساريان، ثم كوتي شويه ولا فيكساتوار كيف تحكي مع الاكسبور، خاطر اوتوماتيكمون كو سوا مسؤول ولا اوبيراتور بريفي اللي هو من ما وراء الصحراء كيف تحكي له، متجم تحكي له كان على الاكسبور، انت جاي باش تبيع ولكن مطالب زاد باش تشري من البلدان هذوما، خاطر لا ميم مانيير راح نحبوا نبيعوا هما زاد يحبوا يبيعوا.
1: اما ايشونج
2: معناها رانا يلزمنا نخمموا اون تيرم دورين افون اون تيرم ديشونج، ما نقعدوش براكي كان اللي احنا نكسبورتيو. راهو المنوال اللي اخترناه كان نقدو نخمم كان في الاكسبور، ما عادش نكسبورتيو حتى شيء، خاطر البلدان الاخرين ما يلقاوش راحتهم معنا، وهو حتى الامبور بيكفيش. خاطر هيك تشوف توا احنا في عالم اللي ولات الناس تستثمر، تما لاكور نتاع زليكاف اللي هو يجمع 53 من 54 بلدان نتاع افريقيا على اكسبسيون دو ليتري، ولاكور نتاع زليكاف هذايا راهو يسيبوز اللي نخدموا الناس الكل على ليبرتي دو سيركولاسيون دي بيان، لا ليبرتي دو سيركولاسيون دي بيان دي كابيتو اي دي بيرسون. راهو موضوع كبير ياسر. دونك احنا كيف باش نمشيو تويكا دورين افون، وحتى هل تشوف هالليميسيون اللي نعملوا فيهم الكل ما فيها بس نخمموا في الاكسبور وان ميم تون خممو في الامبور، ويزمنا زاد خممو في الاستثمار سور بلاس، خاطر ثم بلدان
1: والشركات
2: خاطر ثم بلدان كان ما تستثمرش فيهم راهو السوق ما عادش باش تسمح لك باش تدخل، خاصة انه جيراننا داخلين في مشاريع كبار. هيك تشوف انت تويك اليوم المغرب مصلي على النبي برت كبير اللي هو المدخل ميناء ضخم اللي هو باش تدخل به ديريكتومون للمالي وللبركينا وللنيجر وللتشاد. اخواننا جزائريين هيك تشوف يعملوا في استثمارات كبيره في الغاز في البترول اسونسيالمون في في في في النيجر، خاصة تشوف له خيان في نيجيريا لي سيمونتري، معناها لازم دافير نيجيريان ولا يستثمروا في بلدان اخرين ويعملوا في دي رافينيري ودي سيمونتري في دوتر بي. دونك احنا يلزمنا تكون عندنا فيزيون باش نقولوا كتوانسه بارابور ا تو سا شنو هي بلاصتنا غدوه في السوق،
1: التموقع نتاعنا في السوق الافريقي،
2: هل نجموا نتموقعوا اترافير لي غران بروجي ولا عندنا كياس اخر اللي نجموا اون امبرنت.
1: تقعد معنا على كل فما تفاعل باش ناخذ ضيفنا الموالي السيد انيس الجزيري رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي تي بي سي معنا مباشره. اهلا وسهلا بك سي انيس.
3: اهلا وسهلا ومرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي جوهره اف ام.
1: شكرا على قبول الدعوه في برنامج ايكونوميكا. اليوم حصه خاصه طبعا تونس بوابه لافريقيا، وبحكم عضويه تونس في الكوميسا وفي زليكاف حبينا نسألوك يعني شنية أبرز التحديات اللي تواجهها تونس باش تصبح بوابة حقيقية ومنصة اقتصادية تربط أوروبا والمغرب العربي وأفريقيا، وشنية الآليات اللي تشوفها أنت باش تنتقل تونس من التجارة إلى الشراكة ومن الفرص إلى الاستثمار؟
3: على كل حال شكرا على الدعوة وإتاحة الفرصة لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي. تعرفوا احنا منذ أكثر من 10 سنوات نخدم على السوق الإفريقية اللي هي تعتبر سوق واعدة فيها بلدان اللي فيها نمو كبير برشا من أقوى النموات في العالم. اليوم كي ناخذوا على سبيل المثال جيني كوناكري 9.300 نمو هي أثيوبيا يبدو لي أول معناتها اقتصاديات في العالم من حيث النمو. احنا بيدنا غدا نتنقل إلى غينيا كوناكري، معنا أكثر من 30 شركة تونسية. الهدف متاعنا طبعا هو دخول السوق هذه، تصدير يعني موادنا وخدماتنا نحو أفريقيا. كي نعملوا بنشمارك، وكان الأخ يتكلم على الكومبيتيشن في أفريقيا والتنافس كبير برشا مع خاصة الصين، مع تركيا، مع اليوم شمال أفريقيا كما المغرب والجزائر ومصر اللي قاعدين يدخلوا أفريقيا بصفة كبيرة برشا. تونس عملت خطوات طيبة جدا في السنوات الأخيرة، خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء، صادراتنا قاعدة تتطور بصفة كبيرة في العشر سنوات الأخيرة. نجم نقولوا الايتيبي ميتيبلي بارتروا، من في حدود كنا في 600 مليون دينار أصبحنا اليوم في 1.6 مليون دينار، مليار دينار، يعني ما يقارب 3% من مبادلاتنا، لكن يبقى طبعا رقم ضعيف وضعيف جدا. في ناخذ أفريقيا كل نحن في حدود 10%، والهدف متاعنا تو مجتمع تونسي أفريقي لشامبر دو كوميرس الكونكت لوتيكا وقضايا الجانب القطاع الخاص و الجانب يعني الحكومي سيبكس ووزارة التجارة ووزارة الخارجية وغيره، أنه ميتبلي لزيفار باش نجمو نصدروا أكثر، نجمو معناتها نرافقوا أكثر مؤسساتنا وننتصبوا في الأسواق الإفريقية. للأسف شديد فما عديد العراقيل اللي هي ما هيش قاعدة تعاون فينا بالكل، في الجانب اللوجستي بعاد برشا، الخطوط التونسية بعيدة برشا، معناش معناتها ديليني ماريتيم ديريكت للأسف، معناتها هذا عائق كبير ياسر لتصدير
1: يعني مشكل اللوجستي تحت.
3: النقل طبعا النقل عن طريق الطائرة والنقل عن طريق البحر معناتها. وكان يحكي الأخ على طنجماد والمغرب إيش قاعدة تعمل فهمتي ولا، ومصر بورسعيد وغيره، معناتها شريعة ضخمة هربوا علينا برشا، وإحنا بدينا قبلهم معناتها ما بيناتنا من أوائل الألفين، وإحنا نحكيه على متى على بور تنفيذ العميق، وللأسف إلى يومنا هذا لم يرى النور، وما زالت الأمور مش واضحة بالكل، ونتمنى أنه نسرعوا فيه لأنه الوقت ضدنا اليوم. وإذا كان نحبوا نكونوا بوابة إفريقيا معناش حتى حل الوحيد أنه يكون عنا أبراد من صنف عالمي، ويكون عنا بور تنفيذة بورت عميق في أقرب وقت، وتكون الخطوط التنسية كما الخطوط المغربية كما الخطوط المصرية كما اليوم الخطوط الجزائرية اليوم اللي ولا تمشي للنيجيريا وتمشي لعدد بلدان، لازم نفيقوا وندوا دي سيرفير باش نجمو نهزو لي زوم دافير متاعنا، نجيبو لي زيتيديون، نجيبو لي ميدسان، يمشيو للمهندسين متاعنا باش يخدمو غادي ان سيدي سويت. هذوما زوز نقاط مهمين. وعن النقطة الأهم هي قانون الصرف اللي هي زاد عائق كبير برشا على انتصاب المؤسسات التونسية في الأسواق الإفريقية. لي زوتوريزاسيون يطولوا برشا فهمتي ولا لا، ويلزمنا في هذا الإطار معناتها تحرك كبير برشا باش نجمو نحركوا القانون الصرف بما يمكن المؤسسات التونسية أنها تنتصب في إفريقيا. خاطر كما أنا نشاطر الأخ صحيح ماذا بينا نصدره، ماذا بينا معناتها نخدمه في تونس ونصدره غادي، ما أغلبية البلدان الإفريقية اليوم طالبة أنها الترانسفورم سور بلاس الفو ديبلوبي لاندوستري متاحها، ما عادش مستعدين أنهم يستوردوا فقط. لذا اللي ما هوش مستعد اليوم أنه يطور من رؤيته نحو إفريقيا وأنه يمشي على عين من كان ويستثمر ويدوج على دي بارتنير شير بلاس وإي ترانسفورم شير بلاس، راهو نهار آخر ممكن ما عادش يلقى بلاستو في الأسواق هذه. دونك يلزمنا نكونوا برو أكتيف ونحضر روحنا لهذا التوجه. أما جانب آخر اللي هو مهم جدا هو تمويل التجارة الخارجية، التصدير وتمويل انتصابنا واستثماراتنا في إفريقيا. ولنا فما دعوة كبيرة للبنوك التونسية أنها تقدم معنا في هذا الإطار وتقوم بشراكات مع بنوك إفريقية على عين المكان لتسهيل العمليات البنكية للمؤسسة التونسية في إفريقيا. هذه حوصلة حقيقة لأربعة المشاكل الكبرى اللي يعني المؤسسة التونسية حالة أن نطوروا أكثر. احنا مساعدين عن دوبل عن تريبل عن كوادريبل معناتها نوز إكسبورتاسيون عن بلونتاسيون في إفريقيا لو نقدموا في هالمجالات الأربعة اللي كنت نذكر فيها.
1: رغم التحديات هذه فما إرادة قوية سي أنيس على تطوير التعاملات مع أفريقيا وعلى اكتساح أسواق جديدة، وعلى أنه تونس تولي يعني منصة جاذبة ومحفزة من الجانبين، يعني الشركات، نحكي على الشركات اليوم الأفريقية ماشية وتتحسن وماشية وتتطور، والقطاعات الواعدة موجودة، الخدمات، المنتوجات، القطاعات الواعدة كما تكنولوجيا الاتصالات، يعني ثم إرادة كبيرة برشا على تنويع هالخدمات هذه وهالمنتوجات هذه باش نكتسح أكثر ما يمكن من الأسواق.
3: طبعا دايش قلت انا من الاول، وانا معناتها عرفت بعض المشاكل اللي معناتها نحاولوا ان نحلها باش نقدموا اكثر، هذا نحبوا نسرعوا اكثر في تواجدنا في افريقيا لانه لي زوبورتونيتي موجودين. لكن احنا رغم كل شيء معناتها المؤسسات التونسيه قاعده تخدم وقاعده تقدم الاكسبرتيز التونسيه وسافوار فير مطلوب، مهندسينا شركاتنا في مجال الخدمات في الاي تي في السيرفيس فينانسي في الكونسلتينغ في برشا مجالات معناتها مطلوبة، وقاعدين يخدموا وقاعدين نقدموا وقاعدين ناخذوا في مشاريع في مجالات التصدير. معناتها المواد متاعنا زادة قاعدة توصل لل يعني خاصة في الصناعات الغذائية، الاندستري اغروليمونتير، في الاندستري ميكانيك، في الاندستري الكتريك، في الاندستري فارماسوتيك. عندنا من أكبر شركات في الصناعات الدوائية قاعدة تتواجد وتستثمر في أفريقيا، خاصة في أبيجان وفي داكار وحتى في في الكامرون. شركات في مجال البنية التحتية قاعدة تخدم بالكدا زادة في عدد من البلدان، وعندنا مشاريع بنية تحتية لبس بها. مكاتبنا الدراسات وخاصة الدراسات الهندسية اللي تعتبر عملاقة في في في أفريقيا ومتواجدة من سنوات 90 ومن سنوات 80 أصل موجودين. احنا كل هذا حاصل، لكن احنا اللي نحبوه احنا طموحنا كبير برشا، لانه 3% بالنسبه لافريقيا جنوب الصحراء و10% لافريقيا بكل شويه شويه بالكل لازمنا احنا اون دوبل في 5 سنوات، واحنا زي شنو طرحناه تي بي سي فيزيون 2030 لازمنا ندوبليو صادراتنا على افريقيا، معناتها ما عادش 10% لازم تولي 20%، مش 6 مليار دينار مثلا نوصلوا 12 و13 مليار دينار في اقرب وقت، وقادرين على ذلك طبعا، قادرين على مؤسسات لباس بها. انتم ما شفتوا البارح برك معناتها مؤسسه المانيه انتصبت في باجه، معناتها في يوزينا فيها نتاع 60 الف متر مربع من اكبر معامل في افريقيا التكنولوجي. عنا ما نقولوا في رواحنا
1: في اطار التعاون التونسي الالماني باجه 2 هذاك 60 الف متر مربع، صحيح
3: بالضبط.
1: هو معنا سي رياض عزيز بعد إذنك، هو خبير ومستشار الاقتصاد.
3: سيري أخويا سلمنا على سي رياض، ما في باليش أنا قلت الأخ. مرحبا بي صديق سي رياض، مرحبا معك.
4: أهلا سي أنيس، مرحبا بيك.
3: أنا سي رياض احنا يزوري أونيش لا ميم لونغور دون يزور واضحة.
4: لا أبسوليومون، جوست على الديفيكولتي يظهر لي، وأنت كيفي أنا ديما تقول على الديفيكولتي اللي قلتهم أنت، نزيد واحدة واللي هي اليوم نو بوز بروبليم هو لاكسي أو باز دو دوني أون جينيرال. المعلومة صعيبة ياسر، والمعلومة تصعب لنا في الخدمة متاعنا، وزيد عليه سيانيس كما أنت وما شاء الله عليك،
1: ثم صعوبة في النفاذ المعلومة.
4: أي ثم صعوبة كبيرة باش تلقى لي باز دو دوني اللي أنت فو بوفي اكسبلواتي دوبوي لا تونيزي، باش تنظم ليميسيون نتاعك، باش تخدم، باش تتبادل مع الناس قبل ما توصل سور بلاس. يا فيريتابل بروبليم في اسو نيفو لا ابار، معناها الاكسيم تاع الباز دو دوني كيف عندنا ربما حاجه نجمو اللي هي بور لانستون مازالت البوز بروبليم، اللي ربما ما عندناش اون كارت نتاع الدياسبورا نتاعنا المتواجد اون افريك سوبساريان.
1: الجاليه التونسيه ما ثمش حتى احصائيات،
4: ما نقولش ما فيش احصاء، وخيان في وزاره الخارجيه يخدموا في خدمه كبيره ويرافقوا فينا في العمليات الكل، ولكن يا حبذا كان تكون عندنا قائمة متاع الناس المتداخلين ماهوش المتواجدين بركة اللي هما يخدموا سور بلاس، ولكن الناس اللي يخدموا دوبوي لا تونيزي كيما مع سي أنيس، يخدموا الناس الكل اليد في اليد، باسكو هذاك راه يسهل الخدمة، ما نقعدوش اللي يجي يعاود الخدمة اللي يخدمها الكابيني اللي قبله تو تي بي سي ما شاء الله عليهم يخدموا في خدمة كبيرة، ولكن احنا زادا كمنظمة عراف نخدموا زادا في خدمتنا على افريقيا متواجدين. تي بي سي عندها سي بروبر لوتيكا عندها سي بروبر باز، ساعات راهو تصير دي شوفوشمون في الخدمه، دي شوفوشمون في لي زوبيراسيون. ماذا بينا معناها
1: ان ماكسيموم
4: اون جينيرال يلزمنا كورديناسيون الناس الكل باش نكونوا بلوز افيكاس والناس الكل مع بعضنا ما فيها بيس نعملوا ان اون كارت اللي اون ايدنتيفي فيها الخيان اللي هما متواجدين في 53 بلاد اون دور دو لا تونيزي خاطر ثم ناس متواجدين ومش متواجدين بصفه فعلا ثم ناس كي سون فريمون معناها عندهم دي بوزيسيون اكستريمومون امبورطانت في افريقيا ما وراء الصحراء وما فيها بيس كان on s'appuie sur eux pour réaliser nos opérations.
1: وهذه كفاءات تونسية أكيد باش تعطي إضافة للاقتصاد التونسي وتزيد دعم الشراكات بين تونس وبين الأسواق الإفريقية.
4: Absolument. حاجة بركة لربما
1: حاجة تفاعل سيانيس.
3: اي اللي قالوا توا سياد مهم جدا لانه عندنا دياسبورا في افريقيا قاعده تكبر انا بدي في كوت ديفوار في بان عندنا 2000 3000 ماكسيموم توا يظهر لي فما وصلنا يظهر لي 7000 او 8000 معناتها في الكوت ديفوار بور فودير اللي قاعدين معناتها الكفاءات نتاعنا مهندسين طب انفيرمي معناتها زافوكا دافير سيزي اوني اون تران دو سانستالي برشا بلدان فينا نلقاو مديرين عامين نتاع نوزل غيرهم توانسة انت خاصة التوانسة هذم اللي موجودين في بلدان افريقية اللي ما عندناش فيهم سفارات راهو هذاك ينجم يكون حتى السفير متاعك والله العظيم مشينا ديرنييرمون بالضبط مشينا لمدغشقر استقبلنا معناتها التونسي في مدغشقر اونتاريفو انستالي عنده تو يجي 10 سنين دخلنا كل شيء معناتها عملنا لي رونديفو مع الوزاره عملنا كذا معناتها عطانا لي باز دوني معناتها سهلنا الماموريه نتاعنا بصفه كبيره هذوما اللي قال عليهم سيريال دياسبورا الحق معناتها مهم جدا وزاره خارجيه وديوان التونسيين بالخارج ماذا بينا ناخذ مديد في اليد باش نكونوا هالباز دوني هذيا باش تكون على ذمه لي زوبيراتور économique là où on n'a pas de représentation manette diplomatique à l'aqall ykunu anna twansi njmou yaounouna fel bouldin hadi
1: akid akid tounsi btbi3a bch yaoun tounsi w yemdlou yed el mousaada w yqaddemlou el mu'tayat w jami'a yani li yotlbou kol kay bach yhaoul yqoum bel mouhamma mta'a w ahsan ma yura
4: تفضل يانيس كان تسمح كيما حكينا على التنسيق بالرابور على الديسبورا انت ذكرت النقلة الوطنية متاعنا انت تعرف يظهر لي خير من اي شخص بحكم مسؤوليتك الكبيرة السابقة في جهاز الدولة اللي هو تونسير اليوم ما تقدرش بشي الكوفر دوتر ديستيناسيون وقت الى متى احنا قاعدين انا وياك ولي زوبيراتور بريفي الكل نستناو بس نحطوا اون بلاس احنا دو نوتر كوتي شركه ولا بارتناريا مع بلدان صديقه وساعات شقيقه اللي هما قرب لنا برشا باش نحطوا بار اكزامبل ان افيون اللي هو الى سور لو فريت ديريكتومون الخاطر ثم اين دوموند انت تعرف اللي ثم دوموند كبيره ياسر في توسكي برودوي فري وخاصه وي. في المالي وبوركينا والسنغال والنيجر والتشاد والبلدان هذوك حتى كان تونسير غدوه بالزيد في لو نومبر دو دو فول انت تعرف ماهوش باش يحل المشكله خاطر الكاباسيتي اون فريت نتاع تونسير بلي زيربيس 320 اللي عندنا ما تتجاوزش 2 تون 2 كيلو 2 تون في الشتاء وانت تعرف اللي في الصيف الفليجات ساعات ما تطلعش معناها اراهو احنا بيدنا يا اخي انيس يلزمنا نطلبوا حوايج ريزونابل باش نقدموا كيما كيف نحكيوا على السيكتور بانكير ما نقعدوش ديما نتكاو على الخيان نتاع الاستيبي ولا نتاع البنك دو لابيتا اي غرونتون لي صحابي وصحابك اللي هما في السيكتور بانكير واللي ذكرت منهم البكري انديريكتومون وخيانا في البنوك الخاصه اللي هما يرافقونا في الميسيون تاعنا الخاطر راهو تو كونت في بانكا ني كان اغريمون في الافريك سبساريان تشري تشري اغريمون من البنك هذيك في عامين ثلاثه تنجم تحل 10 شركات سمعتك المره اللي فاتت انت تحكي على سوسيتي حلين دي سوسيتي دو ليزينغ لي سوسيتي دي ليزينغ في تونس الموديل هذايا راهو بدا بالسيستم بنكير كان واحد من الخيان اللي يسمع فينا في لي بنك بريفي تونيزيان يرافقنا اون ريبرون ان اغريمون تاع واحده من المؤسسات المتواجده حاليا في السوق في الافريك سبساريان في عامها النجم نحلو التوسكي ليزينغ وتوسكي فاكتورينغ وبروموسيون ايموبيليير وغيره والبنك هذيك هي تولي تنشئ مشاريع على المكان مشاريع تونسية الخاطر أراه هالموديل متاع نبعث لك فاكس ونسألك على السوم قديش وانت تجاوبني هذا الكل انتهى والإكسبور القديم قاعد يموت بشوية بشوية وكان احنا كما قلت انت باش نرافقوا رغبة الزليكاف باش الدوبل لي شيفر اكтуаل من هنا ل 2030 يلزم موديل جديد، والموديل الجديد يتطلب زاد سي انيس انه اون انستال دي كونتوار حقيقه كما في وقت كارتاج 500 قبل المسيح. جدودي وجدودك يا سي انيس كانوا مش جديدين على اون افريك سبساريا وحلوا دي كونتوار، ماذا بينا نرجعوا لهم توا.
1: عندنا اتصالات اخرى مش تكون من ياوندي، باش تكون من كاميرون، وكذلك باش تكون من السنغال. على كل حال هي الافكار عديده، يعني باش تكون في اطار رؤيه استراتيجيه حتى نتجاوزوا يعني هالعقبات والعراقيل هذية وحتى تحسن الارقام. شكرا لك سي انيس على كل ما
3: تقدم. شكرا سي
1: في مواعيد اذا هي قادمه. شكرا.
3: مرحبا.
1: الى اللقاء.

0: 52 دقيقة ما زلتم في الاستماع وفي مشاهدة برنامج إيكونوميكا. اليوم الحصة الخاصة بإفريقيا، تونس بوابة نحو إفريقيا من التجارة إلى الشركات. احنا في انتظار تجهيز المكالمة مع السنغال مع السيد عماد حفيظ مدير مكتب سيباكس في دكار، باش نتعرفوا أكثر على السوق السنغالية، ثم كذلك إن شاء الله نحاول نتصلوا بالسيد عادل كذلك في السوق الكاميرونية. لكن في انتظار كل ذلك خلينا نشوفوا سرياض اللي الدور اللي يلعبوه المكاتب هذه في تطوير العلاقات مع يعني السوق السنغالية.
1: مكاتب متاع سيباكس لا يظهر لي معناها لخيان سي عماد وسي عادل اللي نجموا يجابوك خير مني أنا. وبالنسبة لي نحن بالنسبة لي نحن ككونسي الإكسبور هما الفيزافي متاعنا انستيتوشنال اللي انسابوي على البيرو هذوما باش نحضروا الميسيون متاعنا، باش نحضروا المشاركات متاعنا بارتو ان افريك سوبساريان كيما قالوا لخيان.
0: ثم تنسيق بيناتكم؟ ثم تنسيق
1: ثم ما كل المهمات اللي تقوم بها لوتيكا عادة تقع بتنسيق كامل مع السيباكس في تونس واوتوماتيكمون مع لي بيرو دو ريبريزونطاسيون اللي هما في الخارج. دونك عمل قاعد يصير دو بير مع بعضنا ان ترافاي كوتيديان براتيكمون.
0: معرفش اذا كان جاهزين لخيان خلينا ناخذوهم. بالنسبه للقطاعات، القطاعات اللي تراها فريمون قطاعات واعده يعني بالنسبه لتونس بالنسبه للتصدير وبالنسبه للشركات، شنو القطاعات اللي تنجم تقدم قيمه مضافه؟
1: انا كيما سمعت البكريكا لخيان اش قالوا لك، قالوا لك اللي احنا رانا سي محمد قال لك نوسوم اسونسيلمون رانا بيرفورمان في السيكتور دي سيرفيس، دونك لازمنا نرجعوا للي غران كلاسيك، لازمنا نركزوا على العمل.
0: يظل لي سي عماد حاضر معنا. سي عماد حفيظ رئيس مكتب سيباكس في دكار، مرحبا اهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير سي خالد، مرحبا بك وكل المستمعين والمستمعات اذاعه جورا فم. شكرا للاستضافه.
0: لو كان تعطينا يعني في نهايه الحصه هذه ما كانت اهميه السوق السنغاليه بالنسبه لتونس حتى بالارقام، يعني تعطينا بعض الارقام باش ناخذوا نتعرفوا على قيمه واهميه السوق السنغاليه بالنسبه لتونس. تفضل.
2: السنغال اليوم ما عادش مجرد وجهة تصديرية عادية بالنسبة لتونس، هي ولات شريك استراتيجي حقيقي ونقطة ارتكاز أساسية في عمقنا الإفريقي. أول حاجة السنغال اليوم والحريف الثاني لتونس في إفريقيا جنوب الصحراء بعد كوت ديفوار بفارق بسيط، وتستحوذ على أكثر من 11% من مجمل صادراتنا نحو منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. قيمة الصادرات بلغت 144.3 مليون دينار سنة 2025، ولغاية موفى أوت 2026 تواصل هذا النسق الإيجابي لصادراتنا وزنا 94 مليون دينار. السنغال كذلك هي أول وجهة في إفريقيا جنوب الصحراء من حيث الفائض التجاري، عندنا فائض تجاري قياسي تجاوز 124 مليون دينار. ممكن هذا أنه سوريداتنا مش قوية برشا من السنغال، ما في حدود 19 مليون دينار، أغلبها مواد تن مجمد ودقيق سمك. علاش السنغال عندها الأهمية الكبيرة اليوم؟ خاطر الاقتصاد السنغالي معناها قاعد يعيش في تحول تاريخي وديناميكية استثنائية. الناتج المحلي الإجمالي السنغالي فاق 37 مليار دولار في 2025، اقتصاد ينمو في حدود 6.7% في 2025، نفس النسبة تقريبا في 2024، هناك شبه استقرار. زادت تحسنت بفضل دخول صخور نفط وغاز جديدة حيز الانتاج اللي أصبحت هذه بفضل الضخ موارد مالية تفوق 4 مليار دولار مداخيل إضافية للدولة، وهذا من شأنه أنه يعطي طفرة في الطلب على التجهيزات على المواد الخدمات. إضافة إلى ذلك معناها السنغال معناها أطلق منذ سنة 2024 رؤية سنغال 2050، استراتيجية وطنية مخطط تنموية طموحة. ناخذ المخطط الخماسي ل 2025-2029 يعني بقيمة أكثر من 28 مليار أورو. السنغال بلد مستقر سياسيا ديمقراطية في المنطقة، بيئة أعمال مشجعة. هذا الكل، السنغال تعتبر هي السوق الأولى في إفريقيا جنوب الصحراء من حيث إمكانيات تصديرية تونسية غير المستغلة اللي تفوق 200 مليون دينار.
0: سي عماد، هل يمكن أن تصبح دكار، سمعني، هل يمكن تصبح دكار منصة للتوسع في أسواق غرب إفريقيا؟
2: أكيد أكيد. بالنسبة لدكار نجاوبه نعم، أكيد دكار هي مش فقط يعني سوق استهلاكية بل هي بوابة طبيعية اللوجستية استراتيجية الأولى لمنطقة غرب أفريقيا، خاصة أنه السنغال يعني تتبع داخلة في اندماج إقليمي وسوق مشتركة، هي عضو قيادي في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا اللي فيه 8 دول اللي تجمعهم 140 مليون مستهلك، عملة موحدة الفرنك السيافا، كذلك هي عضو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سيدياو اللي فيها أكثر من 400 مليون مستهلك. يعني الانتصار في السنغال أو التواجد في السنغال يعطي المؤسسة التونسية نفاذ تفاضل ليبون الحواجز الجمركية لهذه الأسواق الشاسعة. عندنا أكثر من 50 مؤسسة تونسية منتصبة في السنغال على مستوى في المجال الصناعي، في مجال الخدمات التجاري إلى غير ذلك. الموقع الجغرافي الاستراتيجي والربط اللوجستي اللي تمتع به السنغال تمتع بواجهة بحرية متميزة على المحيط الأطلسي، هذا يخليها نقطة ربط مثالية وبوابة طبيعية معناها لتزويد الدول المجاورة غير الساحلية كما مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ميناء داكار البحري، وكذلك هناك ميناء في المياه العميقة قريب يحضر زاد كذلك، وهناك مشاريع أخرى لتوسعة موانئ أخرى، هناك ربط سكك حديدية، هناك طرق سريعة نحو مالي وغينيا وغامبيا، هذا الكل يسهل انسياب السلع لدول الجوار. عندنا كذلك الممثلية التجارية بتاعنا قاعدة تغطي دول الجوار، احنا نتحركوش فقط على السنغال بل قاعدين نتحركوا وننظموا بعثات رجال الأعمال في موريتانيا، نجلب وفود وموردين من غامبيا، غينيا كوناكري، الرأس الأخضر، باش تكون دكار يعني مركز عمليات تجاري إقليمي لتونس في كامل غرب أفريقيا.
0: سي عماد، بحثية مستشارنا الاقتصادي سي رياض عزيز أكيد أنك تعرفه ويحب يتفاعل معك.
2: مرحبا بي.
1: مرحبا بي. والله سي عماد يظهر لي فرصة باش تذكر بالليزيفينمون اللي باش يصيروا تري بيانتو في دكار.
2: بالنسبة لل احنا بالنسبة للليزيفينمون اللي نحضروا فيهم أنا حاليا، احنا الممثلية التجارية تنظم في حوالي 10 عمليات ترويجية، تم إنجاز 6 عمليات ترويجية معناها بنجاح خلال الجزء الأول من خلال 8 أشهر الأولى من سنة 2026. عملنا معناها شاركنا في صالون دول البناء سينكون في فيفري، عملنا صالون الأغذية، شاركنا في صالون دول الأغذية والتغليف. الفترة القادمة عنا عمليات أخرى منها تنظيم الأيام التجارية لزيت الزيتون التونسي، هذه عملية نوعية ونموذجية مش تنطلق ابتداء من 7 إلى 9 أكتوبر بمشاركة وفد رسمي وعشر مؤسسات تونسية مصدرة لتثبيت مكانة زيت الزيتون التونسي وتعزيز حضوره في شبكات التوزيع الكبرى. كذلك عنا من 15 إلى 19 ديسمبر 2026 عندنا مش نظمه مركز مصادرات تعاون مع السفارة التونسية بدكار، أسبوع تونس التكنولوجي اللي هو عبارة على لقاءات سنغالية في مجال التحول الرقمي، وخاصة أنه هذا القطاع مهم جدا معناها وعنده فينانسمون كبير في السنغال وفرصة للشركات التونسية باش تبني شراكات تكنولوجية حقيقية، والمجال مازال مفتوح للتسجيل للسباكس، المؤسسات تحب تسجل يمكن أن تلتحق بمركز المصادرات للالتحاق بهذا الوفد والتسجيل في هذه البعثة. عندنا كما ذكر زميلي سي محمد السلامي عندنا اللقاءات المهنية التونسية الإفريقية اللي باش تنتظم يوم 9 و10 ديسمبر، وهوني ممثلية المركز بدكار قاعدة حضرت وفد متكون من 30 رجل أعمال أكثرهم الموردين من كل من السنغال وموريتانيا وغينيا والرأس الأخضر وغامبيا، مش يمشيوا لتونس ويتنقلوا لعقد لقاءات بي تو بي وزيارة.
0: شكرا لك يا سي عماد حفيظ، حدثنا مباشرة من السنغال رئيس مكتب سيبكس في السنغال. نعتذر للسيد عادل زيتوني اللي هو مدير مكتب سيبكس في الكاميرون لما تسنلناه سي رياض باش نتصلوا به ان شاء الله في مناسبات قادمه
1: ان شاء الله.
0: شكرا للفريق التقني وفريق الديجيتال. شكرا لك سي رياض.
1: كلمه النهايه اللي ثم 55 راهو مستشار في التصدير على ذمه المؤسسات التونسيه باش يرافقوهم بارتو دو الموندو خاصه في الافريك السبساريه.
0: مهم برشا، شكرا لك. اذا هكذا ناتي لنهايه هذه الحصه اللي خصصناها لتونس، بوابه نحو افريقيا من التجاره الى الشركات. نلتقي باذن الله يوم الاثنين القادم. شكرا والى اللقاء.
3: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العله وبنت العله؟ تحب تدخل في الشقيقه والرقيقه وتعرف الحقيقه؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة FM معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة FM. جوهرة FM. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. وصلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها اليوم النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائية، وتخللت أشغال اللجنة مناقشات مستفيضة بين النواب حول صياغة عدد من الفصول من حيث الشكل والمضمون، إلى جانب اقتراح حذف بعض الفصول أو إعادة ترتيبها استنادا إلى مخرجات اليوم البرلماني الأكاديمي وإلى جملة الاستماعات التي تم تنظيمها لفائدة الأطراف المعنية. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائداتا بعنوان السنة الحالية إلى غاية يوم الأحد 11 من شهر أكتوبر الحالي، وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة. ودعت كافة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة مشاريعهن في الترشح للاستفادة من التمويلات التي يوفر هذا البرنامج عبر التسجيل وتعمير جميع البيانات المطلوبة بكل دقة وإرفاق كافة الوثائق المطلوبة وإيداع ملفاتهن مستوفاة الشروط والوثائق قبل انتهاء الأجل المحدد حصريا عبر المنصة الرقمية رائدات بوانتين. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن تنظيم يوم إعلامي لفائدة الإطارات شبه الطبية الراغبة في العمل في ألمانيا، وذلك يوم الأربعاء 28 أكتوبر الحالي بمقر الوكالة للتعريف بفرص وإجراءات الانتداب للعمل في ألمانيا. ويستهدف اليوم الإعلامي الممرضين والمختصين في العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي وفني غرف العمليات، حيث سيتم تقديم عروض حول إجراءات الانتداب ومراحل الحصول على معادلة الشهادات إلى جانب الرواتب والامتيازات المقترحة. وسيتناول اللقاء القوانين والترتيب المنظمة عن الإقامة والعمل في ألمانيا، مع تخصيص حيز للإجابة عن استفسارات المشاركين في هذا الشأن. وتعطى الأولوية في المشاركة للمعنيين الذين شرعوا في تعلم اللغة الألمانية حسب مستوى التعلم وعدد المقاعد المتوفرة بالقاعة. ودعت الوكالة في بلاغ لها الراغبين في المشاركة إلى تعمير البيانات المطلوبة عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض والمشهورة على موقعها الرسمي، وذلك قبل يوم 21 أكتوبر الحالي، على أن يتم التأكيد موعد تنظيم اليوم الإعلامي ودعوة المشاركين عبر البريد الإلكتروني. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ما تخليهاش في قلبك.
1: مرحبا معكم رحمة، نحب نبعث كلمة من قلبي الأغلى الناس عندي، العيل اللي ديما ساندي وظاهري، ونحب نقول لهم ربي يخليكم لي وما يحرمنيش من وجودكم في حياتي، بابا حساني، أمي منجية، وفختو كلمة خاصة لخطيبي شيرات، الإنسان اللي اخترته، ونتمنى ربي يكتب بيناتنا الخير ويجمعنا في الحلال، وربي يلم شملنا على قريب، ونحب نشكره على كل لحظة باهية وعلى كل حاجة عملها معايا، حتى التفاصيل الصغيرة اللي يمكن هو يشوفها عادية ما بالنسبة لي عندها قيمة كبيرة، وزاد نحب نوجه كل التقدير والمحبة لعائلته، ونقول لهم ربي يديم بيناتنا المحبة والاحترام، نحبكم برشا.

0: الو جو فام ليه ندير الهضوب على وزاره التعليم خاصه وزاره التعليم راهو هلا ساده معناتها مش كلهم 20% باهين معناتها ولا هو 30% و70% قاعدين معناتها يلزوا في الاولياء معناتها اللي بسيط معناتها باش يقريوا صغارهم ويعلم بهم ربي معناتها الاولياء كيفاش معناتها في المصروف في كذا في شهريتهم ويزيد يطلبوا عليهم ويزيد يكريوا لبرا ولا في ديارهم فهمتوا وهو ممنوع الشيء هذا ربي يحطوا لنا معناتها رقم اخضر ولا معاش الواحد معناتها ولا يلزوا فيه بالسيايه يتقري يقول لك بسيط يا معناتها نعملوا له نعملوا له ربي يعطينا رقم اخضر باش نعلموا به.
1: أنا مواطنة جزائرية مقيمة بتونس عندي طفل يقرأ سنة أولى ابتدائي وعندي طفل يقرأ سنة ثالثة ابتدائي من ذوي احتياجات خاصة نهار الأربعاء العشرة تاع الصباح سكرت عليهم القسم المعلمة وخرجت مشت تحلق معناها مع زملائها ولدي الصغير أزيك يمشي بالفشفاشة ولدي يطلع فوق الطاولة ينقز يلعب معناها كي صغار الكل كي يطلع فوق الطاولة ينقز سلك خشمه بالدم قام سكر عليه القسم وهما يبكي وصار في حل فزع معلمة كي جت وحلت الباب بحكم خوه يلوج عليه باش يعطيه اللمجه نتاعو مشى معناها استنجد معناها باش تحل الباب كي تحل الباب تلقى ولدي طايح على الارض معناها دم وكل ما خسرت عليه حتى شيء قلت له طحت وحدك ما عندي ما نعمل لك وخلته هكاك في دمه حتى معناها هز خوه

0: كبيره تاع اما هما لا يسكروا البيبان الكل وكيذوقوا في الباب وطلعوا محلوا لين حنا ندخل نقرا يسكروا في وجهك والعياط تسمعوا وكاويكي الحكايه الكل ماذا بيا كان يوصل صوتي بالرسمي.
1: والله نسمع ساعات مسؤولية تربية قومية يبدأوا يبرموا في العظمهم ويوخروا يقدموا وتحدثوا على التعليم وجودة التعليم في تونس يعني فهمت اني انا جودة التعليم احكوا عليها وقت اللي المدرسين مش متمكونين بلونجين سخطوا في البريمير وقت اللي تيد اجباري حتى السنة اولى ابتدائي تيد اللي انه تتباع وتتشري وقت التلميذ يسرح 12 سنة كاملين ما يعدي حتى امتحان وهو سيزيام والنوفيام كما يحب يعيش يعدي ولا وقت اللي هما معناها تورنور ديسيزيف يعرف فيه مستوى التعليم اللي المعلمين تختوم عاملين برشا على الباراسكولير اللي معبين بالأغلاط واللي الوزارة مش مهتمة بيها وما تصلحش قبل الطبع. أنا زود التعليم وأنا في السنة

0: بلونوي. بلونوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. بلونوي على جمعة FNTV. شوف أسمع وتمتع.
1: التسعة 9:11 أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بلونوي ينطلق معكم من توا حتى نص الليل ثلاثة سوية كما تعودتوا من الأخبار الفنية من المتابعات من الأجواء اللي ترافق كل مستمعاتنا ومستمعينا. تاريخ الاثنين 5 أكتوبر 2026 الموافق ل 24 ربيع الثاني 1448 هجري. قولوا لكم أهلا وسهلا إن شاء الله نهير هكا كان كما أنتم حبيتوا. درجات حرارة خلينا نقولوا مرتفعة اليوم دونك طقس سخون دونك نتصور العبيد مع نهاير سنين مع درجات حرارة مرتفعة كهوة ماذا بيه مع الموزيكا ماذا بيه مع الحاجة ترتح الأعصاب. دونك اللي شادين ثنية إن شاء الله ثنية زينة ليكم الناس الكل اللي يخدموا بالليل نقول لهم من ونسوكم اللي في الدويرة هانا معاكم اللي يقرأوا إن شاء الله الله المستعان إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق. وكل عادة اللي يسمعوا فينا فيا ستريمينج على www.jahrafm.net نقولوا لهم أهلا وسهلا ومرحبا بكل ما نختار موجات الدنيا وما فيها مع ليكيب الكل. منير إسماعيل في الإخراج أهلا وسهلا ومرحبا. شو الأجواء؟ طقس سخون اليوم هكا ولا طقس سخون وممتاز. انا جبت على طقس خاطر بعد شويه باش نحكي على التقلبات المرتقبه. اي نعم اي نعم اي نعم فما تقلبات مرتقبه. تنعطيكم ديما اخر الاخبار ما احنا اخبارنا الثقافيه بامتياز ان شاء الله تكون الرفقه طيبه. هبه لوسيف معاكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم. شو رايكم نبداو مع جوج وصوف نبداو مع الموسيقى نبداو مع الريتم عن ندى والكفوري وعن الموسيقى اللي إن شاء الله هكا تعطيكم مود جميل جدا. الغونديفو ينطلق معاكم توت سويت. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

29 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في بلو نوي. قبيلة وائل كافوري قال رجعت الشتوية، احنا نقولوا له كيفاش رجعت الشتوية، واحنا نحكيه اليوم على درجات حرارة قصوى مسجلة بتاريخ 2/5/2026. جندوبة مثلا درجات الحرارة اليوم وصلت 34.2، نحكيه على تونس كرتار 32.4، نحكيه مثلا على خلينا نقوله مدني 30 درجة، نحكيه على بيجة 33.5 درجة، نحكيه على بنزرت 33 كيف دونك درجات حرارة مرتفعة خلينا نقوله. لكن حسب صفحة المرصد التونسي لطقس والمناخ اللي يديرها الأستاذ عامر بحبة، فإنه من المتوقع نزول الهواء البارد حسب آخر تدوينة ليه عندها انصيف ساعة، نزول هواء بارد في الأجواء المغربية باش توغل في الصحراء، ومنخفض صحراوي باش يوصل لخليج جابس وشرق تونس، قطرة باردة في أعلى الغلاف الجوي مع رجوعات شرقية على مناطق واسعة من البلاد أبارتين من 12 أكتوبر 2026. قال هذا سيناريو ليس نهائيا، وإن ضعف نسبيا فإنه التقلبات الجوية متوقعة والأمطار باش تشمل إن شاء الله العديد من الولايات التونسية. دونك يبدو أنه باش نكونوا على موعد مع منخفض صحراوي كما التدوينة اللي جات كما قلنا في صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ للأستاذ عامر بحبة. اللي لك فبش يكون الطقس، دونك نحكيه على خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال. اليوم نحكيه زاد على بحر مضطرب فشديد الاضطراب، نحكيه على طقس الليلة، تتراوح الحرارة ليلا بين 20 و25 درجة، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية. دونك هذايا فيما يخص التوقعات الجوية وآخر التحيينات اللي كل عادة ترجو تلقاوها وتقراوها على موقعنا johrfm.net. أخبارنا متواصلة، أخبار فنية، تكونوا معكم توت سويت. ستار نيوز، نحكي على الأخبار الفنية، ولكن ستار نيوز اليوم المعلم هو ستار. اليوم 5 أكتوبر نحكي على يوم المعلم العالمي أو اليوم العالمي للمعلمين، كما قلنا اللي أقروا رسميا بلتو من قبل منظمة اليونسكو في عام 1994. الهدف من اليوم هذا هو الاحتفال بدور المعلمين والمعلمات وإحياء ذكرى توقيع التوصية المشتركة لعام 1966 بين منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المعلمين. ونعرفوا اليوم هذايا قديش مهم جدا. إن شاء الله كل عام والمعلم بألف ألف خير، إن شاء الله يلقى خلينا نقوله الظروف الملائمة باش هو ينجم يقدم الرسالة متاعه، كيف يلقى الحفاوة من عند تلامذته. قديش شفنا زادة صور تعمل الكيف، مش كان سنة معنا، مش كان يعني في أكتوبر نشوفه هكا صور الحقيقة مدعاة للفخر وقت اللي يبدأ التلميذ متعلق بالمعلم متاعه أو المعلم متاعه، ويكون هو أو هي القدوة متاعه. هذا هو اللي لازم نربيه عليه الأجيال هذية. دونك كما قلنا اليوم العالمي للمعلمين اليوم 5 أكتوبر 2026 هي ذكرى سنوية، ونحكي على أوضاع المعلمين والمدرسين ككل، نحكي على التغيرات والتكنولوجيا الرقمية اللي دخلت والضغوطات زادة اللي خليت أوضاع المعلمين شوية هكا تتقهقر. وذي النقاط اللي يمكن على صفحة اليونسكو قاعدين يركزوا عليها. دونك الاحتفاء اليوم يجي تحت شعار دعم المعلمين 60 عام من حماية هذه المهنة وتحسين أوضاعها ورسم ملامح مستقبلنا، باش يتم التركيز على إعادة النظر في التحديات المتعلقة بأوضاع المعلمين، استراتيجيات اللازمة للتصدي لها، دعوة المجتمع، وكيف السياسات لحماية أوضاع المعلمين وتعزيزها والنهوض بها. وباش يضمن الاحتفال زادة اللي يتم كالعادة في مقر اليونسكو، باش تكون فما نقاشات رفيعة المستوى بشأن حماية أوضاع مهنة التعليم والنهوض بها، وباش تكون الأجواء إن شاء الله والمخرجات لصالح المعلم وأنيستي. احنا نقول أنيستي وسيدي اللي كل عام دونك اليوم نقول له ونقول لها إن شاء الله تكونوا حيين بألف ألف خير في سيدي.

0: خلينا نسأل منير نقول له أنيستي وسيدي اللي قعد في بالك حتى هكا كبرت وبصغارك فماشي معلم قعد أو معلم شكون سيدي شنو ايش اسمه تفكرش اسمه
1: مختار.
0: سيدي مختار قراك سنة قديش سي مختار النفزاوي تحية لي بربي خلينا نكرمه بالمناسبة سي مختار النفزاوي قراك كلاس تتفكرش سيدي ماني وكان هكا محليه معاك اسمع ريت الصغار قديش يتفكروا راهو الحاجات الباهية تقعد في البال والحاجات زادة اللي بلوز موا هكا مش باهية دونك تقعد زادة في البال دونك سي مختار النفزاوي شكون آخر تفكرش معلمة في الأساتذة أساتذة سي حسن بخروف شيمي كنت باهي في شيمي الله أكبر قدموا له تحية أنا عندي أنيستي والله لتوا نتفكرها وديما كل ما تجي المناسبة هذيا متاع يوم المعلم ديما نجبد اسمها أنيستي عالجي كنت قبل سنة أولى أنا قراية ملي حليت عينيا لبستك الكرتابة سيبو حتى هدف لي أنا زوني كون قراية كنت نقص في الطاولة الأولى ديما نقص في الطاولة الأولى وهي عندها ولدها كيف يقرأ معايا فرد قسم دونك يقعد من الأول قل لي نقعد بحذا عادل ولدها وكنت نحب أنيستي كنت نغير كيفاش علاقتها مع ولدها كنت نحبها هي تكون تتفناني كمعلمة ونكون أم وتكون ماما تحية لماماتي الغالي ربي يفضلها لي أما ريت تقعد الديتاي دوما يقعدوا كنت معلمة ياسر محلية عندي زادة معلمتي ابتسام زادة نحبها برشا بالحق يعني ذكريات فما معلمة الحقيقة ما ننساهاش الحق مش عاملة معي البي أما مانيش باش نقول عليه في يوم المعلم أما تحية لكل المعلمين والمعلمات إن شاء الله كل عام هما حين في ألف ألف خير اليوم كما قلنا مع الأخبار الفنية خلينا نحكيوا على الملكة رانيا اللي زادة عبر حسابها الرسمي اليوم جمعتها صورة مع الملك عبدالله الثاني وزاروا مدرسة عايشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة في مدينة العقبة دونك صورة من خلالها حبوا يوصلوا هكا مساج تقدير لعطاء المعلمين والمعلمات وقالوا كل عام ومعلمونا ومعلماتنا بألف خير بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين وشكرا لجهودكم وعطائكم اللي يصنع فرق في حياة طلبتنا وأكدت زادة على الدور المحوري اللي يصطلع به المعلم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمخرجاتها إلى جانب ضرورة مواصلة دعمهم وتوفير فرص التطوير والتأهيل المهني شيء اللي يساهم في تحسين مستوى الطلبة وتعزيز جودة المنظومة التربوية دونك رسالة مهمة ودارت حتى على مواقع التواصل الاجتماعي وبيان سور كنقولوا دونك الملكة رانيا العبدالله دونك نحكي ديما على اللوك متاحة ونحكي على الأطلالة الجميلة متاحة والتفاصيل اللي ما يفلتوهاش المتابعين متاحها ليوصلوا ل 11 مليون متابع دونك وقت اللي هي تبارتاجي اي صوره في اي مناسبه الا وتلاقي هكا الدعم والترحاب وكيف كيف زاد التعليقات الايجابيه دونك اليوم في اليوم العالمي للمعلم ما فلتتش الفرصه واحتفيت بها اليوم هذايا هذو ذي خبر في علاقه بالمعلم اللي هو ستار ويقعد مش في يوم فقط هو على مدار السنه هو ستار وهو اللي لازم نكون له الاحترام والتقدير خلينا نمشيو لاخبارنا الفنيه ونحكيوا على الأسماء اللي انتوما زادة تحبوها والأسماء اللي انتوما تتابعوها عمرو دياب ما نجمش ما نحكيش على عمرو دياب ما نجمش نحكيوش على الهضبة بيان سور التورني متاع الهضبة البارح يا سيدي هاوكا احنا اليوم 5 خنرجو 4 أكتوبر عمرو دياب البارح يحيي حفل استثنائي في اسطنبول دونك اول مره اول حفل غنائي للهضبه عمرو دياب في تركيا بمدينه اسطنبول كان فما حضور جماهيري كبير ياسر كانت فما ليله تحولت الى احتفال كبير بنجم عربي نجمه اغانيها تتعدى حدود المنطقه ويوصل لجمهور الى مختلف انحاء العالم لو نحكيوا على جمهور هو عمرو دياب مثلا في سنوات مضت مشي اول مره مثلا لبنان كيف المره هذه اول مره يمشي التركيا ونعرفوا اليوم وقت اللي الفنان مش يمشي فقط للجاليات العربيه لا يمشي حتى للاتراك بيدهم اللي هما زادا يردوا الاغاني نتاعو والريتم نتاع الاغاني نتاعو دونك حفل كما قلنا احتشد فيه الالاف من محبي عمرو دياب باش يتمتعوا بالاغاني في اجواء استثنائيه عكس حجم الشعبيه اللي يحظى بها النجم الكبير بين ابناء الجاليه العربيه والجمهور التركي والجمهور من مختلف الجنسيات افتتح عمرو دياب الحفل نتاعو بغنية يا انا يا لا كيف غنى جديد والقديم لولا البنات يا بابا وكيف كيف الجمهور تمتع معاه بموزيكا رجعتهم إلى ذكريات جميلة وجميلة للغاية. دونك قدم نور العين، قدم أمرين، قدم العالم الله، وتفاعل كما قلنا الجمهور معاه. برج الحوت، الحظ، كانت حفلة ناجحة بأتم المقاييس وبمال الكلمة من معنى. نعرفوا عمرو دياب اللي عنده جماهير كبيرة، وكي تدخلوا حتى على الانستغرام تاع عمرو دياب ما شاء الله نجم نقولوا حفلة عالمية، يعني كما نحكيوا على كولد بلاي ولا ذو ويكند ولا أي ستار، معناها عالمي، تكون الجماهير كبيرة للغاية. دونك براتيكمون الصور تنجم تعبر وحدها. راه نحكيوا على بريسك 30 مليون متابع لعمرو دياب الفنان العالمي اللي حطم الأرقام القياسية في المشاهدات جينيس ما شاء الله، معناها في برشا مجالات. دونك عمرو دياب اليوم يكون كالعادة ترند. نمشيوا لاسم آخر زادة غاب علينا ويعود، دونك الرياض تعيد فضل شاكر إلى المسرح ويختاروا اسم للحفلة ذي عودة الغائب في موسم الرياض، بعد ما أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن حفل الفنان فضل الحي يروح. هذاك شنو ما هي اسمها؟ دونك عودة الغائب بالترجمة التونسية الحي يروح بعنوان عودة الغائب اللي باش يقام نهار 22 أكتوبر 2026 على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض، باش تكون العاصمة السعودية أول محطة يعود من خلالها ومن خلال مسرحها. فضل شاكر باش يلاقي جمهوره بعد غياب كبير. دونك شفنا حتى فيديو، شفنا أجواء خاصة. تذاكر باش تطرح للبيع أبارتين من نهار 7 أكتوبر أبارتين من 8 متاع الليل، والعودة هذه باش تحمل خصوصية فنية وجماهيرية، باش يتم استقبال كما قلنا أبرز الأصوات في الأغنية العربية في الليلة، باش تستعيد الأغنيات اللي رافقة ذاكرة الجمهور، وتضيف إلى موسم الرياض موعد فني ينتظروا كل محبي فضل شاكر. جي الحفلة دي في إطار الحركة الترفيه اللي تشهد المملكة بدعم الهيئة العامة للترفيه برئاسة معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، ويعكس مكانة موسم الرياض في استقطاب أبرز الأسماء وصناعة لحظات فنية يتجاوز صداها حدود المملكة. كما قلنا نحكيه على شراكة زادة موسم الرياض نلقاوها مع بنشمارك، يعني السهرات اللي هكا لكاليتي، معناها حتى سونور وفيزويل تخلينا نعيشوا عالم وتجربة أكثر إبهارا. دونك مفاجأة عدة عودة الغائب باش تكون نهار كما قلنا 22 أكتوبر، التذاكر نهار 7 أكتوبر. نحكيه على سهرة باش يلاقي فيها جمهور فضل شاكر نجم، يعني غنايته ما تتنساش. هذاك علاش اخترنا لكم مش غنايه، اخترنا لكم زوز غنايات، جوج ديال الاغاني نتاع فضل شاكر بين الجديد وبين القديم، بما انه تو يجي ان شاء الله الكارتاج، ونعرفوا انه ان شاء الله في 2027 تو تكون له اطلاله على مسرح كارتاج، ان كان مهرجان او سهرات خاصه وغيرها. دونك في انتظار انه يحل ركبه عنا والحي يروح معانا وبحذينا، خلينا نسمعوا موزيكة فضل شاكر. اخترنا معقول واخترنا صحاك الشو. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

انا بعيش يوم سهريني احنا باش نسهركم حتى نوصل لي بلونوي 9:53 دقيقه على موجاتنا. مازلنا واصلين معاكم الرونديفو كالعاده بالاخبار الفنيه. اليوم 5 اكتوبر ونقول لكم حتى 10 اكتوبر تنجموا تيفيو الرونديفو هذايا نحكيو على الاكتوبر ميوزيكال بسوسه في نسخته الجديده النسخه 11 دونك من 10 ل 24 اكتوبر بدار الثقافه بحمام سوسه والمعهد العالي للموسيقى بسوسه. نحكيو على تظاهره وبرمجة خاصة. خلينا نعطيكم أنا فونغو بيان سور للعروض اللي تستنى فيكم. وكما قلت لكم نجموا تسيفي ولو رونديفو هذايا السبت الجاي دونك 10 أكتوبر. نحكيو على عرض فريسك سيمفونيك لأوركسترا قرطاج السيمفوني بقيادة الفنان حافظ مقني بدار الثقافة علي الدعاجي بحمام سوسة. نحكيو نهار الخميس 15 أكتوبر عرض أشواق للفنانة سونيا بن عبد الله بقيادة الفنان وليد المليشي بدار الثقافة علي الدعاجي بحمام سوسة. نهار السبت 17 أكتوبر عرض صدى للفنان عطيل معاوية بمشاركة الفنان محمد علي شبيل بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة. نهار الجمعة 23 أكتوبر 2026 عرض بريق الأوبرا للرباعي الأوركسترية سيمفونية بقيادة الفنان محمد أمين الجسمي بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة. والاختتام نهار السبت 24 أكتوبر بعرض دوليشا للفنانة بوثينة نابولي بقيادة الفنان قيس المليتي بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة. دونك نجموا تمشيوا وتتمتعوا بالعروض والأسماء المقترحة والحقيقة أسماء تعمل الكيف وفن للي يحب الفن. دونك للي يحب ينظف أذنيه هكا ويتمتع كما قلنا بالأكتوبر ميوزيكال في نسخته الأحداش. العروض تنطلق مع 6:30 كما قلنا لكم بدار الثقافة علي الدعاجي حمام سوسة والمعهد العالي للموسيقى بسوسة. وأكيد تنذكركم بالبرمجة تباعا. نحكيه على تظاهرة من تنظيم وزارة شؤون الثقافية والمندوبية الجهوية بسوسة بالتعاون مع المعهد العالي للموسيقى بسوسة كما قلنا لكم من 10 إلى 24 أكتوبر. بعد 6 دقائق من توا أشرف بن عبد السلام يكون حاضر معاكم شاتينا كالعادة الأخبار والموعد الرياضي ديما على موجاتنا. خليكم معنا حتى نوصل ليل. منير إسماعيل في الإخراج، هبة لوسيف معاكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها عمرو دياب.

0: مشهد مع زهير الجيس.
1: ناس بكري قالوا الجار قبل الدار، واختار جارك قبل دارك، والجار وصى عليه سيدن بي. في المشهد نحكيه على علاقات الجيران ببعضهم. هل مازال الجار للجار في الفرح والغيار؟ وهل مازالت فما لحمة بين الجيران كما قبل؟ ولا كل واحد على روحه ولا حد يعرف حد؟ هل مازالت العلاقات الطيبة والكلمة الطيبة بين الجيران؟ وين يوفى حق الجار علينا؟ وين تبدأ خصوصيتك؟ في المشهد نحكيه على التونسي وجيرانه. هل هي علاقة اجتماعية سوية ولا وجيعة راس وأذية؟ رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. أفادت رئيسة الجمعية الوطنية التونسية لإخصائية النطق سوسن لملوم هدريشة بأن علاج اضطرابات القراءة يمر عبر علاج الاضطرابات اللغوية وبجودة طرق وآليات جديدة مبتكرة للتعهد الإفرادي بالأطفال الذين يعانون من اضطرابات لغوية واضطرابات القراءة عبر تطويع مهاراتهم الفردية لتنمية مكتسباتهم والحيلولة دون تواصل الاضطرابات اللغوية التي تحد بالدرجة الأولى من التعلمات، خاصة تعلم القراءة. المتحدثة بينت أنه يمكن تلافي أثار اضطرابات القراءة بداية عبر علاج الاضطرابات اللغوية، وأن استوجب الأمر تأخير سن التمدرس، مبرزة ضرورة تخفيف عبء تعلم اللغات لدى الطفل الذي يعاني من اضطرابات لغوية وملائمة مكتسباته المعرفية مع تعلمات لغوية تشمل اللغة الأم بداية، ثم دعمها عبر تطويع الحلول الملائمة للاضطرابات اللغوية بالتشخيص المبكر والتقييم والتعهد لدى مختصين والمتابعة على المدى القصير والمتوسط والطويل. أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن الاستعداد لموسم التمور يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تشمل مختلف حلقات المنظومة من الإنتاج إلى الخزن والترويج على المستويين الداخلي والخارجي، بما يساهم في تثمين المنتوج وتحسين مردوديته وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية. الوزير شدد خلال أشرفه صباح اليوم على اجتماع موسع خصص للنظر في الاستعدادات لموسم التمور على أهمية دعم الفلاح وخاصة صغار الفلاحين باعتبارهم الحلقة الأساسية في منظومة التمور، مؤكدا ضرورة تعزيز قدراتهم ودعم ترويج منتوجاتهم وفق بلاغ صادر عن الوزارة. وفي أخبارنا العربية، أكد المتحدث باسم التحالف العربي أن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمدينة الحديدة شملت تدمير أهداف عسكرية وصفها بالمشروعة تابعة للحوثيين، مشيرا أيضا إلى إحباط مخطط لهجمات وشيكة كانت تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر وتدمير مخازن أسلحة ومستودعات زوارق مفخخة وألغام بحرية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: Jawel Sport. Avec l'équipe sport sur Jawel FM.
1: Bilaï. مع الوفر أحلى بونوس بتاع أريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سومة دقيقة 190 مليم
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: مساء النور مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهرة سبور منتخبنا الوطني اللي قل من 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان خسر مع البنين هدف مقابل صفر في استاد كيغي في العاصمة التوغولية اللي هي لومي ضد البنين الهزيمة هدف مقابل صفر في إياب الدور الأول من تصفيات الكان دونك المقابلة تتلعب في التوغو بحكم أنه البنين ما عندهاش ملاعب مؤهلة لاحتضان المقابلات الإفريقية خسرنا واحد بلاش لكن من حسن حظنا أن ربحنا مباراة الذهاب في أولمبي سوسا بنتيجة هدفين مقابل صفر بفضل ثنائية المهاجم عمر بن علي غسرة وتعديت المنتخب الوطني التونسي رسميا يتأهل للدور المقبل رغم الهزيمة واحد بلاش اليوم كما قلت استفاد من نتيجة الذهاب هدفين مقابل صفر. الجامعة التونسية لكرة القدم في إطار حرصها على تأهيل عدد من الملاعب التونسية وفق المقاييس المعتمدة من الكاف انعقدت اليوم جلسة في مقر ولاية صفاقس تحت إشراف ولي الجهة بحضور نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حسين جنيح المسؤول عن المنتخب الأول معز المستيري الكاتب العام لبلدية صفاقس الكبرى المندوب الجهوي للشباب والرياضة وعدد من الإطارات في ولاية صفاقس ومساعي لتأهيل ملعب الطيب المهيري باعتباره من الملاعب اللي أحرزت تقدم هام في الأشغال واستكمال متطلبات التأهيل مساعي لتأهيله لمباراة تونس وليبيا المرمجة في أول نوفمبر المقبل في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كان 2027 دونك في انتظار موافقة الكاف إن شاء الله تكون المقابلة هذه خاصة بعد ملعبنا زوز مقابلات في ملعب حمد العقر ببيرادس مساعي كبيرة أنه ملعب الطيب المهيري بصفاقس يحتضن المقابلة هذه حتى حسين جنيح نائب رئيس الجامعة صرح أنه المجهودات مبذولة سواء في الأربع ملاعب خاصة سوسة مستير صفاقس ومع ملعب حمادي العقر ببيراتس والمنزه في القريب يقول تولي وقتها تونس تطمح لتنظيم كأس أمم إفريقيا ويكون ملف مشترك مع دول الجوار. نحكي على بطولة الرابطة المحترفة الأولى نحكي على الجولة الخامسة ذهاب بعد التوقف الدولي الماتشات الكل باش يكونوا انطلاقا من مالي ساعتين ونص نتاع العشية الدفعة الأولى نهار 17 أكتوبر الإسبيرانس تلعب ضد الأولمبي البيجي السيابي الاتحاد الرياضي المونستيري اتحاد بن قردان النادي الإفريقي ديربي في ملعب الطيب المهيري بين تقدم ساقيت الدير والنادي الرياضي الصفاقسي نهار الأحد 11 أكتوبر ليتوال في أولمبي سوسة تلعب ضد نادي حمام لمف ترجي جرجيس الأمل الرياضي بحمام سوسة نجم المتلوي الملعب التونسي شبيبة العمران تلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى. نحكيو على برنامج وحكام مقابلتنا بالنسبه للانديه التوانسه في المسابقات الافريقيه الدور التمهيدي الثاني نبدا بالتشامبيونز ليج اللي فيها كل من النادي الافريقي الترجي الرياضي التونسي مقابلات الذهاب النادي الافريقي يلعب ضد توبيسون مازامبي الكونغولي في لوبومباتشي مباراه الذهاب

0: باسباكس نهار 17 اكتوبر انطلاقا من 3:30 نتاع العشيه ضد ريال باماكو المالي مقابل زفر الحكم الاوغندي لاكي رزكي. نحكيو هوند بعد احداث لقاء اتحاد صيده والترجي الرياضي التونسي في اطار الجوله الاولى من بطوله النخبه الصغر. الجامعه التونسيه لكره اليد عبرت على استنكار لهذه الاحداث ودعت مكتب الرابطه للاجتماع بسرعه عاجله واستثنائيه للنظر في ملف المباراه واتخاذ القرارات الردعيه وتحميل المسؤوليه القانونيه لكل من ثبت تقصيره في التنظيم والا في التاثير والاعلان عن القرارات في اسرع وقت ممكن. حسب ما صدرنا فانه غدوه باش يكون الاجتماع انطلاقا من الاربعاء تاع العشية مع دعوة كل الأطراف المشاركة في أحداث العنف اللي صارت في المباراة. مادام حكينا على المقابلة هذه، رئيس اتحاد صيادة وسام سويد في اتصال للجوهرة فهم أكد تفاصيل الحادثة متاع البارحة ومسموع.
1: احنا ضد العنف على كل حال من مهما كان في فيه ولا في هيك المواضيع، احنا حطينا تو في موضع اتهام واحنا الضحيه معناتها. البادره بدات من الجوارات الترجي الرياضي التونسي وعندنا الفيديوهات اللي تودينا معناتها الاشياء ذاك ونتاسفوا على اللي صار وان شاء الله تعدى الامور بين المسؤولين الترجي والصياده. رحنا معناتها عندنا علاقات مع بعضنا وفما امور نتاع الجمهور هذيك هما حبوا يتصنفها بين الساحل وتونس والله يهدي برا كاميت
0: باهي. شنو صار بالضبط سي وسام؟
1: فما فيديوهات اخرين هما هبطوا توا على الباج نتاع الصياده فيهم كيفاش وقع الاستفزاز نتاع معناتها وليداتنا وكيفاش صارت الشيء هذاك. وبالنسبه للفيديو اللي هبطوه هما راهو الولاد اللي صيح هو في طاح اول ما ترمي عليه جوار ولدنا ومسؤول وبعد اللي ترميت عليه هاني حملته وخرجته بدون حتى اي اصابه ما صار له حتى شيء بالعكس.
0: اما فقط فما تصاور زاده في الفيسبوك على ملاعبي عنده كدمت هكا ولا
1: لا؟ عرفنا لاعبين اخرين كانوا في معناتها في مكان اخر. اما نحكيو على الفيديو اللي هم هابطينه هما وقالوا معناتها محاوله قتل ما محاوله قتل.
0: نعرفوا انه الجامعه مدعاه للرابطه الى اتخاذ قرارات ردعيه الى فتح تحقيق.
1: هو توا بعثوا لنا معناتها استدعاء بالحضور ان شاء الله الاربعاء نتاع العشيه وان شاء الله كما قلت لك تكون الرابطه معناتها عادله وبرامج في قراراتها.
0: كانت هذه جوهرة سبور قدمها لكم انيس اللاذي ودي نشتري لي واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهرة فريم بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فريم في لندن.
2: بلونوي كل يوم من الاثنين الجمعه من 9:30 الليل على جوهرة اف ام تي في.

10:31 دقيقة على موجاتنا. رجعنا لكم في ساعتنا الثانية، مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى نص الليل. تحية لكم وين ما كنتوا في المتابعة في الاستماع ديما على www.jahrfm.net ولا زادة على الأثير. ردوا بالكم على روحكم في الثنية. تحياتنا للي يتونسوا بينا، تحياتنا للي هكا تكون الموسيقى هي رفيق الدرب بيان سور، سيرتو اللي يبداو في ديبلاسمون. خونا صليح قال متونس الحقيقة بالموسيقى، هاك برزيت تونس باش تتبنى الموسيقى في فقرة بنت الموسيقى ولي ريبريز تو سويت في بلونيا. بنت الموسيقى اي سي صالح وكل مستمعينا اللي يكونوا كونكتي معنا، خنسلم ديما على جموله بيان سور جميله، مستمعه قاره مش مستمعه وفيه، مستمعه وفيه وقاره، نقدموا لها تحيه سبيسيال من عندي ليها هي، تحيه زاد لماماتها الدليل، تحيه للي يحبوها، تحيه دونك كيف السميحه دونك تسمع فينا زاد قطعة www.jahrfm.net. اي سيدي شدوا عندكم الموسيقى اللي باش تكون في بنت الموسيقى ونمشيو لغنيه جريت وجريت كما دندن شغنيت جيت وجريت ياك جرحي. نحكيو على ريبريز ونحكيو على واحدة من أشهر روائع أيقونة الطرب المغربي الفنانة القديرة نعيمة سميح. الغنية خرجت في سبعينيات القرن الماضي وحققت نجاح تاريخي من كلمة شعر علي الحداني والحان الموسيقار عبد الله العصامي. نحكيو على إعادة تكون من عند الشاب حسني في بداية التسعينات وقت اللي قام لك الأغنية العاطفية شاب حسني بإعادة الغناء نمتاحها ووزعها بطبع موسيقي. نحكيو على الراية ذاك اللي توا باش يونسكم وين ما كنتوا في المتابعة والاستماع واللي خلى الغنية هذية بنبرة صوت شاب حسني لنقاو فيها برشا شجن وقت اللي تتماشى مع اياك جرحي جريت وجريت حتى شي ما عزيتو فيك. دونك هذا كل باش تسمعوه بيسوي لنا امور كلمات ما نفدلكش كعليش الموسيقى شسموها بعد شوية كما قلنا في جو لي ريبريز. سينو واحد من الأصوات اللي نحبها برشا الفنان الذي يعني حقق نجاح مؤخرا في سهرات وإن كانت في تونس أو في الوطن العربي، نحكيه على آدم وقت اللي أعاود قدم أغنية خلينا نقوله من أجمل الأغاني بصوته هو. نحكيه على دونك أغنية الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية وخليك هنا خليك. نحكيه على أغنية صدرت في السبعينيات من روائع حفل الجزائر سنة 1976. الأغنية من كلمات شعر محمد حمزة والحان الموسيقار العبقري بليغ حمدي. وقت اللي غني آدم عاد ويطربنا ويقول لنا الوداع ما بقتش خاف في الدنيا دي غير من الوداع وخليك هنا خليك بلاش تفارق بإحساس ما ينجم كان يخلينا نتمتع بعد شوية بنت الموسيقى. سينو صوت آخر زادة صوت يحبوه توينسا فنانة زادة كانوا حاضرين في إطار مهرجان كارتاج في واحدة من السهرات اللي كانت مش سولداوت أكثر من سولداوت من غادي. دونك الجماهير أكثر من طاقة استيعاب مسرح كارتاج. نحكيو على الفنانة إليسا اللي تكون حاضرة زادة في لي ريبريز معنا الليلة وتكون بغناية أول مرة تحبي يا قلبي بتوزيع موسيقي يتناغم مع صوت إليسا نجم نقولوا ملكة الإحساس كما يلقبها جمهورها. نحكيو على غناية خلينا نقولوا باش هكا ندندوا معها ودندوا انتوا معها وترافقكم وين ما كنتوا في متابعة البرنامج ديما على موجات الدنيا وما فيها. خليني فيسا فيسا فيسا نسلم على مستمعينا ومستمعاتنا. دونك تحية لخونا مهدي قال نسمع فيكم على www.jahrfm.net ونحب نقدم تحية للمدام وبما أنه إليسا هالي بشتغني دونك راني نهدي لها غناية إليسا. حاضر يا سيدي تدلل لغاني الكل والموزيكا الكل نهديوها لليزاموغو متاعنا واللي يكونوا سهرين معنا حتى نوصل مع مونير إسماعيل في الإخراج وهيبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها جهرفيمة. موسيقى

الدوم كالعادة يبدأ ونوصلوا معاه للعشرة وخمسة وخمسين دقيقة على موجات الدنيا وما فيها جوهرة فام في بنة الموسيقى. أخبارنا بعد شوية أربع دقائق ويجيكم أشرف بن عبد السلام يعطيكم آخر الأخبار اللي ترجو تلقاوها وتقراوها على موقعنا johrafam.net. تحية زادة للفريق الويب اللي أمن لكم على مدار الساعة كل الأخبار وطنية كانت أو عالمية وفي شتى المجالات اقتصادية ثقافية رياضية وغيرها. هذا كل كما قلنا في منصة واحدة هي www.johrafam.net. سينو تيك توك انستغرام للناس اللي مغرومين بالريزو سوسيو وما الأثير يقعد وحده رواه. دونك هذاك علاش خليكم بعد شوية مع أشرف بن عبد السلام. احنا نجولكم في ساعتنا الثالثة مع تصلتينا مع الأخبار الفنية مع المواعيد ومع منير اسماعيل في الإخراج وهيبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا فيها جوهرة فما بلونوي.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسات.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أعلنت بلدية

0: حجز المسرح البلدي للعروض الفنية والثقافية للفترة الممتدة من 1 ديسمبر القادم وإلى 30 جوان القادم باستثناء شهر رمضان المعظم الذي سيتم نشر بلاغ خاص به في الإبان. بلدية تونس أكدت أن هذا الإجراء يتنزل في إطار حسن التصرف في حجوزات المسرح البلدي وإرساء مبدأ الشفافية والمساواة أمام جميع طالبي الخدمة من المرفق العمومي، مشيرة إلى أنه يهم كافة المبدعين في مختلف الفنون والثقافة والممارسين لمهنة الوساطة أو التعهد في إقامة الحفلات الفنية وسائر الهياكل والمؤسسات التي تعنى بإنتاج الأعمال الفنية وترويجها والجمعيات والمنظمات الناشطة في المجال، وبيّنت أن ملف الترشح يتضمن مطلبا كتابيا باسم المكلفة بتسيير بلدية تونس إلى جانب ملف فني للعرض الذي لم يسبق عرضه بالمسرح البلدي ونسخة من الإشهار بالرائد الرسمي لترخيص نشاط الجمعية منظمة العرض ونسخة من بطاقة التعريف الجبائية بالنسبة إلى الشركات والجمعيات. وأفادت بأن إيداع المطالب يكون قبل يوم 31 أكتوبر الحالي، سواء مباشرة بمكتب الضبط المركزي لبلدية تونس مقابل وصل إيداع أو إرسالها عبر البريد على العنوان الخاص بقصر بلدية تونس، مشيرة إلى أن تأكيد الحجز للعرض لا يكون إلا بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية والمالية والاستظهار بجميع الوصولات ذات الصلة. وأوضحت أنه لا يمكن لمنظم العرض حجز أكثر من تاريخ واحد في الشهر يتزامن مع أيام نهاية الأسبوع جمعة وسبت وأحد، كما لا يمكنه حجز أكثر من 3 تواريخ على أقصى تقدير في الشهر باحتساب أيام نهاية الأسبوع حسب توفر شهرات باستثناء التظاهرات الثقافية والبرمجة الثقافية للبلدية. صادقت لجنة إسناد الامتيازات بوكالة النهوض باستثمارات الفلاحية اليوم على استثمارات بقيمة جملية تناهى 17 مليون دينار لفائدة مشاريع فلاحية بولايات باجة وبنزرت ومدنينة، وشملت الاستثمارات المصادقة عليها مشاريع في قطاع الفلاحة وخاصة في مجالي تربية الدواجن والزرعات تحت البيوت المحمية إلى جانب مشاريع في قطاع الصيد البحري. ختاما في أخبارنا العالمية، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي باستهداف مطار الملك خالد في الرياض ومصفاة أرامكو في منطقة رابغ واستهداف مطار أبها وقاعدة خميس مشيط وعدة مواقع أخرى. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net بلمي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل على جوهر FM TV.

11:18 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة من بلونوي كالعادة، فقراتنا ريتم متاعنا متواصل وتود سويت اتصلتينا اتصلتينا تعمل 66 كيف ترجع بينا ال 1970 71 72 73 وتفاصيل تود سويت اتصلتينا. خانسكم 1971 نحكيه على مسرحية غنائية استعراضية تلفزيونية شهيرة لفيروز، نحكيه على الملحمة الفنية واحدة من روائع الفن اللبناني، وين جمعت فيروز مع عمليقة الغناء وديع الصافي ونصري شمس الدين، نحكيه على هكا أغاني تم تلحينها وكلماتها للأخوين الرحباني الجانب الملحن القدير فيلمون وهبي اللي شارك في التلحين وفي التأليف، نحكيه على عمل تقدم في إطار برنامج تلفزيوني استعراضي مدته حوالي 20 دقيقة، ناول مشاعر الحب الشوق الحنين والتمسك بالوطن والذكريات. المسرحية ضمنت 11 أغنية ومقاطع حوارية زجلية وغنائية من أبرزها تبقى بلادنا بالسلام مسيجي، كانت هي المقطع الافتتاحي الشهير بين فيروز وديع صافي، ضو الهوى أنا ديلو ومرأ الحصادين، ما احنا باش نسمو سهرة حب. أي نعم، هذه اللي اخترناها الليلة في اتصلتينا بصوت فيروز، دونك باش تتمتعوا به في اتصلتينتنا لليلة. أما باش نمشيو هكا بعد 3 سنين 1974 نحكيو على جيجي لاموروزو. جيجي لاموروزو كيف كيف نحكيو على الحب والعشق، واحدة من أشهر أوائل الفنانة العالمية داليدا اللي كما قلنا أطلقتها عام 1974، على الرغم من أنه داليدا غنيتها برشا لغات، فرنسي إيطاليان إسبانيول وأنجلي، لكنها اتسجلت بلغة واحدة ونسخة رسمية هي اللغة العربية، وارتبطت الغنية ذي بثقافة الجمهور العربي لعدة أسباب. ترجمت الغنية الجيجي العاشق أو المحبوب، وتروي قصة درامية مؤثرة عن شاب إيطالي وسيم وموهوب من بلدة صغيرة يدعى جيجي، كان معشوق وكان هكا يغني في السهرات. يقرر جيجي أنه يغادر البلدة متاعه ويمشي لهولندا باش يبحث عن الشهرة العالمية والمجد، لكنه يفشل ويعود إلى موطنه مكسور الجناح. حين وقت العودة متاعو يستقبلوه أهل القرية متاعو بحفاوة وحب ويقولوا له أنك ما تهتمش بالفشل، المهم رجعت وهكا رجعت من جديد. نظرا للشعبية الجارفة للغنية هذه في الشرق الأوسط، قام بعض الفنانين العرب بإعادة غنائها واستلهامها، من أبرزهم نحكيه على سلمى كويرات اللي قامت المغنية الجزائرية بتوزيع جديد حظى زاد بتفاعل واسع. عادل إمام استخدمت الموسيقى الشهيرة الافتتاحية الحماسية للأغنية أريفا جيجي في المسرحية الكوميدية المصرية الشهيرة الواد سيد الشغال، واللي خلى اللحن محفور في ذاكرة المستمع العربي. هذيك علاش احنا باش نتمتعوا بجيجي لاموروسو، تكون تود سويت مع ومن عند داليدا. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

Tu entends? Tu les entends, Gigi?

هذه 48 دقيقة على موجات الدنيا ما فيها تسلطن مع الموسيقى وإن شاء الله أنتم تكونوا عاملين بون كيف. خلينا فيسا نوصلوا لأنه سلام أمانة بيان سور وما نجموش ما نسلموش على مستمعينا ومستمعاتنا. سي خالد قال شاد ثنية من سوسة صيد قال عامل بون كيف ثنية صيادة على الغناية. إن شاء الله طريق سلامة ليك سي خالد وتحية للي قاعدين يسوقوا إن شاء الله ربي معاكم. قال يعطيكم الصحة اليوم تصلتينا تعمل الكيف. قال ملي خرجت من سوسة وانا مع الغاديو دونك متونس مع الأخبار هكا مع المتابعات مع الغناية وحكاية الغناية. هذا الكل تلقاه معنا كل يوم في بلونوي مع ليكيب الكل. شكرا زيدا المنير إسماعيل هو الاختيار زيدا يعاوننا فيه بيان سور. كما نسلموا زيدا على خونا أنيس اللي يسمع فينا على www.fm.net. خلينا نزيدوا نسمعوكم الموسيقى ما مش تصلتينا موسيقى تفيقكم ما يخلينا نصحوا معاكم بيان سور فيما تبقى من عمري البرنامج. شنو رايكم في حكيم؟ شنو راي ليه نعجبكم أكيد ليه في الاختيارات الموسيقية نعجب؟ هذا هو المطلوب. يلا أهلا وسهلا.

0: Já agora, FM é bem música.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: يسعد لي.
1: هذه موسيقى يسعد لي مساكن كما قال. احنا كوزنا معاكم اللي يسعد لي اشرف توا قال باش يسعد لي مساكن خاطر باش يكون حاضر معاكم بعد 5 دقائق من توا باش يعطيكم اخر الاخبار كالعاده نشراتنا الاخباريه على راس الساعه ومتابعه اخر نشره بيان سور سي اشرف بن عبد السلام دونك تحيه ليك اي سي اشرف نسلموا على مستمعينا ومستمعاتنا بيان سور نقول لهم شكرا لكم اللي تبعتونا من 9 حتى نوصل الليل تحياتنا للي كانوا معانا للي رقدوا نقول لهم هكا ما تكملوش معنا حتى نوصل غدوة إن شاء الله الغونديفو يتجدد معكم كالعدم عليك في الكل منير اسماعيل في الإخراج شكرا لك يعطيك الصحة هبة لوسيف معكم من قدام ميكرو دنيا ما فيها جو فيم أشرف غدوة تخدم زيدا الله كي سبة تخدم غدوة زيدا نعودوا فيها جورة إن شاء الله ربي يشفي لها الوالدة متاحة تحيتنا لها جورة والكل الزملاء والزميلات أنا أقولكم أدما تشاو تشاو باي باي

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: ناس بكري قالوا الجار قبل الدار، واختار جارك قبل دارك، والجار وصى لي سيدن بي. في المشهد نحكيه على علاقات الجيران ببعضهم. هل مازال الجار للجار في الفرح والغيار؟ وهل مازالت فما لحمة بين الجيران كما قبل؟ ولا كل واحد على روحه ولحد يعرف حد؟ هل مازالت العلاقات الطيبة والكلمة الطيبة بين الجيران؟ وين يوفى حق الجار علينا؟ وين تبدأ خصوصيتك؟ في المشهد نحكيه على التونسي وجيرانه. هل هي علاقة اجتماعية سوية ولا وجيعة راس وأذية؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. وبدأ العناوين. وزارة الداخلية تعلن عن تنظيم حملات دورية لمنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات. وزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت. والحوثيون يعلنون عن استهداف مواقع ومنشآت في اليمن والسعودية. في تفاصيل أخبارنا، دعا وزير التربية نور الدين النوري بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين الموافق ليوم 5 أكتوبر من كل سنة إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية، وتخصيص حي الزمن من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، وحفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في إنجاح فعاليات الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية والمشاركة في أنشطتها. أفادت المندوبية الجهوية للتربية بسوسة بأنه تنفيذا لقرار وزير التربية القاضي بمنع مغادرة التلاميذ للمؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء وفترات الراحة بداية من تاريخ 1 أكتوبر الحالي، تم إحداث وتهيئة فضاءات خاصة داخل عدد من المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ وتأطيرهم ومرافقتهم. وتندرج هذه المبادرة في إطار الحرص على ضمان سلامة التلاميذ وحمايتهم من مختلف المخاطر، إضافة إلى تعزيز الانضباط داخل الوسط المدرسي وتوفير بيئة تربوية آمنة ومحفزة على التعلم والنجاح. أفادت وزارة الداخلية بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وأكدت الوزارة في ردها على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي عن دائرة القصرين الشمالية الزهور بولاية القصرين حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القصر بالمقاهي والحانات واستهلاكهم للكحول والمخدرات، نشره مجلس نواب الشعب أمس، أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات وبث الطمأنينة لدى الأسرة التربوية. وأضافت أن أجهزة الوزارة تتدخل بصفة عاجلة عند رصد أي استغلال للأطفال أو تهديد لسلامتهم، وتتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية، ويتم اتخاذ قرارات غلق المحلات والمقاهي المخالفة. أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال عن جملة من الإجراءات الجديدة الهادفة لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أماناً للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت. وتأتي هذه الإجراءات استنادا إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات مؤرخ في 10 جوان الماضي، والذي يلزم مزودي خدمات الإنترنت بتوفير حد أدنى من آليات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من المحتويات غير الملائمة، وتتمثل هذه الأديات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها وتحديد أوقات النفاذ إلى الإنترنت. ويلزم القرار مزودي خدمة الإنترنت بإعلام المشتركين بوجود خدمات الرقابة الأبوية المتاحة وكيفية تفعيلها أو إلغائها واستعمالها، مع تمكينهم من دليل أو وثيقة توضح خصائص هذه الخدمات وطريقة إعدادها واستخدامها. وتشمل الإجراءات توفير خدمات متقدمة للرقابة الأبوية سواء في شكل تطبيقات أو منصات رقمية أو خدمات أخرى. أفادت وسائل الإعلام أن تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي باستهداف مطار الملك خالد في الرياض ومصفات أرامكو في منطقة رابغ. وأكد المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله استهداف مطار أبها وقاعدة خميس مشيطة ومواقع في نجران وجزان. من جهته أكد المتحدث باسم التحالف العربي أن القوات البحرية التابعة للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة شملت تدمير أهداف عسكرية وصفها بالمشروعة تابعة لجماعة الحوثي، مشيرا أيضا إلى إحباط مخطط لهجمات وشيكة كانت تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر وتدمير مخازن أسلحة ومستودعات وزوارق مفخخة وألغام بحرية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net
3: بعد العرب سات جوهرة FM TV على نايل سات الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة FM TV.

متى اهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا في موعد جديد من ليبر أنتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعه من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام. نترافقوا في الساعتين من زمان هذوما من خلال فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه وايضا من خلال تفاعلاتكم واهداءاتكم اللي توصلنا بالواتساب على 48155000 والا بالاس ام اس على 85990. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موسيقى ورجعي

0: Antenne.
1: مرحبا من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة فام. سهريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع لإهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالواتساب على 48155000 وبالاسماس على 85990. أما قبل لك العادة في الوقت هذا كل موعد مع فقرة حكاية غناية، والليلة باش نتعرفوا على القصة ورا غناية احلف للفنان بهاء سلطان، غناية من كلمات مصطفى كامل وألحان عصام اسماعيل، وخرجت عام 1999 ضمن ألبوم يلي ماشي. قصة الأغنية الأولى للفنان بهاء سلطان يرويها الملحن عصام اسماعيل.
2: أول أغنية
3: في حياته.
2: كنت
3: عملها للفنان خالد عجاج، بعدين الفنان حسن الأزمر كان عايز يغنيها، بس بهاء قال لهم لو مش هغني الأغنية دي مش هغني تاني في
2: حياتي. لا ده أنهي أغنية دي؟ أول أغنية؟
3: احلف. قعدت سنتين مكسرة الدنيا والناس مش عارفة مين اللي بيغني.
2: يعني احلف دي
3: اول اغنيه في حياته
2: كانت معموله.
3: انا كنت عاملها
2: خالد عجاج،
3: كان هو اختياره في الاول.
2: والله يرحمه اللي حصل الاسمر برضو كان
3: معانا في الشركه عند الاستاذ ناصر محروس. فعلا هغني الاغنيه دي.
2: عجبته
3: خناقه عليها
2: بس بنفس طريقتها كده. بنفس الشكل
3: بس.
2: يعني حصل الاسمر كان هيغني بنفس طريقه بهاء كده؟
3: لا بهاء خدها سكته.
2: طبعا
3: يعني ان انت اتعلمت الحب واول مره يدق القلب على ايدي انا.
2: لا حصل الاسمر لو كان غناها كان غناها
3: كان له طريقته. بهاء خدها. بهاء من احلى
2: الاصوات. بس بهاء ما كانش معروف ساعتها ولا حد يعرفه. عرفته ازاي؟ عرفته منين؟ اديته الاغنيه دي ازاي؟
3: والله هو اكتشاف الفنان مصطفى كامل، شافه كان كورال مع الفنان حسام حسني. كان عنده بيسجل حاجه، فالمهم ايه خد رقمه. طبعا كلمنا رقمه، كان واخد رقم البقال اللي جنبيهم. كانش كلنا ما عندناش تليفونات.
2: احلف
3: والله العظيم. خد رقم البقال وانا كلمته.
2: لقطوه. وهو فوكال بيغني.
3: ورحنا تعامل الفنان مصطفى كامل وده الهاي كواليتي. فقال له لا انا مش عايز حد جديد. كان عنده
2: يعني اترفض برضه في الاول
3: من الاستاذ طارق عبد الله. قال له انا ما بحبش حد جديد، يعني في الاول عندي كلهم نجوم. كان نجوم مصر كلهم هناك. توفيق محمد
2: دحلي. طبعا
3: الدنيا كلها هناك طبعا. والفنان بقى نصر محروس كان بيحب الاصوات. هو بيحب الاصوات الحلوه. فلما سمعه قال له تمام. فسمع الاغنيه بقى في الشركه. بعد ما كنا بنجهزها الفنان خالد عجاج، هو قال له لو ما غنيتش الاغنيه دي اسمعها مني. سمعناها احنا كلنا انبهرنا.
2: فنان خالد عجاج عمل عليها بروفات.
3: كان حافظها وخلاص. بس هو لما سمعناها من بهاء اضاف لها شويه عرب ولمسات. وبعدين هو بيغني بارتياحيه شديده
2: راكبه عليه.
3: العربه بتطلع ما بيعمل، يعني احنا لما نيجي نعمل عربه نحزق كده وعرقنا تعمل كده. هو فيش، هو بيتكلم. هو عنده موهبه من عند الله بيتكلم. العرب بتطلع الله. من هو ما صوتش يعمل عربه
2: ما شاء الله. ودي حصل عليه خناقه كبيره.
3: لكن طبعا اللي حسم الموقف الفنان نصر محروس. قال له غنيها، لو غنيتها كويسه تبقى بتاعتك.
2: حلو.
3: دخل زي ما انت سمعتوها كده ما شاء الله. قلنا له خلاص هي مكتوبه له.
2: لا بس الأغنية دي كانت حلوة.
3: مكتوبة له.
1: وتوا خليكم تسمعوا الأغنية وتستمتعوا بها، ونرجو نواصل معاكم سهريتنا في ليبروندو.

0: Antenne.
1: اسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين صارية نابدت معكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصلوا مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.